0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير. شهادات حية،
1: شهادات حية.
2: شهادات
3: حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
4: وفي برنامج شهادات حية مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد يرافقنا في هذه الرحلة، أيمن الشابي، وفي التنسيق منير بعطي. سعداء باستقبال أحد رموز اليسار التونسي، أستاذ الأنثروبولوجيا السياسية ومدير ومؤسس قسم الحوار الديني الإسلامي اليهودي بليون، ومدير قسم الدراسات الإسلامية بجامعة ليون 2. سعداء باستقبال الكاتب والباحث والمحلل الأستاذ محمد شريف الفرجاني. مرحبا سي شريف.
5: شكرا جزيلا على الاستضافة لإذاعة المنستير وللسيد عادل بن يوسف، وأتمنى أن يكون الحوار
4: إن شاء الله يكون مستوى حوار طيب. ونحن كم في حاجة إلى أساتذة الأنثروبولوجيا وأساتذة التحليل السياسي، خاصة فيما يشهده العالم منذ 2011، وأنت في آخر إصداراتك الطبعة الجديدة لتحدثت على النيو ليبراليزم، ما نسميها إحنا الكونتر ريفوليسيون، أو ما نسميها هذه المفارقة العجيبة. مش نشوفوا نغوصوا أكثر في خصوصيات هذا المد، الحركات ما نسميها الإسلام السياسي، الحركات اليمين في كامل عديد الدول وليس في العالم الإسلامي بل كذلك حتى في أوروبا، مسألة الشعبوية ومسائل أخرى. آخر كتاباتك أعتقد شريفة،
5: أود أولا أن أوضح أني لست أستاذ في أنثروبولوجيا سياسية، وإنما في العلوم السياسية.
4: علوم سياسية،
5: علوم سياسية ودراسات إسلامية في جامعة ليون الثانية.
4: عندك
5: ساهمت في
4: كتابات الأنثروبولوجيا،
5: وساهمت في بعث مركز الأنثروبولوجيا في
4: كلية الأدب
5: بسوسة.
4: نعم.
5: هذا أولا. ثانيا، يعني استمعت للتقديم اللي قدمته في إذاعة المنستير.
4: أيوة.
5: أنا يعني لست من مؤسسي العامل التونسي. العامل التونسي أول ما صدرت سنة 69، وأنا كنت وقتها ما زلت تلميذا في معهد القيروان.
4: لكن بعد ضميت إلى فريق التحرير في مجلة العامل التونسي
5: اللي كانت جريدة العامل التونسي. أريد توضيح ثاني، هو أني رغم أني كنت من المجموعة آخر مجموعة لأفاق تونسية والعامل التونسي في السجن سنة 75، سنة 1980، وقع استقبال بعض العناصر يمثلوننا من طرف الرئيس بورقيبة.
4: ثمانية كنت ثمانية طبعا.
5: لا تبقينا 14 في الأخير.
4: 14 في الأخير.
5: وفي ثم يعني
4: معكم سي فتحي بالحاج يحيى.
5: فتحي مشاف.
4: حمل همامي.
5: محمد الهمامي، ومحمد الخنيسي، ونوردين بعبورة، ومحمد الكيلاني، وحميد بن عيادة. يعني فما مجموعة قابلت بورقيبة في المرة الأولى، في أول جوان، ومجموعة في 3 أوت
4: مناسبة الميلاد. وأنا قصر أسقانس أنتم تم
5: الثاني في قصر أسقانس. الأول كان في قرطاج.
4: طرفة هناك سي شريف مع وسيلة، كيفاش قلت لكم قبل ما تدخلوا تقابلوا الرئيس، كيفاش كان لقاء مع الماجدة؟
5: لا يعني هذه في المجموعة الثانية هم أيوة. كانت وسيلة حاضرة في المجموعة أيوة. الأولى وسيلة ما كانت حاضرة,
4: ما كانت حاضرة أيوة.
5: وكانت معناها قدمتنا على أساس أن وطنيين ما عندنا حتى علاقة بالخارج,
4: بالخارج
5: هذوما الناس نضاف فهمتني
4: بالتنسيق مع مدير العام للأمن الوطني الأستاذ رزقيقة وقتها
5: كان الوزير الداخلي,
4: وزير داخلي
5: وزير الداخلي
4: قبل مدير عام للأمن
5: أيه أيه هو وقف في تلك الفترة كان هو وزير الداخلي.
4: وبدأت فترة انفتاح 80 مع قدوم الأستاذ محمد مزالي في أفريل تعيينه كوزير أول, بدأت تتغير شوية ونظرة محاولة مراجعة على ضوء المحاكمات القديمة اليسارية اللي بدأت من 69 المحاكمات.
5: أنا يظهر لي الانفتاح بدأ كرد فعل على عملية قفصة
4: نعم 27 جانفي 80
5: بقدر ما كان الحكم على مجموعة قفصة يعني بالإعدامات
4: ثقيلة 20 يعني شخصية أيوة تقريبا
5: لكن في نفس الوقت وقع تصريح
4: أيوة
5: النقابيين وما تبقى من المساجين
4: يوم 3 أوت حبيب عاشور ستيب البكوش المجموعة الكل المكتب التنفيذي هذا المكتب
5: لكن التنفيذي. ثم مجموعة خرجت قبل,
4: خرجت قبل.
5: نفس
4: صحيح صحيح لكن مع الإقامة الجبرية حبيب عاشور قعد في بيته في المنزة مع مراقبة تجديد الحصار ما يخرجش ما كذا فهمت
5: أعتقد أن من الأوائل اللي موقعش وضعنا في الإقامة الجبرية
4: أيوة.
5: لأن هذه كانت
4: شرط وحكيته مع وسيلة في المسألة هذه قتلكم لا حتى تصحح لي ما تقعدوش في الإقامة الجبرية تصحوا يوميا في المراكز الأمن والحرس
5: يعني هذه نقاشات سبقت اللقاء سبقت حتى اللقاء الأول مع وزارة الداخلية مع
4: إدريس هو لما هدل المرحوم
5: أيوة. إدريس جيجا هو اللي المصالح الداخلية المصالح الداخلية
4: عملوكم معاملة حسنة حتى في الناظور وقتها في آخر برج الرومي سامحني
5: لا في احنا المجموعة الأخيرة وقت يتصرحوا القدماء أيوة بجلبر أيوة نقاش أيوة وحمد بن عثمان
4: الرداوي نعم
5: ورشيد بللونة
4: نعم
5: تصرحت المجموعة هذيك ما تبقى 14 نقلونا إلى السجن المدني بتونس.
4: بتونس. ما قبل كنت في برج الرومي. الصور الشهيرة الموجودة مع بعضكم. التحقوا مجموعة تاع المحاكمة الثانية تاع بيرسبكتيف مع المجموعة الأولى تاع 68.
5: هذا التجميع تم سنة 76.
4: 76. فترة الأستاذ هادي نويرة أيواش.
5: أيوة.
4: أي وجاركم سي طاهر بالخوجة كمدير عام الأمن
5: لكن وزير داخلية
4: أمال الأول كمدير
5: نعم كان مدير, مدير الأمن قبل لكن لما زارنا كان وزير داخلية في
4: حسنت ظروفكم شوية خاطر قولوا أنا أتذكر سي محمد معروف سي علي بن سالم المجموعة كانوا مكبلين بالأغلال وغيرهم تم نوعا ما تحسين ظروف الإيقاف والسجن
5: هذا تم يعني بعد إضراب جوع قمنا به ب 23 يوم
4: أيوة.
5: سنة 1975 بعد
4: محاكمة أنت في المحاكمة الثانية متاع جماعة حركة 5 فيفي 72
5: لا لا لا, لا. أنا في
4: موجة 74
5: 75
4: أنا توقعت خطر فما موجة الأولى 72 5 فيفي
5: هذكم مجموعة فيفري هذكم ما هي 72
4: خرجوا من المركب الجامعي وشاو لوصل البلاد تم
5: يعني معناها أساسا طلبة
4: طلبة أيوة
5: مجموعة ثانية أيوة توقفوا في 73 وتمت المحاكمة في 74
4: 74 أيوة محكمة من الدولة
5: محكمة أمن الدولة
4: سي محمد فرحات والمجموعة
5: وإحنا كنا آخر مجموعة
4: آخر مجموعة 102 أنتم وقتها
5: 102
4: أيوة.
5: سنة 75
4: أيوة
5: قلت فيعني بعد موقعة محاكمتنا قمنا بإضراب جوع على أساس مطلب أساسي الخروج من الجناح المضيق
4: أيوة.
5: في السجن المدني السجن. بتونس كنا مفرقين التجميع خارج
4: نعم
5: في الإطار هذايا لما تجاوزنا 15 يوم هم أيوة. تعودوا على الإضرابات الجوع
4: أيوة.
5: إضراب جوع رمزي بيوم
4: يوم
5: أو بثلاثة أيام إضراب جوع بسبعة أيام
4: نعم.
5: أقصى ما عرفوه 15 يوم.
4: 15 يوم
5: لما تجاوزنا أحنا 15 يوم يعني حالة هلع
4: هلع كاملة
5: في وزارة الداخلية نعم. ووفود تزورنا حبسوا الإضراب نعطوكم كذا ما عادش تفتيش
4: من الخرج
5: لا
4: شنو معناتها بعض المنظمات الدولية ولا غيرها
5: حضروا في المحاكمة
4: وبرا فقط أي
5: لا لا لا
4: أي كنا كانت أمنيستي انترناسيونال
5: أي لا جمع يعني تبنونا أمنيستي انترناسيونال والمنظمات
4: الرابطة يعني الفرنسية
5: والمنظمات الدولية اللي تهتم بحقوق الإنسان لما يعني قمنا بهالأضراب هذايا بعدها جمعونا فعلا كما طلبنا خارج الجناح المضيق مجموعات مجموعة في الكيف مجموعة في القصرين مجموعة في القيروان ومجموعة في برج الرومي.
4: كنت تتقابلوا كان في الهارية معناها في الساعة هذيك في الصباح وساعة في المساء
5: هذا وقت كنا في الجناح المضيق
4: وقت كل جناح المضيق
5: لكن من بعد هذا تحصلنا على أنه الهارية نهار كامل خارج يعني وتحصلنا على الحق في أن يعني تحصلنا على التلفزة
4: والمكتبة
5: وما عادش التفتيش وما عادش
4: القفة نقوله
5: تحصلنا على أنه حقنا لأن العائلات باش العائلات يرتاحوا شوي نحن نطيبوا لأرواحنا أعطونا غاز وأعطونا معناها باينة في اللي يطيبوه اللي يعطوه للمرابيط الأخرين باينة يعطوه ناني أحنا نطيبوه والعائلات يجيبونا باش نقصوا عليهم في القفة.
4: كيفاش تمت اللقاء مع الرئيس؟ دخلتوا تلقاو الماجدة في انتظار؟
5: أنا ما كنتش حاضر مشاو المرة الأولى مشاو منا من مجموعتنا أربعة فقط نور الدين بعبورة محمد الخنيسي فتحي بالحاج يحيى
4: أيوه بالمناسبة ابن الكاتب
5: الجيلاني
4: بالحاج يحيى نعم.
5: معناها مثلونا مجموعة أخذوا منا أربعة على أساس إذا تم الأمور كما
4: بسلاسة
5: كما يتمناوها هما يعني
4: سيتم الإعلان رسميا عن
5: البقية يعني إضافة البقية لكن تقسيمهم مجموعتين لازم تبقى مجموعة لثلاثة
4: مجموعة لثلاثة ما يلزم حاجة في عيد ميلاد الرئيس
5: ولا
4: وفعلا
5: فيك المفاوضات من أجل مقابلة
4: معناها عودة الرئيس عيد النصر كان اسمه قبل
5: الهام جدا أنه في المفاوضات من أجل مقابلة الرئيس طرحنا مجموعة من الشروط وفي إطار هذه الشروط ما نكونوش في إقامة جبرية اللي يحب يرجع يقرأ اللي يحب يخدم
4: حرية
5: جواز السفر إلى
4: استعادة يعني العمل واستعادة الدراسة
5: وأن نكلموه يعني نتناقشوا معاه كسياسيين أولا ما طلبناش العفو هو اللي طلب يقابلنا مناش احنا هو ما مش باش نطلبوا العفو وانما باش تحدثوا
4: السي شريف ما كانش فما اختلاف من وسط المجموعه نتاعكم
5: لا كنا يعني متفقين على هذه الشروط طرحناها في يعني في يعني في في الزنزانه يعني كلنا طرحنا هاي الشروط بحضور ممثلين عن وزاره الداخليه ومدير اداره السجون فهمتني كانوا حاضر مع بعضنا تناقشنا فهمتني ورفاقنا مثلونا على هذا الأساس
4: أنه الأحكام سي شريف قدش تراوحت أنت أعتقد
5: ست سنوات
4: لكن الحكم الأخير في 86 ستة أشهر أعتقد
5: أي هذيك في قضية أخرى
4: هذيك في طار أقول وإحنا
5: تأسيس تجمع
4: يساري غير مرخص فيه غير مرخص
5: ليه معنى إحنا طالبين ترخيص
4: أي لكن أعطيته الإيداع بالترخيص
5: يعني هذي هذا غير مرخص فيه
4: مرخصي.
5: هو حتى الحزب الدستوري في الوقت هذا كي ما كانش مرخص فيه عمره ولا طلب
4: تم إيقافه في بعد أحداث 9 أبريل 38
5: أيوة
4: ما السلطة العسكرية الفرنسية
5: ما كانش مرخص فيه عمره ولا طلب يعني يعني هذه من حجج يعني من المفارقات احنا من الحجج اللي قدمناها تنظيم غير مرخص فيه كل حتى الحزب الدستوري مش مرخص فيه
4: سي شريف راهو عنده باش نقولوا خصوصية عنده الطرفة وعنده النكتة حاضرة ديما حتى رغم المآسي رغم السجون ورغم ديما كما قولها بالمجموعة تاعكم شكون كان صاحب طرفة في الزنزانة
5: هو معناها بكلنا احنا كنا متقاربين فتحي بالحاج يحيى طبعا
4: أكثر واحد
5: وهذا يظهر في كتابه الحبس كذاب والحاج
4: يروى
5: وفي كل كتابات في كل كتابات فتحي تظهر هذه حمل همامي كذلك محمد الكيلاني كل إنسان كان عنده مجازه كان عنده عنده ميزة وطريقته طريقته
4: صحيح. قبل ما نواصل الحديث شيق معك سي شريف، نستمع لهذا التقرير عدو زميلنا صديقنا سليم الحزم حول مسيرتك، وفيه بعض الجوانب أنا نقول احنا الشخصية تجرأت باش نحطها في مسألة الميلاد والولادة، ما فما قصة معناها شهادة الميلاد مش موجودة عند الترسيم في مدرسة بلاطة في معتمدية السبيخة. نستمع إلى بصوت سليم الحزم إلى هذا التقرير حول المناضل والوجه اليساري المعروف سي محمد شريف الفرجاني.
6: شهادات حية. ولد الشريف فرجاني سنة 1951 بعمادة البلاطة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان. افترق والداه حسين الذي توفي سنة 2007 وأم السعد التي توفيت سنة 1997 بعد 3 أشهر فقط من زواجهما، لأن والدته كانت ترفض حياة الترحال، فقد عادت للعيش ببيت والدها خليفة بن مفتاح بخنقة النظور. وبما أن والده الذي كان يمتهن تربية وبيع الأغنام لم يسجله في الحالة المدنية، لذا وجد صعوبة في التسجيل بمدرسة البلاطة في جانفي 1958 مستخدما بطاقة ولادة ابن عمه الشحاوي المولود سنة 1947، ولم يسجل في الحالة المدنية إلا في سنة 5 ابتدائي. ولعى بالمطالعة فكان يقطع عشرات الكيلومترات على الأقدام للوصول إلى السبيخة حيث المكتبة العمومية، وكان قد حفظ 4 أجزاء من القرآن الكريم في الكتاب قبل التحاقه بمدرسة البلاطة. بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي انتقل للدراسة بمعهد القيروان، حيث كانت الدولة تتكفل بكل شيء من لباس ومبيت ومطعم وأدوات مدرسية، وهناك طالع كل الكتب الموجودة بمكتبة المعهد ونشط في نوادي المعهد. وفي عام 1967 اجتاز بنجاح اختبارات الجزء الأول من البكالوريا بتلقي دروس مجانية صباح الأحد من طرف أستاذ العربية المرحوم حسن محجوب بعد موافقة مدير المعهد، وهذا ما ساهم في تكوينه المتين في اللغة العربية. منذ مرحلة الدراسة الثانوية بالقيروان كان ينتقد سياسة أحمد بن صالح في مجال التعاضد، والتي إن نجحت في البلدان الإسكندنافية فإنها لعدة أسباب تاريخية وموضوعية لا يمكن أن تنجح في الدول العربية ومن بينها تونس، وسياسة المغالطة التي كان ينتهجها المسؤولون عن التعاضد في الجهات في مجال حفر الآبار وإنتاج الخضر والغلال والباكورات بالبيوت المكيفة في الضيعات التعاضدية. وفي سنة 1969 حصل على البكالوريا من معهد منزل بورقيبة، لكنه حرم من منحة دراسة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع من الحصول على جواز سفر، لذا اختار دراسة الفلسفة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس ودرس سنة واحدة. لكن بسبب نشاطه ضمن اليسار الطلابي بالجامعة وقف مرتين، أولهما فيفري وجوان 1970، وفي المرة الثانية بقي رهين الإيقاف لمدة 15 يوم خلال فترة الامتحانات، لكنه توصل من الحصول على منحة للدراسة بالاتحاد السوفيتي، وكان من المفروض أن يسافر في أوت 1970 لدراسة الطب، لكنه لم يحصل على جواز سفره إلا في شهر أكتوبر، لذا توجه إلى مارسيليا عبر الباخرة ومنها إلى باريس وليس معه إلا 30 دينارا. درس الفلسفة بالسوربون حيث حصل على الإجازة عام 1973، لكن ما لبث أن طرد من فرنسا بسبب مساندته لإضرابات العمال المهاجرين الذين كانوا يطالبون بتحسين ظروف عيشهم، فقضى سنة 1973 و1974 في السرية، ثم تفرغ لمنظمة العامل التونسي بيرسبكتيف ليصبح من أبرز قادتها بفرنسا. وفي نوفمبر 1974 رجع لتونس عبر الجزائر، والتحق بقيادة بيرسبكتيف وكان على رأس المشرفين على إصدار جريدة العامل التونسي والنشرة الأسبوعية أخبار في خدمة النضال ونشرية شباب فيفري 72. وفي مارس 1975 أوقف وأحيل على محكمة أمن الدولة التي قضت في سبتمبر 1975 بسجنه 6 سنوات. في سجن 9 أفريل قام مع رفاقه بإضراب جوع لمدة 23 يوما للمطالبة بتجميعهم خارج جناح الزنزانات، فتم نقله مع فتح بالحاج يحيى وحمر همامي إلى سجن الكاف. وبهذا السجن رفض مع 8 من رفاقه يوما كاملا الرجوع إلى الزنزانات شريطة تجميعهم في سجن واحد مع رفاقهم. وفي نهاية سنة 1976 تجمعوا لأول مرة في سجن برج الرومي. وقد وثق للتجربة السجنية لجماعة العامل التونسي في كتابه الحبس كذاب والحي روح. ومنذ سنة 1977 اتخذ شريف الفرجاني مسافة من حمل همامي، لكنه بقي يتضامن مع حزب العمال عبر إصدار بيانات مساندة وقت الشدة. وفي ماي 1980 التقى الرئيس لحبيب بورقيبة مع ثلة من المساجين قبل الإفراج عنهم في غرة جوان 1980 بمناسبة عيد النصر، رفقة محمد الخنيسي وفتحي بالحاج يحيى والصادق بن مهني ونور الدين بعبورة. بعد خروج الكثير من المساجين قبله على دفعتين بموجب سراح شرطي، دفعة أولى خرجت يوم 3 أوت 1979 في ذكرى عيد ميلاد بورقيبة، ضمت جلبر النقاش ورشيد بن لالونة ونور الدين بن خضر وعز الدين الحزقي وأحمد بن عثمان الرداوي وعبد الله الرويسي وأحمد كرعود ولحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الموقوف منذ أحداث 26 جانفي 1978. ودفعة ثانية خرجت سنة 1980 من بينهم النوري بوزيد. وقد ساهم مقال حسيب بن عمار الذي نشر في جريدة الرأي قبلها بأيام تحت عنوان هؤلاء قضوا 5 سنوات في السجن، كيف سيتم الإفراج عنهم؟ ساهم هذا المقال في إطلاق سراحهم مقابل طلب اعتذار شفوي من رئيس الدولة رتبته زوجته الماجدة وسيلة بورقيبة عبر مدير الأمن الأستاذ إدريس جيجا دون إقامة جبرية، مع العودة إلى مواقع عملهم ومؤسسات دراستهم. وفور خروجه درس سنة بمعهد الوردية وكان شكر بالعيد من بين تلاميذه. وفي سنة 1983 أوقف مرة أخرى إثر تحركات نقابية إثر إطلاق مبادرة لتجميع قوى اليسار. وفي عام 1984 فهم الشريف الفرجاني أنه إن بقي في تونس سيبقى طوال حياته أستاذا متعاقدا، لذا قرر العودة إلى فرنسا. ورغم ذلك صدر في حقه حكما غيابيا سنة 1986 ب6 أشهر سجنا نافذا. وفي فرنسا واصل الشريف الفرجاني دراساته العليا من دراسات معمقة ثم الدكتوراه في العلوم السياسية، واشتغل أستاذا بجامعة ليون 2 متخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية، وأسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية وجمعية الصداقة اليهودية العربية بليون إلى حين خروجه للتقاعد سنة 2016. وفي جانفي 2012 تحصل الشريف الفرجاني على جائزة الأمير عبد القادر للتقارب بين الثقافات والشعوب التي تبرع بقيمتها حوالي 100,000 دينار لفائدة مدرسة البلاطة وللجمعية المهتمة بها التي قررت هي نفسها التنازل عنها لفائدة مدرسة البلاطة. للأستاذ الشريف الفرجاني عشرات المقالات الصادرة في مجلات ودوريات أكاديمية محكمة باللغتين الفرنسية والعربية، وعديد المؤلفات في مجال الدراسات المقارنة للأديان والأنساق السياسية وإدارة التعدد الثقافي والديني والعلمانية وحقوق الإنسان وتاريخ الأفكار السياسية والدينية الصادرة بفرنسا وتونس والعالم العربي، من أهمها الإسلاموية والعلمانية وحقوق الإنسان، صدر بالفرنسية سنة 1992 ثم وقع تحيينه بتونس سنة 2012. سبل الإسلام، مقاربة علمانية للوقائع الإسلامية، صدر بالفرنسية ضمن سلسلة تاريخ الأديان عن المركز الوطني للوثائق البيداغوجية بباريس سنة 1996. السياسي والديني في المجال الإسلامي، صدر سنة 2008. الحبس والحرية، وهو كتاب بالفرنسية في باب السير الذاتية، صدر بتونس سنة 2015. العلمية والعلمانية في الفضاءات الإسلامية، صدر ببيروت سنة 2017. الأديان والسيرورات الديمقراطية حول المتوسط، صدر بالفرنسية سنة 2015 وبتونس سنة 2016. من الإسلام ماضيا وراهنا، صدر بالفرنسية بتونس ومنشورات جامعة مونتريال بكندا سنة 2019 قبل صدوره لاحقا في داكار ودار البيضاء. النيوليبرالية والثورة المحافظة، صدر بالفرنسية بتونس سنة 2021. هذا إلى جانب العديد من العناوين والمداخلات العلمية في منابر أكاديمية بفرنسا وسائر دول أوروبا والعالم في مجال اختصاصه. ورغم عودته إلى تونس واستقراره رفقة زوجته كلودات بمدينة الحمامات، فإنه واصل مشروع الدفاع عن حقوق الإنسان الكونية، وهو اليوم أستاذ شرفي متميز بجامعة ليون ورئيس المجلس العلمي الأعلى بمعهد تمبكتو، المركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالسلام، باحث مشارك في عدد من المخابر ومراكز البحث العلمي من بينها معهد الدراسات العليا حول الأديان والعلمانية بليون ومعهد البحوث المغربية المعاصرة بتونس. ولئن لم ينجب شريف الفرجاني أبناء طبيعيين، فإن الكثيرين يعتبرون أنفسهم أبناءه، أبناء الفكر الحر في كل من تونس ومصر والمغرب والأردن وسوريا وعمان وأندونيسيا، وأينما وصل صوت شريف الفرجاني أو كتاباته. شهادات حية مع الأستاذ محمد الشريف الفرجاني.
4: إذن كان هذا تقرير مفصل بصوت صديقنا زميلنا سليم الحزم، تعليقك على هذا التقرير؟
5: أشكره جزيل الشكر على هذا التقديم الضافي. لم أكن أعلم. فقط بعض التصحيحات.
4: فضل.
5: لست مولود سنة 1951، هذا في الرسمي، هذا في الرسمي التصريح 51. مولود في يعني البدو يعني يؤرخون بالمواسم،
4: بالمواسم
5: في شتاء
4: كذا
5: 47 48 يعني
4: بالموسم الفلاحي
5: يعني في شتاء 47.
4: وقد تحمل اسم ولد عمك شيحاوي الى غايه السنه الخامسه في منزل بوليبه رسم الوالد.
5: لا دخلت يعني للمدرسه باسم ابن عمي الذي كان مرسم باسم محمد الطرابلسي. ولما أنا يعني تحصلت يعني دخلت إلى المدرسة باسمه، أبوه يعني صرح يعني بتصريح آخر باسم الشيحاوي.
4: يعني يعني
5: مسلسل
4: مسلسل. وكانت هناك القبيلة تتنقل من جهة القيروان إلى منزل بورقيبة،
5: من السبسب السفلى إلى سهول الشمال،
4: سهول الشمال
5: يعني منزل بورقيبة كانت
4: من المعمرين ومن مدينة عسكرية بامتياز.
5: فقط تصحيح آخر هو أني لم أكن ضمن كما قلت في البداية ضمن الوفد الذي قابل بورقيبة، الذي كان فيه صادق بن مهني فعلا،
4: صادق المرحوم الحي وروحه بالمناسبة. نعم هو من أجود الأقلام في الترجمة وفي
5: فتحي بالحاج
4: يحيى ومحمد لينا.

0: المجموعة الأولى.
1: أيوة.
0: ولا واحد منا طلب العفو لا بطريقة شفوية ولا بطريقة كتابية.
1: نعم.
0: هذا هام جدا. يعني اللقاء تم على أساس اللي قررناه إحنا.
1: أيوة.
0: هو أنه برغيبي قبلنا كسياسيين.
1: لكن السؤال اللي طرحوا على المجموعة وقت اللي مشيت قلهم.
0: أول ما قال وهذو موليدات بهين علاش حاطينهم في الحبس؟
1: تم ترتيب العملية.
0: علاش حاطين؟ قالوا له جاوبوه علاش حاطيننا في الحبس، على خاطر ما فماش حريات، على خاطر ما فماش ديمقراطية، على خاطر ما فماش حرية نقابات. قال الحرية يعني يلزم الشعب يكون معناها ناضج لها واحد كل شيء. يعني الجواب ليه عن طريق الرفاق، وهذا موقفنا احنا، انه الحرية يعني ينضج الانسان في الحرية لما يكون حر بالممارسة الحرية، مش يعني
1: بنقول احنا بالإيقاف وبال
0: وحدثوه على التعذيب.
1: التعذيب
0: وفي البداية كان موقفوا شنو التعذيب، تمو ضربكم شوية باش يعرفوا الحقيقة باش ما يظلمكم. قالوا له لا مش مع التعذيب، مش قال هنا انا عذبوني، معناها جاوبوه. قالوا له قال جاوبوها انه مش على خاطر انت عذبوك يلزمنا احنا نتعذبوا، وهذا ممنوع قانوني. وهنا يتدخل كل ما يعني يحتدم النقاش،
1: يدخل
0: ادريس جيجا
1: في الوقت.
0: وقالوا لا لا، قال الموضوع هذا باش نعملوا فيه
1: لجنة تحقيق.
0: تحقيق اللي هي عملية تحقيق، حتى أنا ضد التعذيب بعد ما كان يبرر في التعذيب
1: ولا
0: أيوة.
1: واعتبرتوه نصر أنتم بالنسبة لكم اللقاء
0: هذايا بالنسبة لنا
1: موقوفة،
0: يعني بعد قرابة 6 سنوات في السجن نخرج بتلك الطريقة، هو نصر. يعني أنه من أكبر الانتصارات.
1: لكن يختلف عن الموجات الأخرى أن استرجعتم أنتم حقوقكم كاملة في الدراسة وفي العمل.
0: وهذه انسحبت حتى على اللي سبقونا، اللي تحصلنا عليه احنا انسحب على اللي سبقونا،
1: ريترو اكتيف نقولوا
0: فوالا. اخذوه يعني ما عادش في اقامه جبريه.
1: وانا جاوا من بعدكم نفس الشيء اعتقد، معناها لكن ما تختلف مع الاسلاميين، لا مع اليسار.
0: لا لا انا اعتقد اي انه بورقيبه كان عنده هاجس هام جدا، هو صورته في الخارج.
1: الخارجي
0: مثلا ردود فعلهم على اضراب الجيوش
1: كان
0: كانت معناها تبين انه ما يسمحش لنفسه انه ناس يموتوا في السجن.
1: كتبت وقتها معناها صحف دولية كما لوموند وكما
0: وش اسمه لاكروا، هذو لاكروا اما خاصة.
1: أيوة.
0: معناها تقرير عن التعذيب كتبه حمد بن عثمان، خرج في ليتون مودرن واحنا في السجن.
1: ليتون مودرن
0: نتاع الفيلسوف جون بول سارتر. هذا هام يعني. نعم. هذا
1: حمد هو كسجين وكفاعل وك
0: اي هو من اكثر الناس الذين وقع تعذيبهم.
1: نعم
0: يعني فمنه
1: وانجزت حوله دراسات جامعيه توفين مستوى الماجستير وكتاباته الكل تجمعت الى غير ذلك. حاجه باهيه بعد 2011 احمد بن عثمان الرداوي يعتبر أيقونة اليسار. نعم.
0: ثم حاجة أخرى نحب نصحها، قالها سي حزم.
1: أيوة.
0: هي الحبس كذاب والحي يروح، هو الفتح بالحي
1: يحيى مشتاق.
0: أنا الحبس والحرية.
1: الحبس والحرية.
0: فتحي يكتب الحبس كذاب والحي يروح، وأنا الحبس والحرية.
1: هو مثل، هو شعبي. مثل شعبي هو.
0: هو فتحي يفسر
1: علاش. المثل هو شعبي يقال.
0: هو مثل شعبي هو.
1: هو
0: كانوا مجموعة من المساجين في الجناح المضيق، هم مثليين. وقت جاء دخلنا نحن معناها واحد منهم قال للفتحي، قالوا ما تخافوش الحبس كذاب والحي يروح. وفتحي سجل هذه كي وخذها هي كعنوان الكتاب.
1: نعم. على كل تجربة سجنية، كيف الآن بعد أكثر من 50 سنة تقريبا سي شريف، كيفاش تعمل مراجعة وترجع بك الذاكرة؟
0: يعني كتبت هذا في كتابي. نعم. في الحبس الحاضر الحر. يعني خارج الفترة نتاع قبل تجميعنا. يعني فما فترة محكمة أمن الدولة.
1: أيوة.
0: سلامة الدولة. سلامة التراب.
1: أيوة.
0: شرطة أمن الدولة. هذيك كانت فترة عصيبة.
1: أيوة.
0: معناها تعذيب في الفترة هذيك.
1: أيوة.
0: الفترة الثانية هي فترة الجناح المضيق اللي ذكرنا، اللي عملنا عليها أضراب. فيما عدا ذلك أعتقد أن تحصلنا على ظروف قل ما يمكن أن توجد
1: في العالم الثالث
0: بسرعة

0: بسرعة
1: حتى في فرنسا
0: حتى في فرنسا
1: يعني الظروف اللي يعني تجميعنا أن نتمتع بحصة التهوئة يعني كامل يوم
0: وتدخل
1: وبدون مراقبة يعني هذا هذا شيء
0: مكسبها
1: وتدخل آلة التصوير ونصور روحنا في السجن
0: وتبقى راسخة التجربة السجنية.
1: أنا بالنسبة لي هذه أنا بالنسبة لي شخصيا أكبر مدرسة قبل الجامعة
0: كيف برنقاش اكتبها على الكريستال
1: أيوة. بالنسبة لي أنا
0: الشهيرة
1: يعني أكبر تجربة هذه اللي ساهمت في تكوينه وفيما نحن عليه.
0: أدب السجون وانت عملت في كتابك حول نيوليبرالية استشهدت بسجل السجن لأنطونيو غرامشي. لو نقارن هذه التجربة السجنية مع كتاب معناها من اليسار وكتاب من اليمين، شفنا بعض الكتابات للإسلاميين، شنو الفرق ما بين النمط نسميه الأدبي والجنس الأدبي هذا؟
1: احنا بصورة عامة ما كتبناش بصورة نقدم روحنا كأبطال
0: ليش معناها
1: يعني كل هي شهادة وحتى عيبة علينا أننا كأن زينا صورة السجن
0: فهمت معناها كأنه بطريقة بأخرى
1: وهي طريقة موضوعية احنا بالنسبة لينا
0: ما حبيتش كما قلنا موقف الضحية
1: ما نش ضحايا كان هذاك اختيار منا عملنا اختيار
0: ونعرف تقريبا نفس على نفس الوتيرة تقريبا سواء سي فتحي ولا معناها
1: محمد معالي ولا
0: مثلا سي كرعود في مدخلات ولا غيره وسي احمد الى غير ذلك نحييه بالمناسبة. سي شريف توا بعد فترة مراجعة بعد شفناها من 2011 كما يقول المرحوم الصغير ولد أحمد ربحنا وكسبنا سماء من الحرية بعد مراجعة وفترة اش نجم نقولوا هل مقارنة بما كان يحصل في الحزب الواحد في طور التعددية توا قطعنا مرحلة حان الأوان للقيام بمراجعات على المستوى الأسرة اليسارية الفصيل اليساري وحتى الإسلاميين نفسهم ما فماش قراءات ومراجعات على مستوى اللوتو كريتيك نقول احنا النقد الذاتي ما ريتش يعني حتى واحد يقول راهم قصرنا في كذا وعملنا كذا ما كذا الدنيا تتطور والعالم الجديد وانت في كتابك نيوليبرالية تحدث عن نشأة ايديولوجيات جديدة زوال الحزب نقول احنا الدولة الراعية وعديد لتا بروفيدنس ولا غير ذلك أما أنا الأوان في إفلاس نسبيا هذه الأيديولوجيات أن يقوم الإنسان بمراجعة ويقول بناء أكثر منه معناه يعيش على الماضي.
1: أولا أنا نعتقد كتاباتنا الحبس كذاب والحي يروح الفتح بالحج يحيى يعني سارق الطماطم صادق بن مهين اللي قريتهم الكل شو اسمه عمار زمزمي هذا ذاكرة تعب النسيان أو أنا شخصيا نعتقد موجود نقد ذاتي على
0: تجربتي.
1: معناتها نقد ذاتي معناها حدود تجربتنا
0: أي يعني ما مش بصفة جماعية تجمع مثلا الحزب العمال الشيوعي يقول راني غلطت في كذا ولا نهبط من موقف كذا ولا اليسار عملوا كذا
1: احنا معناها انا شخصيا
0: كأفراد
1: انا شخصيا
0: أيوة.
1: من 77 يعني بيرسبكتيف العامل التونسي يعني تشظت فما ناس مع ألبانيا ناس مع الصين مثلا يعني الحزب حزب العمال الشيوعي هو كان معناها يعني تواصل مع المساندة الألبانية ناس مع ماوت سي تونغ والصين
0: ناس اليسار
1: وناس مع ضد التجارب ما يسمى بالاشتراكية
0: المجموعات
1: معناها كل واحد مشى في اتجاه
0: معين
1: صعيب بما أن التطورات في الفترة هذيك اللي جت في نتيجتك الفترة هذيك يعني ما كانش نفس المسار للناس كلها صعيب باش نلقاه اليوم ربما في بعض الأحيان في لقاء متاع مثلا برسبكتيف أيوة. العمل التونسي مناسبة خمسينية صدور مجلة برسبكتيف اللي وقعت في المكتبة العمومية يعني ثم أما كل واحد من زاويته
0: من زاويته
1: نطلب أيوة ما نجمش نطلب من عبد العزيز كريشان أيوة. أنه يكون عنده نفس التقييم هو حمل همامي ومحمد الكيلاني كل واحد كتب بطريقته وحسب قناعاته الراهنة. التقييم ديما راه حسب القناعات الراهنة فهمتني. وبالتالي أنا شخصيا في كتاب معناه كتابي الأول يعني الإسلاموية والعلمانية وحقوق الإنسان انتقدت التجربة الاشتراكية كما تمت في الاتحاد السوفيتي في روسيا وقلت أن المشكلة الكبيرة هي أنه الحداثة فما فيها شكون ضحى بالمساواة باسم الحرية وفما شكون ضحى بالحرية باسم المساواة وكانت قناعتي وما زالت قناعتي هو أنه لا يمكن أن يبنى مشروع ديمقراطي حداثي بدون التوفيق بين الحرية والمساواة.
0: وكتابي هذه معادلة لكتابك النيوليبرالية فيها الأفكار
1: هذه معناها يعني هو تطوير لما كتبته. هذه كتبته في نهاية الثمانيات القرن
0: لكن مراجعة في 2021 في الطبعة الأولى و2023 في الطبعة الثانية
1: شخص عامة نفس الفكرة أن التضحية بالحرية باسم المساواة أو التضحية بالمساواة باسم الحرية لا تؤدي إلا إلى مأزق وربما أن مأزق الديمقراطية مأزق تجارب الاشتراكية هي ناتجة عن هذه المقابلة يعني الضدية بين الحرية والنيوليبرالية هو يعني ظاهرة جديدة هي قديمة
0: ظهرت في القرن 18 في طبيعة الحال
1: لا النيوليبرالية ظهرت فيما بين الحرب العالمية والثانية الليبرالية أما النيوليبرالية والثورة المحافظة
0: مع مدرسة شيكاغو مع المجموعة
1: معناها ظهروا يعني كرد فعل عن الحرب العالمية الأولى ونتائج الحرب العالمية الأولى
0: الأزمة الاقتصادية
1: لكن في توجه يعني يدفع إلى المزيد من يعني كي نقروا فريدريك هايك كي نقروا منظري الثورة الليبرالية ومنظري الثورة المحافظة اللي ساندوا موسوليني وساندوا هتلر في ألمانيا في الثلاثينيات كيف نقراهم نلقاهم ثم تزاوج ما بيناتهم يشتركوا فاش يشتركوا في أن كل ما هو صادر عن إرادة البشر عن الحرية عن يعني التعاقد الاجتماعي التوافق هذا ما رافضينهم ما يقبلوش بهم يؤمنوا بالتدافع الاجتماعي اللي هو معناه نظرية يعني العودة إلى قانون الغاب قانون الغاب
0: زو سؤالات يطرح أنفسهم على الأسرة اليسارية سي محمد الشريف الفرجاني وانتي كما اعتدناك دائما صريح فما زوج جوانب هو مدى ارتباط اليسار التونسي بالخارج خاصة بالحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي السوفيتي اعتقد انت قلت منذ حين لا علاقة لنا بذلك وقلت حتى في المقابلة مع الرئيس
1: حتى وسيلة هي اللي شهدت
0: حتى الوسيلة
1: انا مش نقول حاجة انا أيوة. انا دخلت للعمل التونسي عام 73
0: كنت أستاذ تعليم ثانوي وقتها
1: لا مازلت طالب في فرنسا
0: في باريس
1: طالب في فرنسا ومطرود من فرنسا
0: خاطر درست سنة من الأول في تونس قبل ما تمشي لباريس درست سنة
1: لا ما درست لم أدرس قط
0: مع الوردية تجربة هذه
1: هذه يعني بعد ما خرجت من السجن وأتممت يعني إجازتي والأستاذية درست في معهد الوردية في بداية الثمانينات حتى الورا 84
0: حتى الوقت شوف شكري كان تلميذ
1: من آخر تلاميذ دونك حبيت يعني العلاقة بالخارج يعني لما التحقت بالقيادة بتاع العامل التونسي في 84 وأنا في السرية يعني من غير أوراق قابلنا السفارة الصينية سمعوا هما باللي انه تغيير في قياده برسبكتيف العام التونسي
0: الصيني بعث لكم
1: استدعانا
0: استدعكم
1: يعني ونذكر هذا في كتابي الحبس والحرية مذكور
0: السفارة في الصعدة متاع الشارع الكبير هذيك يعني تمشي الملعب الطيب لش اسمه جيو أندري سابقا شادي زويت
1: ليه مش لهنا في تونس في فرنسا
0: في فرنسا
1: ليه لا في فرنسا في فرنسا
0: استقبلكم سفير الصين
1: استقبلونا في السفارة باش يعرفوا شنو التغيير اللي وقع في العام
0: المستوى التركيبة جديدة
1: في 74 قلت لهم أول يلزمت الأمور واضحة ما بيناتنا أنا اللي خذيت الكلمة باسم المجموعة خذيت الكلمة قلت لهم أولا إذا تعتبرونا لجنة مساندة للصين في تونس راكم غلطين
0: أنتم توضيح
1: يعني أنتم تمثلوا البروليتاريا الصينية ونحن نمثل البروليتاريا التونسي لكن نحن ما نمثل شيء في الواقع يعني تنطع شباب نتكلم في الحزب الشيوعي الصيني يتعاملوا على قدم المساواة
0: على علاقتنا جيدة مع الصين منذ فترة ماو تسي تونغ عادة
1: باش نبين لك شنو هي علاقتنا يعني كنا له احنا ماناش لجنة مساندة للصين في واحد. ثانيا قلنا لهم بكل وضوح راهو عندنا معاكم اختلافات كبيرة
0: جوهرية
1: تتمثل في ثلاثة ولا أربعة نقاط سياستكم الخارجية ما هيش قائمة على أساس مبادئ هي قائمة على معاداة الاتحاد السوفيتي حيث يعني مثلا ساندتوا تقتيل الشيوعيين في السودان من طرف جعفر النميري ونحن ضد ذلك ونعتبرها جرائم لأن الحزب الشيوعي السوداني يعني معترف بالاتحاد السوفيتي
0: في جريدة العمل التونسي
1: الثائر قلنا لهم اعترفتوا بينوشي في الشيلي لأن أليندي متحالف مع الحزب الشيوعي صحيح. وهذا ثأنا لا يمكن أن نغفره لكم. في أنغولا تساندوا في منظمة تابعة للولايات تساند فيها الاتحاد لأن المنظمة الأخرى تساند فيها روسيا. وفي آخر نقطة قلناها لهم استقبلتوا محمد المصمودي وقتها وزير الخارجية, من غير ما شاورتونا وما عطيتوناش تقرير على مضمون المقابلة معكم وبالتالي هذا ما هيش تعامل مبدئي
0: ما فماش حتى ارتباط
1: الجواب كان احنا ما نجموش نجاوبوكم هانا مستدعينكم تيجونا للصين قلت له احنا هانا جاوبته قلت له احنا الثورة مش نعملوها في تونس
0: في تونس
1: مش نعملوها في الصين انا مروح لتونس مانيش ماشي للصين
0: مانيش ماشي للصين
1: وما عندي يعني وما عنديش زواج سفر دخلت يعني يعني بصورة
0: غير رسمية ومع الاتحاد السوفيتي
1: مع الاتحاد عمر احنا كنا نعتبروها الامبريالية الاشتراكية ديما يعني
0: الحزب الواحد
1: يعني معناها كانت
0: وما فماش انتقال من الاشتراكية للشيوعية ما وقعش هذايا معناها على مرور السنة اكثر من 80 سنة
1: انا تقييمي انا تقييمي ان التجارب الاشتراكية يعني فشلت
0: من 1917 الى غايه سقوط الاتحاد السوفيتي 91
1: لا معناها ما بالنسبه لي لا اعتبرها لا شيوعيه ولا اشتراكيه
0: لا اشتراكيه بين دين
1: لا كانت معنى راس ماليه الدوله
0: راس ماليه الدوله
1: راس ماليه الدوله يعني
0: البلدان
1: يعني العمال يحكموا باسم العمال ديكتاتوريه البروليتاريا يعني لكن البروليتاريا هي كانت مضحيه
0: صحيح دونك هذا جواب على السؤال. السؤال الثاني يعاب على اليسار ويقول مثلا كيف ناخذ مثلا بعض الوجوه اليسارية مثل حمّ الهمامي مؤسس الحزب العمال الشيوعي 86 شفناها في فترة أخيرة يتضامن مع الإسلام السياسي والظاهر واستقبل بعض المجموعات وقام بمسيرات في باريس ناس معناها يقول كيفاش العلاقة هذية وعنده كتابات حول الإخوان وحول معناها نسميها الكتاب الشهير صدر منذ 86 على ظاهرة الإخوان وعلى الظلمية الكتاب الظلمية المعروف أعتقد ذلك نعتبر ذلك ذا معناها تضارب
1: أنا يظهر لي يجب نكون منصفين مع الناس كلك حمل همامي ما هوش متحالف مع الإخوان تحالف وهو وقتش وقع ائتلاف 18 أكتوبر في 2005
0: مع المحامين ومع المجموعة اللي أضربت في مكتب الأستاذ
1: عايش الهمامي
0: عايش الهمامي وعايش أحمد نجيب الشابي والمجموعة ونسبة القمة العالمية المعلوماتية
1: وفيما عدا ذلك لا يمكن أن أتهم حمى الهمامي وحزب العمال الشيوعي بالتواطؤ مع
0: خاطر شفناهم في مسيرات معناها هبطوا في باريس وامام المسرح البلدي وغيرها الى
1: اخره. لا فما معناها فما طيارات اخرى من اليسار عندها الموقف هذا مش موقف حمالهم يكونوا يعني.
0: وباش تفسر هذا الاسباب التقارب ما بين اليسار واليمين في
1: انا يظهر لي فما يعني فما خطا اللي هو
0: تقديمي تقديري كل واحد.
1: انا خطا انه عدوي
0: صديقي
1: هذه ما أنا شخصيا ما نقبلهاش هذا عبتها على حمها
0: مامي في الحرب العالمية الثانية.
1: عدوي ليس بالضرورة صديق
0: مع الألمان مثلا.
1: عدوي ليس بالضرورة صديقي.
0: أني وقلتها لو أنت بلغت
1: هذا واضح الكتب مكتوبة من عام من 2005 2005 في 18 أكتوبر كنتم من ممن لم يعني يقبلوا بذلك. لا فإني نوضح حاجة من يعني يعني فما حاجة هي أنه أي إنسان حتى أكبر مجرم يلزم يعامل معاملة إنسانية.
0: أيوة
1: نحن ضد التعذيب
0: كان في الحرية
1: أي كان الحرية. أي كان كل إنسان يقع إيقافه من أجل آراء وليس من أجل أفعال. كل إنسان يقع إيقافه بدون احترام يعني القوانين أي إنسان ما يتقعلوش ما يقعش محاكمته وفق المعايير نتاع محاكمة عادلة. هذا أنا أندد بذلك لا يعني بالضرورة أني أتحالف معه. هذا يعني الهام
0: من حيث المبدأ
1: من حيث أنا أندد حتى مجرم يعني يقتل حتى مجرم يقتل مجرم حق عام مجرم حق عام له الحق في أن يعامل معاملة إنسانية فهمتني يعامل معاملة
0: حيث المبدأ
1: هذا حيث المبدأ. أما لا يعني ذلك أنه هناك تعالف معه.
0: الوقت يدهمنا سي شريف بعد 2011 وشفنا الربيع العربي كتبت عن الإسلام السياسي وعن هذه الصحوة وقلت حتى عن الشعبوية في كتابك النيوليبرالية وين مشين العالم الكل في هذا الحراك؟ هل هي نهاية الإيديولوجيا؟ هل هي بداية العودة كما قلها أنت سميتها بالثورة المغايرة ولا الثورة المعاكسة
1: المحافظة الثورة المحافظة مش هم يسموه
0: الكونسرفاتور
1: الثورة المحافظة
0: وين ماشيين؟
1: أنا يظهر لي شوف الأنساق السياسية والاجتماعية اللي ظهرت في القرن التاسع عشر واللي كانت تمثل تقدم بالنسبة لما كان عليه الوضع فيما قبل المجتمعات فيما قبل اليوم الأنساق هذه يعني ارتكبت أخطاء كانت عندها حدود ما وقعش بها الوعي في الوقت المناسب وصلت إلى مأزق عدم الخروج من ذلك المأزق عدم توفر بديل للخروج من ذلك المأزق جعل النيوليبرالية والثورة المحافظة هي التي تنتصر في الوقت الحاضر لا فقط في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي
0: شعبوية في إيطاليا في غيرها
1: وفي كل في كل البلدان على مستوى عالمي
0: أوروبا الشرقية
1: مش بركة يعني على مستوى عالمي وبصورة رسمية يعني اختبار الزواج بين الثورة المحافظة و النيوليبرالية كان في الشيلي متاع بينوشي اللي وقع اختباره في المخبر متاع الشيلي وقع تبنيه بعد انتصار تاتشير في بريطانيا
0: مارغريت تاتشير
1: ريغان في الولايات المتحدة بعد ذلك تبنته البنك الدولي فهمتني فيما يسمى بإجماع واشنطن الكونسنسوس دو واشنطن في إجماع واشنطن تبنوا كل ما كان يعمل كل ما اختبر في مخبر الشيلي
0: مش نمشي وتوع على
1: مع فشل
0: سقوط اصعب من الحاليه
1: طبعا. احنا ما زلنا في يعني نحن الان في خضم هذا الانتصار لزواج النيوليبراليه والثوره المحافظه.
0: شكرا لك. الحديد والشجون حصة واحدة لا تكفي. سي شريف الفرجاني المعارض اليساري والكاتب والمؤلف ومؤسس عديد المراكز الداعية للحوار بين الأديان، مشكور تلبيت الدعوة من مدينة الحمامات. تحية لكل رفاق دربك الأسرة اليسارية ولزوجتك مدام كلوديت ولكل تقريبا المتبنين أفكارك عبر القراءات وعبر التدوينات. هكذا نكون قد انهينا حلقة اليوم. نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. لكم من أجمل تحية، شكر مجدد لأيمن الشابي على المرافقة وصديقنا منير بوعطيف التنسيق. يعطيك الصحة. هيا
2: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتويك من حسنك.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: بودكاست من زاوية أخرى، عدد جديد يجمعنا بكم. نتلقاو معكم كيف العادة والأسماء تختلف وتتنوع. اليوم نهزوكم إلى عالم الجوسي ياسر، نحكيه شوية عن القانون العام، نحكيه مع مستشار دولي باحث وخبير تونسي في الجوسي ياسر والقانون العام والسياسات المقارنة، وهو التونسي الأول اللي اشغل منصب باحث في مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بهايدلبرغ بألمانيا. برشا حاجات باش نحكيو عليها اليوم كشخص وأيضا كمهنة كجانب دراسي، برشا تفاصيل باش تكون حاضرة معكم بطريقة تلقائية إن شاء الله من زاوية أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا بضيفي أمين أيمن البريكي. مرحبا بك. عايش معنا بك.
1: شكرا على
0: السؤال. ديما يقولك في اسمك أيمن أمين. مش نقول أنا نورني يا سيدي. كي نقول لك من زاوية أخرى شنو هكا يجيب لك انتباه كعنوان؟
1: كان وين انه باش يحاول يشوف الامور من زاويه اخرى. من زاويه مش دائما مسلط عليها الضوء. اعتقد
0: التوانسه عندهم الرغبه دائما انهم يخليوا كل شيء على جنب ويمشوا للزاويه الاخرى. انت كيفهم ولا لا؟
1: كيفهم اعتقد انها هي نوع تاع كيريوزيتي، نوع تاع
0: فضول.
1: فضول بالضبط، اللي هو فضول بشري مش تونسي بالذات. كل الناس يحب يدربش، يحب يغرق في الحاجات اكثر من الظاهر.
0: ساعات التبربيش يوصلنا لثنية اخرى.
1: ايه
0: وثنيه
1: الاخرى
0: ساعات تهزنا الثنيه ما اصعب
1: بالضبط. اما على الاقل انك تبدا تعرف عمق المساله اللي انت تتعامل معها، وهذا اهم حاجه. انه لما تخاف انت تاخذ محبوس في الصوره، احيانا ما تعرفش عمق الاشياء.
0: الجوسيه تخوف؟
1: تخوف لا، مش برشا، لكن لازمها خلينا نقولوا مخ دماغ بارد وقلب سخون.
0: قوية هذه، دماغ بارد وقلب سخون. هذا نرجعوا لها الكلمة هذه. السياسة تخوف؟
1: نفس الشيء.
0: نفس الشيء.
1: نفس الشيء. مسائل مرتبطة أساساً بالواقع، داخلة في كل شيء، من المفطور صباحك لأي حاجة أخرى. فكما قلت لازمها دماغ بارد يعرف يحسب بنوع من الكلام. والهدوء وقلب سخون، يعني عنده مبادئ، عنده رؤية، وعنده رغبة في أنه يدز الأشياء قدام.
0: أما تهزنا ساعات لثنية أخرى، أنت ترى أنه أنك تغوص ربما في تفاصيل عديدة وكبيرة كخبير ولا كباحث وإلا حتى كفاعل سياسي، نجم تهزنا لثنية أخرى. أنت كان ننظر للزاوية الأخرى بنظرتك أنت كأيمن البريكي، شو تقول؟
1: بطبيعة للأسف لما تكون حبيس نقاشات معينة، نقاشات تكون فيها طابع كونفليكتوال، طابع نزاعي أو صراعي أكثر، اللي فيه تركيز على الاختلاف أكثر من تركيز على الصورة العامة والجامعة. طبعا هذا بشي يزك الإشكاليات، وكما فضلت معناتها سواء في المسألة البحثية أكاديميا، أو حتى كتشوف كتلاقى في الأوبسرفيشن أو ملاحظة الفاعلين السياسيين، تشوف أنه قدر ما تدخل في تفاصيل معينة وقدر ما تنسى الصورة العامة، أو خلينا نقوله النقطة الموحدة اللي توحد الجميع، المجموعة كاملة، بقدر ما تدخل في نزاعات. وهذا نشوفه للأسف في العالم كله عموما.
0: نحكي شوي على الشخص، خلينا نشوفه بعد هذا القلب البارد اللي تحكي لنا عليه، قلب سخون.
1: سخون.
0: أي مش هو اللي بارد.
1: المخ البارد.
0: المخ البارد. شكون أعلمك وعطاك هالمهارات لتكنيك هذو بخاطر في الأخير إحنا حاشنا مهارات حياتية مش نجم نواجه بهم مجالنا الدراسي العلمي الثقافي ولا آخره. شكون خلقهم فيك ولا خلقتهم بالدربة جاءوا عندك بالفترة؟
1: هم كلهم يجيوا بالدربة، مستحيل. ممكن يكونوا موجودين بالفترة، لكن ما هو فطري ولا جيني، دائما البيئة هي اللي تسقلوا وتطلعوا. ما تجي حاجة جينية أو بيئية أو فطريا فيك تطلع وحدها.
0: بيئتك منين أيمن البريكي؟ كان تعرفوا على شخصك كمثال لباحث تونسي اليوم نعرفوا الستار ونعرفوا الكوارجية ونعرفوا الفنانين، بس مش خلنا نغوصوا في عالم بيئة الخبير التونسي المستشار الدولي اللي حياته ما بين الكتب والقراية والقانون والبحث والسفر أيضا من دولة إلى أخرى. نرجع لبيئتك شوية لتاني، هكا نرجع بيك سنوات للطفولة للصغرى، مش كبيرة عمرك 35 سنة ما شاء الله، أما في نفس الوقت زيدا أكيد فما خلفية هي اللي بنيت الشخصية.
1: أي أكيد، بام أيمن البريكي من سوسة، مولود في سوسة، دونك بيئتي بيئة تونسية عادية جدا، معناتها البيئة نتاع اللحوم الشعبية بليتو، اللحوم معناتها اللي 99% خلينا نقولوا من تونس وأغلبية تونس متربى فيهم وتعيش فيهم. اليوم فيهم الناس المتوسطة والناس اللي أعلى من المتوسطة والناس اللي أقل من المتوسطة كذا، وهذه على فكرة من بين الخصوصيات الرائعة في تونس واللي إن شاء الله تتواصل بطريقة أو بأخرى، هو أنه المجموعات الطبقات المجتمع مهما كانت عايشة في مجال واحد، ما فماش نوع من الرغبة بالضبط في أنها تتفرق، وهذا خلينا نقوله يخلق يعني نوع من الهوموجينيتي، ولا مش بشرطية مش توصلها أنت
0: نوع من التوازن
1: بالضبط المجتمعي. فبعدين بعد قريت في كلية حقوق تعسوسة
0: المسيرة الدراسية رافقتها مسيرة عملية، خدمت على روحك على بكري من وقت شو بتخدم
1: على 12 13 عائلتي كانت تخدم في الدهن في كل العمل اليدوي المرتبط بالدهن والمغنى وكذا، فهذا هو دونك البيئه اللي انا في الصيف كنت مصر الحاح انا رغم انه الدار كانوا يقولوا لا ما تمشيش، فانا كصريت انا نمشي، فهزني الوالد مع نخدم وبديت نخدم من وقتها معناتها دونك جينا توجع
0: الفلوس توجع الاستقلاليه الشخصيه
1: الأكثرية استقلالية، الأكثرية استقلالية لأنه كنت مسكون بفكرة نوع من الاستقلالية من أنا صغير، واللي هذه مسألة فطرية مثلاً لأنه أنا دائماً نحب روحي نكون مستقل، أحياناً فما بعض الناس تقراها بحاجة بطريقة خايبة،
0: ما عندوش فلوس
1: جابت روحه، لا بغض النظر هذيك مسألة محسوم ما عندوش فلوس وكذا واحد، أما يراك أنك أنت تحب تكون مستقل لأنها حاجة خايبة أنك تحب تجبد روحك، لا ثم فترة ثم ناس أنا كيكا دائماً كنت نحب نكون مستقل، نحب
0: الخدمة في العمر هذيك خليت منك برشا، عطاتك غيرت لك بدلت لك حاجة في حياتك
1: برشا برشا، لأنه بكل بساطة تشوف شرائح المجتمع على خلاف، على قد ما مش تخدم فقط مع تخدم مع ناس خدامة في نفس المستوى الاجتماعي نتاعك، وتخدم ايضا لصالح ناس متفوقين، فما ناس اللي هما من نفس بيئتك تدنى لهم في شويه في شباك في كذا كذا، فما ناس عندهم دي معناتها شوان كما قلنا بتونسي معناتها كبيره وعندهم معناتها ديار كبيره وديار كذا، فالتعامل نتاعهم تعرف كيفاش الشرائح تتعامل بطريقه مختلفه، احيانا تصير رقم فازات نتاع فيهم معناتها نوع من تحس انه فما نوع من الاحتقار للمهن اليدويه هذه والكذا، اللي هي معناتها المفروض المهن اللي تبنى عليها الدول معناتها في كل الحالات اللي هي هويتها حرفتها كذا، فتحسك الاحتقار هذاك تحسك كذا، لكن ازاده تحس ايضا فما نوع من تحس نوع من الحب اللي يوصلك عن طريق ناس كي يعرفوا انك مثلا تقرا في نفس الوقت تعمل كذا كذا، فتحس فما نوع من الدعم ونوع من وقتك صحة، وحتى انا عملت كذا قبل وكذا.
0: يبني شخصية العبد انك تخدم على بكري انك ما تعمل على حد، وحتى كان فما استقلالية مادية ولا فما فلوس، اما ليه نحب نكفر روحي نحب نتونا نبني شخصية يبدل فيك حاجات في في في المستقبل نحكي اليوم تقول انا كان مش هكذا ليامات هذوكم اللي خدمتهم في المرمى ولا في الدينة ولا كيف قلت انت في الشوانت، يعني اليوم ما نجمش يكون انا هو نفسي
1: بكل بساطة. علاش؟ على خاطر حتى بغض النظر على أي تبرير علميا، فما بحث في جامعة هارفارد أهم ديترمينو أهم محدد لنجاح طفل أو إنسان في حياته أو لا، هو أنه من سن صغيرة تعطيه يعمل تشوز، يعني يغسل معون يعمل كذا هز هذيك مد هذيك
0: يتحمل مسؤولية
1: بالضبط، وتخليه يعملها بيده ويحس ايش معناتها انه نجح انه يغير حاجه او يعمل حاجه، وهذا مثلا اللي كنت نحسه مثلا وانا صغير انك يعني تدخل لبلاصه يجي تمشي اسبوع مع بابا ولا بعد كبرت شويه تمشي تخدم مع ناس تعرفهم معناتها من المحيط او كذا، تدخل البيت كانت سيمان سوداء تخرج منها مع مدهونه وكذا وزينه وكذا، فالامباكت او تاثيرك تشوفه بعينك، ما يمكنش في حاجة أنه تعمل له أساسمنت ما عارش بعدها أو غيره تشوفه.
0: ثقافتك إنجليزية مش تعبني أو تكاف الصورة واضحة، أما اليوم ولا وقتها بالفيزيون بتاع العمر هذيك وانتي 13-14 سنة تدهن تخدم على روحك فكرتش انك باش تبقى غادي في القوقعه هذيك باش تكمل في نفس الثنيه، ولا قلت ليه هذه خطوه وباش نجي الخطوات ما اصعب وما اقوى بعد؟
1: عمري ما فكرت انا باش نقعد في الـ في الـ في السيتيزون، عمري ما فكرت باش نقعد في السيتيزون هذيك او في الـ في الـ في, الـ في البيئه هذيك. لا لشيء، لانه ملينا صغير مثلا، انا نفكر وانا نقرا سنه 6 ابتدائي، كنا نقرا عند معلمه، وكنت فينا شنو تحبوا تكونوا
0: كذا
1: السؤال بالضبط.
0: وطلعت بيه؟
1: لا، قلت لها نحب نكون محامي ونعمل علوم سياسيه وكذا، اللي هو براتيكمون اللي عملته من بعد. جاني بعض الاصدقاء بالضبط، عندي بعض الاصدقاء اللي يعرضوني طرق اللي كانوا معايا في الفتره هذيك، يقول لي تيام هذا الحكايه ما طلعتش مجرد طموح صور، هذا الحكايه نتاع صور. فالفكره في حد ذاتها انك انت تحب تخرج من البيئه ذيك، تحب عندك رؤيه اخرى كانت معناتها موجوده من الاول. كنت نقرا مثلا من صغير، كنت ممكن ندبر شويه فلوس ولا كذا، نمشي نشري روايات قصص نسميهم قصص وقتها، واحيانا سيره ذاتيه. مثلا من اول سيره ذاتيه اللي شريتها كانت سيره ذاتيه بتاع مهاتما غاندي، فكانت هذا كنت مغروم برشا.
0: شوف لي سكسس ستوري وتلافي روحك وين باش نجم تكون
1: بالضبط، بورقيبه وكذا.
0: باش كون متاثر كي نحكيو على صعيد عالمي مثلا بزعماء اسماء، باش كون متاثر اي
1: من ذلك؟ الحقيقه لا، ما كي كبرت شويه ما عادش عندي، لانه للاسف الشديد البحث في التفاصيل.
0: شفت نرجعنا الكلام اللي قلناه في الاولى، وقت اللي تورق
1: بالضبط
0: تلقى انه
1: ما فماش
0: ايقونه، ما فماش ايدول،
1: ما فماش صوره مزيانه في المطلق. كل شيء بشري بكل بساطه، بشري بكل ما تحتمله كلمه بشري من معاني، بما هو جميل وحلو ويعمل
0: يفهم كلمك، وما خلف هو أي خلف كل شخصية ربما يصور لها أو تبدو لنا أنها الزعيم أو الزعيمة أو الأيقونة كما قلت لك، فما تفاصيل خفية يتعمدوا إخفائها باش في الأخر معناها في نهاية المطاف نخرجوا الإكزامبل المزيان والتصوير المزيان، ولكن فما أكيد شوك وراك الوردة هذيك اللي قاعدة تظهر.
1: هو يتعمدوا إخفائها، أعتقد أنه من المستحسن إخفائها الحقيقة، لأنه أعتقد أنه حتى دينيا ولا ما نصحش الحديث بالضبط، لكن في بعض الحاجات اللي تحث على أنه عدم البحث، بغض النظر عن البحث في عورات الناس وفي مثلا أنه الكبار الأمة وكبار الناس المحيطين بك المستحسن ما تحاولش تبحث في عوراتهم وفي ما وراء
0: الواش بس يزعزع الصورة
1: بالضبط، مش فقط الصورة، يهدم المجتمعات نفسها، لأنه يهدم الهرمية. هو أخطر أشياء تصاب بها المجتمعات، هو للأسف في مجتمعنا بداية جد طريقه للمجتمع هو أنه الهرمية تتحطم. هذا بوم ما نوصله إلا بعوامل كثيرة، لكن للأسف لما تحاول تفضح حاجات معينة فتدخل في متاهات أكبر من فكرة أنك مجرد فضحت أيقونة أو فضحت كذا، تدخل في متاهات أنه ما عادش عندك صوت يجمع، ما عادش عندك إمكانيات تفادي النزاعات، يعني كل شيء يولي. فلهنا صحيح لما تقرب وتشوف وكذا تشوف أيقونات كثيرة وتشوف صور كثيرة، مثلا الناس كثيرة تقول تحدث عن أمريكا مثلا حكمها ريغن وهو عنده ألزهايمر. أنا كنت قاعد مع أحد البروفيسورات اللي هو صديق أمريكي وكان من الادفايزرز المستشارين تاع ريغن، كان يحكي لي معناتها انه احيانا بدي احكي لهم في جزء من سيناريو تاع فيلم عامله مده، لانه معناتها الزهايمر اللي هو عفوا عفكم الله يعني مرض سيء جدا ان شاء الله ربي يشفي لكل المصابين به، لكن هو يعني تاثيره سيء جدا على القدرات العقليه للبشر. فهو كان يحكم في نفس الوقت كان مصاب بالزهايمر، ومع ذلك أمريكا ما انهارتش أو ما تحولتش إلى دولة يعني منهارة وكذا في أمريكا. علاش؟ لأنه كان وراء فريق، وفريق يخدم بما ممكن نحكينا فيه وليش نحكي فيه، فكرة الابلايد بوليتكس أو السياسة التطبيقية والقوانين التطبيقية بدماغ مليان بالنظري وركز على أسس صحيحة في الواقع.
0: ما أشبه الماضي بالحاضر في علاقة بأمريكا، مش من أول شخصيتنا مش نحكيه على على دول بعينها، ولكن هذا ناخذوا الاكزامبل اللي كنت فيه بين ريغان وبين اليوم الحاضر اللي في ترامب، فما تشابه كبير،
1: تشابه كبير. بعض الناس تقول انه فما انه ترامب عنده دايمنشيا وخرف حشاك عشان وفقكم الله،
0: ويسمى باقبح الوعود على الملأ عليها في
1: يقولون عنده مشكله تاع دايمنشيا متقدمه، تاع خرف متقدم، وتصرفاته يعني يمكن تأويلها في اتجاه ذاك. يمكن ايضا ترى منها تماسك المؤسسات الامريكيه ايضا، يعني لما تشوف الحرص على المؤسسه مثلا اليوم، لما يكون فما نوع من النقد او اللاذع الكبير للسياسه الامريكيه، يتحدثوا على الماجا بيبل او ناس الماجا اللي هو ميك امريكا جريت اجين، نجعل امريكا عظيمه مجددا، ما يقولكش الجمهوريه وما تشوفش، ما يحبوش يكسروا مثلا، كسروا الحزب الجمهوري وكسروا الحزب الديمقراطي لانه فهم مسار معين، وهذا كذا داخل في مسار كامل من الاساس التطبيقي.
0: يعني نجم نقولوا هناك كان نحبوا نلخصوا انه الدوله مؤسسات تنجح اكثر طبعاً من دوله عندها قائد ناجح، وهو ما كيت كانوا الاثنين اكيد باش يعطيوا نتيجه افضل، ولكن القائد وحده لا يكفي، المؤسسات هي العرصه.
1: طبعا مستحيل القائد، أنا نجم نجيب أسوأ إنسان ممكن يقود أي شيء في حياته، ما يعرفش حتى يتكلم، مش وتحطه وتكون من أنجح المؤسسات. تكامل الاثنين طبعا هذا يعني يصعبنا يعني. لكن طبعا إذا كان مش المؤسسات هي أهم كل شيء، والمؤسسات المفكر مش المؤسسات المطبق، أنا فهم فرق كبير بين الاثنين.
0: شو الفرق؟ المتبقى والمفكرة.
1: اللي تبقى يتبقى في القانون عموما، وتقوم بعمليات تطبيق القانون وتطبيق وحارس على الإجراءات وحارس على الوحدة. معناتها وهذايا مثلا معناتها فترة معينة مشيت في تونس، أنا حبينا نستورد إجراءات كثيرة برشا بعض الإجراءات وكذا، وبدا على أساس إنه في بالنا إنه هذيك هي تصور ولا فكرة تطوير المؤسسات هو عن طريق استجلاب إجراءات.
0: يعني الترسانة القانونية تبدأ تحت مني وأنا نبدأ نخدم به.
1: هذا هو نوعا ما
0: ناخذ فكره
1: قانونيه بالضبط ونخدم به ونجيب وكذا، مش هذا يعني الطريقه. الطريقه الاساسيه انك قبل ما تجيب مؤسسه تفكر لها تطبيقيا واقعيا في بيئتك كيفاش تطبق، وحشتك بالفكره، حشتك بالمنطق، ما حشتكش بالاجراءات وبالهيكل نتاع المؤسسه من جهه. يعني مثلا برقيبة لما جاء في تونس عمل حاجة من بين الحاجات الباهية، انه جاب اللي سميوه في الفرنسيز ولا سميوه على الاقل عن احنا، معناتها الكارتيزيان بلانيفيكيشن او التخطيط الديكارتي للامور للسياسات عموما، اللي هو الطريقة اللي مثلا ديما برقيبة يقول خذ وطالب وكذا. الفكرة دي كانه المسألة الصعبة تقسمها الى مسائل صغار وكل مرة تحاول تتابع، هذا هي المنطقة
0: هو جزء من تكوينه هو أصلاً.
1: بالضبط. لا وجزء من تكوين فرنسا كلها.
0: تكوين
1: بالضبط. تكوين فرنسا كلها كانت عندها الكارتيزيان، معناتها بلانيفيكيشن موديل أو النظام التخطيط الديكارتي، اللي هو نظام مبني على فكرة العقلانية. مؤخراً الناس يتنظروا على العقلانية في الفيسبوك وفي كذا. العقلانية حاجة باهية ومهمة برشا، لكن ماشي الواقعية. معناتها الواقعية مسألة أخرى. فبقينا إذا لما جاب الفكرة هذيك كانت في الفترة هذيك كانت مهمة برشا للمجتمع التونسي والوضع في تونس. بعد ما طورناش للأسف، ما بنيناش تصورنا الخاص للأمور، وهذا اللي بعد أدخل دائما في المشروع.
0: كانك تحب تقول لي إنه أفكار بورقيبة كانت أفكار قوية جديدة، فكرة هذي على الأقل في نحكي في العموم، ولكن إحنا كشعب تونسي ربما أو كحتى سياسات حكمت بعده هو ما وصلناش في نفس المسيرة. هذا شو حاب تقول؟
1: والشعب التونسي مش الشعب التونسي، ما فماش شعب تونسي وشعب غير تونسي وشعب مش عارف. فكرة شعب في حد ذاتها راهو خيال سياسي. It's a political fiction.
0: الشعب
1: اي political fiction، هو أداة تم خلقها لخلق نوع من الشرعية لأدوات الحكم، باش نخرجوا من الشرعية المبنية على أسس دينية وكذا. خلقنا شرعية أخرى اللي هو الشعب صاحب السيادة. قبل كان الله هو صاحب السيادة أو الإله في المطلق، ما من كانش نية نوعية الدولة مسلمة أو غير مسلمة. ومن بعد ولا عن الشعب، هذا هو الشعب صاحب السيادة. في النهاية هل يوجد شعب يتحرك كل يوم الصباح يقوم الصباح يقول نحن باش نعملوا كذا؟ لا. ولذلك الشعب ما هوش عامل من عوامل صناعة السياسة.
0: أليست الشعوب هي التي تبني الأوطان؟ دخلنا في الفلسفة أي
1: أنه خب لكن الشعوب
0: أنه خب
1: هي تتم من الأوضاع، لكن الشعوب هي اللي تأيد

0: ما تنجمش تدخل الشعب في متاهات اكثر، معناتها ما هيش مفيده بدرجه كبيره كيما، وبالتالي فهو شعب سياسيا اذا انت عندك بلان، معناتها مخطط حقيقي لدوله ولهيكله وللبلاد يمشي معك فيه، ماهوش معناتها نوعيه الشعب اللي يرفض. اللي مثلا الشعب الالماني مثلا يوميا يخرج كل مده يخرجوا للشارع لمجرد انهم يعلموا السلطه انهم موجودين، تخرج مسيره يعني مش من غير اي سبب، نعم السلطه انهم موجودين. الشعب الهولندي مثلا في فتره معينه، الشعب الهولندي رئيس الحكومه وقت صارت نزاعات في 1600 وحاجه تقريبا، صارت نزاعات فرئيس الحكومه واخوه كلوه. يعني هذه نوعيه شعب اللي يرد عليك العنف بصفة قوية. شعب تونسي لا، مش من نوعية اللي يرد ولا يؤمن بالدولة،
1: يؤمن بالدولة يعطيها قيمتها.
0: بالضبط.
1: باش نقفوا على نقطة النخبة من الأوطان، باش نسألك سؤال أين هي النخب؟ ولكن قبل هذا باش نرجع لنقطة نخاف لننسى ما نحكيش فيها، لأنك أنت أثرتها محمد شقاطك. قلت لي إحنا نستجلب إجراءات نطبقها في بلادنا. هل هذا هو السبب الرئيسي للمباس؟ ساعات تلقى تحس فما بلوكاج في تونس. هل هذا هو السبب الرئيسي انه فما تضارب كبير ما بين اجراءات خارقه جميله جدا، قوانين ممتازه ترسينا قانونيه تحمي الجميع، لكن وقت التطبيق وقت نقف على الجانب الواقعي كما قلت انت، ونلقاو تضارب بين الواقعيه وما بين كل ما هو نظري او معناها موجودة
0: بالمدينة. لمباس هذا واحد من أهم عوامل مع هذا النوع من يعني
1: لمباس البلوكاج ولا جودي ما قلتش كده، خليها واضحة. فما حاجة مسدودة.
0: بالضبط. الانسداد. الانسداد هذا من أهم عوامله هذا، وأنه إحنا جايبين أغلبية الوقت نجيبه لمدال و اجراءات وامثله لاجراءات ولادوات هي مش نتاعنا، ما فيش مع المجتمع نتاعنا. لكن زاد في نقاط اخرى من بينها مثلا فكره النقاط الاقتصاديه، الامكانيات الاقتصاديه ضعيفه شويه، ضعفنا في مساله التفاوض على المستوى الدولي، ضعف حضور رؤيه للسياسات الخارجيه التونسيه ودورها في المثال التنموي للبلاد ضعيف، لانه التصور الوحيد للسياسات الخارجيه كان تصور البرجيبي للنجم كيف، اللي انا عموما ما نحبش تسميته بمثل البرجيبي للنجم كيف، وكان نوع من انواع الدبلوماسيه الضروره، انه خارج من الاستعمار للضروره يلزم تعمل حاجات معينه. لكن استجلاب اجراءات هي مش نتاعنا من اهم معالم الامباس في البلاد، انه ما فماش حتى محاولات تفكير جديه لكيفاش نحب نعيشوا مع بعضنا، شنية الآليات، شنية التصورات، شنية المؤسسات، شنو كذا. حابوا نجيبوا حاجة مثلا مثل فرنسا أو مثل ألمانيا أو مثل
1: أمريكانيا أو كذا،
0: ونقولوا هذا أحسن حاجة وصلت لي. صحيح أحسن حاجة وصلت لي تجربة المقارنة، لكن في القانون المقارن بالنسبة لنا احنا المقارنة ما هيش غاية في حد ذاتها، المقارنة هي أداة لتطوير معناتها أدوات او حلول او نصايح، ريكومنداسيون ريكومنديشنز لتغيير معناتها واقع معين، وتغييره عن طريق بناء تجيب حاجات تجرب وتشوف مدى ملائمتها وكيفاش
1: تعمل دراسه التكييفها مع
0: الواقع. بالضبط، وهذه هي فكره السياسه التطبيقيه، هو انك تجيب الحاجه وتكيفها على الواقع
1: المعاش. بالضبط. كي نرجع للنقطة باش يكون فما تسلسل في الحديث ما بيني وبينك، الامباس الانسداد هذا، انت قلت لي بناء على كلامك انت انه النخب هي القادرة على انها تخرجنا منه.
0: بالطبع.
1: كيف ذلك؟ على ارض الواقع.
0: على ارض الواقع انها تتطور.
1: النخب في برجها العاج.
0: هي برج عاجي قديم برج.
1: علاش النخب برج في برجها العاج؟ لانه اسمها نخبة. النخبة ما تجبش تكون
0: بالطبيعة
1: مع المجموعة، وإلا لأنه هذه هي الثقافة التونسية الحقيقية اللي ترسخت فينا، نخبة تحضر من ملتقى لملتقى، من ندوة لندوة، عندها رؤية، عندها بحث، عندها كتاب، حطوا على جنب، ولكن احنا ما عملوش الحد.
0: ولا نسيت في قريب دراسة مؤخرا

0: أنا الجامعة التونسية مثلا من أكثر الدول اللي فما اللي عندها كجامعة معناتها من أكثر جامعات العالم اللي عندها انقطاع ما بين الجامعة وما بين المجتمع نتاعها اللي هو هذا إشكال كبير. نفس الشيء المخب هذه أغلبية أنا مخب جامعية مخب كذا.
1: صحيح.
0: ففي النهاية أنك أنت بحثك أو أبحاثك أو دراساتك ما عندها حتى علاقة بواقعك ما فهمش، ورغم اللي احنا من اكثر الدول معناتها بالمقارنه بعدد السكان وكذا من اكثر الدول انتاجا اكاديميا وكذا معناتها بالبحوث وغيره والدراسات. فهذا يعني من بين النقاط اللي اكد لك انه المشكله عندنا هو مشكله مشروع نجم تشارك فيه الناس كلها، نجم الناس الموجودين توا وغيرهم وغيرهم وغيرهم يشاركوا في بناء مشروع، لكن هل ثم بدايه تفكير في مشروع احنا كتونس كتوانسه كذا وين نحبوا نمشي؟ كيفاش نحبوا نعيشوا مع بعضنا كما قلت من شويه كيفاش كذا؟ او باش نقعدوا في اطار لا انت غلط انت كنت انت عملت وكلام هذاك غلط وكلام هذاك اللي هي بون نقاشات منطق خلينا نقولوا انتلكتشوال معناتها منطق
1: ثقافي
0: ولا فكري في المطلق. اوكي لازم تكون نقاشات حلوه، انا شخصيا مش محباها جدا، لكن لازم تكون نقاشات حلوه في نسق معين اللي هو المنهج لابروش كريتيك. ولابروش كريتيك معناتها كريتيكال ابروش اللي هو ابروش من زعماء او مؤسسيهم الفرنسيين.
1: واحنا متاثرين برشا بالثقافه الفرنسيه معناها حد النخاع معناها هذه واقع تفرض علينا مش احنا اخترنا زاد لكن نحبوا نناقش، لكن ساعات الجدل هذا يولي جدل عقيم
0: بالضبط
1: ما عنده يوصل. اي انت حكيت على البحث وانا بتوجع بك توا اللي كنت ايمن البريكي اللي يشتغل في منصب باحث في مؤسسه ماكس بلانك للسلم الدولي، مش هيك الكلمه مش تقدم
0: مستشار
1: مستشار حاليا معش باحث طوروك اي كي تتقدم بعد اكثر شو قلت
0: بوم صديقو اذا كان
1: دخلت بعد البودكاست
0: مثلا اذا دخلت في المساله الاداريه خلينا نقول مال جاي لديك حاجه والمجال دخل فيها انا والمجال الاكاديمي اكثر معناتها
1: وانت وين تلقى روحك اكثر
0: الاكاديمي الاكاديمي الحقيقه انا عضو المجمع دولي القانون العام كذا
1: في الوقت هذه المؤسسه هذه فصل اثر
0: المجمع ولا
1: المؤسسه ماكس بلانك بالضبط شنو هي بالضبط وانت قلت لي التونسي الاول اللي دخلت في المؤسسه هذه شو تخدموا بالضبط
0: نخدم كل ما عنده علاقة ببناء قدرات تطوير سياسات متاع مؤسسات لدول اللي هي تكون دول شريكة معنا في في في شراكات معنا مرتبطة بمثلا تطوير سياسات الصيغة التشريعية كيفاش تصيغ قوانين كيفاش تقوم بتطبيق القوانين هذيك كيفاش تحسن سياساتك القضائية
1: تعلموا الدول تسن القوانين ولا تحسن القوانين نتاعها هكا كان التونسي اللي يسمع فيه هكا باش يفهم أكثر يعني أنت كتونسي اليوم ومعك أكيد من جنسيات مختلفة جي دولة تقول أنا عندي إشكال في سياسة قانونية معينة فأنا حاجتي بخبير حاجتي بمستشار باش يعاونني باش نحل الإشكال هذا
0: بالضبط
1: هذا هو اللي صلب العمل
0: بالضبط وأنا العمل بتاعي هذا ما نقومش به فقط مع ماكس بلانك يعني في مؤسسات أخرى مؤسسات سويدية مؤسسات يعني مجمع دولي القانون العام اللي قلت لك عليه وفي إطار أصلا أنا بصدد معناتها إنشاء مؤسستي الخاصة وهيكلي الخاص
1: اللي وش يكون مقرها؟
0: مقرها تونس وعنده وجود عربي إن شاء الله هو إفريقي وهي براتيكمون موجودة حاليا دونك سوستينابيليتي غافرنس أند تكنولوجي إنستيتيوت تستحق مع المستدامة والتكنولوجيا وفيها الجزء هذيك هو جزء مرتبط بالتكنولوجيا اللي هو من بين الأجزاء أيضا اللي نخدم معاها في مؤسسة أخرى اللي هو استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا في تطوير السياسات وفي يعني تحسين جودة السياسة.
1: ممتاز جدا وهذه حاجة شرف ويعطيك صحة أيمن الحقيقة خاطر لي بروفيل هذه نلوجوا عليها في بلادنا نحبوا نعرفوا بها. أنت ترى أنه الإعلام عنده دور كبير في أنه يساهم اليوم في التثقيف السياسي لأنه الثقافة التونسي في المجال السياسي والجو استراتيجي وغيره تقييمك لها وتقييم اغلب خلينا نعطيك كلمه باش تعطيني تقييمك اما اغلب الناس تعتبر انها ثقافه محدوده ثقافه ضعيفه والاعلام قادر على انه يطور هذه الثقافه. اليوم نتفكهجوا بمضيق هرمز في الفيسبوك وحتى في الحديث معناها في وسط بعضنا في كار في وسائل النقل العمومي وغيره اي حاجه يربطوها صارت الفريز مقطوع ولا حاجة هذه مش موجودة السبب مضيق هرمز يعني وكأنه التونسي يتندر بكل شيء حتى أغلب وأقوى القضايا اللي المفروض يكون عنده دراية على الأقل هكا ميمو منها. ترى أنه الإعلام دوره كبير في هذا المجال أنه حضور خبراء بالحق تخدم على هذا الاختصاص هي اللي تنجم اليوم تغير الفكر ربما التونسي محدود في علاقة بهذه المواضيع.
0: للأسف هو فكر مش محدود يعني على الأقل فما نوع من الاطلاع نوعا ما لكن محدود خلينا نقول من مستوى أكاديمي لمستوى معناتها تفاصيل علمية وكذا في المسألة وهذا دليل على أنه الحياة خلينا نقول مش نقول في العالم يحدث وأنت برا أنت نبصر ملاحظ للعالم هو يتشكل
1: وأنت لازمك تكون فاعل يعني
0: طبعا
1: فسر لي كيفاش انا اليوم تونسي ونسمع فيها تونسي بسيط يخدم على روحه كل واحده في البرمه ولا ماشي يوصل صغار ولا ربه بيت كيف اكون فاعله فيما يحدث اليوم بين ايران وامريكا واسرائيل والحروب البارده مستحكي على حرب عالميه ثالثه وقراءات مختلفه والى اين يسير العالم كيفاش باش نكون فاعله انا اليوم
0: كمواطن بسيط لا مش تكون فاعل وما هذا دليل انه انت كبلاد عموما خطي التونس عموما كبلاد عموما العالمي والحياة تحدث وانتقاد ويتشكل العالم يتشكل والحياة تحدث وانتقاد تفرج كتكون فاعل وأنك تحضر نفسك تحضر نفسك
1: كدولة
0: كدولة وكمجتمع كمجتمع هو جاي وللسيناريوهات اللي نسميه احنا في خدمتنا السيناريو ميكينج انت كدولة دورك تعمل سيناريوهات وتبدو على السيناريوهات هذيك تحضر المجتمع بتاعك للحاجات الجاية ممكن نقاوروا انفسنا غدوة نتعاملوا مع ما يعرف بالاقتصاد الالكتروني المرمز التوكنايزد ايكونومي اللي يحكيوا عليه اكبر معناتها خلينا نقولوا بارونات المال في امريكا حاليا وكذا واللي هو احد البرامج والمخطط الامريكي اللي هو لقرن امريكي جديد نجم نقاوروا احنا في حرب دوليه تاكل الاخضر واليابس سيناريوهات كثيره لكن أنت قاعد للأسف خاضع لهذه السيناريوهات يعني قاعدة تصير عليك مثلاً غلاء معيشة كما كنا نحكيه مع أزمة محروقات أزمة مواد أسمدة ومواد يعني غذائية
1: تداعيات مباشرة
0: بالضبط طبعاً وهذا حكيت أنا مثلاً كنت ما حذر منه من تقريباً 4 أو 5 سنين لأنه فما سلاسل الإنتاج تداعيات سلاسل الإنتاج هذايا مش يخلي إلى آخره فما صعود للطبقة المتوسطة الصينية والهندية هذا باش يخلي طبعا الأغذية وكذا والمواد الغذائية اللي يفرح لها بالضبط تتأثر بطريقة كبيرة لأنه القدرة الاستهلاكية باش تكون أعلى والقدرة الشرائية غالية باش تكون أعلى فبالتالي أنت كتونس مش باش تكون أولوي بالنسبة لسلاسل الإنتاج الدولية ولا غيره ولذلك لازم تحضر روحك باش تحاول تفك بلاصة بطريقة أو بأخرى في هذه السلاسل وفي هذه معناتها السيناريوهات تكون باني عليها
1: أنا عندي مجموعة كبيرة من السيناريوهات فأنا كدولة ولا كهيكل ما يقعدش يتفرج ما يمشيش فساقين كان محكو بلوت التونسي شنو يزمو يعمل يزمو كل سيناريو يخطط له يشتغل عليه ويحط السيناريو هذا المحتمل هذا أترى أنه في بلادنا أحنا بعاد كل البعد على التخطيط أولا أنه التخطيط راهو الكلمة هذه تلقاها في كل المجالات وفي كل الوزارات تلقى عرفت هيكل خاص بالتخطيط والمستقبل وكذا ما تلقاش لا افق هكا ولا انا غلطه
0: الاستشراف الاستراتيجي
1: الاستشراف الاستراتيجي المدى الطويل ما تخموش فيه احنا عطينا نعيش اليوم
0: فوركاستينغ فورسيتينغ والاستشراف والتنبؤ وغيره ومسائل من هذا من الاسف في تونس معناتها ما نجمش نتحدث باسم هيكل الدولة وكيفاش يعني مش معروف لكن عموما على الأقل اللي نلاحظه لما نكون موجود في معناتها خلينا نقولوا دي كونغري مؤتمرات دولية كبيرة وكذا وكيلو أنه فما نوع من الغياب معناتها ماهوش موجودين ماهوش موجودين حتى باش تتبع لي توندونس شنو هي التندنس وين ماشية الأمور كذا وهذا يعني عندك انت غائب نوعا ما لانك ما تنجمش تعمل سيناريو ميكينغ كنا نحكيو فيه او وضع سيناريوهات اللي وين ماشي الوضع من غير ما تكون عالم كيفاش القاعده يتحرك الوضع وهذا للاسف يعني اعتقد وهذا هو الفرق ما بين المؤسسات المفكره اللي حكينا فيها في البدايه والمؤسسات المطابقة. المؤسسة المفكرة هي المؤسسة اللي تمشي تحاول تشوف أفكار جديدة.
1: رجعنا للبلوكاج، رجعنا للعباس هذاك. شكون ينجم يخرجنا منه؟ خاطر احنا ندوروا على
0: الحلول. السلطة السياسية.
1: السلطة السياسية.
0: السلطة السياسية.
1: القرار السياسي هو القادر على تغيير الواقع.
0: طبعا، لأنه يكون عنده مشروع. مشروع للنقاط هذيك بالذات. يعني مش السلطة السياسية ماهيش شخص. ماهيش مجموعة ماهيش كذا، هي رؤية. والرؤية يلزمها تكون معناتها الأحسن والأفضل عموما هو أنه تكون رؤية حاضرة قبل تولي السلطة. يعني البلان
1: البرنامج
0: التصور
1: التصور
0: دونك يكون حاضر وصار عليه النقاشات وكذا، وبعد تهزه معاك وأنت قاعد تمارس في السلطة يكون عندك ديجا فما نوع من الدربة خلينا نقولوا هذا على التصور هذاك.
1: إذا توفرت الإرادة السياسية قادرة تونس على أنها تسير نحو طريق التألق والتميز خلينا نقول والنجاح وأنها تنفس دول العالم ربما في قطاعات معينة؟ وش هي القطاعات هذه؟
0: قادرة ولا قادرة على برشا مسؤول الناس موجودة في الخارج في تونس حتى
1: كفاءات لتونس
0: بالضبط، قادرة أنها تجيب لك تصورات جديدة، قادرة أنها تجيب لك علاقات جديدة، لأنه للأسف الشديد تحب ولا تكره العالم مترابط. هذا هو اللي جابته العولمة، فترابط العالم يقتضي ترابط العلاقات وكثرة العلاقات باش تقوم بهذا. تونس حاليا قاعدة تحاول بطريقة أو بأخرى، قادرة أنها غدوة إذا كان توفرت الآليات وتوفرت الفضاءات خلينا نقول يعني النقص والفضاءات المؤسسة المفكرة وغيره. إذا توفرت الفضاءات قادرة أنها تلحق، ما بعد فما شيء مستحيل ما دامك انت قاعد تخدم بطريقه تطبيقيه واقعيه كذا، ثم حتى شيء مستحيل يعني تكبير ومصي وضعنا مستحيل
1: ماشي في الطريق قادرين ان نحسنوا
0: اي قادرين ماناش ماشيين اما قادرين واقفين في الطريق
1: احنا ما زلنا واقفين ننتظر في من يسير بنا
0: نحو. وللاسف لما انت تعيش في عقليه انقاذ قاعد تحاول تنقذ مؤسسه تنقذ العالم من حولك يمشي كما كنا نحكي قبيله، معناتها كنت قلت لك احكي على اقتصاد مرمز او توكنايز معناتها ايكونومي وكذا وعالم كبير معناتها العالم هذا مرتبط كله بالرقمنا وبالكذا والى اخره الى اخره، والعالم كله قاعد يسير
1: يعني مش قدم من غير انقاذ زاد راهو حتى الانقاذ عنده دوره كبير اليوم باش تصلح اللي فات واللي تعدى لانه
0: طبعا يلزمك الحقيقه اعاده بناء كامل ما هذا تصليح خاطر انا قلت لك مش متوفره حتى الفكره عموما ادوات التفكير الاليات كذا ماهيش متوفره بطريقه تشوف فما مجموعات نشوف دائما ولاي ونفرح نشوف ناس في المجال البيئي يتكلموا الاخرين في مجال التكنولوجيا يتكلموا الاخرين في كذا تشوف حاجه
1: باهي يكلموهم الكل
0: بالضبط
1: ونخدموا بعض
0: شوف هذا في كذا هو تولي تخمم وقتها بمنطق استشراف تخمم وقتها بمنطق استراتيجي
1: خطط وطنية لإنقاذ ربما حتى الجانب الاقتصادي اللي هناك هو الأساس هو اليوم بلاش اقتصاد مزدهر تونس ما تشوفش تمشي نرجع لمؤسسة ماكس بلانك ونرجع للعمل مع المؤسسات هذوما ونعمل شوية هكا دراسات مقارنة نوعا ما بدنا نحكيو على تونس وعلى شأن التونسي الدول اللي ربما خدمت فيها وتصور انتقلت لدول عديدة وكذا وقت اللي تتفرج من بعيد وانت باحث ولا وانت خبير ولا وانت مستشار تقول الحمد لله على نعمة تونس على نعمة البلاد وإلا لا
0: بون
1: مش على خاطرك تونسي
0: ولا لا اكيد اكيد هذاك خاطر هو هذاك علاش
1: تنلخص فيش بالضبط
0: زي هاي التونس يعني قلت عندهم نوع من الذكاء الفطري اللي هو بطبيعه معناتها ما يعنيش هذا مش موجود في دول اخرى بطبيعه لكن ثم نوع من الرغبه الفطريه في انه يحسن وضعه التونسي ما يحبش يمارس نوع من العنف مثلا اللي لفرض راي معين وكذا وهذا للاسف اللي سايل تشوفه في بعض الدول اللي اشتغل فيها واللي الحمد لله معناتها التونسي مش من النوعيه هذيك بل من نوعيه مختلفه يحب يحسن وضعه في اطار انه ما يضرش غيره وهذا احيانا تلاحظه حتى على الدياسبورا معناتها ولا التوانسة اللي بالخارج ما يحبوش يتعاملوا مع بعضهم في اطار انه للتنظيم الى نذيك عرفتك اللي انت روحك بالضبط فهذه من طبيعه نتاع التونسي باركونتر وتشوف زادة فما نوع من يحب يقبل منك معناتها انا كده مثلا حكينا قبل شويه نقعد مع برشا اصدقائي هم موجودين في هيكل الدوله وكذا، كي تقول له حاجه يستمع ويقول لك زيد واعطيني بربي حاجه ولا نقرا ولا كذا. فما بعض الدول معناتها صحيح احيانا تكون ما عندهاش الناس ما عندهاش رغبه انها تسمع منك. وعلى فكره هذا الحقيقه مثلا في الـ في الـ في الـ في تونس معناتها يمكن معناتها فما قلت لك رغبه داخل في نفس الفكره رغبه انك تحسن وضعك
1: تغير نحو الافضل.
0: بالضبط تغير نحو الافضل.
1: نعم سؤال كبير باش نسالو وباش نبدا مع كتاب الى اين يتجه العالم في 2050 كيف نفكر في المستقبل للكاتب الصحفي البريطاني مايش ماكري اللي يتحدث في الكتاب هذايا على انه الديمقراطيه في كافه دول العالم امامها ثلاثه اتجاهات في المستقبل هي الصمود التراجع او الازدهار بطبعا مختلف كل خصوصيه وطبقا لمصير كل دوله حسب طبعا التوجه العام. انا كان نسالك اليوم سؤال نقول لك الاستراتيجيات المستقبليه عفوا مش استراتيجيات نحكي على السيناريوهات المستقبليه هل ترى انه فعلا الاتجاهات في المستقبل هي يا صمود تراجع والازدهار والا ترى رؤيه اخرى؟
0: فممكن حتى الانهيار اصلا
1: لانه
0: فما نوع من رؤيه جديده للنظام السياسي اللي هو النظام السياسي اللي هو النظام الراسماليه الاستبداديه الاوثريتاري معناتها كابيتالست
1: عالم الكتلتين
0: باش نلقاه في واشنطن وبكين ربما مش بشرطه هذا نوعيه عالم ما بعد الكتلتين او قضيه الوطن هذا يجي بعد النزاع بعد ما ينتهي السياق تنتهي ينقشع غبار الحرب
1: وقتاش ينتهي ترى انه الحرب متواصله ما زالت دوله افق كبيره سنوات
0: بالطبيعه لانه اصلا المجالات الحرب هذه كثيره من بينها معناتها الكوانتم كومبيوتينج الحواسيب الكميه والكميه ومن بينها مجالات كثيره فالحرب ذات دوله. واعتقد انه فكره اما التراجع او الصمود او الازدهار فكرة واقعية جدا.
1: طيب كي نحطوهم في الترتيب هنا شكون نحطو دول الامبراطوريات الكبرى شكون باش يكون في مرحلة الصمود؟ مش حتى الامبراطورية حتى الدول حتى يعني
0: الدول الديمقراطية العادية معناتها أي دولة ديمقراطية يعني.
1: عادية صامدة. التراجع
0: التراجع ما لا أعتقد.
1: لا
0: أعتقد. لأن أمريكا نظام سياسيا قوي يعني فما بعض الكذا وحدة وخماعات
1: إيران
0: إيران مش ديمقراطية.
1: هل هي دولة ستسير نحو التراجع ولا نحطهم الكل صمود تراجع ازدهار؟
0: لا هو لهنا الفكرة الديمقراطية هو بالنسبة لفكرة الكاتب الدول
1: الديمقراطية فعلا
0: الدول إيران على قدرها دول ستكون دولة صامدة
1: بكل
0: بساطة. أمريكا أيضا مش تكون دولة منهارة لكن مش تكون دولة صامدة أيضا دولة موجودة معنا على الأقل على الأقل تأثيرها
1: مش تواصل في الازدهار
0: تأثيرها مش يواصل مش بشرط ازدهار لكن تأثيرها مش تواصل معنا حتى حتى 70-80 سنة أخرين.
1: طيب شكون في التراجع؟
0: أوروبا
1: أي.
0: أوروبا في التراجع حتى الانهيار بالضبط ما شاء الله عليك لأنه يعني في تونس رابطين مصيرنا جدا بأوروبا وهذا بين نقطة المفاوضات السياسة الخارجية ومركزية السياسة الخارجية في النقاش السياسي الوطني اللي كنت نحكي عليها من قبل لأنه احنا ما عندناش نقاش واضح حول استراتيجياتنا واناليسيس الخارجية
1: وكأننا لازلنا تحت استعمار صحيح مش مباشر ولكنه غير مباشر مع فرنسا ومع الدول الأوروبية بصفة عامة مازلنا في تبعية كبيرة
0: معنا إذا تحب تكيفه بالمنطق خلينا نقول الدراسات النقدية اللي هو الكريتيكال ستاريز اللي فيهم الفرنسيس وفيهم الوحدة وفيهم المنهج اليساري معناتها شوية لازم تقول أنه نسميوه معناتها استعمار غير مباشر معناتها وشبه استعمار لكن هذه هي يعني على الأقل قواعد اللعبة كيفاش كانت في فترة معينة وأنت كانت مفروض عليك فدورك هو أنك تخرج من رؤية العقلانية لأنه عقلانيا الأفضل هو الأقرب اللي هي أوروبا تعامل مع أوروبا والسلام عليك هذا منطقة العقلانية تقتضي أنه أقل موارد وأقل مصروف في المزل في حين الواقعية تقتضي أنك ديفرسيفاي معناتها تنوع مصادرك وتنوع شركائك وتنوع معناتها الأطراف اللي تتعامل معها لأنه تنويع الأطراف هذه يعطيك اكثر ريزيلينس، اكثر امكانيه صمود واكثر امكانيه تاقلم.
1: انا بشجع الايران لانه اليوم كل الانظار تتجه نحو طبعا النظام العالمي الجديد على الصراع الجيوسياسي العالمي، وتاريخيا ايران تتمتع بنفس طويل، معروف انها عندها القدره على الصمود، وحنا نتي قبيله مش تبقى ربما في المرحله هذيك نتاع الصمود، لكن فما معناها قراءات اللي هما تقول او ناس تخرج تتحدث اللي هما تقول انه استراتيجيه النفس الطويل عند ايران تترنح، يعني تصور انها الفاغوكوبيري باش تلقى في روحها وهي اللي واخذه المركز القوي في المنطقه بطبيعه وانتي خبير في هذا الاختصاص في هذا المجال، ترى انها تنجم تصمد وتكمل والا لا؟
0: لازم تصمد، يعني كما قلت تفضلت قبيله قلت لك انه فما معناتها مسألة حرب دولية وجيوسياسية كاملة، فأمريكا مش هي الطرف الوحيد يلعب في المسألة، فمش من مصلحة روسيا والصين. أنا قلت قبل حتى في شروق كما ذكرت مع عبد الرؤوف بالي، وحتى في الموزايك استدعاني الزميل صلاح الدين الكريم الصديق صلاح الدين الكريم
1: الكل،
0: فقلت أنه هي نوع يعني تفجير أو انهيار إيران هو تفجير اللي خسرت روسيا والصين منطق جيوسياسي، فالطرفين هذو مش من مصلحتهم انه ايران ما تصمدش، وبالتالي الايرانيين عندهم ادواتهم الذاتيه وهذه اهم حاجه، عندهم الياتهم الذاتيه للصمود طوراها وقدروا انهم يطوروها ويصمدوا عن طريقها، وعندهم ايضا دعم يعني من الدول هذه يخليهم اعتقد انهم يكونوا قادرين انهم يصمدوا اكثر. اما تترنح وكذا مستحيل إيران تربح أمريكا في حرب تقليدية، حرب معناتها عسكرية بالمنطق التقليدي، هذا يعني الواحد لازم
1: ودليل الهدنة
0: بالضبط، ما يحملش الناس أكثر من منطقتها، يعني أمريكا عسكرية معناتها الميليتاري مايت كما يقولوا فيها القوة العسكرية الأمريكية حاجة، وقدرات إيران حاجة أخرى، إيران قادرة تصمد قادرة كذا،
1: لكن إنه سقوطها يعني دخول المنطقة في فترة من العرب الاستعبادية الإسرائيلية وهذا كلام.
0: يعني بالنسبة لإسرائيل ذاك تقريبا
1: آخر عتبة، يعني
0: آخر عتبة بعدها بشي دور تركيا لإنهاء أي نوع إمكانية ظهور نفس، وبالتالي الباقي يعني طبعا باش يكون فما مقاومة باش يكون كذا من الدول العربية المحيطة، ما فيش فماش هذول باش يقول لك تفضل إجا خذ أرضي ولا خذ معدن نتاعي، لكن في النهاية هذا باش يكون يعني في وضعية حرب مع دولة عندها دعم، خلينا نقولوا كيان عنده دعم من دول العالم كله، معناتها أحيانا بعض الدول حتى لو تحسن في خطابها العام كما فرنسا وكذا، يعني لكن في النهاية مشروع النووي الإسرائيلي هو مشروع فرنسي بتمويل وتنفيذ. ففي النهاية يعني أعتقد أنه بعد سقوط إيران إسرائيل ستكون لاعب جيوسياسي منفرد.
1: اللي هو سيناريو ضعيف ولا محتمل؟
0: ما ضعيف. بعد الحرب الحالية هو سيناريو ضعيف، والحمد لله أنه سيناريو ضعيف. فصمود إيران والذكاء الاستراتيجي في إدارة معناتها التفاوض في إدارة التصعيد، معناتها أن إيران وأمريكا وصلوا في مرحلة معينة دخلوا في ما يعرف معناتها بالإسكاليشن بارادوكس أو بارادوكس تاع التصعيد كذا، فطرفين أمريكا ما عادش تحب تصعد أكثر من هيك لأنه أي تصعيد أكثر من هيك باش يدخلها في حرب مباشرة لسنوات طويلة، وإيران ما تحبش تصعد، فهذا تصور أنت القوة الأمريكية ومقابل الصمود الإيراني وصلوا إلى مرحلة من خلينا نقول من الإكليبريم، منطقة الجيم ثيوري.
1: بشي تواصل الإكليبريم هذا ولا
0: لا؟
1: بس
0: لا للأسف
1: هاش ترجع الأمور
0: هاش جدا هاش جدا ممكن جدا الأمور ترجع، لأنه مثلا المصالحة الجزائرية المغربية ذاك إكليبريم ناش إكليبريم في المعنى التقليدي، يوناش هذا عالم رياضيات واقتصاد عالمي عنده حاجة اسمه، وعنده تصور أنه هو توصل لمرحلة أنه لا طرفي النزاع أو صراع ما فيش أي حد فيهم عنده أي رغبة أو غاية أو ربح في أنه يغير قواعد اللعبة أو اللعبة، فهذا هو الإكليبريوم. أما الوضعية متاع إيران وأمريكا مش إكليبريوم حقيقي.
1: طيب كنت نقوله أنه المنطقة على صفيح ساخن وإلى أين يتجه هذا التصعيد، ونسلو على الحروب، خطر الحروب أنواع، نستحكي على حروب باردة، نستحكي على على الحرب باردة والناس تحكي على إنه مش يكون فما هكا نزاع أو صراع ظرفي قصير هدنة عودة للصراع إلى آخره. شو ترى أنت أيمن؟
0: لا أعتقد بأنه مش تواصل حنا على حرب استنزاف.
1: حرب استنزاف.
0: حرب استنزاف بالطريقة دي كانوا طول وفي قصف قصف.
1: استنزاف مادي ولا استنزاف معنوي نفسي؟
0: استنزاف للقوة عموماً يعني هي الفكرة بالنسبة لهم أهمية إيران وأهمية القضاء أو تحجيم إيران هو تحجيم مشروع هيمنة إقليمية يعني بمنطقة العلاقات الدولية منطقة تجسية الصلب. يقول لك إنه الريجنال هيجمون أو المهيمن الإقليمي يتطور إلى مهيمن دولي بالوقت وبالتالي يزمك تحجم قدراته وإمكانياته باش تنجم أنت تتفرغ لنزعة أخرى اللي هي أمريكا كيف على وبالتالي باش يكون ثم نوع من محاولة استمرارية أو استنزاف في على الأقل لضمان قص أجنحة إيران وإمكانياتها
1: بحروب تقليدية ولا بحروب جديدة؟ خاطر نعرف أنه الحروب أصبحت حروب تكنولوجية حروب صحية وبائية إلى آخره يعني أنواع جديدة من الحروب.
0: الحروب التكنولوجية والحروب الغير والصراعات الحرب الاقتصادية بالذات اللي هي الحصارات الاقتصادية وكذا هذه صار على إيران من سنوات يعني ما توقفتش.
1: لكن الحرب المباشرة هي
0: هي الوحيدة اللي ممكن نعتبرها.
1: مش تواصل لمدة قديش؟
0: أعتقد مش تواصل إلى حين تكمل أمريكا برنامجها اللي هو مرتبط جزء منه كبير بوضعها الداخلي. لأنه الاستثمار في النفط يحتاج نوع من الارتفاع معين في أسهم النفط والأمريكان يخموا أنهم يتحولوا إلى أهم مصدر وأهم مسيطر على سوق النفط في السنوات المتبقية من هذا السوق. فأعتقد أنهم يحبوا يرفعوا في الأسهم بطريقة معينة بطريقة مدروسة بدون الانسياق في حرب كاملة وبالتالي ينفذوا اللي يقولوا فيه جماعة الماجا اللي جبنا لها من قبل هي شعارهم يقول لك دريل بيبي دريل يعني احفر يا حبيبي احفر اللي هي يحفروا في النفط في تكساس وفي مناطق اخرى لضمان انه يكون ثم نوع من الهيمنة الامريكية على سوق النفط ويحبوا يكسروا اوبك. احنا سمعنا الامارات انسحبت من اوبك.
1: طيب في ظل هالمشهد اللي فيه برشة تعقيد و أقل استقرار نقوله مش نخدمه من الوقت وفات تونس احنا حكينا على الرؤية الاستراتيجية للعالم في 2050 وحكينا ربما على مستقبل هذا الصراع والنزاع اللي كما قلنا مازال متواصل. أين تتوقع تونس في كل هذا؟ هل بستبقى الدولة اللي جابت روحها وهنا ركحين وهنا نتفرجوا من بعيد التداعيات المباشرة أكيد موجودة وإلا مش يكون عندها طرف أو مساهمة في هذا النزاع وفي هذا المشهد المتعدد خلينا نقول
0: الأوجه؟ أعتقد بمنطق عقلاني ومنطق واقعي مش من صالح تونس أنها تساهم أو تكون طرف في النزاع بأي طريقة أو بأخرى. لكن من مصلحتها أنها واقعية أنها تكون متهيئة وحاضرة للمسألة فللنزاعات وما بعد النزاعات وسيناريوهات ما بعد النزاعات وأيضا للحالة السكاسيتي وحالة الندرة اللي بتخلقها النزاعات هذه بما فيها النفط والغذاء والأسمدة والمواد الكيميائية وغيره إلى آخره إلى آخره. فتونس أعتقد أنه إن شاء الله ربي يسترها.
1: غدوة خير ولا غدوة أصعب؟
0: الوضع الدولي يقول غدوة أصعب ويبشرك
1: بالخير.
0: نعم الوضع الدولي للأسف غدوة أصعب على العالم كله مش كان على تونس وبالتالي تونس لازم تهيئ لازم تحضر نفسك بكل بساطة تحضر نفسك لما هو أسوأ لأنه الوضع أسوأ غدوة لأنه ما فيش أي طرف بشي يسلم في الهيمنة الدولية وما فيش أي طرف بشي يسلم في مصالحه وهذه فكرة الجيوبوليتيك الجيوسياسة عموما المدرسة الألمانية هي أسسها يعني يتحدثوا على معناتها المجال الحيوي فكرة المجال الحيوي فدائما أي دولة تحاول أنها تدافع من أجل أنها تستمر
1: بهذه النظرة المتشائمة سنختم البودكاست وللأسف
0: للأسف الشديد
1: أما هي واقعية. ونشكرك برشا مستشار الدولي أيمن البليكي على حضورك تحتنا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى. شكرا جزيلا يعطيك صحة أيمن البليكي ضيفنا اليوم وانتم اللي تسمعوا فينا تحياتنا لكم أجمل تحية مروة زيدي وحسن نوار. إلى اللقاء وفي حصة جديدة من بودكاست من زاوية أخرى.

0: حسام نوار من زاوية أخرى.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية، لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال.

بل سمت بالصبر الجميل جراحية، فرأيت رغم الحالكات صباحية، وغمرت قلبي بالرضا فإذا به طير يجوب الأفق دون جناحي، وفتحت نافذة التفاؤل فانجلى وجه الحياة أشع بالأفراح. وجه الحياة أشع بالأفراح. للأشياء في الحج وقع آخر، فأنت حين تسمع هدير الطائرة في سماء عرفات لا تشعر بخوف ولا توقع حمم يمكن أن تقذف عليك، بل تشعر أنها تلقي إليك حنانا وسلاما، وأنها تحوم فوقك للإطمئنان عليك. لكل ركن موسم، فللشهادتين موسم دائم، وللصلاة موسم يومي، وللزكاة والصيام موسم سنوي، وأما الحج فهو موسم العمر. أما بعد، فإن لخوالج النفس مشاعر شوق تفيضه دون عنا وتسكبه بلا نصب، إذا ما زجت أحاسيس المرء وجرت في دمائه وعانقت روحه وداعبت فؤاده ولاعبت دماغه، فتثري به معين الأدب ما يهتز لندى بوحه الأسماع، ويسري صداه في الأصقاع، وتروي من حقول الشعر ما يمتع الناظر ويروق الخاطر. نعم، تلك هي المشاعر، ضج بها الفؤاد فأطلقها اللسان، وجرى بها القلم فدونتها المحابر، وتلقتها العشائر كابرا عن كابر وصاغرا عن صاغر، وإن عانق صاحبها المقابر تجد صاحبها يعبر بها عما يكنه فؤاده في قالب شعري، فتارة يتغزل في حبيبته، وثانية يتمدح بصنيع عشيرته، وذاك يصف الروابي الخضر المطلة على سفوح الجبال بارعة الجمال، ورابع يبكي المعالم الدارسة والأطلال الذاهبة، وآخر يرثي فراق الأحباب وينع رحيل الأصحاب. أما المشاعر هنا فقد جاشت ليصف صاحبها رحلة العمر، تلك الرحلة التي تذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، الرحلة إلى البلد العتيق الذي يقصده الحجيج من كل فج عميق. ونستعرض هنا جملة من تلك القصائد التي قالوها إما في طريقهم للحج، وإما عند وصفهم للمشاعر أو تأملهم ليوم المباهاة يوم عرفة، فتفوح منها صدق العبارة، ويأسرك فيها براعة السبك وتناسق رفيع الجدارة، فقد لا يتجاوز بعضها السطر، وبعضها قد جاوز نصابه العشر. نحاول أن نأخذ منها قطافا من قصائدهم وأشعارهم لئلا يطول بنا المقام. وقصيدة الأديب أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الله بن رشد البغدادي في ذكر الحج ومشاعره هي أعظم ما سطرت أنامل إنسان على وجه هذه البسيطة. عليكم سلام الله يا ساكن الحما، بكم طاب رياه بكم طاب سكناه، أسكان وادي المنحنى زاد وجدنا، بمغنى حماكم ذاك مغنى شغفناه، نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، قضينا مع الأحباب فيه مآربا، إلى الحشر لا تنسى سقى الله مرعاه. هنا يعبر الشاعر عن المشاعر حينما تتألق مع رؤية البيت فيقول: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة
لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. وأما في البيت والطواف فيسترسل، فالله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأننا في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نفيناه. فأشواقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يعبر معناه، لا يعبر معناه. فمن لم يذق لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاح ما قد أذقناه. فوالله ما ننسى الحما فقلوبنا هناك تركناها فيها، كيف ننساه، هناك تركناها فيها كيف ننساه. ويتوقف الشاعر عند الإحرام من الميقات بهذا الوصف الشعري البديع. ولما بدا ميقات إحرام حجنا نزلنا به والعيس فيه أنخناه، ليغتسل الحجاج فيه ويحرموا، فمنه نلبي ربنا لا حرمناه، لا حرمناه. ينادونه لبيك لبيك ذا العلا، وسعديك كل الشرك عنك نفيناه. فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم، لأبكاك ذاك الحال في حال مرآه. فما البيت ما الأركان ما الحجر ما الصفا، وما زمزم أنت الذي قد قصدناه. وأنت منانا أنت غاية سؤلنا،

0: ولا يغيب عن الشاعر صورة من صور الجمال، فيصل بقصيدته هنا إلى الإفاضة والمبيت بمزدلفة وذكر الله عند المشعر. أفيضوا وأنتم حامدون إلهكم إلى مشعر جاء الكتاب بذكراه، وسيروا إليه واذكروا الله عنده، فسرنا وفي وقت العشاء نزلناه. ويرحل الشاعر بقصيدته الرائعة إلى طيبة، فيقول عند ذكر الرحيل إلى طيبة وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا،
1: ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا،
0: رحلنا لمغنى المصطفى ومصلاه، ووالله لو أن الأسنة أشرعت وقامت حروب دونه ما تركناه،
1: دونه ما تركناه،
0: ولو أننا على الروس دونه ومن دونه جفن العيون فرشناه، وتملك منا بالوصول رقابنا ويسلب منا كل شيء ملكناه، لكان يسيرا في محبة أحمد، وبالروح لو يشرى الوصال شريناه،
1: وبالروح لو يشرى الوصال شريناه.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية، لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال.
4: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
5: فصل 7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمع إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا

رزقناكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

0: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، واجعله صباح خير لأمورنا كلها يا رب العالمين. اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا، ويسر أمرنا، وفرج همنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا بفضلك يا رب. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعافي مبتلانا، اكفنا كل شيء، وقدر لنا الخير. اللهم يا مقدر الأقدار، ويا نافذ القضاء، وقابل الرجاء، ويا مجيب الدعاء، أبدل ما كتب علينا من أيام محن وبلاء بأيام منن وعطاء، واجعل خاتمة ما بقي من أعمارنا خيرا مما انقضى منها، وقدر لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العافية أكملها، ومن الذرية أصلحها يا كريم العطايا. اللهم إني أعوذ بك من قهر يؤلمني، ومن فكر يقلقني. اللهم يا مالك الكون، اكفني شر ما يكون قبل أن يكون. اللهم أدم بيننا المحبة فيك، والتواصل بما يرضيك. ربي أسألك في هذا الصباح أن تسعد قلوب أحبتي ومستمعين. اللهم ارزقهم وارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجبر خواطرنا برحمتك وهداك، وأنعم علينا في الدارين بمحبتك ورضاك. اللهم يا منزل الشفاء ورافع البلاء، يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء المكروب، يا مجري السحاب ومنزل الكتاب، اللهم اشفي مرضى المسلمين ورد لهم عافيتهم يا رب العالمين.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: مواسم للحب، للفرح، للبهجة والسعادة. إنها مواسم للذكرى لا يمحوها الزمان، مواسم تزرع في القلوب ألف ذكرى وذكرى، وتسكن في الذاكرة كشمس لا تغيب.
3: كان في مشاعر دائمة الحج، موسم الحج في مشاعر خاصة شذي مقدسة وروحانية.
2: الكاتبة الدكتورة شعاع اليوسف.
3: احنا يعني نبتهج اذا لقينا حد من اهلنا بيسافر الحج، وكانت اعدادهم قليلة، وغالبا ما يروحون عن طريق السيارات، يعني الطائرات نادرة كانت. احنا الاطفال لازم نروح نسلم على اللي بيروح الحج ونوصيه يجيب لنا هدايا. طبعا هاي موضوع الهدايا كان موضوع وايد مثير بالنسبة لنا، لان في يعني اشياء ما تنوجد الا في الحج، ما تنوجد داخل البلد، ولما يجون الحجيج يجيبون وايد نستانس. احنا ننتظر فارغ الصبر متى يرجعون، وكانت رجعتهم غير محددة، يعني ما كنا نعرفهم متى بيجون، فكل يوم نقعد متشوقين وناطرين طالع الدرب. اذكر يوم احنا كنا راقدين مقيلين الظهر، وكان في احتمال ان الحجيج يجون هاليوم، والغرفة اللي كنا نايمين فيها في شبابيك على الشارع وشبابيك على الحوش. فالحين احنا بننام الظهر يعني، او رحنا في النوم سمعنا صوت صفير، وصوت الصفير هاي مميز حق الحجاج لان يجيبون معهم وايد صفارات. فقمنا كلنا نقزنا وفرحنا وفتحنا الشبابيك، اتذكر ويا والحجيج يا والحجيج، بعدين ما شفنا حد. بعدين انتبهنا ان ان صوت الصفير هاي جاي من واحد من اخواني كان تعبان وكان اثناء الشخير ماله يصوفر. فبعدين يعني شو اسمه صبنا بخيبه امل، لكن كتمنا نتذكر هالطرفه هذه وايد. الحجاج يجيبون معاهم تلفزيونات صغيره داخلها رول، الرول هاي في صور عن الحج، مناسك الحج، والتلفزيون ذي الصغير في برغي من الخارج انفره، يعني يتحرك الرول ويطلع لنا الصور. كان هاي بالنسبة لنا شيء ممتع، وأنا نتملل منه ننطر للسنة اللي بعدها لو هذا اخترب الرول. طبعا هي أشياء يعني ممكن تخترب بسرعة. كان يجيبوا لنا مريات، المرية مثل العقد وملون، في فصوص ملونة وأشياء حلوة يعني، وكنا وايد إحنا البنات نستانس، وخواتم وحجول حق الرجول، وكنا نتبادل هدايا. يعني إحنا مثلا ممكن نحصل هدايا ومجموعة ثانية يحصلون هدايا ثانية، فنتبادل معاهم الهدايا. والله كانت فرحة يعني. وخلاص اللي يرجع من الحج، إذا هي مرة نسميها حجية، نعطيها لقب جديد يعني مقدس، والريال نسميه حجي، نذكر بعضنا ترى هاي سمى حجي زين، هاي سمى حجية يعني. وكان في مشاعر دائمة الحج، موسم الحج في مشاعر خاصة شذي مقدسة وروحانية. الله يوعدنا إن شاء الله. دكتورة شعاع هاشم اليوسف.
2: نعود مع العودة المليئة بالأمل والحب والإشراق لأيام أجمل، بإحساس أعمق وأحلى وأعذب. نعود لنقول قد تتعسر الأيام والأزمان لكنها لا تدوم، حيث سرعان ما تفتح نوافذ الأمل وتزيح ستائرها لتكشف لنا عن وجه النور والأمل من جديد. إنها هدية العيد، حملناها بالحب والجمال والتميز والفخامة لنهديها لكم عبر الأثير مع هذه المناسبة، متمنين لكم ولوطننا الغالي دوام العز والخير والسلام، وكل عام وأنتم بخير.

العيد يوم جميل يترقبه الصغير والكبير، ونحن نعيش لحظاته بأنس وفرح. وأحلى ما في العيد أننا نشاهد الابتسامة على وجوه الجميع، فالصغير ينتظر العيد بلهفة وشوق لكي يلعب ويفرح ويتسلم العيدية من الكبار، والكبير ينتظر العيد لكي يفرح ويأنس بتواصله مع أهله وإخوانه وأصدقائه وزيارة أرحامه وأحبائه. كما أننا في العيد نعطف على الفقير ونزور المريض ونسعد الوحيد، فالعيد له أكثر من معنى في النفوس، وكل شخص يصف العيد بطريقته ويعبر عن مشاعره التي يشعر بها. كانت كلمة العيد كفيلة بزرع الفرحة في قلوب جميع الأطفال عند سماعها قبل قدومه بأيام معدودة. من منا لم يكن يخطط لما سيفعله في ذلك اليوم الجميل، وكان يحلم ويتخيل كيف سيقضي الوقت مستغلا كل دقيقة فيه. وكل تلك اللحظات الجميلة تركت في داخلنا ذكريات لا تنسى. جاء يوم العيد، يوم الخروج من الزمن إلى زمن وحده لا يستمر أكثر من يوم، زمن قصير ظريف ضاحك، ليكون لهم بين الحنين والحنين يوما طبيعيا في هذه الأيام التي انتقلت عن طبيعتها يوم السلام والبشر والضحك والوفاء والإخاء وقول الإنسان للإنسان وأنتم بخير. يوم الثياب الجديدة على الكل، إشعارا لهم بأن الوجه الإنساني جديد في هذا اليوم. يوم الزينة التي لا يزاد منها إلا إظهار أثرها على النفس، ليكون الناس جميعا في يوم حب يوم العيد. الأصل في العيد الفرح والاستبشار وإشاعة روح المحبة والألفة، فالفرح مهارة تربوية يتلقاها الطفل من صغره، فيعرف كيف يعبر عن مشاعره تجاه المناسبات الجميلة، فيفرح وقت الفرح ويحزن وقت الحزن، والمحروم هو ذلك الإنسان الذي لا يعرف كيف يفرح أو يبتسم. بعض الناس يخلط بين الجدية وعدم الابتسامة والفرح، ويظن أنه من مستلزمات الجدية أنه لا يبتسم أو يفرح، وهذا فهم خاطئ. هناك أناس آخرون يستثمرون هذا اليوم المبارك بإصلاح النفوس وتصفيتها من خلال العطايا والهدايا والزيارة. فجمال العيد بالجمعة والألفة والتعارف، فالعيد مدرسة تربوية واجتماعية عظيمة. ذكريات جميلة من أعماق الماضي تحمل بين سطورها الكثير والكثير من أطياف الزمان السالف وعبق التاريخ، أثقلت بذكرياتها أذهان آبائنا حتى عبرت الدموع عن أنين الطفولة، لا لشيء إلا لأنها تحمل الشوق والحب والحنين بين جنبيها. كلمة العيد تستعيد الذكريات لدى الكبار الذين يرونها دفء شعور ونبضة حب وأنشودة من الفرح، امتزجت بين أصالة الماضي وإبداع الحاضر. إطلالة على العيد في حاضره وماضيه يطلعنا عليها آباءنا، فيا ترى ماذا تعني لهم كلمة العيد؟ يقول أحد الآباء الكبار إن كلمة العيد تعني الشيء الكثير لدى الناس بصفة عامة على اختلاف فئاتهم. أما عن العيد قديما فسوف أحدثكم عن العيد قبل 50 سنة، فقد كان العيد آنذاك أروع كلمة تنطقها الشفاه، خصوصا لدينا نحن الصغار في ذلك الوقت، وكنا ننتظر العيد بفارغ الصبر وكبير الشوق، كما كنا في ليلة العيد لا ننام ننتظر قدوم العيد، تغمرنا الفرحة ويمتلكنا السرور لما كان للعيد من طعم مميز ومذاق خاص رسمه لنا آباؤنا من خلال مشاركتهم لنا أفراحنا واللعب معنا وتوزيع الحلوى علينا، رغم أن الحلوى لم تكن في ذلك الوقت كما هي عليه الآن، بل كانت عبارة عن قطع من التمر منزوعة النواة يوضع بداخلها شيء من المكسرات
مثل اللوز ونحوه، إلا أنها رغم بدائيتها كانت تشكل لنا فرحة كبيرة. كنا نحن صغار نتجه إلى اللعب طيلة الليلة ونحرص على عدم النوم لكي نتمكن من صلاة العيد مع آبائنا، فترى البعض منا يصارع النوم والبعض الآخر يغلبه النوم فينام. ولن أنسى ذلك المشهد الرائع الذي ما زال يرتسم في ذاكرتي إلى الآن، وهو نزول جموع الناس من منازلهم عبر الجبال والأودية قبل طلوع الشمس، متجهين إلى مصلى العيد وهم يلبسون الثياب الجديدة ويهللون ويكبرون. وفي أول أيام العيد وبعد الانتهاء من الصلاة يقوم الجميع بزيارة بعضهم البعض في القرية، بحيث يذهب كل من في المسجد مع بعضهم إلى البيوت المجاورة للمصلى ليباركوا لأهل البيت بالعيد، ومن ثم ينتقلون جميعهم إلى البيت المجاور ثم الذي يليه وهكذا حتى يكملوا زيارة جميع بيوت القرية قبيل صلاة الظهر. وكانت البيوت آنذاك تتفنن في تقديم الأطعمة الشعبية للزوار من أهالي القرية ومن غيرهم ممن يأتي من الخارج. وكانت في القرية بيوت مشهورة نحرص على زيارتها أكثر من مرة لما نجد عندها من أنواع الأطعمة اللذيذة التي نفضلها نحن الأطفال في ذلك الوقت. كان هذا اقتباسا من نص لأحد الآباء يتحدث عن ذاكرته في العيد. لنا جميعا ذكريات عن أيام وليالي العيد لا يستطيع أحد نسيانها، وهي الأيام الجميلة التي تفوح منها الذكريات البريئة في مرحلة الطفولة. نبارك لكم أيامه ولياليه، وعساها أن تعود علينا بالسعادة وراحة البال والفرح، وكل عام وأنتم بخير.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
3: بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم. الكعبة قبل الإسلام.

0: مكة هي بكة، وسميت بكة لأنها تبك الجبابرة الذين يعتدون عليها، أي تدك رقابهم. وكم من جبابرة أرادوا السوء بمكة أو ببكة فنكبتهم وأهلكتهم.
1: وإذا كانت مكة تبك الجبابرة، فإن البيت العتيق اعتقه الله من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار قط، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت مكة تبك الجبابرة، فإنها الأمان لكل خائف، وهي الملاذ لكل

0: ولذلك فقد كتب الله صيام رمضان على قوم موسى وقوم عيسى، وبالتالي يقرر العلماء أن الصوم مثلما ارتبط بشهر رمضان فإن الحج قد ارتبط بالكعبة المشرفة، والرسل السابقين قد حجوا إليها وطافوا بها مؤدين مناسكهم.
1: ولقد اشتهر أمر الكعبة عند كل الأمم شرقا وغربا، وذكرت في أسفار العهد القديم في التوراة في سفر التكوين تحت اسم ميشا، وهي أيضا كانت بيتا مقصودا بالعبادة من أهل الهند.
2: وإلى الغد.
3: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
4: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: إبراهيم ولدي، هذه نتيجة 15 عاما من التعب والسهر. حملتك في الخفاء يا ولدي، ووضعتك في أعماق الوديان، أرضعتك بالخوف والرعب، وخبأتك في السراديب والمغاور. رافقني الخوف عليك كل لحظة لتكون نهايتك بين يدي النمرود. أين أنت الآن يا إبراهيم؟ لا، لن يحرقوك، سيتفقون على شبابك الطري يا ولدي. رحمة بي أيتها الآلهة، رحمة بي.
3: ما نفع هذا يا صدوق؟ اصبري يا بنيتي، هو ذا خادم هيكل الوركاء قد أتى لزيارتك.
2: لا أريد أن أرى أحدا يوما، أريد إبراهيم. إبراهيم أين أنت يا ولدي؟
4: لتبارك الآلهة يا أم إبراهيم.
2: أين أخذوا إبراهيم يا سيد الكاهن؟
4: جاءني يا ابنتي جنود النمرود ومعهم اسم إبراهيم ابن آزر يريدونه، ولم يسعني إلا أن أدلهم على البيت، وإلا أخذوني معه.
2: وأين هو الآن يا سيدي؟
4: من يدري،
2: أيقتلون؟
4: عسى ألا يحدث ذلك.
2: وأبوه لم يرجع بعد، لو قتلوه لرجع وأخذ

0: أخبرني.
1: لترحمكم الآلهة يا ابنتي.
0: ماذا نستطيع أن نفعل؟
1: أنصحك بتقديم قربان للآلهة، علها ترأف بك وبابنك يا أم إبراهيم.
0: لا أريد أن أقدم شيئا، ولا أريد أن أرى أحدا.
1: النمرود إلهنا يا ابنتي، فإذا قدمت قربانا للهيكل إنه يعرف وربما عفى عن ابنك.
0: اذهب إلى النار أنت والنمرود.
1: ماذا تقولين؟
0: ألا يكفي أنك وشيت بابني إلى النمرود حتى جئت تعذبني وتزيد آلامي؟
1: أنا وشيت بابنك؟ مستحيل.
0: الورقاء كلها تعرف ذلك، وعائلة رسولك لا تكف عن ملاحقتك.
1: نعم أنا وشيت به. يريد ابنك إذن أن يقطع أرزاقنا ويجعلنا نترك عبادة آبائنا وأجدادنا، وتريدين أن نسكت؟
0: أخرج من بيتي، أخرج من بيتي أيها الواشي المنافق.
1: سأبقى هنا أنتظر أخبار ابنك الحبيب.
2: فاروق، عاد إبراهيم.
0: عاد إبراهيم.
2: أجل.
0: أين هو؟
2: في الخارج يستقبله الناس، سيدخل حالا.
0: لن ننتظر. عاد إبراهيم، عاد إبراهيم.
1: عاد إبراهيم.
2: وأحرقوا رسولك يا سيد الكاهن.
1: كاذب، كاذب. من أحرقه؟
2: أحرقه النمرود.

0: حيرني ابنك يا صدوق.
1: أمن جديد يا أبا إبراهيم؟
0: كل يوم لإبراهيم قصة جديدة وحادث جديد.
1: أطمعه عفو النمرود عنه.
0: لم يكفه أنه ينصحني أنا كأنه أبي لا ابني، حتى يجادل الناس في الأسواق والبيوت ويثير حوله الكلام والأقاويل.
1: وماذا حدث اليوم؟
0: كنت عائدا إلى البيت فوجدته جالسا في السوق على دكة من حجر والناس متحلقون حوله.
1: عسى ألا يصيبه بأذى.
0: وهو يجادل هذا ويرد على ذاك ويسكت ذلك كأنه سيدهم.
1: وماذا كان يقول يا أبا إبراهيم؟
0: سمعت عجوزا هرما يسأله: ماذا تريد منا يا ابن آزر؟
1: يريد منه؟ أهو الذي ناداه؟
0: يبدو ذلك. وقد أجابه إبراهيم: اعبدوا الله واتقوه، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: من هو هذا الإله الجديد الذي يدعو إبراهيم الناس إلى عبادته؟
0: ومن يعرفه إلا ابنك إبراهيم.
1: وبماذا أجابوه؟
0: قال له العجوز: وآلهتنا هذه ماذا نصنع بها؟ فقال إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا.
1: أتجرأ عليهم إلى هذا الحد؟
0: بل أكثر، فقد قال العجوز: أيها الغلام، ألا تعلم أنك بدعوتك هذه تعرض بيوتنا للخراب وأرزاقنا للدمار؟
1: لترحمنا الآلهة، وكيف سكتوا عنه بعد كل ذلك؟
0: لم يسكتوا، بل استمروا يجادلونه. فقال لهم: هل كلمتكم هذه الأوثان مرة واحدة؟ اسألوها، أطعموها، حطموها، هل يتغير عليكم شيء من حياتكم؟
1: وتركته بينهم يا آزر ليقتلوه؟
0: ليس هذا ما أدهشني يا صدوق، ولست خائفا عليه.
1: ألا تخاف على ابنك؟
0: إنه بدا لي عملاقا يحدث أقزاما، فقد انفضوا من حوله واحدا واحدا، وبقي بضعة شبان ورجال انصرف وإياهم نحو الوادي.
1: علمت أنه يختلف إلى السرداب الذي وضعناه فيه عندما ولد.
0: أجل، وهناك يقوم بطقوس لا يعرف أحد كنهها.
1: أصبح له أتباع يقولون قوله ويؤمنون إيمانه.
0: لو لم يكن ابني لصدقته.
1: وما علاقة هذا بذاك؟
0: أخاف أن يقول الناس إن آزر تابع لابنه إبراهيم.
1: أحلم كثيرا يا آزر.
0: بماذا تحلمين؟
1: أحلم أن يكون إبراهيم صاحب نبوءة العرافين.
0: إيه؟
1: الذي سيغير دين أهل الأرض ويهدم ملك النمرود.
0: كفاك أحلاما سخيفة، إنها هواجس النساء.
1: ابني يغير دين أهل الأرض؟ ابني إبراهيم؟
0: لن يتركه النمرود يغير شيئا.
1: كنت قد بدأت أكره النمرود، ولكنه عندما عفى عن ابني بدأت أحبه.
0: إنه لن يدع ابنك يتابع دعوته إذا أحس أنه قد أصبح له أتباع.
1: إنه كريم، إلهنا وملكنا النمرود. إني أحبه، فقد عفى عن ابني إبراهيم.

0: الموت عنه. حيرتني يا مولاي.
1: ولماذا تحتار يا كاهن الهيكل الأكبر؟
0: إن من يحاول التخلف عن عبادتك نحرقه حرقا بالنار، وهذا إبراهيم بن آزر يجاهر بالعصيان ويواجهك بعصيانه وتمرده وتعفو عنه.
1: وماذا كان باستطاعتي أن أفعل وقد تجرأ علي أمام الناس وأحرجني؟
0: يا مولاي، كلمة منك كانت تكفي.
1: ويقول الناس إن ملك الملوك قتل غلاما لأنه لم يستطع أن يقنعه بالحجة.
0: وماذا نحن فاعلون الآن؟
1: سيطمعه عفوي ويتمادى في ضلاله، فآخذه بفعله وأقتله جهارا، هو وكل من تبعه.
0: يا مولاي، جاءني أمس خادم هيكل الوركاء بأخبار مرعبة
1: عن إبراهيم.
0: أجل يا مولاي، عن إبراهيم.
1: أما زال في ضلاله؟
0: بل قد زاد ضلاله وتمادى، وأصبح يجادل الناس في الساحات والأسواق وداخل الهيكل.
1: قربت نهايته. ماذا قلت لخادم الهيكل؟
0: طلبت منه أن يجمع أخباره ويحصي عليه أنفاسه ويوافينا بها.
1: حسنا فعل.
0: وقد أخبرني خادم الهيكل أخبارا غريبة عن هذا الفتى.
1: مثلا؟
0: إن إبراهيم بن آزر لا يتغدى أو يتعشى إلا مع ضيف.
1: يختار الذين يريد غوايتهم ويدعوهم إلى طعامه.
0: وقال إن إبراهيم ربما مشى ميلين أو أكثر حتى يجد ضيفا يؤكله.
1: وهل أبوه غني؟
0: هذا ما يحير كل الناس.
1: أليس غنيا؟
0: بل هو فقير أشد الفقر.
1: ماذا يعمل أبوه؟
0: مولاي، كان يصنع الأصنام ويبيعها للناس حتى كبر ابنه إبراهيم فانقطع عن عمله هذا لانقطاع الناس عنه ورفضهم شراء ما يصنع.
1: ومن أين يعيشون؟
0: لا يعلم أحد ذلك، فأبوه لا يعمل شيئا وهو لا يعمل شيئا إلا مجادلة الناس، وضيوفه كثر وطعامه موجود دائما.
1: لعلهم يسرقون إذن.
0: سألت خادم الهيكل هذا السؤال فأجفل.
1: أجفل؟ وما الذي جعله يجفل؟
0: قال لي إبراهيم لا يسرق، بل هو أمين صادق.
1: غريب، غريب هذا الأمر.
0: وقد ترددت أخبار أكثر غرابة عن إبراهيم.
1: وما هي هذه الأخبار؟
0: أتذكر يا مولاي عندما رأيت في منامك ما رأيت وفسره الكهنة والمنجمون؟
1: أجل أجل، وأذكر أننا قضينا على كل ولد ولد تلك السنة.
0: إبراهيم ولد تلك السنة يا مولاي.
1: مستحيل.
0: هذا ما يقال يا مولاي.
1: وكيف استطاعوا إخفاءه؟
0: وضعته أمه في كهف بأحد الوديان وأخفته عن العيون حتى كبر.
1: وخالفوا أوامري.
0: هذا ما يقال يا مولاي، ولم نتأكد بعد.
1: أرسل من يتسقط الأخبار ويتأكد من هذا الموضوع، وإذا صح فلن أمهله ساعة واحدة.
0: أرسلت امرأة عجوزا منذ أمس لتتأكد.
1: يغير دين أهل الأرض ويهلك النمرود. أنا النمرود، أهلك من أشاء وأحيي من أشاء.

0: ما العمل يا صدوق؟ ما هذا المصاب؟
1: إبراهيم.
0: وهل هناك هم غير إبراهيم؟
1: إني صدقته يا آزر.
0: ها؟ أصبحت من أتباعه؟
1: لم أصبح بعد، ولكني أصبحت مقتنعة بهذا الإله الذي يدعو إليه.
0: وما الذي أقنعك؟
1: أنت لا تعمل يا آزر، وليس عندنا مال، ومع ذلك فلا أفتح صندوق المؤونة مرة إلا وجدته ملآنا.
0: لعل أصحاب إبراهيم ومنهم الأغنياء يعطونه.
1: سألته فأنكر ذلك وقال إن الله وحده يعطي.
0: لعله يكذب ليسهل عليه إقناعك.
1: إبراهيم لا يكذب.
0: صدقت يا صدوق، صدقت، إنه لا يكذب، ولكن ما يدعو إليه باطل.
1: من يدري؟
0: سمعت اليوم أشياء مخيفة.
1: وماذا سمعت؟
0: سمعت أن لوطا ابن أخي قد أصبح من أتباع إبراهيم، وهو يرافقه ويجادل الناس معه.
1: له أسوة بغيره من الشبان والشيوخ الذين يقولون قول إبراهيم.
0: وإن خادم الهيكل توجه أمس إلى بابل بعد جدال عنيف مع إبراهيم ولوط.
1: ذهب ليشكوه من جديد؟
0: كان غاضبا يتهدد ويتوعد، وركب بغلته وسافر إلى بابل.
1: يا إله إبراهيم، إذا كنت حقا قادرا فلا تدع أحدا يمسه بسوء.
0: يجب أن نعمل شيئا ينقذ ولدنا يا صدوق.
1: احترت لمن أصلي يا آزر، فإذا كانت آلهتنا قادرة فهي غاضبة على إبراهيم ولن تجيب طلبي، وإذا كان إله إبراهيم قادرا فهو ليس بحاجة إلى صلاتي.
0: غدا العيد يا صدوق.
1: أجل،
0: آمل أن أستطيع إرجاع إبراهيم عن دعوته إذا رأى عظمة أعيادنا وإجماع الناس على عبادة آلهتنا وخشوعهم أمامها. الكثرة تغلب يا أم إبراهيم.
1: لا تهمني الكثرة والقلة، ولا يهمني من أعبد ومن هو على حق ومن هو على باطل.
0: ماذا يهمك إذن؟
1: يهمني إبراهيم، ولا يهمني إلا إبراهيم.

0: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
3: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
2: موسوعة الحج.
3: السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج، أهلا بكم. مناسك الحج،
2: موسوعة الحج.
3: من وصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه، فإنه مخير بين ثلاثة أنساك: أولها نسك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام لبيك عمرة، ويستمر في التلبية، فإذا وصل إلى مكة وبدأ الطواف قطعها، فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق شعر رأسه أو عممه بالتقصير حل له كل شيء حرم عليه للإحرام. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعماله، والتمتع أفضل الأنساك.
2: موسوعة الحج.
3: الثاني نسك القران، وهو أن يجمع بين العمرة والحج، وصفته أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل الأول يوم النحر.
2: موسوعة الحج.
3: الثالث نسك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام لبيك حجا، وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي كالمتمتع شكرا لله أن يسر له في سفرة واحدة عمرة وحجة، أما المفرد فليس عليه هدي. والأفضل في حق القارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، لقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج. أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجا وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع، وإنما هو معتمر، وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط، ومن تجاوز الميقات دون إحرام فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، وإن عاد إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه وإحرامه صحيح. أخي الحاج، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، فالحمد لله الذي شرفنا باتباع سيد الكائنات وجعل الديانة الإسلامية فوق جميع الديانات، وهدانا إلى الحق والعدل بالآيات البينات، وشرع لنا من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد. نحمده تعالى على نعمه الوافرة، ونشكره على آلائه المتكاثرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أحد سواه. نسأله خير الدنيا والآخرة، ونسأله حسن المآب وصلاح الخاتمة وخير الثواب. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والأسلوب الحكيم.

رفاقنا في رحلة نور الصباح، هذه إذاعة المنستير ترحب بكم من جديد، ومنها نواصل رحلتنا مع خالص تحيات الحبيب مرموش. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت على من استطاع إليه سبيلا. وقد أجمعت الأمة الإسلامية على فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن مالك من بعده أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وكامل ذي الحجة. وروي عن أبي حنيفة أن أشهر الحج تنتهي يوم العاشر من ذي الحجة، لأن طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يقوم بهما الحاج يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وقد أخذ جل العلماء بالقول الأول، وهو انتهاء أشهر الحج بكامل شهر ذي الحجة، لما فيه من التيسير والتوسعة على الحاج. الحج عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة حضورا ولو كالجلسة بين السجدتين، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة على وجه مخصوص، وكل ذلك يقع في حالة إحرام. وقد لخصت أعمال الحج في 12 مقصدا، هي الإحرام ودخول مكة والطواف والسعي والوقوف بعرفة والدفع إلى مزدلفة وجمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة ورمي منى والرجوع منها وطواف الوداع.

أيها الأحبة، الرحلة القدسية التي هدفها الحج تقتضي ممن سيقوم بها أن يستعد لها استعدادا نفسيا يهيئه للقيام بها وآداء المناسك المفروضة فيها وتلقي فيض الرحمة الإلهية والابتهال إلى الله بالدعاء الخالص. وهذا الاستعداد يتمثل في التوبة النصوح وفي محاسبة النفس عما صدر منها وفي تمكين الناس من حقوقهم وفي الاعتذار لمن وقع الاعتداء عليهم وفي الندم أيضا على ما وقع اقترافه من سيء الأعمال والأفعال.

0: نور الصباح.
1: إلهنا يا رب، ضع يدك الكريمة على كل مريض ليشفى، وامسح بلطفك وعافيتك على المتألمين، فأذهب عنهم الهم والحزن. يا لطيف يا رحيم.

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وقال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال الرسول الأكرم: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. وهو القائل عز وجل: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. وقال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فهذا قربه إلى عبده، وهذا قرب عبده إلي.

دعاء دخول عرفة. اللهم إليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت. اللهم اجعلني ممن تباهي به اليوم ملائكتك، إنك على كل شيء قدير.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: متابعينا في كل مكان، محبي إذاعة المنستير، ما زلنا نواصل معكم رحلة نور الصباح، راجين أن تكونوا معنا بصحة وسعادة في سبيل الأجمل والأفضل، مع تحيات الحبيب مرموش. ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة، حيث يباهي بعباده الحجاج الملائكة ويغفر لهم، وهذا النزول هو نزول يليق بجلاله سبحانه دون تشبيه أو تكييف، وهو دليل على عظمة هذا اليوم ورحمة الله الواسعة. والآية التي نزلت في يوم عرفة هي الآية الثالثة من سورة المائدة، نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اليوم يوم جمعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم.

وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافري، وقفنا بها والحمد لله والثنى وشكرا له، إن المزيد لشاكري. عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج، وهم ما بين داع وذاكري، وراح وباك من مخافة ربه بفائض دمع كالسحاب المواطر. وفي الوفد، في الوفد كم عبد منيب لربه، وكم مخبت، كم خاشع متساغر. الله.

اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق

منهم ومن لم يشهده لاشتراكهم جميعا في العتق والمغفرة يوم عرفة. إنما لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة من الله وتخفيفا على عباده، فإنه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام، وإنما هو في كل عام فرض كفاية، بخلاف الصيام في رمضان فإنه فريضة كل عام على كل مسلم. فإذا كمل يوم عرفة وأعتق الله عباده المؤمنين من النار، اشترك المسلمون كلهم في العيد عقب ذلك، وشرع الجميع في التقرب بالنسك إلى الله، وهو إراقة دماء القرابين والأضاحي.

من أدعية يوم عرفة ما يقوله الحاج بعد زوال الشمس وبعد صلاة الظهر والعصر، وهو يقف أسفل جبل الرحمة عند الصخرات الكبار موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم ربي، إنك وفقتني وحملتني على ما سخرت لي حتى بلغتني بإحسانك إلى زيارة بيتك والوقوف عند هذا المشعر العظيم، اقتداء بسنة خليلك واقتفاء بآثار خيرتك من خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى علي

إليك شيء من أمري. اللهم إني قد وفدت إليك ووقفت بين يديك في هذا الموضع الشريف رجاء لما عندك، فلا تجعلني اليوم أخيب وفدك، وأكرمني بالجنة ومن علي بالمغفرة والعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

من أشعار ابن القيم رحمه الله. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم، بشراكم يا ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعى، وربك أرحم.

أحبتي الكرام، أحبة إذاعة المنستير، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، نذكركم بأن عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، فهو أحد العيدين المعتمدين في الدين الإسلامي، يحل كل سنة هجرية في العاشر من ذي الحجة، ويوصف بأنه يوم الحج الأكبر، إذ يقوم فيه المسلمون بأداء هذه الشعيرة المقدسة، ألا وهي ذبح أضحية العيد تقربا إلى الله عز وجل، وتعم فرحة العيد وتسود مشاعر الأخوة والمحبة بين الناس، ويفرح المسلمون في كل بقاع العالم، وتتقوى روابط التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي، وتنشر مظاهر البهجة والسرور في كل مكان، فرحا وغبطة بأجمل الأعياد وأفضل الأيام.

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة ندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: رفاق نور الصباح، بهذه الكلمات النيرات نختم رحلتنا معكم. نرجو أن نلتقيكم في فجر يوم جديد يضيء كل أحلامنا وآمالنا، كما نرجو لكم من البشائر أجملها وأحلاها. أنسكم في هذه الفسحة الصباحية منذ الخامسة صباحا لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم لهذه الحصة، إخراج الزميلة سامية مطاوعة. دمتم بمحبة، دمتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، إذاعة الجميع، وأنتم في أجمل حلل الفرح والسعادة. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: وتمام السادسة صباحا على موجات إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي تعتبر كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أزد تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس قائمة اسمية للبياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد، وحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيدة إلى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وهذه الصائفة، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه. تم أمس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة بهدف مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازنية بين التكوين المهني وحاجية المؤسسات الاقتصادية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية التي شنتها أمس في جنوب إيران. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة السابعة. بشائر الصباح تنطلق بعد لحظات مع سليم الحزم ولطفي المكي. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والأذى والزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا نفسته وفرجت عليه، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسجونا مظلوما إلا أطلقت سبيله وسرحته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب، اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واحفظنا وأحبابنا واكفنا شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم لا تحوجنا لأحد، ولا تجعلنا عبئا على أحد، واجعلنا أغنياء بك عمن سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وردهم إلى ديارهم سالمين آمنين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذا اليوم المبارك، اللهم إنه يوم عرفة، اللهم اكتبنا فيه من العتقى من النار يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: فريق المشاريع وصلنا للستة وعشرين دقيقة هنا بإذاعة المنسير. صباح النور، مرحبا بكم وسمعين الكرام في بشائر الصباح لهذا اليوم الثلاثاء 26 من ماي 2026 ميلادي، الموافق للتاسع من ذي الحجة 1447 هجري، والموافق ليوم عرفة. أذكركم بمواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم في مدينة المنسير. يكون أو كان أذان صلاة الصبح في منتصف في 23 دقيقة، أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار 21 دقيقة، أذان صلاة العصر في 24 دقيقتين، أذان صلاة المغرب في 7 مساء 26 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 9 مساء 9 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. بالنسبة لشروق الشمس أشرقت اليوم في المنستير في تمام 5:04. اليوم يوم عرفة، وحيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا الحديث يحمل بشارة عظيمة لكل من أراد أن يبدأ من جديد، فصيام يوم واحد بإخلاص ويقين قد يكون سببا في تكفير ذنوب عام مضى وفتح صفحة أنقى لعام قادم. من فضائل يوم عرفة أنه يوم عيد أهل الموسم، وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم، وقد قيل أنه يوم الحج الأكبر، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقد جاء تسمية عيد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا. ومن الأدعية المأثورة والجامعة التي يمكن الإكثار منها في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والدعاء. أكثر من الدعاء في هذا اليوم مستمعينا الكرام طبعا، وأفضل وقت للدعاء هو عشية يوم عرفة، حيث يدنو رب العالمين في عشية هذا اليوم، ويحصل مع ذلك الدنو ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلة. ووقت عشية عرفة هو من بعد صلاة الظهر إلى أذان المغرب. نستمع إلى الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم يوم عرفة.
1: يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يتوجه الحجاج من منى إلى صعيد عرفات بعد إشراق الشمس، مرددين في طريقهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. وهو يوم عظيم وعليه يتوقف الحج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي يوم عرفة يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وذلك ليتفرغوا للدعاء والعبادة والذكر. ويسن في يوم عرفة للحاج الإكثار من ذكر الله والدعاء والاستغفار وطلب العفو والمغفرة من الله. والسنة استقبال القبلة عند الدعاء لا استقبال جبل الرحمة. ويسن للحاج أن يرفع يديه عند الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم. ويكره صوم يوم عرفة للحاج، كما لا يشرع للحاج صعود جبل الرحمة في عرفات. وأيضا ينبغي له أن يرتفع عن وادي عرنة، لأنه ليس من عرفة، ومن وقف في بطن عرنة فإنه لم يقف في عرفة. وعلى الحاج أن يجتهد بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وذلك لأنه من ساعات ومواطن الإجابة. ووقت الوقوف بعرفة يمتد من ما بين زوال شمس يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. وإن وقف الحاج بعرفة نهارا لزمه البقاء حتى تغيب الشمس، فإن خرج قبل غروبها فحجه صحيح وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

أقدم لكم الآن مستمعينا الكرام فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الثلاثاء 26 من مايو 2026.

0: دواوير رملية. هذا طبعا فكرة أولية عن أحوال الطقس. إن شاء الله كالعادة 8 غير درجين. نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. من فقراتنا كذلك في هذه الحصة الأولى, طبعا في هذه الساعة الأولى من البشائر, بعد قليل حلم يوم جديد مع الراحل عبد العزيز الشبيل, كذلك فقرة حدث في مثل هذا اليوم, وجولة في الصحف الصادرة الإلكترونية في فقرة بلا حدود. بعد السبعة إن شاء الله عيشها أحلى مع المدرب حسين التاجو, باش نتعرفوا على كيفية كيفاش نبرمج نفسك وعقلك مع القدرة على الإنجاز والفاعلية. فما فقرة كذلك صغير صغرون مع ريم الهاني, دقيقة صحة, كذلك سبور انفو, وأحوال الطقس كما قلنا 8 غير درجين. وإن شاء الله بعد الثمانية باش نتحول مباشرة إلى البقاع المقدسة مع الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي, ناخذ فكرة عن أحوال الجالية التونسية ومختلف الشعائر التي قام بها حجاج بيت الله الحرام. كذلك باش يكون معنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس الأستاذ عامر بحر, ونأخذ فكرة عن طقس يوم العيد وتقلبات آخر الأسبوع. ونختم هذه البشائر كالعادة بأسعار السوق مع الناس المكشر من السوق المركزية بالشابة. نسمع الآن الذكاء الاصطناعي جيميناي شنو قال عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم ويوم العيد.
1: في تونس يكون الجو عموما مشمسا ودافئا في مختلف المناطق, أما بالنسبة للساحل وبخاصة مدينة المنستير فإن الطقس سيكون مشمسا جزئيا مع درجات حرارة معتدلة تصل إلى حوالي 24 درجة مئوية ونسبة رطوبة متوسطة. تكون الرياح معتدلة نسبيا مما يجعل البحر مائلا للهيجان قليلا. درجات الحرارة مناسبة نسبيا للجلوس على الشاطئ, لكن مياه البحر قد تكون باردة بعض الشيء, لذا يمكنك الاستمتاع بنزهة ممتعة على الساحل, ولكن قد لا يكون الوقت مثاليا للسباحة لمن لا يفضلون الماء البارد. الماء يميل للبرودة لأن درجات حرارة البحر ترتفع ببطء أكثر من الهواء. خلال فصل الشتاء والربيع يفقد البحر حرارته, والآن في أواخر ماي يكون في مرحلة التعافي ليصل إلى درجات أكثر دفئا. تقدر درجة حرارة الماء حاليا قبالة سواحل المنستير بحوالي 20 إلى 21 درجة مئوية, وهو ما قد يجده البعض منعشا ولكن ليس دافئا بما فيه الكفاية للسباحة المريحة لفترات طويلة. يدخل فصل الصيف فلكيا في تونس يوم 21 من جوان من كل عام, وهو اليوم الذي يحدث فيه الانقلاب الصيفي, حيث تكون ساعات النهار هي الأطول في السنة. تكون الأجواء عادة قد بدأت في التحول نحو الحرارة والسطوع قبل هذا التاريخ بفترة, لكن البداية الرسمية تكون في ذلك اليوم من منتصف شهر جوان. بالنسبة ليوم الأربعاء المقبل الموافق للسابع والعشرين من ماي, والذي يتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك, سيكون الطقس في تونس مشمسا وصافيا بشكل عام. أما في منطقة الساحل وبخاصة في المنستير فنتوقع درجات حرارة معتدلة ومناسبة لأجواء العيد مع سماء صافية إلى حد كبير, مما يتيح لكم الاستمتاع بالزيارات واللقاءات الأسرية بكل راحة.
2: الله أكبر كبيرا, الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا, بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: فصل 7. حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: لكم رأيت بعيني صغارا وكبارا يمرون بشجيرة مغروسة على جانب الطريق، فيقصفونها ويطرحونها أرضا ويمضون في سبيلهم غير مبالين بنظارتها وجمالها، ولا بأنها لو هم أبقوا على حياتها ستصبح يوما من الأيام متعة لأبصارهم وأبصار غيرهم من الناس، ومظلة يتظللها المتعبون من عابري السبيل. ولكم شاهدت رجالا من ذوي العلم والمكانة يترصدون عصفورا يغرد على فنن كما يترصد الهر الفأرة، فلا يتورعون عن إردائه بخردقة من بندقية، وقد يجرح ذلك العصفور ولا يقتل، فيحاول النجاة بما تبقى فيه من حياة، ولكن الصياد يركض في أثره ويتعقبه من ملجأ إلى ملجأ، حتى إذا ظفر به استل سكينه وذبحه من الوريد إلى الوريد، وقد شاع في وجهه البشر وأبرقت عيناه بريق النصر والاعتزاز بالقوة. وقد يكون العصفور الذبيح أبا أو أما لفراخ ما تزال في العش زغب الحواصل، فلا ينغص ذلك ولا مثقال ذرة من لذة الصياد، إذ يجلس وأصحابه إلى مائدة الطعام ليتلمذ بلحم طريدته وعظمها. كتاب عجيب هي الطبيعة، ولكن للذين يحسنون القراءة فيه ويفهمون ما يقرؤون. ومدرسة شاملة هي الطبيعة، ولكن للذين شوقهم إلى الدرس والمعرفة يفوق بكثير شوقهم إلى ملذات اللحم والدم. ومعلم فوق كل المعلمين هي الطبيعة، ولكن لقوم يسمعون بأكثر من آذانهم ويبصرون بأكثر من عيونهم ويشمون بأكثر من أنوفهم. هؤلاء هنيئا لهم ما يشتقون ويقرؤون، وما يبصرون ويسمعون، وما يشمون ويتذوقون.
0: يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: يسمع
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 1865 انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب سنة 1861 بانتصار ولايات الشمال الولايات الشمالية، وأدت هذه الحرب إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة. 1882 رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجا على قبول الخديوي توفيق مطالب انجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر. 1908 اكتشاف البترول بكميات وفيرة في إيران. 1923 المملكة المتحدة تقرر أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي يحكمها الأمير عبد الله بن الشريف حسين بن علي تحت اسم إمارة شرق الأردن. 26 مايو 1959 اللجنة الأولمبية الدولية تقر اختيار طوكيو لعقد دورة الألعاب الأولمبية لعام 1964. في مثل هذا اليوم من سنة 1970 نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي. 1979 عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد. 1993 المملكة العليا في باكستان تعيد نواز شريف للسلطة وتتهم رئيس باكستان بتجاوز سلطاته. 2009 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي افتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي لتكون أول قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة الخليج. 2011 صربيا تعلن عن اعتقال القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو مالاديتش الذي يلاحقه القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 2015 موجة حر في الهند تقتل على الأقل 2500 شخص. 2017 مقتل 28 شخص وإصابة 26 آخرين في هجوم مسلح على حافلة تقل أقباطا بمحافظة المنيا. 2008 تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2018 للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه بفوزه على نادي ليفربول في النهائي 3-2. 2019 أحزاب يسار ويمين الوسط تتكبد خسائر كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي مقابل تحقيق الأحزاب الليبرالية واليمين المتطرف والإقليميين مكاسب كبيرة. 2019 أيضا فوز نادي الزمالك المصري ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تغلبه في النهاية على فريق نهضة بركان المغربي. وأخيرا 2024 مقاتلات إسرائيلية تقصف خياما للنازحين شمال غرب رفح، أدت المجزرة لمقتل 45 شخص على الأقل أغلبهم من النساء والأطفال وجرح عشرات آخرين.

0: صباح بلا حدود.
1: الآن جولة في بعض الصحف الإلكترونية الصادرة صباح هذا اليوم. في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون قصف أمريكي على جنوب إيران وترامب يريد اتفاقا عظيما وهادفا. الداخلية السعودية اكتمال وصول الحجاج إلى ميناء بانسيابية مرورية عالية. الحالة الصحية مستقرة وآمنة ولا حالات تفشي أو أوبئة مؤثرة. مصادر من حماس غزة منفصلة تماما عن مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني. قالت للشرق الأوسط إنها لم تتلقى من طهران ضمانات بشأن القطاع في أي مرحلة تفاوضية. العراق 5 فصائل تتجه لنزع السلاح وفصيلان يرفضان في استجابة للشروط الأمريكية. حزب الله يعلن استهداف 3 ثكنات وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل. من الأرض إلى السماء ملحمة إنسانية سعودية لرعاية صحة الحجيج. شريان حياة بين الحشود ومظلة أمان طائرة معززة بأحدث الأجهزة الطبية. نتنياهو يأمر بتكثيف العمليات في لبنان بهدف سحق حزب الله. في صحيفة القدس العربي تقرؤون الحجاج يتوافدون مع بزوغ صباح اليوم إلى صعيد عرفات. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران رغم وقف إطلاق النار. مرشحة ديمقراطية في تكساس تقترح تحويل مراكز احتجاز المهاجرين إلى سجن للصهاينة الأمريكيين. أستراليون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية يستعدون للعودة إلى الوطن من سوريا. ترامب يقترح نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الولايات المتحدة وتدميره. كندا تطالب إسرائيل بالتحقيق في المعاملة المروعة لنشطاء على متن أسطول صمود غزة. في صحيفة البي بي سي نيوز تقرؤون ضربات أمريكية دفاعية في جنوب إيران وواشنطن تقول إن الاتفاق مع طهران لا يزال ممكنا. رؤية عام 2030 كيف اصطدمت مشاريع السعودية العملاقة بحدود الواقع. نصائح للحجاج قد تساعد في الحفاظ على صحتهم أثناء أداء مناسك الحج. إسبانيا في المونديال من دون ريال مدريد. بوتين يقف على حافة الهاوية وهذه هي المؤشرات. مقال في التلغراف. كيف تنقذ شخصا مصابا بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس. هذه بعض العناوين الصادرة صباح هذا اليوم في الصحف الإلكترونية.

من فقراتنا فيما تبقى في هذه البشائر طبعا حتى التاسعة إن شاء الله عيشة أحلى مع المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. موضوعنا اليوم كيف تبرمج نفسك وعقلك على القدرة على الإنجاز والفاعلية. كذلك صغير صغرون مع ريم الهاني دقيقة صحة، ثم عناوين النشرة الأخبارية في 7:30، لذلك سبور أنفو 8 غير درجين كالعادة. نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي في تمام 8 نشرة الأخبار. بعدها إن شاء الله باش نتحول إلى البقاع المقدسة مع الدكتور الشيخ عبد الكريم الطرابلسي ونأخذ فكرة عن أحوال الجالية التونسية ومختلف الشعائر التي قام بها حجاج بيت الله الحرام. كذلك فقرة شنو رأيك مع الأستاذ المبرز في الجغرافيا عامر بحبة، نأخذ فكرة عن طقس العيد وتقلبات آخر الأسبوع. ونختم هذه البشائر بأسعار السوق من الشابة مع الناصر المكشر.

0: تمام 7 صباحا على موجة إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على عرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي تعتبر كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفواً رئاسياً يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجيناً، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجيناً إضافياً بالسراح الشرطي. افتتح أمس بجمال من ولاية المنستير المسلخ البلدي بعد إعادة تهيئته بتكلفة تجاوزت 150,000 دينار، وذلك في إطار دعم البنية الأساسية للمرافق الجماعية وتعزيز جاهزيتها للاستجابة لمتطلبات المواطنين والمهنيين ولشروط الصحة. استرجع المعهد الوطني للتراث يوم السبت المنقضي 105 قطع نقدية نحاسية و105 لبقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج بين سنوات 94 و1900 و1900 و1900 و1000. وقال المعهد أمس أن استرجاع هذه القطع يأتي في إطار مجهودات معهد التراث في استرجاع القطع الأثرية التي تم تصديرها بصفة وقدية خلال التسعينات في سياق الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. يغلق اليوم الثلاثاء باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات 26 و2000. ويوفر هذا البرنامج إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة لإحداث أو توسيعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و300,000 دينار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران أمس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
2: هاركم طيب، صباح الخير، هاركم مبروك، شدي طلع هاركم زين.
3: بشير

0: حبيبا.
1: أجمل الصباحات على أحلى الموجات، موجات إذاعة المنستير.
2: هذه تحية لكل الأمهات اللي تعبوا مع صغارهم في الامتحانات، إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة والقوة، ومازالوا بعد العيد امتحانات أخرين طبعا بالنسبة للابتدائي، إن شاء الله ربي يعينهم، إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل. الآن فقرة عيشة أحلى.
3: عيشة أحلى،
2: ويلتحق بنا عبر الهاتف المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. صباح النور أخوي حسين.
4: صباح النور أستاذي، صباح النور لك ولكل المتابعين والأوفياء، أهلا بك.
2: كيف الحال؟
4: الحمد لله بخير، عايشك الله يخليك.
2: موضوعنا اليوم كيف تبرمج نفسك وعقلك على القدرة على الإنجاز والفاعلية.
4: جميل، هو موضوع مشوق الحقيقة، وموضوع ما يوفاش، موضوع كيف تبرمج عقلك وتبرمج نفسك وتبرمج ذاتك على الفاعلية والإنجاز. نحب نقول أنه راهو نحن نملك في الداخل جهاز خارق اللي هو العقل، والجهاز هذا فيه نظام سهل وبسيط، هو معقد لكنه سهل وبسيط، اللي هو أنه فما جزء يراقب فيه طول الوقت، طول الوقت باش ينجم يعرف ويحكم عليك هل أنت فعلا قادر على تحقيق نواياك ورغباتك، وإلا أنت لا، يعني عاجز وغير قادر على تفعيل أو على تحقيق النوايا نتاعك. دونك لو تبرمج هذا الجزء أو توصل له رسالة أنني قادر على تحقيق الإنجازات، ففورا يصبح جهاز أوتوماتيكي في تحقيق الإنجازات. علاش بخص ناس يقول لك، فما ناس تنزح تقول لك مش عملتها أشياء دي بلاية خارقة، يقول لك ولا حاجة عادية طبيعية، في بالي أنت بيدك نجم تعمل كيفي. برشا ناس عباقرة وأنجزوا وحققوا أشياء غريبة وحاجات يعتبروها الناس العاديين اللي يروها هما خارقة، يقول لك لا راك أنت تنجم تعمل كيفي، راك تنجم تعمل كيفي، راك تنجم تعمل كيفي، هو يراها سهلة ويراها بسيطة. دونك من المعلومات الصادمة أنه الجزء اللي عقلك هذا يراقب فيك ويسجل كل ما تفعله هو المسؤول على أنه يعمل صورة ذهنية أو قناعة راسخة تحدد لك مصيرك ومستقبلك في الحياة. دونك إذا القناعة هذه لن تسجلت في العقل عن طريق الملاحظات، لاحظ أنك أنت والله تنوي أشياء وما تعملهاش، والله ناوي بس مثلا نقول إحنا باش نوصل لوزن مثالي ما نعملهاش، ناوي باش نبدأ نقرأ الكتاب الفلاني ما نعملهاش، ناوي باش نمشي الرحلة في الجوار لنا قريبة، ناوي باش نمشي للمغازة وما نعملش، يعني على طول ننوي وما ننجزش ونستهين بهذه الأشياء. أنت لازم تعرف أنه فما جهاز يراقب فيك، رادار يراقب فيك ويراقب هل أنت تنوي أو تزعم شيء أو تعزم على شيء وتعمله، ولا تعزم على شيء وتقعد تدخر في الخيال ما تعمل حتى شيء، فقط أنت تتمنى طول الوقت ولا تحقق حتى شيء. دونك هذه هي خطورة هذا الموضوع. بينما لو كنت أنت تبرمج ابنك ولا تبرمج نفسك على أنه أي شيء بسيط ينويه يعمله ويحتفل به ويلاحظه أو ينجم حتى يوثقه، فهذا إذا تقلب تماما الموضوع من العجز إلى القدرة على الفاعلية والإنجاز.
2: إذا عزمت فتوكل على الله.
4: بالضبط، مهما كان هذا الموضوع بسيط. بالضبط. شنو كيفاش نحاول اليوم البرمجة نبرمج عقولنا أنه ننوي شيء فهذا الشيء يتحقق. دونك نخلي العقل الباطن يلاحظ فقط اللي نعمل طوى. العقل الباطن من سماته، مثال اللي هو يراقب فيه هذا، من سماته انه ما يفرقش هل اني قاعد نتخيل ولا اني نعيش الحدث حقيقة، يعني ما يفرقش. هو شفت هو خارق، جهاز خارق وآلة فاخرة جدا، لكنه بسيط ويصدق. احنا مش نلعب على هذه اللعبة، انه هو بسيط مش على نيته، نقول احنا ويصدق الاشياء مهما كانت بسيطة، والتمرين هذا هو اكبر دليل. يعني شو نعمل واحد بما انه ما يفرقش بين الحقيقه والخيال؟ سنشتغل على الخاصيه هذه، نعمل كراسه مثلا ونكتب انجازاتي الكل السابقه، مهما كان في اي شيء اتممته نويته وتممته، مهما يكون بسيط، شراء كتاب، شريت نويت نشري الكتاب الفلاني واشتريته خرق العاده، باهي نويت اني نبدا نقرا في الكتاب الفلاني قريت، نويت اني نتمم قراءه ذلك الكتاب ولا نعمل ختمه للقران ولا نقرا سوره البقره ولا ايا كان الهدف، اذا نويت وحققته فورا تكتبوا وتوثقوا قدامك، وكأنك أنت بشترسخوا وتركزوا وتركز، يعني تعمل كراسة للإنجازات الأشياء المتممة. أغلب الناس مركزين على الإخفاقات نتاعهم، وهذا يعمل مأساة ويعمل مصيبة كبيرة في حياة الشخص، ورأوا برشا ناس أذكياء وعندهم مواهب لكنهم للأسف شديد يفشلوا في الحياة لأنهم مركزين على إخفاقاتهم اللي هو عكس اللي احنا بنعمله تو. حاجة أخرى تأخذ كراسة صغيرة أو نفس الكراسة يكون واللي مدة 21 يوم مشتف على التطبيق التالي. الأسبوع الأول بتنوي كل يوم 3 أهداف بسيطة مهما يكون، مثلا باش نسقي الشجرة الفلانية هدف، باش نمشي نقضي نشري الشيء الفلاني من عطار الحومة هدف، ثالث حاجة باش نمشي نوصل حد القضية للمكان الفلاني هدف بسيط جدا. مش الهدف يكون كبير، لأنه كيف قلنا من بساطة عقلك الباطن أنه مفرقش هل هذا الهدف ضخم جدا ما نجمش يحكم، وإلا الهدف هذا بسيط، هل أنا حققت دينار ولا حققت 100 مليار؟ ما يهموش، يهمو عملته ولا ما عملتش. دونك شفت اللي يهمو، شفت هذه البساطة اللي حسيت بها. دونك نعمل أهداف بسيطة جدا، 3 أهداف ننويها، يعني ننوي باش نوري القدر اللي عندي قدرة على اني كي ننوي شيء نعمله، مش معناتها مش مكتوب، مش مكتوب لي ما تسهلش، لا، ولا اني غير قادر. مثلا نكتب اني باش نسقي الشجرة الفلانية، مش نقولش الحديقة، كنقول الحديقة خاطر هدف كبير، طيب شوالي نجم انت كان تخفق ما تعملوش يتسجل لك اخطاء. هذه اهداف بسيطة سهلة في المتاحة 100% انك تعملها، ونعطي روحي يوم كامل باش نعملها. انت في النهار تعمل مئات المهام ومكش فايق. يعني اخويا باش نختار 3 ننويهم ونعملهم في نهاية اليوم. ماذا أفعل؟ نحتفل بإنجاز بالتسعة هذوما مهما كانوا بسيطين. إذا أتممتهم 3، أنت إذا أنت 3 باش تعملهم بسيطين، نجموا العشرة تصبح يكون كملتهم. دونك نعطي فترة طويلة والأهداف بسيطة، دونك أنا 100% باش نعملها. في نهاية اليوم نحتفل بشيء أنا نحبه مهما يكون بسيط، ولو قهوة صغيرة، ولو طابع شوكولاتة، ولو كعبة حلو، حاجة أنت تحبها وكهو، فقط كافئ نفسك بها ووصل هذه الرسالة العقبة. أنا أكافئ نفسي بهدية بسيطة على 3 النوايا اللي اني نويتها محققه. دونك يومين 3، يومين 3 لمده اسبوع، بعدها في الاسبوع الثاني يوليو 5، يعني 5 اهداف بسيطه جدا متاحه للجميع، نجم نعملها اي حد، نعملها في بيتي، في داري، في خزانتي، باش ننظم الرف الجزء هذا من الرف مثلا، ولا باش ننظف مكتبتي، ولا باش نغسل القميص هذا، يعني حاجه بسيطه ما تعملش حاجه كبيره اللي هي صعيبه وتاخذ لك وقت. كل شيء باش نمشي اليوم الى العاصمه والروح هذه تكلف لك 5-6 ساعات، والله اعلم كثير شبان ما يتمش انجاز الهدف واللي اخسر. دونك اعمل هدف ما فيش ريس، هدف بسيط جدا مهم يكون بسيط. دونك الاسبوع الثاني واللي 5 اهداف يوميا ونكافئ نفسي في نهايه اليوم. في الاسبوع الثالث واللي 7 اهداف بسيطه يوميا، ونعطي يوم كامل مش حققهم ونحتفل في نهايه. دونك بعد 21 يوم باش نكون مركز تماما على كل ما حققته على انجازاتي والاحتفالات، يعني نعمل رابط إيجابي ونعمل مكافأة العقل الباطن اللي هو بسيط وساذج، باش يصدق قدرتي لأني أنوي أفعل، أنوي أحقق، نخطط نحقق. هكا عقلك الباطن يبدأ يكسر مع الحلقة السابقة اللي يمكن كنت مركز فيها على إخفاقاتي، وإني ما قد ما ننوي ما نعملش، وزايد الدنيا دي مكتوب ومكاتيب، وزايد ما تنجم تعمل حتى شيء، أنت مسير ولست مخير، يعني ونبدأ نصاب به وفي الاخر نزهد حتى ونقنت ثاني، فما ناس وقفت حتى انها تدعي ولا يدعيت ولم يستجب لي. هل سجلت ادعيتك ونواياك وامنياتك اللي تحقق؟ تحققت؟ لا، هو سجل فقط اخفاقاته. لو هذه هي اللي تخليه يصاب بنظره سوداء للحياه والقدر ويشعر انه مفعول به، وهيك يفشل في بقيه حياته لانه تبنى قناعه راسخه تقول انه راهو قد ما تنوي او تدعو او تتمنى لن يتحقق شيء. لو احنا نحبوا لنا نعمل العكس تماما، نركز. انت انت شوف نفسك الان، تلقى برشا اشياء من انت عايشها الان كنت يوما ما تدعو الله بها في فتره ما، الشهاده الفلانيه، ولا انك تشري شيء فلاني، ولا انك تمشي الى رحله الفلانيه، ولا انك تخالط ناس معينين، كان اصبحت حقيقه الان. لكن انت ديما مركز يمكن على العثرات والكبوات، فبالتالي أصبحت لك قناعة أن أنت شخص غير محظوظ أو فاشل أو كل، وهذه هي خطورة الموضوع. أحنا طبعا بس نركز ونخليك تركز أكثر ما يمكن على نجاحاتك مهما كانت بسيطة، وبش نلعب اللعبة هذه اللي هي لعبة في ظاهرها نجم عملها حتى الأطفال الصغار، حتى الأطفال أولادنا معنا، حتى أصدقائنا الصغار معنا. متاحة للجميع أنه يعمل إنسان كراسة للإنجازات. أول حاجة يوثق إنجازاته كل مهما كانت بسيطة، أي شيء تنجم تعمله أو أتممته من قراءة مجلة ولا قراءة كتاب حتى صغير يعني، أو حضور فيلم أو شيء نويته، وانت قلت والله ناوي اليوم نمشي إلى المكان الفلاني ونشتري الشيء الفلاني، ومشيت وقيته وتسهل لك الطريق ولقيت الفلوس ولقيت البضاعة بتاعك، ولا اكتب نويت إني نعمل كذا أو أشتري كذا أو أحصل على كذا ولا أقرأ كذا ولا وأحقق. هذا هو مهمتي إنك تلاحظ وتخلي هذا الجزء اللي في عقلك يلاحظ قد ما تنوي أراك تحقق، وأنه الحياة مسخرة لك تماما، مش كما بعض الناس يقول لكم يعني بعدها يؤمن برشا أقول إحنا مكتوب وأنه مفعول به وأنه في الأخر هو جهاز مفعول به وليس مش شخص أو إنسان قادر على صناعة قدره وصناعة واقعه اللي بش يتحاسب عليه في بيت الحال.
2: الأشياء هذه معناتها تنجم تقنع عقلك الباطن باللي أنت قادر، أنت قادر على الإنجاز، أنت قادر باش تفعل.
4: والدليل وعنده أدلة على ذلك، وعنده أدلة موثقة، وعنده أدلة في ذاكرته موثقة على أني شخص محظوظ جدا، وأني كي ننوي أو نتمنى أو نرغب أو أسعى فإني أنجز وأحقق. مع مع الوقت تصبح مغناطيس لجذب نواياك وتحقيق نواياك بأبسط الطرق وبالتسهيل، لكن أنت ملاحظ على كل ما يؤكد اللي أنت مسهل لك الطريق، وكل ما يؤكد اللي أنت محظوظ، وكل ما يؤكد اللي أنت في الطريق الصح، وكل ما يؤكد اللي أنت القدر يقولوا إحنا مدلك أو الله عز وجل قاعد ييسر لك في أمورك. أغلب الناس تركز على العثرات، جينا ساعات فترات تبوات، جينا امتحانات أو قاعد يعني بشي يشوفك الله عز وجل ويشوفك القدر اللي أنت تزعم ومزعم بسيط، وإلا أنت عندك قوة إرادة وإرادة حقيقية عادي باش تمتحن في الطريق وانت ماشي باش تخرج عادي، لازمك تبدل دبشك وتلبس يعني بعض التحديات وتقصد ساعات شوية سخون وساعات تلقى الحنوط مسكر وساعات يعني شيء طبيعي. شوفك هل أنت عندك رغبة حقيقية وإرادة حقيقية فيما تريد ولا لا، وهذا طبيعي يعني هذه لعبة الحياة يعني أنها تكون ممتعة وفيها فضول بالطريقة هذه. لو كنت بشي شوف هل أنت فعلا حريص فقط أو لا، بس أنت مهمتك عندك صدق قدرة أنك تكتب إخفاقاتك وتجلد نفسك وتؤنب ضميرك عليها حتى لين تصاب بأمراض. أغلب الناس هم رام حق ونجاحات لكن مركزين على إخفاقات أغلبية للأسف الشديد تبرمجوا. هذا هو قولك شخص عندي علاقات سلبية كلنا نركز على إخفاقاتنا نعايروا في بعضنا بإخفاقاتنا، تعتبر الأم غير متشعر ولا تشد ابنها وتبدأ تقول تذكر في كيران تذكر مش تذكر فيه بإجازاته أو بطولاته أو موقفه الباهي لا بإخفاقاته، وبعدها تقول شبي ابني ماشي ويزداد سوءا أو يزداد انحدارا أكثر وأكثر في الفشل، وكان ذكي والله ذكي برشا والله يقول ذكي برشا وما شاء الله عليه موهوب، أما هاك شوف ما عندوش الزهر يزيد الرسخ يعني إنه يعني حتى خرجوه من المسؤولية حتى لا
2: هو يلزم نركزوا على الإنجازات كما
4: على الإنجازات
2: باش نتفائلوا القدام
4: بالضبط بالضبط. هذا هو
2: يعطيك صحة حسين الوقت داهمنا، شكرا لك
4: الله يخليك.
2: شكرا لك حسين التاج المدرب المحاضر في التنمية البشرية. بعد قليل صغير صغرون مع ريم الهاني.

0: هارون مع ريم الهين.
1: سلام، أنا اسمي مايا. رح نحكي لكم على أبطال التايتنز. أبطال التايتنز هم فريق من الأبطال متعاونين، وهم صور متحركة معناتها باهين تفرج عليهم، نتعلم منهم في الحركات القتالية. هم خمسة شخصيات: روبن وسايبوك وريفن وستار فاير وبيسب. كي يبدأ فما معناتها شرير يقتحم المدينة، هو يمشي يوقفوه ويقاتلوه. هما عندهم قوة، عندهم معناتها يطلقوا من عينيهم الليزر، وعندهم معناتها من يديهم زادة ويضربوا. عاد أنا يعجبوني خاطرهم نتعلم منهم فنون القتالية والدفاع عن النفس، وزادة نحب الشخصية ستار فاير وريفن، خاطر ريفن عندها كتاب سحري معناتها تعمل منه برشا حاجات، وستار فاير تطلق من عينيها الليزر. نحب الزوز ما خاطر يطير الزوز، وما زاد عن خاطر نحب نطير، نحب نمشي البلدان الكل. تهشم نغني لكم غنيه.

تضحكين تضحك الحياة تظهر الأمان في طريقنا نحس بالأمان أمي أمي أمي نبض قلبي نبع الحنان.

0: الغرور مع ريم الهين.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعو على ثلاثة وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
1: دقيقة صحة.
3: السابعة والنصف صباحا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عنوان النشرة القادمة. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عفو رئاسي يشمل 1187 سجينة. استعجال المستشفى الجامعي طاهر صفر بولاية المهدية يتدعم بوحدة لعلاج الأمراض الصدرية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
5: 95.7. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

نهاركم زين، نهاركم سعيد مستمعينا، اهلا وسهلا بكم في مصافحتنا الرياضيه الاولى لموجة اذاعه المنسير. نبداوها باخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. منتخبنا اللي استعد لزوج مباريات دوليه وديه، منتخب النمساوي ومنتخب البلجيكي في مفتتح شهر جوان قبل السفر في اتجاه المكسيك والولايات المتحده الامريكيه وكندا المشاركه في كاس العالم. قاعد يعمل في التحضيرات نتاعو في مدينه

برقة البارح وصل ثنائي معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي وباش يلتحقوا بالتمارين اليوم. ايضا اليوم باش يلتحق حازم مصوري بتمارين المنتخب الوطني التونسي. حازم مصوري ما عنده حتى اصابه لبس عليه خلاف اللي تم تداوله في احدى وسائل الاعلام او في بعض وسائل الاعلام. بالتالي تاكدنا قطعيا انه حازم مصوري ما عنده حتى اشكاليه. اليوم الصباح باش يكون موجود في سفاره النمسا ومن بعد سفاره الولايات المتحده الامريكيه. الامور نتاع الفيزا والامور اللوجستيه ثم باش يتحول باش يلتحق بتمارين المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وكفانا تشويشا على المنتخب الوطني التونسي وعلى ملاعبية المنتخب الوطني التونسي, خليهم يخدموا في وضعية جيدة. منتخبنا باش يسافر ان شاء الله نهار 30 ماي في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا, كما قلنا مباراة تونس النمسا ودية يوم الاثنين غرة اجوان. في المقابل تمارين المنتخب البلجيكي اللي باش يكون مواجهنا الثاني في المقابلات الوديه شهدت بعض الاضطرابات في مقر التمارين نتاعو لاسباب اكيد ما تمش توضيحها من الصحافه البلجيكيه, لكن ماهيش الدور في اجواء جيده بالنسبه للمنتخب البلجيكي. محليا الان النجم الرياضي الساحلي البارح كان غلق باب الترشحات لرئاسه عضويه الفريق والمهله اللي تعطات للحبة النجم الساحلي باش يقدموا ترشحهم, لكن للاسف البارح ما تمش تقديم اي ترشح. واللجنه المستقله للانتخابات كانت قدمت بلاغ واكدت فيه انه ما تمش تقديم اي ترشح, وبالتالي باش يتم دعوه لجلسه عامه انتخابيه في اجل لا يتجاوز 60 يوم حسب ما ينص عليه القانون الاساسي لفريق النجم الرياضي الساحلي. البارح في الرابطة الثانية تعرفنا على زوز فرق اللي باش يلعبوا آخر مباراة دور نهائي البراج اللي من خلاله باش تعرفوا على الفريق الوحيد اللي باش يرافق كل من تقدم سقية الدائر والأمردي بحمصوصة للرابطة المحترفة الأولى. البارح نادي حملة فاز على مستقبل قاسين 1-1 وملعب الجيبسي فاز على اتحاد طاوين 2-0. الدور النهائي باش يصير في سوسة يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال, باش يجمع نادي حملة في الملعب الجيبسي والفائز كما قلنا باش يطلع للرابطة الأولى. بطولة الرابطة الأولى لمن ستؤول باش تعرفوا على الموضوع هذا إن شاء الله يوم الجمعة القادم في بنجانات بالمناسير في مواجهة بين تقدم ساقية الدير والأمل الرياضي بحمصوصة الأربعة متاع العشية. مباراة شكلية لكن هامة لتحديد لقب الرابطة الثانية لكرة القدم. كرة السلة الآن ونتحدثوا على البال. النادي الإفريقي بعد الهزيمة الثانية في البال يغادر المسابقة. النادي الإفريقي انهزم في المباراة الأولى أمام أهلي بنغازي بنتيجة 87-88 ونهزم البارح 88-98, وبالتالي البارح كان بصراحة فريق الأهلي بنغازي قدم مستوى عالي جدا خاصة الفترة الرابعة والأخيرة وبدأ يفوز 98-80. تنتهي تجربة النادي الإفريقي في مسابقة البال. السنة القادمة باش يكون الاتحاد المنصيري هو ممثل كرة السلة التونسية في المسابقة هذه. الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى أعلنت البارح على نهاية تعاقدها مع مدربها السابق وتعاقد مجددا مع المدرب عماد بن يونس, وتجربة جديدة لعماد بن يونس مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى بعد تجارب متعددة. ذكركم أنه عمرو دربيل هو كان المدرب الأخير للمستقبل الرياضي بالمرسى اللي تقضى معاه زوز مواسم. البارح كان اجتماع هام بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ونائب حسين جناح مع بعض أو ممثلي الجمعية التونسية لحكام كرة القدم. في تقريبا أهم ما جاء في نص الاجتماع أو في محور الاجتماع هو مستحقات الحكام, النظام الأساسي, تعيينات الحكام, التزامات الحكام وغيرهم. وفما وعود باش يتم تسوية كل وضعية إن شاء الله في الأيام القادمة بالنسبة لحكام كرة القدم. مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا أقل من 17 سنة. البرنامج فيه مقابلات المنتخب المغربي باش يواجه المنتخب المصري والمنتخب السنغالي يواجه المنتخب التنزاني. بالنسبة كما قلنا أقل من 17 سنة مصر المغرب مجددا السنغال معناها مواجهة ديما. ذكرنا بمواجهة الدور النهائي لربط الأهلي كأس أمم أفريقيا الأكابر اللي صار في المغرب, أكيد مقابلات للمتابعة بالنسبة لأقل من 17 سنة. نذكركم المنتخب الوطني التونسي كان انسحب من الدور الأول. نكمل بالدور النهائي لكأس تونس اللي باش يصير ان شاء الله يوم الاحد انطلاقا من 4 متاع العشيه في ملعب حماد العقربي براس الترجي الرياضي الجرجيسي في مواجهه الترجي الرياضي التونسي. وننتظر تعيينات الحكام اللي بنسبه 99% باش يكونوا تحكيم تونسي للمباراه هذه. نركم زين الناس كلنا, تلقاو نص النهار درجين الاخبار هذه وبقيه الاخبار تلقاوها على صفحه اذاعه مناسير راديو مناسير سبورتس. الى اللقاء.

0: عفاف راضي، توصلنا للسبعة واثنين وخمسين دقيقة واربعين ثانية هنا بإذاعة المونستير. نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرز الجوي، ومعنا من هناك بلال اليحياوي. صباح النور خويا بلال.
1: صباح النور خويا سيم، مرحبا بك ومرحبا بكافة متابعين المونستير.
0: ناخذ فكرة إذن عن طقس هذا اليوم وطقس غدا، يوم عيد الأولى، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
1: الطقس الأخير لهذا اليوم الثلاثاء إن شاء الله باش يكون طقس عموما مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، مع إمكانية لظهور بعض الخلايا الرعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر بمناطق الوسط الغربي، تكون مصحوبة ببعض الأمطار أيضا. الريح من القطاع الشرقي سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة بالجنوب وأقصى الجنوب. البحر عامة قليل استرارة على أغلب السواحل، ودرجة الحرارة القصوى لليوم تتراوح بين 24-29 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 إلى حدود 33 درجة بقية الجهات. يوم غد يوم العيد إن شاء الله بهذه المناسبة، إن شاء الله عيد مبارك على الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: الطقس باش يكون صافن إلى قليل السحب على أغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تم ارتفاع طفيف معناتها بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم، تتراوح القصوى بين 25-30 درجة تكون في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة ببقية الجهات خاصة في مناطق الجنوب الغربي. يا ثاني أيام العيد يوم الخميس ويوم الجمعة إن شاء الله الطقس يتواصل في استقرار، طقس عامة قليل السحب إلى صافن مع هبوب وتواصل التيارات الهوائية من القطاع الشرقي، كيف البحر أيضا قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة راح تشهد ارتفاع طفيف خلال يوم الخميس، وتبقى في نفس المعادلات أو نفس المستويات إن شاء الله يوم الجمعة.
0: البحر ملائم للسباحة نصور.
1: البحر نصور ملائم للسباحة، باش يكون قليل الاضطراب معناتها خلال هذا اليوم والأيامات القادمة إلى حدود يوم الجمعة إن شاء الله.
0: شكرا لك بلال يحيى، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك طيب، إلى اللقاء.

0: الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. استعجال المستشفى الجامعي طاهر صفر بولاية المهدية يتدعم بوحدة لعلاج الأمراض الصدرية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. إلى تفاصيل النشرات: يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي تعتبر كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع غروب الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قاسم سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد سير العمليات الأمنية التي تم تنفيذها في تونس الكبرى وأسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس على صفحتها الرسمية قائمة اسمية للبياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغييرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء أو الأحشاء. كما دعت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. افتتح أمس بجمال من ولاية المنستير المسلخ البلدي بعد إعادة تهيئته بتكلفة تجاوزت 150,000 دينار، وذلك في إطار دعم البنية الأساسية للمرافق الجماعية وتعزيز جاهزيتها للاستجابة لمتطلبات المهنيين والمواطنين. الافتتاح يأتي قبيل عيد الأضحى، بما من شأنه أن يوفر فضاء مهيئا ويقدم خدمات تستجيب لشروط السلامة والصحة وحسن التنظيم. رمزي قاسم كاتب عام بلدي جمال وأكثر تفاصيله.
2: الأشغال شملت الأرضية، عودة الأرضية بالإسمنت الصناعي بالليبوكسي ليمونتير، معنا حاجة بروفيسيونيل، تعاودت الخزف الكل متاع الجدران والحيوط والكل تعاودت، قاع خلق دي بلوك سانيتير اللي ما كانوش موجودين، عودنا توسكيه معدات معالق إينوكس من مادة معنا غير قابلة للصداء، ليستيبور اللي يهزوا اللحوم عودناهم، عودنا في الانفراستركتور متاعه وحبقنا النظام متاع السير إلى الأمام اللي تدخل الحيوانات من جهة وتخرج اللحوم من جهة، يعني في ماشك التقاطع ما بين الحيوانات وما بين اللحوم الجاهزة. قاع تهيئة الاسطبل اللي باش يحطوا فيه الحيوانات قبل الذبح، وين توقع معاينتهم الطبيب البيطري قبل الذبح زاد.
0: <تصفيق> تدعم أمس قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي طاهر صفر في المهدية بوحدة لعلاج الآلام الصدرية التي ستمكن من اختيار آليات التكفل بالمريض وستساهم في العناية السريعة به وتقليص آجال التشخيص. نادر إسماعيل ومتابعة للموضوع.
3: وحدة الآلام الصدرية بالقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية مولود جديد وإضافة ذات جودة عالية بالقسم. السيدة مليكة قاسم مدير عام المستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية:
4: أحداث وحدة لعلاج الآلام الصدرية، وحدة هذه تساهم في حسن التكفل بالمريض وسرعة الإحاطة به باعتبار خصوصية هذه الآلام التي من شأنها أن تحدد القرار في العلاج وفي طبيعة التكفل واتخاذ العلاج المناسب.
3: وحدة الأوجاع الصدرية ستعمل على تقليص مدة التدخل بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض صدرية وسرعة إنقاذهم. السيدة نهلة الجربي رئيس القسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية:
5: المريض اللي عنده جايع في الصدر ينجم يكون عنده ذبحة صدرية ولا بما يعرف بالدرجة الجلطة، اللي هي نجم تكون لازمها تدخل سريع. دونك المريض من الفرز يجي ديريكتومون للوحدة هذه، يتكفل بيه ديريكتومون حاول شبه طبي وطبيب ويسهل في إجراء الإجراءات التكميلية اللازمة، ونحس بالذكر تخطيط على القلب اللي هو باش نشوفه فيه ماشي مشكلة، ولا تحاليل الطبية، ولا هنا المريض نهتم به بسرعة، ومن هنا سواء كما أن كونفيرم الجلطة ويتوجه سكوندارمون للوحدة العناية المركزة، وإلا نجم يستنى مثلا نعود تحاليل أخرى نطلبوا له مثلا تلفزة على القلب، نطلبوا له طبيب القلب يجي يشوفه. دونك الوحدة هذه هي اللي باش تسهل العناية بالمرضى اللي عندهم أوجاع في الصدر.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: تعمل شركة تونسية للصناعات الدوائية صفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك في إطار تنفيذ مخطط إنقاذ أوضع للغرض. وأكد رئيس مدير عام الشركة أيمن الطالبي في تصريح للإذاعة التونسية استئناف خط إنتاج القوارير السائلة مؤخرا وإعادة إنتاج المحاليل الوريدية موفى سنة 24 و2000، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على إعادة تشغيل 4 خطوط متبقية.
6: عنا 9 خطوط إنتاج، مازالوا عنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا. احنا نجحنا في إرجاع خط شكل السائل الغير معقم، وقف منذ 4 سنوات. لهنا نحكيوا على أدوية، ثم خصوصيات فنية صعيبة برشا. نعرفوا اللي في تونس من أكثر البلدان اللي قوانين الأدوية دقيقة ضمانا لجودة الأدوية. دونك بدينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عام، ثم إعادة خط إنتاج، ثم رفع في نسق إنتاج بعض الخطوط. أما المحاليل الوريدية اللي هي تعتبر أدوية استراتيجية اللي الدولة التجأت في السنوات الأخيرة إلى استيرادها، كان من الأجدر أن الشركة تصنح. مش عملنا عنا 1.5 سنة ضمننا استمرارية الإنتاج، تو تعدينا المرحلة رفع نسق إنتاج المحاليل اللي هو باش ينعكس على توفر الأدوية، على التقليل من التوريد. المحاليل الوريدية رجعت الإنتاج في أواخر 2024، بدينا بمرحلة أولى بإنتاج يومي يناهز 5000 كيس، تو عنا شهرين رفعنا في النسق إلى 10,000 كيس يومياً، وزاد تصفية الدم والكلى الاصطناعي. توجبنا المواد الأولية متوفرة، التصنيف متاعهم مش أدوية لكن أساسيين لقطاع الصحة لتصفية الدم. المواد الأولية متوفرة، التجهيزات جاهزة، جست قاعدين ندرسوا مع الحرفاء متاعنا وقتاش باش نبدأوا صفقات ونبدأوا عملية التصنيع.
0: في أنباء العالم، دعا وزير الأمن الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير إلى استئناف القتال المكثف في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والكيان المحتل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتعبية جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران أمس. وشدد روبيو على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية. يأتي ذلك في وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي عما وصفه بضرورة تسليم طهران اليورانيوم العالي التخصيب إلى بلاده لتدميره هناك أو تدميره في إيران تحت إشراف دولي. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجة إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشار الصباح تتواصل مع سليم الحزم. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: 8:19 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. الكلمة الآن للشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي من البقاع المقدسة. صباح النور دكتور.
2: صباح النور. أهلا وسهلا أخوي سليم، مرحبا بك وكل متابعين عبر إذاعة المنستير. تقبل الله منا ومنكم يا ربي، وإن شاء الله يوم عرفة يوم مبارك علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين يا رب العالمين. شكرا لك أخوي سليم.
1: آمين يا رب العالمين. أعطينا فكرة عن أحوال الجالية التونسية هناك الآن.
2: الحمد لله، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. طبعا كما مقرر الحجيج اليوم على صعيد عرفة، وبالنسبة لحجيجنا التوانسة والحمد لله منذ البارحة يعني يوم أمس الحمد لله يعني كان التنقل من النزول بصفة عامة، يعني 3 نزول اللي موجودة في مكة، أعمار المنار أو انفينيتي أو منارة غزة باتجاه عرفة. كان التصعيد يعني هذا كان عبر حافلات والحمد لله، والحجيج قضوا ليلة أمس يعني في مخيمات عرفات الحمد لله. المخيمات يعني مجهزة بما يحتاجه الحاج على مستوى يعني ما يحتاج يتعلق بالإعاشة والمبيت إلى غير ذلك. أجواء روحانية كبيرة تتعلق بالصلاة وبالأذكار وبالدعاء. الحجيج أكيد في كل المخيمات عندهم خطبة عرفة، يصليوا الظهر ركعتين ويصليوا العصر ركعتين بأذانين وإقامتين. كما تسمع لو كان الصوت نتاع الأجواء الهليكوبتر يعني تحلق في السماء هذه المشاعر المباركة. الحمد لله، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم أجمعين رب العالمين. أجواء كما قلت لك خويا سليم، أجواء يعني كبيرة، أجواء روحانية، أجواء إن شاء الله ربي الله لا يحرم منها مؤمن إن شاء الله. أكيد التعب موجود باعتبار السفر، فما شكون اللي كبار في السن، فما الرفقة الطبية موجودة. الحمد لله إن شاء الله ربي يعاونهم، خاصة لأنه مازال فيه أكثر تعب وجهد خويا سليم. كما تعرف التوجه بعد ذلك النفرة تكون إلى مزدلفة ثم إلى ميناء، فهذا يحتاج إلى جهد أكثر إن شاء الله. إن شاء الله ربي يعاوننا الناس الكل، وربي يقدر إن شاء الله كل المتدخلين من الإرشاد الديني أو من المرافقين أو من البعثة الصحية ومن الحجيج أنفسهم. إن شاء الله ربي يعاوننا الناس الكل على إنجاح إن شاء الله الموسم وأداء الشعيرة إن شاء الله يا ربي على أكمل وجه يا رب العالمين. خاصة وأنه الحج عرفة أخويا سليم، يعني اليوم هذا المنسك العظيم الحج عرفة، وحتى اللي يكون يعني مريض سبحان الله أو يكون حتى غايب عن الوعي لسبب أو لآخر، فإنه يتوجب على السلطات السعودية ووزارة الصحة السعودية أنه يخرج ويقف ويحضر في عرفة لتحقيق الركن، باعتبار أنه الحضور بعرفة ينقسم إلى واجب وإلى ركن. أما الواجب فهو يكون قبل المغرب، والركن يكون بمجرد الغروب. نحن الآن التوقيت متاعنا زين عليكم ساعتين تقريبا، وحنا 10:04 كما قلنا نحن بتوقيت السعودية، مازالوا تقريبا ساعتين تفصلنا على خطبة عرفة، وهنا الطقس حار جدا أخويا سليم، تقريبا يعني في 45 درجة، وذلك علاش التحذير من السلطات السعودية بالتزام المخيمات من 10 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وهذا تحذير مش أنه الحجيج يلتزموا المخيمات وما يخرجوش ما يغادروش المخيمات متاعهم، باعتبار أنه في المخيمات الحمد لله يعني فما المكيفات وفما الظروف السانحة، مش أنه الحاج إن شاء الله يذكر ربي سبحانه وتعالى ويتعبد ربي سبحانه وتعالى كما يرضيه عنا عز وجل إن شاء الله يا رب العالمين.
1: والمخيم في صعيد عرفة
2: أكيد كل المخيمات هي يعني احنا حتى كنجيو داخلين فما كلافتات يشوفوها الحجيج، لافتات صفراء كبيرة مكتوب عليها بداية عرفة، فكله كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف، فالأكيد أنه كل المخيمات هي موجودة في عرفة. وذلك علاش ما فماش علاش احنا باش نقولوا الحجيجنا يمشيوا يخرجوا ويمشيوا ما يسمى بجبل الرحمة ولا غيره، لأنه هذا يعرضهم لضربة شمس لا قدر الله أو إلى ضياع أو إلى شيء من هذا. فالعرفة كلها موقف، والمخيمات اللي هما في عرفة، وضروري الالتزام طبعا بهذه التعليمات، لأنه المحافظة طبعا على مناسكنا، لأنه ما تعرف لما نحافظ على الصحة متاعنا فهذا يؤدي لأن نقبل على العبادة ونقدر إن شاء الله أن نكمل نكملوا بقية المناسك نتاعنا إن شاء الله على أكمل وجه، باعتبار الجهد مازال إذا نقصت جهد نتاعنا لمزدلفة ولميناء ولطواف الإفاضة إلى غير ذلك من أعمال يعني يوم النحر أو أعمال كذلك أيام التشريق.
1: تقريبا الآن كل حجاج بيت الله في عرفات انتقلوا أكيد منذ الصباح.
2: أكيد أكيد حتى اللي كانوا اللي مشاو الميناء يعني فما للأمانة بعض الحجاج عنا احنا حتى توانسة لأنه ما كتعرف البعثة لنا بالنسبة الرسمية التوجه يكون إلى عرفات مباشرة يعني يوم التروية، والسنة أنه يوم التروية نمشيو إلى ميناء ونباتوا في ميناء، لكن ما كتعرف خوفا من عدم إدراك الواجب والركن فهنا درءا لهذه المفسدة، فلذلك نحقق المصلحة العليا والكبرى وهي بالمبيت بالوجود وخاصة يعني والوقوف والحضور بعرفة. فما البعض قلوا احنا المشات يعني فما بعض الحجاج اللي هما صغار في السن او اللي هما الصحة متاعهم تسمح لهم باش انهم انتقلوا على رجليهم كما قلنا احنا خرجوا من نزل في مكة وتوجهوا الى ميناء باتوا في ميناء والصباح يعني مع بداية الشروق مع شروق الشمس يعني خرجوا ووصلوا يعني حتى هما بيدهم وصلوا مع بحذان الان في المخيمات ان شاء الله. اهم حاجة ربي يمتع ان شاء الله حجيجنا بالصحة والعافية وربي ان شاء الله يوفقهم وربي ان شاء الله يعاوننا. نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الناس الكل ما ننساوش رواحنا بالدعاء وخيانا في تونس وفي كل بقاع الدول بصفة عامة العالم الكل يدعي وإحنا كذلك من هنا ندعي إن شاء الله. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أكيد كما تعرف خويا سليم فلذلك الحل كنا نعمد ربي سبحانه وتعالى اللي كنا في يوم عرفة اللي في عرفة يدعو الله سبحانه وتعالى أكثر لأنه جمع بين الحسنيين بين حسن المكان والزمان، واللي في غير عرفة فكذلك يدعو الله سبحانه وتعالى لأنه قد شرفه باليوم المشهود وما أدراك باليوم المبارك الذي يعتق الله سبحانه وتعالى فيه من عباده وهو الذي يباهي فيه ملائكته سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم كما قلنا وهو اليوم المشهود وهو اليوم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به كما قال جمهور المفسرين كما في قوله عز وجل والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. قالوا الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة إن شاء الله ربي يتقبل منا رب العالمين.
1: وفضل الصيام طبعا في هذا اليوم لغير الحاجة طبعا مش نحسوا بالتعب متاعكم والمشقة هنا نصوم حتى احنا
2: بالنسبه للحاج يعني احنا هو شوف ايام العشر من ذي الحجه باستثناء يوم العاشر اكيد يعني هو يوم الصوم يوم اكل وشرب مش يوم صوم ولكن كان عليه الصلاه والسلام يصوم 9 ذي الحجه فيسن ان نصوم الايام العشر كما قلنا باستثناء اليوم العاشر وحتى بالنسبه للحاج يعني نهار 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من ذي الحجه اذا كان هنا طبعا لا يؤثر على المناسك وعلى الصحه وعلى العباده نتاعو فهذا من باب الإقبال على الله عز وجل بأكثر طاعة إن شاء الله. وأحب العمل الله عز وجل طبعا هو الصيام فكل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ولذلك الحاج طبعا هنا يكره في حقه الصيام لأنه هذا طبعا يخلي العزيمة نتاعو أكثر فتور وما يخليش يقبل أكثر على عبادة ربي سبحانه وتعالى. أما غير الحاج أكيد فيعني صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة التي قبله والسنة التي بعده بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا يوم العتق من النار ما أجمل أن نتلبس فيه بالدعاء وبالصيام خاصة وأنه الصيام للصائم دعوة لا ترد إن شاء الله وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة إن شاء الله ربي يكرمنا ويبلغ كل الإخوة المشتاقين إن شاء الله للوقوف بعرفة والحضور بعرفة في قادم السنوات واللي ما خرجوش كما قلنا احنا في القرعة أو أنهم يشتاقوا لأنهم يكونوا من حجاج بيت الله عز وجل. نقول إن شاء الله ربي يكرمهم ربي يتقبل منهم ربي يمتعهم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. وغدوة يوم العيد إن شاء الله عيد مبارك عليك وعلى كافة الأمة الإسلامية خويفي. ويوم النحر غدوة فما المتمتع يظل عنده هدي غدوة
2: هو الحقيقة بالنسبة لنا الهدي كل الحجاج قاموا باقتناء الهدي نتاعهم لأنه من قبل ما يخرجوا من النزل يكونوا ناس الكل بالنسبة للمتمتع والقارن كذلك يكون يعني ترتب عليها الهدي والهدي هذا طبعا هو المقدار نتاعه هو 720 ريال تقريبا 650 دينار تونسية تقريبا يمشي البنك أو البريد اللي موجودين في السعودية ويقتني الحاج القصاصة هذه هذه ويوكل الشركة هذه بأنها تذبح عنه هذا الهدي في يوم النحر. طبعا هذا كما قلنا العملية هذه تكون مدروسة ويكون قام بها الحاج, يعني التوكيل هذا خلينا نقول إنابة, هذه الإنابة متاع الذبح متاع الهدي متاعه قبل ما يخرج من النزل متاعه, ما تقبل نهار 8 أقصى تقدير من البارح والتلبارح الناس الكل يعني اقتنات الهدي متاعها. يعني هذا هو بالنسبة لنا, يعني هو من أعمال اليوم النحر, هو يسمى بيوم النحر كذلك. أول حاجة أول عمل اللي هو رمي جمرة العقبة ساعة اللي هو هم يعني بعد الخروج من عرفة ثم حط الرحال بمزدلفة يكون الدخول إلى ميناء, وأول أعمال نقوم بها إن شاء الله في يوم النحر يوم غد إن شاء الله وهو جمرة العقبة. ثم بعد ذلك نتحدث عن النحر ونتحدث عن الحلق ونتحدث عن طواف الإفاضة طبعا لمن تيسر له العودة إلى مكة في يوم النحر, ومن لم يتيسر له فيقوم بطواف الإفاضة بعد أن يتم مبيته طيلة أيام التشريق في ميناء. والحمد لله وإن شاء الله ربي يتقبل منا وربي يوفقنا إن شاء الله أجمعين يا رب العالمين.
1: أنت كمرافق قديش معك من حاج تقريبا
2: الشيخ؟ والله إحنا شوف إحنا الطائرة طلعنا فيها, إن طلعت من مطار المنستير رحلة أمساك معنا فيها 253 حاج ما شاء الله, فيها زوز مرافقين من لسنار الأخ لمجد والأخت سامية, ومرشدين زوز مرشدين دينيين أخوكم عبد الكريم والأخ ظافر. يعني احنا الطائرة فيها 253 حاج ما شاء الله موزعين على مختلف المعتمديات من ولاية المنستير ما شاء الله, يعني من المنستير ومن الساحلين ومن طبولبة ومن مكنين وما شاء الله, يعني وكثير من المعتمديات من معتمديات المنستير والحمد لله. فتحية للخيان الكل مستمعين في المنستير وإن شاء الله ربي يكرمهم السنة المقبلة إن شاء الله وبقية سنوات رب العالمين.
1: ومن الحجاج لمعكم وليدة زميلتنا نجلة عطية بن محمد, إن شاء الله ربي يتقبل منها الحج وإن شاء الله الحج مبرور لكل حجاج آمين بيت الله الحرام. شكرا لك شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي, يعطيك الصحة, كنت معنا مباشرة من على صعيدي عرفة, نلتقي بك إن شاء الله نهار الخميس في مصافحة أخرى نشوفوا الأحوال هناك.
2: شكرا سيد الغالي, شكرا.
1: إلى اللقاء,
2: السلام عليكم.
3: يا محسن اسمعنا انسونا.

0: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: 48 دقيقة هنا بإذاعة المنستير، ما زلنا معكم بعض الدقائق في بشائر الصباح. الآن يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس والباحث في علم المناخ سي عامر بحبة. صباح النور سي عامر.
1: صباح الخير، مرحبا، وتحية لك وتحية للسادة المستمعين على إذاعة المنستير.
0: شكرا لك، شنو حالك؟ صحة لاباس؟
1: الحمد لله فضلك، وإن شاء الله عيدكم مبروك مسبقا ليك ولكل العاملين في ذات المنستير وكل شعب التونسي.
0: إن شاء الله. شكرا ليك، يعطيك صحة. نأخذ فكرة عن طقس العيد، ويظل فما تقلبات في آخر الأسبوع هيك ولا سيا؟

0: أمر.
1: هو توا الايام هذه طقس مستقر وان شاء الله فما تقلبات ان شاء الله في اخر الاسبوع. نبداو بحاله الطقس الايام هذه. دونك لاحظوا الناس كل اللي ديجا منذ عده ايام في الحقيقه طقس مستقر، حراره نجم نقولوا معتدله على المناطق الساحليه خاصه الشماليه والشرقيه، حتى في جهه الساحل في ولايه منستير زاده، في سوسه، في المهديه، في المنطقه نتاع يعني في شرق تونس. واجواء نجم نقولوا حاره نسبيا داخل البلاد وفي جنوب تونس، اما حاره يعني مش حرارة كبيرة، يعني كي نقول 30 درجة ولا 32 درجة في توزر قبيلي ما تعتبرش حرارة كبيرة، وهي حرارة تقريبا حول المعدلات. في مناطق أخرى اللي كنت نذكر فيها توا كما جهة الساحل، ولاية نابل، السواحل الشمالية زادة، يعني حرارة عادية تقريبا 25 درجة 26 درجة إلى ممكن 28 درجة، يعني تعتبر حرارة حول المعدلات وحتى دون المعدلات. رأوا في المقابل فما موجة حر يعني كبيرة قاعد تعيش فيها رأوا دول في أوروبا الغربية ومش بعيد علينا برشا، في إسبانيا، في البرتغال، في فرنسا، حتى في دول أخرى، بلجيكا، بريطانيا. في بريطانيا يوم أمس 34 درجة، يعني متسانسة في الوقت هذا يروا 20 درجة وحتى أقل ساعة. دونك حرارة كبيرة الحقيقة.
0: في السعودية 45 درجة.
1: نعم
0: اليوم في السعودية في الحجاج حرارة قوية 45 درجة تقريبا.
1: أي بالنسبة للجزيرة العربية والسعودية ديما تكون طبعا ديما تكون حرارة أكبر، تكون حتى أربعينية صحيح. بالنسبة لأوروبا الغربية يعني يوم أمس 37 درجة في فرنسا مثلا تعتبر حرارة كبيرة، معناتها نحكيو على فرنسا مش على تونس. على بالنسبة لتونس الحمد لله معناتها تو قاعدين نعيشوا في أجواء نجم نقولوا ربيعية إلى شبه صيفية، ما تقلقش برشا. تقريبا في أغلب المناطق التونسية الأيام الماضية واليوم حرارة تقريبا من 23-24 درجة إلى ممكن 32 درجة. إن شاء الله يعني إجابة على سؤالك يوم غد إن شاء الله يوم العيد، من المتوقع ارتفاع في درجة الحرارة ممكن بدرجة أو اثنين، يعني تقريبا نفس الطقس نتاع أمس واليوم، ممكن نزيدوه درجة زوز ثلاثة درجات ماكسيموم في بعض المناطق زادة، ولكن ديما تقعد حرارة حول المعدلات مش حرارة كبيرة. يعني نجم نسجله مثلا في جنوب تونس غد 32-33-34 درجة، ديجا أمس وليمس واليوم عندنا 30-32، يعني فما ارتفاع بدرجتين ممكن، حتى زاد في بقية المناطق يعني الساحلية الشرقية ولا الشمالية ممكن فما زاد ارتفاع بدرجة أو درجتين. يعني بصفة عامة حرارة تقريبا غدوة للنهار الأربعاء إن شاء الله 27 مايو 2026 يوم عيد الأضحى، يعني تقريبا طقس نجم نقوله شبه صيفي، معتدل إلى شبه صيفي مع حرارة يعني حول المعدلات أو ربما أعلى بقليل. ودجاء نفس الطقس هذا إن شاء الله بشي تواصل الخميس والجمعة زادة تقريب نفس ملامح الطقس، يعني عموما ممكن الحرارة بتكون تقريب من 25-26 درجة إلى ممكن 34 درجة في أغلب المناطق التونسية. هذا حتى النهار يعني الجمعة، ممكن حتى السبت، يعني تقريب الأسبوع هذا الكل حرارة إن شاء الله بتكون معتدلة إلى شبه صيفية عادية خلينا نقوله حول المعدلات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل.
0: مش خلاهم برشا، فما بعض المواطنين ما نقولوش برشا بدأوا يعوموا
1: وكذلك وكذلك فما، وطبعا يعني كي نقولوا يعني حراره في بعض المناطق يعني فما 30 درجه و 28 درجه صحيح، فما ناس تنجم تعوم خاصه كونه ما فماش برشا ريح وطقس نجم نقولوا مستقر، ومع كونه فما برشا تلامذه تو كملوا حتى الامتحانات الى اخره، دونك ولا طالبه دونك فرصه باش يتمتعوا، معناتها باش يبداوا يتمتعوا ان شاء الله يعني فصل ولا الصيف ان شاء الله.
0: والصيف يدخل هو 21 جوان تقريبا نفس الدخول
1: 21 جمعة هو الحقيقة يعني الدخول يعني الفلكي
0: الفلكي.
1: أما بالنسبة لل يعني على يعني التقويم تاعنا الفلاحي التونسي في أواخر مايو إن شاء الله، معناتها إن شاء الله يكون يعني تكون بداية الصيف، وهذا على كما قلنا بالمستوى يعني التقويم الفلاحي معناتها المعروف.
0: بعد نهار الجمعة فما تقلبات جاية تقريبا،
1: هو نهار السبت ونهار الأحد، السبت والأحد وربما حتى اثنين إن شاء الله كتقلبات هي الكلاسيكية المعروفة، أمطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجة الارتفاع متاع الحرارة اللي باش نسجلوه إن شاء الله الأيام القادمة ببعض الدرجات، وخاصة زاد حتى نهار السبت والأحد ربما باش نزيدوا درجة أو درجتين أخرين زادة باش ترتفع الحرارة، ولكن مش ارتفاع كبير برشا، ولكن هكا إن شاء الله باش يؤدي إلى تكون السحب الرعدية المعروفة هي اللي ديما تكون موجودة على المرتفعات الغربية يعني ولايات قشرين، سيدي بوزيد، قفصة، جنوب الكاف، جنوب سليانة، غرب القيروان، مناطق كية يعني المعروفة اللي فيها معت الروبة وبعض الجبال، وتكون سريعة في الحقيقة. هي ديما في العشية، العشية تبدأ ديما نقول واحنا مصلافة حتى للخمسة للستة للسبعة، ثم تضمحل تعود من غدوة في العشية نفس الحكاية. ينجم يصاحبها يعني تبروري، ان شاء الله ما يكونش من الحجب الكبير، تعرفوا توا فتره حصاد الى اخره، وفما اشجار مثمره الى اخره، دونك ان شاء الله ما يكونش من الحجم الكبير، ولكن التبروري في مثل هذه الفترات الانتقاليه الحاره نسبيا يكون موجود ساعات. وفي بعض الاحيان يكون فما امطار غزيره في وقت وجيز، نجم زاده تتسبب في جريان بعض الاوديه، ولكن ما فماش ولا خطير، حتى لو كان فما بعض الاوديه يكون جريان يعني مع محلي بعض الاوديه وسريعه، وكما قلت خاصه ممكن في ولايه القصرين يعني ان شاء الله. هذا متوقع ان شاء الله نهار سبت يعني 30 ماي نهار لحد 31 ماي، واليوم الاول زاد من شهر جوان ان شاء الله نهار 1 جوان متوقع باش يكون فما نشاط يعني شبه يومي كما قلنا من العشيه العشيه مع بعض الامطار على المناطق الغربيه. بالنسبه للمناطق الاخرى الشماليه او الشرقيه الاحتمال وارد كونه ربما من حين لاخر بعض السحب توصل للمناطق الشرقيه، ولكن غير مؤكد، غير مؤكد يعني نحكي مثلا نهار السبت ولحد الاثنين وربما تصل بعض السحب الممطرة جهة الساحل أو ولاية نابل أو جهة صفاقس، ولكن في الحقيقة الإمكانية مش كبيرة، الإمكانية صغيرة وغير مؤكدة، ولكن إن شاء الله على المرتفعات الغربية الاحتمال كبير كونه بشكون فما نشاط رعدي إن شاء الله.
0: شكرا ربي يرحمنا وإن شاء الله كل ما جينا باللطف. شكرا لك أستاذ عامر بحبة الخبير في الطقس، يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك مبارك وإن شاء الله عيدك مبارك أيضا أنت وكل التونسيين وكل الأمة الأسلامية.

0: ككل يوم ثلاثاء نمشي للشابة للسوق المركزية معنا سي الناس المكاشر. صباح النور سي الناس.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم. محمد شحوالكم لبيت
0: الحمد لله.
1: نقولوا نحن عيدكم مبروك مسبقا.
0: ان شاء الله عيدك مبروك.
1: ان شاء الله ايضا عيد مبروك لكل المستهلكين التونسيين. بصراحه ربي معهم ان شاء الله في هذه مثل هذه الظروف.
0: ان شاء الله ربي معهم. وفما شكون قال لي يحكي لنا على الغش، برشا غش الحقيقه في اللحم، برشا غلاوه في اسعار اللحم العلوش، اصغار في الاضاحي.
1: بمناسبه العيد بالحق نحن معناها في اي مناسبه ولات معنا مشكل، كل شيء غلاء، الخضر غلاء، اللحم غلاء، ما نعرفش انا ربي قدر خير وين احنا ماشيين، علاش نستغلوا في الظروف هذه في بالنا
0: في العواشر هي تو الحسنات تضاعف
1: الامور شويه
0: في الاسعار في العشر
1: رجعت بيت.
0: اي حبيت نقول لك في العشر هذه العشر الاوائل من ذي الحجه الحسنات فيها تتضاعف كيما السيئات فيها تتضاعف، معناتها الناس
1: أكيد.
0: الناس ما تخافش ربي للاسف.
1: اكيد نحن بصراحه ما نعرفش علاش هاهم نعطيك بالواحد بالتفصيل، معناها الخضر الفلفل الاخضر من كان ب 1800 ب 2500 اليوم رجع حتى ل 4 دينارات، الحار بقلوتي 4 دينارات، الطماطم ايضا الاسبوع الفارط قلنا هاي انفرجت شويه 3 دينارات و200 رجع ل 3 دينارات و800 و4 دينارات، البطاطا دينارين ودينارين و200، البصل معناها 1400 حتى للدينارين و500 روس بدون معناها عروسه، ولد القمره 3 دينارات و500 4 دينارات، بالنسبه للباذنجان دينار و500، الخسوريتي دينارين، بالنسبه للقرع الاخضر دينارين دينارين 500، الفول موجود دينار، والسلق المعنوس يعني 600 500 600، الفناريه دينارين دينارين و200، بالنسبه للغلال ابرك شويه الغلال بالنسبه لل على بقيه المواد الاخرى المشمش من 500 5 دينارات، الخوخ ايضا من 4 دينارات 5 دينارات 500، البطيخ موجود من دينارين و500 3 دينارات، الفريز 5 دينارات 500، لوز الاخضر دينارين و500، والدلاع موجود دينار وحتى 1200، ايضا بالنسبه للحوم الحمراء حقيقه الاسعار نسمع فيها اليوم ومنام سداد مين كنا في 56 57 دينار، بالنسبه للشاب اليوم نحكيه على 70 دينار، بالنسبه للناس اللي حبت تاخذ الحم ما تنجمش تقدرش على علوش صراحه
0: طلعوا فيه 70 دينار، وفما حتى في اماكن اخرى 85، وفما اللي قال 120 ما نعرفش صحيحه
1: والله. لا حول ولا قوه الا بالله، والله انا نعرف علاش انا تصدمت الصباح في الشابه، لانه يعني الجزاره حتى البلاك انت 57 دينار، لكن اليوم الناس اللي حابه تاخذ معناها على اللحم فراك يعني 69 و70 دينار بصراحه، الهبره بقري 45 دينار، الكتلات 23 43، الجنب 33، الدجاج الحي صح شويه بيت حال 5 دينارات و600 5 دينارات 800، خذ دينار خذ الدجاج 12 دينار و500، دان 11 دينار و500 12 دينار، الاسكالوب 18 دينار و800، والستيك 18 دينار و500. بالنسبه للاسماك قليله شويه نظرا لان البحار الكل في حال بعيد، وفما شويه معناها مسله 22 دينار 23 دينار، ايضا فما الخضير الكشاش موجود 22 حتى 25 دينار، وبعض الصبارت شويه معناها مش حاجه كبيره تاع 10 12 دينار. نعم.
0: المراقبة الاقتصادية لازم تتحرك وتضرب على يديهم هذوما اللي قاعدين يغاليوا في الأسعار.
1: شوف سبحان الله لا راهو مجهود بشري وبهم يكون ديما راهو ما تنجمش تغطي البر الكل. لكن نحن ما نعرفش علاش الثقافة هذه اللي سادت فينا بصراحة، هي عقلية وثقافة ولا
0: للأسف.
1: ما كانش علاش الثقافة هذه سادت فينا، ما شنو اللي صار في مجتمعنا علاش ولينا هيك الله أعلم.
0: الدنيا غلات كل واحد يحب يستغنى على
1: صاحبه. ربي تتعدل هو الموسم يتعدل على خير على كل حال، وان شاء الله
0: ان شاء الله
1: كل خير وقدر، وربي ان شاء الله يهني الناس كل
0: خير وان شاء الله عيد مبارك يتعدل على الناس كل.
1: شكرا لك، شكرا لكم
0: يعطيك الصحه
1: على كيف اسره الاذاعه تسير وايضا المستمعين.
0: شكرا لك سي ناس المكاشر يعطيك الصحه، كنت معنا مباشره من الشابه. هيك نوصلوا لنهاية هذه البشائر، حبيت نحيي كل القاعدين يتواصلوا معنا، شكرا لهم الكل، منيا عبد الرحمن، منيا بالرحال، كثير من المستمعين تواصلوا معنا، شكرا لهم الكل، نادرك حبيش كذلك تحية لها، يعطيكم الصحة الكل. هذه تحيات لطفي المكي، نجل عطية بن محمد، علي المنصوري، سليم الحيز، في تعويض للزميل هذه اللي فتني، إلى اللقاء يوم الخميس في البشائر إن شاء الله.

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. يتوافد الحجاج بيت الله الحرام منذ طلوع فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء في أعظم مناسك الحج. ومع غروب شمس اليوم 9 من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. ناقش رئيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات في تونس، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة الجزائرية. من جهة أخرى، جدد الوزير الجزائري التزام بلاده بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 26 و2000. يغلق اليوم الثلاثاء باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. ويوفر البرنامج إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية لإحداث أو توسيعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و300,000 دينار. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن بدء الجيش الصهيوني تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران أمس. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي ابني.

0: أغلى ما عندي. أغلى ما عندي
1: طرح بقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام والأوفياء في متابعة حلقة جديدة من برنامج أغلى ما عندي. في تونس هذا العام جاء عيد الإضحى محملا بمشاعر متداخلة، غدوة إن شاء الله العيد، وفرحة العيد بالبهجة والروحانية متاعه والأجواء العائلية اللي تميزه. في المقابل فما ضغط الامتحانات الوطنية والامتحانات العادية اللي يعيشها آلاف الأبناء والأولياء. بيوت تحاول أن تحضر مختلف مظاهر الاحتفال، لحم الخروف والشواء والزيارات، وفي الوقت نفسه تحضر للمراجعة والسهر والخوف من النتائج. فما طفل يريد أن يفرح مثل الجميع، ومراهق يشعر أن الوقت يطارده، وأم تحاول أن تبدو قوية وهي تخفي قلقها، وأب يريد أن يحافظ على توازن البيت رغم التوتر. كيف نحمي أبناءنا نفسيا في مثل هذه الفترات الاستثنائية؟ كيف نصنع عيدا دافئا دون أن يتحول إلى عبء إضافي؟ وكيف نتعامل بحكمة مع مشهد الأضحية حتى لا يتحول عند بعض الأطفال إلى صدمة أو خوف دائم؟ أسئلة كثيرة نفتحها اليوم بكل محبة وبكل وعي، لأنه أبناءنا فعلا هم أغلى ما عندنا. سعيدة جدا في قراءة الموضوع باش تكون معايا الأخصائية النفسية صديقة خلود لفقي. صباح النور خلود، وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، وصباح النور للسادة المستمعين، وفرحانة برشا. وكما قلت إن شاء الله هو غدوة عيد إن شاء الله،
1: بالمسبق نقول إن شاء الله عيدكم مبروك.
2: مبروك ولا.
1: نعم، معادلة هي لازمنا نتوافقوا فيها، المعادلة ما بين الفرحة والابتهاج في العيد وما بين المراجعة للأطفال. هل يمكن فعلا أن يعيش الطفل أو المراهق فرحة العيد دون أن تتأثر جاهزيته النفسية للامتحانات؟
2: كما قلت، هو السنة مهوش مش تنسام في ذاكرة برشا أولياء وبرشا صغيرات، لأنه امتحانات الثلاثي الثالث وامتحانات البكالوريا والامتحانات الوطنية تزامنت مع عيد الإضحى. دونك لهنا تونس الكل والعائلات التونس الكل قاعدين يعيشوا في تحدي بالحق استثنائي وفريد من نوعه، كما ذكرت، منها ريحة العيد ولمة العيد الناس تنو فيها من العام للعام والتحذيرات، ومن ناحية أخرى كما قلت قلق الامتحانات والستريس والمراجعة وكيفاش مش نعمل. ولكن لهني كيما فما أولياء حاسين راهم بتوتر وضغط، زاد كيف كيف فما صغيرات حاسين بتوتر ويخافوا يفرحوا بالعيد يضيعوا الوقت، ويخافوا الأولياء زاد كيف كيف يكبسوا على أولادهم يحرموهم من فرحة العيد. أما جست هنا لازم نقول أنه الأولياء في الفترة هذه هما الترمومتر متاع صغيرهم، مش معناها يعني هما اللي مش يحددوا
1: آلة القياس
2: ولا آلة القياس للفرحة وإلا للضغط. لازم هما يكونوا المرآة الحبينة ولا كرهنا، لازم نعيشوا فرحة العيد، سينو ما عارفش نحكيو على عيد. كي نقولوا عيد رانا نحكيو على فرحة، وباش نكونوا بالحق عمليين، نهار عيد ماهوش متاع مراجعة. حتى كنحكيهم علميا معناها راهو الدماغ البشري يستحق من ياخو وقت لتفريغ الضغط النفسي.
1: أما الحقيقة راهو خلود، خلينا نكون واقعيين، بعض الأبناء مش يحسوا هكا بالذنب إذا خذوا هالاستراحة وشاركوا العائلة أجواء العيد.
2: هذاك علاش لما قلنا احنا ملول إنه الأولياء لازم هم يكونوا الترمومتر متاع صغارهم، لازم بذكاء نقسموا الوقت. شو معناه؟ نهار العيد الصباح هو وقت العائلة باش تلم الفرحة، نخليهم يعيشوها معناها كمام، وعندك مثال من بعد منتصف النهار بين الظهر للعصر يعملوا الترتيحة متاعهم القيلولة.
1: تصور الناس قاعدة البرة تشوي وشيخة وكل
2: في البيت،
1: هو محشي في البيت منعزل وقاعد يقرأ.
2: هو نأكد لك علميا دماغه مش يكون أو تفكير وكل شنو قاعد صاير البرة. هذاك علاش دونك الصباح لازم صغير يعيش مع عائلته الأجواء الكل كم تاع التحذير، بعد الظهر يرتاح، بعد العصر ينجم يرجع يبدا نقول احنا المراجعه نتاعو هو اللي يحضر للامتحان نتاعو.
1: تحكي لي الولي مش يكون مقياس ويحاول يخلي صغيره معناها يعيش الفرحه هذيه وكل، واحنا ما تسمع منا الاولياء كان اقرا راجع ما عادش بكري، مش مشكل هتو نحتفلوا بعد العيد، بايك محفوظ وهذا هو.
2: صحيح برشا أولياء إنها نتواصل معهم يقول إحنا جوست العيد أنا مش نذبحه ونخبيه كل شيء مثل في الثلاجة وبعد الامتحانات نعاودوا نحتفلوا بالعيد. نقول لكم ليه، خطر بالحق لازم نعنوا ما يسمى بالهدنة الذهنية. إيش معنى راهي الفرحة حبينا ولا كرهنا مش تحفز هرمونات الساعات اللي هما شنو ما الدوبامين والسيروتونين. دونك أنت ديجا هكا مش تعطيه هرمونات باش تعطيه موتيفاسيون باش يقرأ، وحبينا ولا كرهنا الهرمونات هذو مش يزيدوا التركيز ويحسنوا من الذاكرة ويخففوا من قلق الامتحانات. معناها بالعكس راه انت كي مش تعمل امشي فيسع اقرا هو يكمل فيسع فيسع تلتولك ليت اشوي فيسع فيسع ككلمة فيسع فيسع هيا مش يفوتنا الوقت
1: عمل ضغط
2: انت كيكا قاعد تطيح في الهرمونات هذوما بتاع السعادة اللي يعاونونا باش يطيحونا ما نقول احنا معدل الضغط، وقاعدة تطلع في هرمونات متاع التوتر والستريس. حتى لو يتحط الورقة قدامه ويغزر لها راهو على نقولوا احنا المعلومات من 100% مشي شت كان 20%.
1: نعم.
2: خاطر انت ديجا خلقته يعني دماغه
1: خاطر الافراد في الضغط خاصة في الايامات الاخرى قبل الامتحان ما هوش مش يعطي نتائج افضل، بالعكس مش يخلق تشويش ذهني.
2: اكيد على خاطر هو مستحق اجا ناخذوها احنا حتى علميا. انت حط انسى العيد بيها نقول مش لازم الصغير انه كي راجع ولا كي عاد امتحان ياخوك الفتره عاد اليوم الامتحان مش يروح لازم يرتاح ويتنشط وياكل مليح باش ينجم يعد يراجع في العشيه نقول باش ينجم يعدي من غدوه. انتم في دماغكم كاولياء باش نعرف انكم حاسين بضغط وتوتر باش ترتاحوا، حتى انتم تخيل في دماغك انه الفتره هذيك نتاع صغيري كان يعد لازم يرتاح شويه ويفرح باش يستعد وعاود نقول احنا يستمد الطاقه نتاعو باش يعدي.
1: نعم.
2: وما تنسي زاد احنا العيد راه فيه 3 ايام راح معناها ما فيها بس كانك النص نهار الصباح هذاك النص نهار بتاع اول ايامات العيد بالحق يستمتعوا فيه ونقول احنا يعملوا فيه المراسم والتحضيرات نتاع العيد. اما ها وين النجم ننصح انا الوالي انك تنظم الروتين الغذائي والنوم في بريد العيد.
1: نعم.
2: علاش كيما نعرفوا احنا في العيد مش يبدا فرحان فما الحم اشوي وكول تلقى روحك تاكل اكثر من لازم دوك
1: العائله تتلم
2: فوالا
1: وتنجموا حتى يسهروا
2: فوالا اولا تخمه الماكل نهار العيد والسهر برشا دوك هذا شو يعطينا مش يعطينا اولا الاكل معناها مش يولي ثقيل دونك اوتوماتيكمون مش يبطئ عمليه اللي نقولوا احنا الدماغ العمل نتاع الدماغ. وحاجه اخرى السهر مش يرهقوا ذهنيا مش باش يلقى انرجي ولا طاقه باش يركز. دونك ها وين الوالي لازم ما نمنعش صغيري من الفرحه مي نحاول نقى اكل التوازن اكل الميزان نفرح ما نكثرش برشا من اللحم دونك باش ما نصيرش مرحله التخمه. وحاجه اخرى مش خاطر زاد عيد مثلا نسهروا برشا وحاجه مهمه برشا في العيد احنا شنو عنا نستعمل اكل السوائل السوائل الغازية نبعدوا عليها. دونك هنا بالحق
1: انت احنا في العيد ماك تعرف عاد
2: ايوا نبداو ما يهضم قيد عليه يهضم هو العكس
1: يهضم معناها بالعكس السيترون هو يهضم خير
2: ولا بالعكس راهو مش يقلق حتى يكون صغير مثل مش يقرا مش ولا مثل يعيط بكرشو يحس روحه يتنفس بالسيف خطر اتصور انت الحم ومعك السوائل الغازيه ومن بعد يقعد ما يعملش حتى حركه جينيرال مو احنا النهار النص نهار الاول نتاع العيد حتى حد ما يخرج من داره نتاع حوسه العيد ولم وحط في الثلاجه ومن بعد الناس كلها تتمد.
1: نعم
2: هذاك زاد يقلق.
1: نعم.
2: لازم الصغير ما تكثرلوش باش يفرح ياكل يعرف شنو ياكل راهو زاد الماكله مهمه كبيره. انت تحب جوست يقرا اذا كان هو يقرا وهو بدنه ماهوش حاضر مش باش ينجم يقرا.
1: نعم أنا كان نلخص الكلام اللي قلته خلود، راو العائلة عندها فرصة باش تحول العيد إلى شحنة نفسية إيجابية بدل أنها ربما تكون مصدر توتر إضافي للابن. وراهي الطقوس العائلية البسيطة اللي قاعدين نعملوها في الاحتفال بالعيد راهي تنجم تخفف الضغط النفسي والتلميذ راهو في الفترة هذية ما يحتاجش إلى ساعات مراجعة كبيرة، يحتاج إلى طمأنينة وأجواء تخفف الضغط.
2: فوالا، هذا هي الخلاصة اللي حكيناه. وحاجة أخرى زيدا، النجم مضى بينا في العيد ما نحاولوش، معناها احنا فرحة العيد نحاولوا دارنا، نسميها هنا بالكلمة إلى ثكنة عسكرية حزينة. اش معناها؟ بحجة عنا الامتحانات كما قلنا، شنو لازم نعمل؟ لازم نوفروا بيئة هادية كما قلت، داعمة، تشجيع بالكلمات الطيبة. نهار العيد الولي لازم يثق في ولده ويعطيه مساحة باش يتنفس كمام على معناها فيها. حاجة أخرى
1: مسخفيني خاصة تلاميذ الابتدائي والله اللي مستعدين للمناظرات في نهاية الأمر هكا، واعين شوية وفاهمين وكل. أما تلاميذ متاع الابتدائي فما سنة أولى وفما سنة ثانية وسنة ثالثة مازالوا صغيرات، وهو يتحرم الجو هذاك الكل بدعوى أنه قاعد يحضر للامتحان.
2: وينجم لهنا تكون المخلفات خايبة، معناها انه يولي نكره احنا الثلاثي الثالث ونكره الامتحانات خاطر حلمتنا من فرحة العيد.
1: طيب من هكره العيد مش يولي ديما في وسط القرايه.
2: فوالا، لازم بالعكس. انا نقولها فرصة نحكيه مع الصغار، نقول عمره ما كانت للدراسة سبب ان احنا باش نحزن ولا نتحرموا من فرحتنا ومن شعائر الدينية متاعنا. وكيف كيف شعائر الدينية متاعنا عمرها ما كانت معرقلة للنجاح متاعنا في الحياة، بالعكس محلاها. احيانا نغزر واحنا نقولوا للسونس بوزيتيف متاع الحدث اللي صار، وكأنه لهنا باش نعلم الصغير يعني كومون جيري دي سيتياسيون دو ستريس. كي منك محلاها يربط بين شعائر
1: وضعيات الضغط هذيك، كيفاش نجمو نجريوها.
2: فوالا، شو هانا نعيشو شعائرنا الدينيه كمسلمين معناها ونضحي، وميم طون حياتنا معناها نقولوا احنا في الدنيا ونجاحاتنا راهم عمرهم ما كانوا متعارضين.
1: نعم.
2: راهم متمشين. وسرتور نرجع لكلامك اولى وثانيه وثالثه، احنا جينا ما عندوش العيد شكون يختاروا. صغيرات هذوك نتاع الماده الروضه والتحضيري،
1: اللي كبر معناه ما عادش يهم الموضوع برشا.
2: يقول لك هاكا علوش وبرا الاخر، يقول ماما نحبوا مثال بقرون وماما نحبوا كذا، نحبوا
1: نركب
2: فوق. ساعات فما شكون انا نذكر حتى من ولدي بدا نضحك، يقول لك باش نعمل له مرايات سيكو سيكو كما تعرفين، عرفت باش نزينه باش نعمل تصويره، يبدا فرحان. بالحق من نقصوش على صغيراتنا
1: الفرحة
2: هذه، بالعكس.
1: خلينا في موضوع نفسية الأطفال والدراسة والمراجعة في الوقت هذا. بعض التلاميذ راهم ينهاروا كريمة لأنهم يحسوا اللي الناس كل تستنى منهم كان في النجاح والتميز. كيفاش نتعاملوا مع الحمل النفسي الثقيل هذية؟ وكيفاش النجم نعاونوا أولادنا على فهم أنه الامتحان محطة مهمة أيه، لكن ماهوش معنى قيمة الإنسان الكل.
2: أكيد هذا ما نقعدوش نستناو جوست فترة الامتحانات باش نحسوا بها صغيرنا. لازم ديما نفسروا أنه الدراسة راهي هي باش معناها باش تطور لك من مكتسباتك ومهاراتك، وراها الامتحانات مش في الحالات الكل هي تقيم مستواك الحقيقي، فقط هي مش تقيم شنو عندك انت مكتسبات. وعلاش ديما احنا نخليو الصوره الخايبه للامتحان انه الامتحان انت باش تطلع فيه ذكي ولا مش ذكي؟ لا، الامتحان كما التقييم هكا نقول صغير، كما التقييم باش نعرفوا شنو من نقاط الضعف نتاعك ولا الماده اللي انت مش متمكن منها. وهوكا عنا احنا توصيف نتفرهدوا ومام طو نقرا ونديركوا النقاط الضعف والنقائص اللي عندك. لهنا ولا الصغير هاوش نعطيك تجربة عشتها ما عنديش برشا في كول بريفي. نحضر الصغيرات السيزين في للامتحانات وللمناظرة. سألتهم باش نفهم انا كل واحد، قلت له شنو تعني لك، او كي نقول انا توا كلمة شنو جي في مخك؟ قلت لهم امتحان. قمة الرسائل للأسف اللي تحزن توجع القلب، كل واحد يقول لي قلق، الاخر يقول لي موت، الاخر يقول لي ضغط، الاخر يقول لي عقاب ماما وبابا، الاخر يقول لي عياطب، يعني كله في السلبي سلبي سلبي سلبي سلبي. تلمو من كثر ما ولا عندنا هوس هالامتحانات.
1: نعم.
2: الصغير واللي رفيق ديكوش ما فهم شكون قال لي هذيك ما ننساهاش الوليد، لا قال لي كي نقول اني امتحانات راني ندوخ ونفقد الوعي متاعي وتجاني كرشي ونولي رد. كي تأكدت بعد من المعلمين قالوا لي ما شاء الله عليهم من الممتازين، وقت اللي دي فترة الامتحانات قلت لي هكذا بيتقلق، وصارت لهم في الثلاثي الثاني كريمو ديخ وقت الاكزامانات، وهو يعدي كريمو ديخ.
1: شو الحل؟
2: الحل انه طريقة الترهيب اللي نعتمدوها. أطى في الامتحان نتفاهمه، أطى الامتحان يصفي، أطى الامتحان يوري، أطى نشوفوك
1: يوم الامتحان. الكلمة الشهيرة عادة
2: ما خيبها هيك
1: والله.
2: حتى احنا قلنا ما قلناش هيك، قلنا الامتحان جست معناها تقييم المهارات ومكتسبات باش انت تخولك تتعدى من سنه لسنه، وكيف كيف زاد الرب باش نعرفوا شنو نقاط الضعف نتاعك. وهاك ترى احنا قبل الاولياء حتى مش بكنا اولياءنا كانوا قارين وواعيين ويربيوا بهالتربيه الحديثه يعني سي دو سويت، مي كانوا كيراونا مواد من ضعاف يقولوا لنا يرتاحوا مثل شهر جوان راهو جويلي اوت، اذا كان باش تعديه منك طالع ومنك تدارك النقائص نتاعك في اي ماده معناها.
1: نعم. رؤى تقول لك ولدي في البكالوريا وفي حديثي معاه رافض حتى انه يجلس معانا نهار العيد، نخليه ولا نضغط عليه باش يشارك العائله هالفرحه والاحتفال؟
2: بي ما تضغطش عليه وما تخليش متحاور وتحكي مع قلوبه لفات انك انت مش تقعد شنية تلمون إفادة اللي مش تزيد هالساعتين.
1: وبالنسبة لي يقول لك أنا بكالوريا كل دقيقة بحسابها،
2: هذيك غلطة. راهو في البكالوريا هل يسمعوا فيها، وعندي بارش تلامذة نحييهم برش اللي مباشر فيهم، نعمل في عملية التخطيط والاستعداد للامتحانات من أول السنة بدينا، وعندي تجارب اللي عمناول ما نشحوش وحمد لله، ملي كانوا جايبين 7 و8 عمناول سنة جابوا 12 و13. الخطأ مش في طريق في الحفظ القراية، في طريق التخطيط للقراية. راهو مش الفايدة انك تقعد برشا وقت، راهي الطريقة ذيك غلط. راهو فما طرق علمية تعرف كيفاش تقرأ، الفايدة في الكاليتي وفايدة في الحضور الذهني.
1: نعم.
2: معناتها تول البارونت اللي هذه اللي وسألتنا قلوا راو انت في الفترة فوقي احنا مش نبدأ تسمع الغني وتسمع مثلا زغرت، وفما عائلتها تزغرت، مش تشم ريحة البخور، مش تراجع وجيب هيت، راو مخ او حضورك الذهني راك مش تكون عينيك في الكراس من قلبك وبذنك معانا. راو هالساعتين هذو ما همش مش يقلقوك، نجم باش تقنعك تقول بي اهو احنا باش نحضروا اللمة ونحضروا كل شيء، كي باش نتلموا على الذبيحة وبعد نجيو نحكيوا انا هم الفئات العمرية اللي لازمهم يحضروا الذبيحة واللي ما لازمهمش يحضر في الذبيحة ويشوي معاهم ويخوك الضحكة. وهو ذي اللي يسمع فيها ولدها قولوا حتى هو يعمل بحث وريشيرش، راهو كي تفرح انت مش تطلع كما قلنا هرمونات السعادة اللي مش تعطيك الموتيفاسيون وتعطيك انرجيرك باش تقرأ، معناها
1: نعم.
2: راك بالعكس هذه احنا ساعتنا بدون لوجه عليها نقولوا برا امشي سال دو سبور خرج انرجي طلع الدوبامين، برا امشي اتذكر ذكريات مثل عشتها ضحكة باش تطلع الانرجي وتطلع الهرمون السعادة. بالعكس
1: نعم.
2: فرصة جات بين يديك ما تفلتهاش.
1: مدام راوية تقولك ولدي يوسف صغير يقرأ سنة ثانية ابتدائي، وكثرة الضيوف اللي باش يجيو في العيد أنا نعرف ولدي تحسوا بنوع من التشتت، كيفاش نجم نعاونه باش يقعد هادي و...
2: أي معناها يتشتت أنه ما نجمش مثل أنه تهزو تحطه يقرأ وتدخل تدخل وياه يقرأ.
1: خليه يلعب،
2: خليه يلعب ما تحرموش، خليه يستمتع يلعب يلعب ليه تلمو يتعب ويمشي يرقد.
1: نعم.
2: راهو يقوم لك من غدوة ناشط تقول له شفت محلاه الأجواء اللي عشناها، أي ريت فرحة ريت محلاه الإحساس. حتى الحب اللي بارون يكونوا هكا هاو نعطيهم دينا صح، اي شنو حسيت البارح يا ماما فرحت، كيفاشك القليب، كيفاش حسيت روحك، ريت محلاها الفرحه. اي مساش نعاودوا راك الاحساس هذاك اللي عشتو، كي تجيب لنا مثلا نتيجه باهيه ما نقولوش المعدل، تجيب لنا نتيجه باهيه وتنجح للسنه القادمه مش نقول لك اي نحبوا نعيش وقت الفرحه هذيك، شو لازمنا نعملوا كيما في العيد عملنا تحضيره تشرينا العلوج وحضرنا سكيك وحضرنا من المعو، حتى النجاح نتاع القرايه فيها تحضير اللي احنا نراجعوا شوي ونبدأ هكا بالدعاء وزين نحكي وراه صغير سنة ثانية وثالثة ما همش متعم شد كرسي يقعد 2 ساعة و3 راهي علميا غالطة. ناخو أنا 2 إكزارسيس معناها الريزومي متاع شنو النشاط، إذا كان فما إمكانية نعملوه حتى هو يتحرك، خاصة كمواد كما مواد الإيقاظ العلمي، مواد مش مخل مثل القراءة الإنتاج، هل نجم نعملهم وإحنا نتحرك وهو بحذك في الكوجين في الأخر أكن في ساعة ولا ربع ساعة الأخيرة هاي إجا نكتب ولا حكيناه.
1: نعم. مدام أحلام ذويب تقول ابني يراجع لكن يبدو عصبيا جدا ويغضب من أبسط الأشياء، هل هذا طبيعي؟ وهل صحيح أن الراحة القصيرة والضحك يمكن أنهم يحسنوا التركيز؟
2: أكيد أكيد أكيد. هو موصل أولا أنت باش تقول لنا أنت كبارنت السلوك متاع ولدك إسك ديما هو هكا ولا جوست فترة الامتحانات؟ إذا كان فترة الامتحانات دونك هذا مؤشر أنه مضغوط، أنه هو متوتر متقلق، دونك لازم تعمل راحة بين المراجعة، ولازم ضحكة، ولازم علاش ليه أنا والله نعملها ساعات بعد نحس، خاصة أنا بنتي ديما كتقولي الحساب الحساب أنا ما نحبوش الحساب طالع لي تيرير نادى بالضحكة تلموا باش نحقق هي جدول الضرب كيفي شي مش قولي نتلاث نبدأ بالمخادد تك تك تك تك ونبدأ نعاودوه من تذكر قلت تذكر قداش عملنا من ضربة ثلب المخدة باش الموت نحن الخوف
1: تجميرة
2: تجميرة بلعبة. يعني حاول خلي صغيرك يفرح وهو يقرأ.
1: نعم مدام نورة تقول كيف نتصرف إذا لاحظنا أن أبناءنا فقدوا الحماس قبل الامتحان بأيام، وبرشا خلود متلامذة اللي يبدأ يخدم يخدم ويخدم ويعطي روحه في هكا يعمل في مجهود ولكن يفشل ويتعب ويقل الحماس متاعه قبيل الامتحان بشوية، وهذا بشهادة الأساتذة. راهو فما أساتذة يجي يقولك ولدك متميز جدا ومن العباد اللي ماشيين في ثنية صحيحة، لكن يتفاجأ بالنتيجة نهارة الامتحان، معناها هكا يعمل الامتحان متاعه تلقاه تعب ماهوش مركز كذا. كيفاش نجدوا الحماس هذا على طول لين يكمل الامتحان؟
2: ان شاء الله اكيد. اولا فما برشا عوامل، العامل الاول انه بالحق السنه هذه السنه اسمحوني في الكلمه ممله ومتعبه وانا عشت حكا ام.
1: نعم
2: انه برشا دروس وبرشا حاشو وسرتو انه القرار نتاع الثلاثي الثالث اللي جاي تك تك تك تك تك نقى معناها مثلا
1: ديما الثلاثي الثالث قصير ومعبي
2: قصير ومعبي هذا متعب. وحاجه اخرى نقولها ديما تشربوا الكاس قبل الوقت. أنا عندي نؤمن بسيستيم اللي كيما نقولوا احنا معناها لاعب في يعمل في كورس، يا اخي من الاول هو يبدا يجري ماذا بشويه بشويه بشويه وبعد يقرب، احنا ليه نبداو من اول نهار دخل فيه ثلاثي ثالث اخدم اخدم اخدم اخدم اخدم سي نورمال للصغير مش يتعب. دونك وحاجه اخرى انه اذا دخلنا على الصيف حتى السخانه اذا تخلي الصغير يقلق يدهش، دونك شو تنجم اولا حاول اعطيه الميل بالرد حاجات منعشه هكا حاجه بالنعناع خلينا نشطوه حتى هكا يحس نعملوا شاور قبل مثل من نبداو ونشجع ونحطوا كل كالندري. انا اكثر حل نقاه خاصه الفئه العمريه الصغيره مي بالملموسه كسن التمدرسه ولا ثانيه ثالثه راب هاو كالندري قش ميزيل النهار نكملوه نشطبو شو كملنا قديش نحسب حتى ليمات نتاع العام كامل هذا كل انت تعديت وجيت على هذه ونقول له تتذكر قصه ما نعرفش انا سب هاك اللاعب هذا اللي يعمل لي كورس شفت كيفاش يبدا كذا هيا تو نقدمه. حاجه اخرى وجيت زاد متزامنه مع فرحه العيد قول شفت هاك الامتحانات بالهك شو محليها هاك خدمنا خاطر هما بداو يعديو فمشكون بدا يعدي من اول جمعه فمشكون بدا بنهار الجمعه يعدي هاكا شو بدينا طب شو جينا راحه ثلاثه ايام نعيدوا نفرحوا نرتاحوا نراجعوا وبعد نرجع نعدي باش نعدي ونهيرين في بالي نهيرين لو دو في بالي يكملوا الناس الكل لو دو جوان ونمشي ومن بعد ما نكلمكش. أما لازم كي توعد تنفذ خاطر باش تعطيه انت موتيفاسيون لازمك توعد انه بعد ما يكمل الامتحانات مش ديريكت كيما قاعده نشوف انا توا في السوشيال ميديا ديريكت وين نحط ولدي مش يقرا ما نعرف شنو ايتود وين نحط الجارد
1: ما يرتاحش يا ربي ما يرتاحش
2: بداو من ماي اللي هو
1: بالحق الشقاء والله لا حول ولا قوه الا بالله
2: وعد انه تخلي صغيرك يرتاح تحب ولدك يكمل
1: ابسط حاجه ابسط حاجه يلزم جوان يرتاح فيه
2: يرتاح فيه
1: ابسط حاجه اذا كان مش اكثر
2: اي ويلعب
1: يا اخي العطله شكون قررها مو ناس مختصه ناس تفهم في نفسيه الطفل ناس تعرف معناها الاتعاب والضغوطات اللي عاشها التلميذ على امتداد الموسم الدراسي
2: وغياب الوالدين زيد
1: علاش
2: خليه انا نقول لهم جوان خليت نفسه فيه تحب تعمل له معناها تخدم له على المهارات نتاعو وعلى النقائص تحب تطور له تحب النواجذ يا سيدي مينيموم عاش خلي حل النص الاول نتاع جوايه نفس يقوم وقت اللي يحب خلي يتنفس بالحق ريالمو خلي يتنفس وفرصه بعد الامتحانات عاود جيب داك الحم هذاك اللي في الثلاجه وهز صغيرك وعم باربيكيو على البحر اعمل في السين يا خلي يتنفس الصغير يعمل جو ومن بعد يا حي للقراية معني. راهي احنا مفهومنا ديما غلط، القرايه ماهيش بالكثره، القرايه بالنوعيه، ولازم الصغير يكون مرتاح نفسي. احنا المشكل ان احنا ماناش نقدروا في قيمه الصحه النفسيه. راهو قد ما صغير مرتاح نفسيا وعنده حضور ذهني قد ما هو ناجح، قد ما هو مضغوط، قد ما هو متوتر، قد ما ينجم بشوي بشوي حتى يبدأ لك من الأول في سن نقول احنا التمدرس يعني من سنه اولى للسادسة سافاره في فتره المراهقه مش يتحول. حبينا ولا كان خاطر قاعد يبني في روحه وفي
1: حتى اللي ماهوش في المدن الساحليه راهو ينجم على طريقته الخاصه، امشي للجبل، اعمل مشوى معناها على سفح الجبل، نسمات عليله
2: المخيمات ديجا في بالي بعد العيد بالحق. المصائف والكشافه عاملين مخيمات.
0: إشهار يحكيو على علوش مكربت كي العروس، ذاق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انتي زيدة اخلط عليه، ادخل على السيت علوشجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
3: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
2: خلي يمشي يعمل تخييم، يتفرهد، يبدل الجو، شوفوا شكون
1: يتعرف على الناس جدد، يعيش تجربة جديدة تبدل له روتين الحياة اللي كان يعيش فيه.
2: ولا واللي بمقدور واللي مستنسي مثلا يسافر وخلي يسافر.
1: نعم،
2: خلي يعيش ويرتاح ويفرح وبعد خمم في اللي بعده.
1: نعم، استراحة موسيقية خلود ثم نعود لمواصلة المشوار.

0: الكبش يدور، الكبش يدور، وكونوا نطاحة. يا جسار يا عمار اذبحوا بالراحة، يا عطار يا فواح اعطينا نفيحة غلمية، يا خضار يا خضار اعطينا الخضرة الشتوية، يا فحام يا فحام اعطينا فحيمة ذروية. في هاك الدار، في هاك الدار ريحة المشوي فواحة. يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة، هاي حضرت عالصباح بالجلجلان مغشوشة. فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كالتفاحة. يا مبروكة.
1: أنعم سيدة، أنعم سيدة.
0: اجرب اجرب حضرنا القلاية، توا توا يلزم تركب، منها فطوري منها عشايا. وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة، والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم، والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم. العيد الكبير الله يبقيه ما أضوى مصباحة. الكبش يدور، الكبش يدور وقرونه نطاحة. يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل معاكم الجزء الثاني من برنامج أغلى ما عندي، واللي نحكي فيه اليوم على العيد والدراسة والأطفال والضغط اللي عايشينه أثناء المراجعة. محورنا الثاني خلود نفسية الأولياء، كيفاش نجموا نديروا هالتوتر العائلي؟ لماذا ينطلق أو ينتقل عفوا القلق بسهولة من الأولياء إلى الأبناء، وكيف يؤثر توتر الأم أو الأب على تركيز الطفل حتى ما غير ما يتكلموا؟
1: أكيد، لأنه هنا تختلف حسب المرحلة العمرية، مش كيما صغير نقولوا احنا سن ما قبل الدراسة، في سن التمدرس كيما الطفل المراهق، اللي هنا كل واحد كاش يستقبل الطريقة. مثال الصغيرات ونحن ما قبل التمدرس تاع 3 عامين 4 5 سنوات يستقبلوا التوتر نتاع البارون، راهو كتهديد ليهم ويسبب لهم خوف، وهذا يؤدي مثال الى ظهور عده مشاكل. نقول احنا سلوكيه، اعطيت اكزامبل مثال انه الصغير يولي يكون ما يستريحش على روحه، يولي عنده تبول الارادي، انه مثال ما كانش يحط صبعه في فمه يولي يرجع يحط صبعه في فمه، دونك يولي عنده ما يسمى بالقلق الدائم.
0: نعم.
1: ومش ياثر له على كل، يولي بالنسبه لي ما فماش امان والمجتمع كله خايف. ونلاحظوها برشا الصغيرات في الفئه العمريه هذيك، انه يبدا وين ام وبوه موجودين مسكين يولي كيما نقولوا احنا كيما الرادار، يبدا يغزر في عينين ام وبوه، ينتظر وقتاش باش تصير المشكل، وقبل ما تصير يبدا يصيح ولا يتخبى ولا يحط يديه معناها اوراق اثنين. لا، كيف في المرحله نتاع التمدرس، يعني من الابتدائي للسادسه، راهو الصغيرات معناها هما ديجا في الفتره العمريه هذيك المرجع نتاعهم ديما نفسهم. باش يقول لك او سورتو كيما هكا فاصل امتحانات مثل خاصه كان بالبو، يقول ايا خلي الطفل يعيش وخلي يعيد وخلي يعمل جو، ولا ما تقول ليه يا اخي كيفاش هنا تعبك يجيب لك عدد خايب، دونك باش تولي شنو مناوشات. ولا العكس، الام تقول خلي يلعب والبو يقول ليه لازم يقرا، دونك هذا شنو يخلق عند الصغير في المرحله العمريه هذه خطر تختلف. باش يقول انا السبب، أنا سبب باش ماما وبابا تعاركوا، أنا سبب باهي باهي يطا نقرا، باهي باهي يطا نحضر، ويقعد مسكين مذبذب يا ويلو يسمع كلام بوه مثاله يحضر مع حفلة العيد والذبيحة، يا ويلو يسمع كلام ماما ويمشي يقرا. وهذا بطبيعة مش يأثر له على شنو نقول المردود الدراسي، خاطر اوتوماتيكمون معناها سون ديسكوسيون ماش باش يكون مركز. كما قلنا احنا لي زغمون نتاع التوتر والضغط والقلق مش تطلع، الذاكره مش تكون ضعيفه على الاخر، وينجم نهار لي جور جي يتحط قدام الورقه باللغه العاميه نقولوا يقع سبوره بيضاء، ما يتذكر حتى شيء، ومن بعد يبدا يبكي ينهار، مش خاطر يبكي انه هو ما تذكرش، يبكي للنتيجه اللي يستنى فيها، ويبكي خاطر مش يكون هو السبب انه امه وابوه يتعاركوا. المراهق بطريقة أخرى،
0: نعم.
1: المراهق يعبر على التوتر مثلا بتاع الأم والبو، ولا الاختلاف الآراء بتاع الأم والبو، واحد يحتفل واحد يمشي يقرأ، مش تكون بردة فعل قوية، عنف، غضب، صياح، وكأنه هو الطريقة، خاطر هو ذيك الطريقة اللي يعبر فيها المراهق. دونك هذوما دي سين أنا قلناهم حسب المرحلة العمرية باش الأولياء تنتبه إلى خطورة الأمر. راهو العيد مانيش باش نتعاركوا فيه، ولا باش نتلاكش واحد يقول هيا يحضر العيد ويحضر الذبيحة، والآخر يقول لا يمشي يقرأ، عايشكم هاو فيتكم الليلة بيتوا خمموا شنو مش نعملوا غدوة باش ما تقلقوش الصغار، نحضروا نص نهار الأول، ومن بعد كل واحد مثل الصغيرات يعملوا دوش على رواحهم، يمشي يرتاح يعمل حاجة اللي يحبها، ومن بعد يرجع
0: يمشي يلعب كورة، خليه يفتق مواهبه،
1: ومن بعد يمشي يقرأ على روحه.
0: نعم، هو على ذكر الأم والأب وخاصة الأمهات، راهو ما نحكي لكش ساعات يدخلوا في حالة إحباط، هما يعملوا ديبريسيون على خاطر القرايه نتاع الصغار، ويدخلوا فيك المقارنات بين الاقارب وصورتها الاجتماعيه ما بين العائله،
1: صحيح.
0: تخليها معناها تدخل ضغط نفسي كبير لدرجه انها تنهار. اذا كان عماد الدار ينهار، علاش هالمقارنات؟ معناها سبحان الله كل واحد والك...

0: الكاباسيتي نتاعو، كل واحد عنده مهاراته وكفاءاته، علاش معناها تحمل انسان ما لا يحتمل؟ ولدك معناها دخله في دائرة ضغط كبيرة على خاطر ولد فلان مشى طب، ولد فلان مشى درشنية، هو سبحان الله عنده المقدرة الذاتية نتاعو، خليها كما هو.
1: ولا لهنا ما فيها باش
0: معناها تضر ولدها وتضر روحها،
1: اي وضر العيله الكل.
0: نعم،
1: خاطر اكيد الاجواء نتاع العيله الكل مش اللي ضغط وتوتر. لهنا تضفي برشا عوامل، عوامل انه غياب الوعي نتاع الاولياء، عوامل انه الاولياء هاوش نعودها وزيد نقول راهو كيما باتنا جابونا ماهمش باش يملكونا، جابونا باش يربيونا ويعاونونا ويكونوا سند في حياتنا، راهو احنا كيفاش نجيبوا صغار ماناش باش نمتلكوهم.
0: نعم،
1: يعني ماما حطي مخ صغير ماكش مش تملكو، راهو هو عنده الحق زاد يختار، وزيادة مربوطة بالوعي أنه لازم الأولياء يعرفوا قدرات.
0: أما سامحني خلود، زيادة مش أنا راه ولدي قدامي باش يذيع على قرايته ولا يحب يخرج، كان تقول له يقول لك أني ماذا بيه مبطل ما كملش قرايته، ماكش شقد مكاتب في ديك، لا إفراط ولا تفريط، معناها رافقه حاذيه فهمه أحكي معاه تحاور معاه، ما تضغطش عليه،
1: نجم نفهم
0: ما تطالبوش معناها بحاجة ما يقدرش عليها.
1: ريت قال لي مش نبطل ولا ما نحبش، اوكي انا حاسه بيك، حيت شنو هو السبب قبل ما تبدا تقول اي ولا لا وتصيح ولا وما يصيرش وما نعرف شنو، هات تقول لي شنو هو السبب، ينجم كي نفهم انا السبب ونلقى الحل صغير يوصل على روحه. اما لاني نبني ردة فعل ونتيجة خايبة اني مثلا نعاقبه ولا ما نكلموش لا لا لا يقاب الصمت، والا مثلا نحرمه من مصروف ولا نحرمه من برش ولا نحرمه معناه ماكش حاضر.
0: برشا منا يعتبروا اللي التهديد بالعقاب ولا الحرمان ينجم يكون محفز.
1: اي هذه بالحق ديما نحكي، ولا يقولك مش نقوي له قلبه، غلطة
0: قاعد ضعف له في قلبه، يضر لي
1: وقاعد تضعف له في قلبه وتعمله في مخه وتتسجل في الدماغ وتأثر له ما يسمى بالصدمة دو تروما. وحاجة أخرى هوك مدام ربح فاست ذبيحة العلوش، ليش لازم يحضر باش
0: أو باش نمشيه لهذيك، خلينا توا في القراية ساعة
1: بسيط. قل لهم لي راهو بالحق ما يصيرش، تحب تقوي له قلبه.
0: فما برشا أخطاء نفسية معناها شيعة برشا للأسف يقعوا فيها الأولياء خلال فترة الامتحانات.
1: أي والله هو كان في مش كان في الامتحانات، خلال الامتحانات، خلال التربية، خلال مرحلة الانتقال من مرحلة نقولوا احنا الطفولة الى مرحلة المراهقة، دونك وكأنه يولي خاصة لاحظتها برشا صراع بين الرجل وابنه الاكثرية في مرحلة المراهقة، خاطر شفتها صراع
0: البنت والام
1: فوالا عيشكم هاو
0: الوليد العادة يقرب الام اكثر أي. والطفلة تمشي تقرب البوه،
1: هي في فرحة من المراهقة ترجع للام نورمال لازمها ترجع.
0: نعم،
1: لهني شنو لازم برشا توعية، وحمد الله فما هكا كيما هكا في الإذاعة نحكي وكل فما حاجة اسمها اتكون، راه فما برشا دورات للأولياء مجانية،
0: والله
1: نأكد لك مجانية.
0: حتى كي تدخل على الانترنت ميك كم من الفيديوهات،
1: انا ساعات واش نقولها تلمى برشا أولياء يقول لي ليه العلم يا سيدي بيه، قبل ما تقول لي مختصين شكون اقرب واحد هكا في في المعتقدات وفي العقليات، خاصة كما قلت في في مناطق معينة ما غير ما نحدد، ما هو الشيخ متاعك برا الشيخ أسهل حتى يقول لك الشيخ مش ينصحك بنفس اللي يقولوا العلم، عمرهم ما كانوا متضاربين.
0: نعم،
1: يقول لك السبعة الأولى راك مش تتعلم، الثانية مش تربي، الثالثة مش تصاحب، اللي هي نفس المراحل العمرية اللي حكينا عليهم، البريد الأولى راك مش تتعلم الصغير ومن بعد مش تربيهش، معناها مش تربي انه مش تفسر له راه السلوك هذا هي النتيجة متاعه، لازم تكون حازم مش لازم تكون عنيف، شفت محلاه تكون حازم وما نكونش عنيف.
0: نعم،
1: ومن بعد ولا تصاحب بنتك ولا تصاحب ولدك،
0: على يعني كلمة تصاحب ولدك ولا تصاحب بنتك يلزم نسطروا عليها ولا تحتها كم كبير من الأسطر، لأنه مهم جدا المحافظة على دفء العلاقات بيننا وبين أبنائنا رغم الضغط اللي نعيشوه، رغم الأهداف اللي رسمينها، رغم الانتظارات اللي نستناوها بشغف. والأبناء في الفترة هذه رغم نفسيا معناها يحتاجوا النصائح أكثر من أي حاجة أخرى، وخاصة أكثر من أنك تضغط عليه ولا تهدده بالعقاب والحرمين وغيره.
1: محتاج أنك تحس بيه.
0: نعم.
1: هو بيده في مثلا نحكي الفترة المرة.
0: أما نتفهم شوية راو الولي خاطر ريب ده خايف. خايف من من الفشل، خايف من خيبة أمل.
1: الحاجة.
0: يراه في الصغير هذيك صغير يعني كبت وسبحان الله يحب يراه في أعلى المراتب.
1: تحب تراه في أعلى مراتب. أنا الحاجة اللي تخاف منها رقعت تدفع في دماغك أنت ودماغ الطفل باش يمشي لها.
0: ديما نقعد نعاود ونكرر في نفس النصيحة راو ضروري برشا أنه نشعر أبنائنا بمحبتنا اللي عمرها ما كانت مربوطة لا بالأعداد لا بالنتائج، يعني المحبة اللا مشروطة.
1: ذكرتني في حالة تغني هرمون البشر فيها بعدك حوار وتدخل كله، عيتنا للأم. أم قالت أنا نحب صغاري أما تربيتش نعبر ولا نحبهم يعبروا. مش لازم أنا نعبر لهم على حب. قلت لها ميلة نسبة كبيرة من نجاح التدخل امتاعنا لازم أنت تعبر على الحب. راهو إنك تعبر على حبك لصغيرك ماهيش مربوطة بالعمر، مش معناها كبر ما عادش نعبر. وزادة كيف كيف ما نكثرش. عرفت أنه ما نحبش نقلك الاكستريميتي الاكستريميتي اللي ما نعبر الجملة جيف، ولي نعبر أكثر من لازم. داخل نعبر مثلا نبوس ونحمل، نحبك خارج نبوس ونحمل ونحبك، لا إفراطة ولا تفريط كما قلت.
0: نعم. مدام مريم تقول لك أنا كأم أصبحت أكثر توتر من ابني نفسه، كيف أهدأ؟ معناها هي متقلقة وزوجي يضغط برشا وأنا لهذا قاعد يرهق في أطفالي اللي أصغر، كيفاش النجم نتفهم معاه؟
1: مع الزوج مش مع الأطفال، خطر المشكلة بينها.
0: المشكلة من لول بينها وبين ابنها اللي ولا متوتر برشا لدرجة ما عادش نجم تهديه، ولات هي متقلقة برشا. ومن جهة أخرى زوجها مع أبنائها الأصغر.
1: لهنا المشكل من لول في علاقة الزوج بزوجته. علاش؟ وين فما ضغط وتوتر أسري أوتوماتيكمون كيما ما نعرفش أنا ليزونت، مش الصغير مش يجبد هاك الطاقة وكل التوتر اللي عايش. عبارة أخرى هو اللي نقولوا إحنا الغذاء الغير مرئي. إيش معني؟ قد ما فما مثل عاطفة وحب دوك مش يتغذى الصغير به، كيما فما توتر وقلق زاد كيف كيف الصغير مش يتغذى به. دوك لهنا الماما أول حاجة لازم تفهم روحها منين جاي الضغط متاعها الساعة قبل ما تبشر تتمنى تتعامل مع صغيرة. وإذا كان رات روحها تنفعل وتتوتر أكثر وقت اللي يتقري فيه، شوف حد يقريه ما تقريش أنت، ما تخسرش علاقتك كأم بصغيرك.
0: نعم. مدام صباح تقول ابني يرفض الدراسة عندما يشعر أننا نراقبه باستمرار، ماذا نفعل؟
1: والله عنده في الحق.
0: والله
1: دونك سهل برشا اللي مش تفرم عاش تراقبه باستمرار. بالعكس كتقوله أنا عندي فيك الثقة، أي برا ركح أمورك وهني بحذيك. وحاجة أخرى علش سير أنا اعتمدتها كطريقة وناجع على الأخر، نعلم صغارنا يتعلموا من أخطائهم ويصلحوا واحدة مروح. أنا علش شدت له راسه ونقريه وكي يدخل هو من بعد للكوليج ولا للسي قل سي أنا تعبت طاقتي استنزفتها لازم يقرأ واحد. كيفاش انت بعد ما تسنسوا قش من عام تجيب ليله ونهار تسحب روحك وتسحب يدك وتقول يقرا وحده؟ ليه سايبه يقرا وحده ومن بعد تقول له ان نعملوا قاعده مع بعضنا نشوف شنو ما الاخطاء كيف كيف نخليه يستعين انا مثل بالوسائل التكنولوجيه باش يصلح مثل الخطا نتاعه.
0: نعم.
1: فما ديز ابليكاسيون ما غير ما نعمل لهم اشهارات ديجا ينجم تشارك له فيها، يعني عبارة في عود أنتي في تقعد تقريه وتتوتر كي وما فهمكش يحط الفيديو كو قدامه يقع معلمين وأساتذة يشرحوا ومن بعد يقع روحه يعمل في أسئلة صفوهم دي جو. راهو الأوبجيكتيف إنه يفهمش إنه يكتب.
0: نعم.
1: ولا
0: حتى ما غير ما تقعد تقري فيه إتود هو يجي هو في بيته في فرشه شيخ في وضعه اللي يحب عليه.
1: ولا يتفرج.
0: نعم.
1: على الفيديو يفهم الدرس ومن بعد يمد لك زخسيزة ده كل شيء موجود في الابليكاسيون ويعمل لي زيكزارسيس. والحاجه الباهيه في لي ابليكاسيون ما غير ما نعملوا له مشارات اللي مثل انا نعرفهم انه كي يضغط لتحقق من الاجابه اذا كان صحيح مش قولوا راك صحيح، واذا كان اخطا تقولوا تحقق ومن بعد يقولوا محاوله. اذا كان مثلا مرتين عمل له الاجابه طلعت غلط يقولوا هكا تعدل اللي بعدها باش تعرف الخطا فين، يطلع له الخطا ويشرح له. وحتى الصغار سنه اولى وثانيه اللي ما ينجموش يقراوا بالبي نجم يضغط على هذاك المكبر الصوت تقى شكون هو الاستاذ، تسمع صوت استاذه والاستاذ هي اللي تقرأ له وتشرح له.
0: نعم.
1: يعني انت ترتاح ساعة تنقص عليك الضغط، والصغير تجلب الانتباه نتاعو بحاجة جديدة.
0: وكيف نتعامله مع طفل يشعر بالخوف من خيبة أمل العائلة؟
1: هذيك المشكلة لهني مش بحد ذاتها من الامتحان، أما هو صغير فقد ثقة في روحه، وكأنه صغير يسعى لإرضاء الآخرين. عرفت كأن نقوله أحنا يعمل كل شيء باش يرضي الناس الكل، وكأنه بربي يحبوني.
0: نعم.
1: لندخل الحب المشروط، ونأكد لك أن الخلل في طريقة التعامل الأولياء مع الطفل، كان ما تجيبليش وما تعمليش ماكش ولدي، وكان ما تنجحش ماكش ولدي، وما نعملكش وما نحبكش. دوك لهني لازم الأولياء هم اللي يصلحوا طريقة التعامل بتاع صغيرهم، لازم يعطيوه برشا ثقة في النفس باش ينجم ينجح.
0: نعم. نحب نختم بالمحور الثالث والأخير خلود، باش نحكيه على الأطفال ومشهد الذبح خلال يوم العيد. ما نعرفش كيفاش نبدأ، أما هل كل الأطفال يقدروا نفسيا على مشاهدة ذبح الأضحية؟
1: لا، لأنه
0: في أي عمر يعني يبدأ الطفل في فهم معنى الذبح والشعائر المرتبطة بالعملية هذه؟
1: ولا مثل هو نحكي لك من منطلق علمي، أقل من 6 سنوات علميا ممنوع. علاش؟ خاطر في المرحلة العمرية هذيك مازال الطفل يعيش في مرحلة تسميها التفكير السحري. اش معناها؟ ما يفرقش بين الواقع والخيال، رؤيته للدم والذبح الحيوان يحبه، وخاصة انك العائلات اللي يشريوها على بكري ويربيوها وهو يلعب.
0: انا شخصيا الى حد الان عمري ما شاهد ذبح اللوش، خاطرني ما نجمش الرأى.
1: فوالا نجم، خاطر من هنا مربوطه بنوعيه اللي نقول احنا الشخصيه. انت مثال شخصيه عاطفيه باش تتقلق، خاصه كانت ربيته كيف صغير، دونك كان يلعب
0: معاه، ما ربيتوش ما يحبش الراحه، معناها حاجه قاعده تتذبح.
1: ولا دونك لهنا لازم اي انسان من العائله يحترم معناها قرارك، ويحترم شعورك، وما يضغطش عليك. نفس الشيء للصغار هذوما، ما نضغطش عليه خاطر مش تسجل في دماغه صدمه.
0: كان هو يبدا راغب، هو أقل من 6 سنوات هو يحب يحضر مثالش؟
1: حتى لو قال إلى انسيستي دي بريفيرونس لي مثالش تعمل، تنجم تلهيه الأم يحضر معها في الكوجينة، مثل هنحضر الفريت وسلطة، يتفرج على التلفزة، يلعب شوية
0: طريقة غير مباشرة، حاول بعده حتى كان هو يحب.
1: أي حاول بعده، من بعد هنذبحنا العلوش وكهو ومش بدأ نقولوا احنا ياكل، وهونا في ايدك انت سنوات القادمه.
0: شنو التاثير النفسي المحتمل مثلا؟
1: تاثير كبير، باش يولي عنده سلوك عدواني مفاجئ. كما قلنا احنا مازال في مرحله التفكير السحري، اش معناه؟ ينجم يمشي يجرب راه
0: احنا نبعدوا فيهم، معناها لك الالعاب العنيفه وعلى مشاهد الدماء وغيرها،
1: ونجم اللي عنده قلق حاد وخوف من الموت، خاصه كما قلنا الاكل يربي والحيوانات معاهم، يعني المشي التبول الارادي يبدا يعمل ديك في دي كوشمار. دونك فيت اتونسيون، من عمر مثال 7 ل10 سنوات راهو لازم تمهيد والمراقبه بحذر. قول قايل كيفاش انا كوالي مش نمهد، فهمت؟ وخاصه كما قلت لو الصغير يقول
0: حال تفسر له ولا. معناها تحكي معاه حتى في تفاصيل الاضحيه، كيفاش بديت اول مره
1: نبدأ تاريخها، نبداو بقصه سيدنا ابراهيم.
0: نعم.
1: ولا ولهني خاطر الصغير في مصغر كم يشدوا سيح فتره العمريه هذيك، ستو اذا كان هو زين العلوش وفرحه ويقول لك يا بابا انا نحب نشد معاك مثل السكينه، ليه نخليه مثل يحضر ما غير. ولازم نفسر له
0: ساعات الصغير بيحبش، واحنا نقول لا راجل يلزم نغبيه على المشهد خاطر هو راجل، خاصة الوليد. فهمت؟
1: خايبة على الأخر بالحق، إيفيتي لماكس بوسيبل. وقتاش أكثر نعطي ليت أنه أكثر الصغار في الفترة العمرية، إن نقول البارون ميساج نجم اللي الصغير اللي هو متأزم اللي ماهوش سريع الخوف، يعني في حياته العادية في الدنيا ماهوش سريع الخوف، اللي سريع الخوف فك علينا حاول لي. وكي مش نحكي له راي قصة سيدنا إبراهيم الغاية منها، باش نفسر له أنه راو الأضحية هذيك باش ما نضروش مثل البشر، وما لازمناش نضروا حيوانات أخرى، وراهو مش في أي وقت، ولازم أشخاص يكونوا كبار، ولازم أشخاص يكونوا بالغين، خطر يقولي خطأهم بعد مثل ما نحبش أدخل في تفاصيلك لحل العقاب وحرام. ليل راهو ما يجيش، لازم وقت معين كان لاحظت تقوله شفت احنا وقتش الناس الكل العرب الكل يذبحوا العلوش إلا في العيد، لأن لازم نعرف كيفاش. أما إذا كان هو قرب تحمس من بعد قرب للأضحية وخاف ما تجبروش.
0: أما أنا ما فهمتش علاش بعض الأطفال يتأثروا بشدة أما الأمر يبدأ عادي عند أطفال آخرين يعني في نفس العمر.
1: مربوطة أولا بالتيب دي بيرسوناليتي، مربوطة بالسنسيبيليتي، فما صغار سنسيبل وصغار، ومربوطة زادة بالاستعداد والتحذير من الطفولة، مربوطة حتى بالعلاقة راهو متاع الأولياء.
0: نعم.
1: وقت اللي فما أولياء الكلمة ديما ما نحبش نقولها هنا في المباشر اتو مثل سامحوني في الكلمه نقتلك ولا تو نعمل تقعد في مخه. فهمت تقعد برشا عوامل هنا تاثر.
0: شنو هي العلامات اللي تدل على انه الطفل تعرض لصدمه نفسيه بسبب مشهد الذبح؟
1: تغيير في المشاكل في السلوكيات نتاعو كما قلنا ونعاود نقولها، دي كوشمار في الليل، يخاف يبكي. هاي فما صغار يرفضوا مع شكل اللحم.
0: نعم.
1: يقول لك لا ما ناكلوش اللحم هذيك، حتى ما ناكلوش ومن وعد شكل اللحم العلوش جمله.
0: ذكرتني في زميلتي السابقه نجله بحر صالح اللي الى يوم الناس هذا ترفض انها تاكل اللحم.
1: ايواش هذه كنا نرجع نحكيو معاه نقول لها علاش تحكي تقول لك يعني في الموقف شهدت ولا تعرضت لحاجه. فهمت هذاك بخلفك العبيد اللي فيجيتاريان ما نفهم عبيد اللي هما ديجا ما ياكلوش اللحوم جمله مش كان اللحم العلوش، ما كان اللحم العلوش فما حكايه. دان ريتا هاك علاش نرجع نقول عيشكم حتى لو صغير من الاول تحمس وحب اما جي هاك وكيراك كيفاش
0: تاكل حوت.
1: اي ما حبش فوالا ما حبش حاول ما تضغطش علي تقولش تو ما صحش انت قلت لي انت قوي قلبك ولا لا سيبوا عيشك واحترموا.
0: نعم.
1: ونلتزموا الصمت زاد مش ناخذ مثال عرفتك سامحني ندكوا عليه ونقولوا يا ناري شو
0: خوف
1: صحيح عيشكم لي احترموا الصمت
0: احكي له معناها على معنى الاضحيه بطريقه انسانيه روحانيه من غير حتى تخويف ومش تجبروا معناها على المشاهده بحجه لازم يتعود هذه كلها تصرفات خاطئه.
1: ولا اخلي في سن نقولوا احنا ما بعد ال 11 و 12 سنه خاطر سي بون يكون معناها السن الاقرب للمشاركات نقول احنا الطبيعيش معناها يكون الادراك العقلي قد اكتمل ويفهم معنى الشعائر الدينيه والاجتماعيه ومفهوم الذبح.
0: ساعات نصوروا مشاهد الذبح وننشروها قدام الاطفال وهذا نصور يزيد من الحساسيه والخوف نتاعهم.
1: اي خاصه في البريود هذيك في فتره العيد الراو برشا يهبطوا في التصاور بتاع الذبيح، حب تصوروا انت مثل تشوي في اللحم تصويره جماعيه وانتم مثل بحذا العلو خير من هبطوا مثل الدموميت وكا كيفاش شدد فما نذكرها شكون يحطك السك يحط يصور وهو يحط في السكين وعرفتك السكين متعدية على رقبة سامحوني على رقبة العلوش. ليه بالحق ايفيتي كيما فما عبيد كيما قلنا ما تقلقهمش وتقبلوها بسلاسة وراهو مش كان الأطفال حتى العبيد الكبار سي كيف كيف فما أطفال وعبيد كبار راهم يتقلقهم المشاهد هذيك.
0: مدام
2: العشرة ودقيقة واحدة على موجة إذاعة المنسير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات بملابس الحرم البيضاء وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم للحج، ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة. طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع، مؤكدا أن الهيئة وضعت على ذمة المواطنين أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد. ظهرت على شاطئ مدينة سليمان من ولايتنا بالأمس 10 خرفان نافقة ومتحللة لفظتها أمواج البحر على سواحل المدينة وفق ما ذكرته عضو جمعية البيئة بسليمان سعاد الشطوتي. ورجح مصدر أمني من الحرس البحري أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من إحدى السفن في عرض البحر منذ أكثر من أسبوعين باعتبار أنها تحللت في الماء، وأضاف أنه تم بالتنسيق مع السلطة المحلية ردمها في إطار التوقي ومنع تحول الجثث إلى بؤر لتفشي الأمراض. احتلت الترجي الرياضي المركز الثالث في الترتيب الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم للسنوات الخمس الأخيرة الذي تم تحديثه عقب تتويج نادي ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي بلقب رابطة أبطال افريقيا مساء الأحد. وتصدر سانداونز التصنيف الجديد للكاف ب 73 نقطة في محل الأهلي المصري في المركز الثاني ب 66 نقطة والترجي ثالثا ب 58 نقطة. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 الصباح عن كبار نافعيننا بعد الفاصل مع وطف الجبالي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير يومياً من العشرة نصف النهار،
5: من العشرة نصف النهار
4: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
5: يومياً. احنا في خدمتكم.
4: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
6: كبارنا في عينينا،
7: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
6: كبارنا في عينينا مع عوض في جبالي.

0: حليلي ويا حليلي ويا حليلي من سالم وخي. ايه هي قداش عندي بسمعتهاش الغنية هذية. هذه غنية واللي يسمعوا الناس الكل والجمهور متاع كبارنا في عينينا اكيد عارفوا شكون الصوت هذية، صوت الشجي مدام سلاف، ربي يشدها بالصحة وربي يطول في عمرها. من الأغاني التونسية اللي طبعت في الذاكرة متاعنا. مرحبا بكم، نحن في برنامج كبارنا في عينينا كما العادة كل ثلاثاء من العشرة حتى نصف النهار، العشرة وثمانية دقائق على موجة إذاعة المونستير. اليوم باش نحكيه أو باش نحلوا نافذة إنسانية اجتماعية على ذاكرة العيد في تونس. الذاكرة متاع العيد يخزنوها كبارنا، وهما كبارنا في القدر وفي القيمة، فهما يخزنوا الذكرى هذه، هما عندهم الذكريات هذه اليوم باش يشاركونا فيها. أو كنتم إذا كنت تذكروا أكيد راكم تذكروا الصغر متاعكم، العيد متاعكم كيفاش تعديوه، فسجلوا معنا على 73 460 800. زميلتنا عليا المنصوري تتقبل مكالماتكم بكل رحابة صدر ومرحبا بكم. شاركونا هالذكريات، كيفاش كنتوا قبل تعديوا العيد، ليلة العيد، اليوم الوقفة كيما اليوم الوقفة على عرفات، إن شاء الله ربي يتقبل دعانا الناس الكل، سيامنا وصليتنا. وأيضا غدوة العيد كيفاش تحضروا له في السابق، وهل ترى تغير وإلا لا، هل ترى اليوم تغيرت العادات متاعنا الأجواء متاعنا وإلا ما زلنا محافظين عليها. هذا هو محور حديثنا اليوم، بالطبيعة باش يكون الحديث هذايا شيق وممتع مع ضيوفنا الكرام اللي هما يمثلوا المكتب الجهوي للجمعية العامة للمتقاعدين بالمونستير. نرحب بهم برشا، نشكرهم على قبول الدعوة وعلى الحضور. ونبدأ باليمين، أي سيدية سيدة رئيسة المكتب الجهوي للجمعية العامة للمتقاعدين بالمونستير مدام فوزية سياسي. مرحبا.
1: أهلاً، مرحبا. شنو حوالك؟ عايشك ويعطيك الصحة على على
0: على الدعوة، على الدعوة وعلى الموضوع، شدك الموضوع، ذكرت لنا برشا حويجات. حبيبي ان شاء الله، مرحبا بك، نورتنا، عايشك. الزوز اخوه ترجمين، مدام راضية ومدام هدية، هكا ولا محليه الاسم هدية؟ حتى هدية راهو من المخزون المزيين القديم اللي نحن ما عادش عندنا. هدية من الله سبحانه، فهي معناها من أجمل الأسماء. مرحبا بيك، أي حلو برشا. مرحبا مدام هدية ومدام راضية، نورتنا، مرحبا بيكم. اليوم زوز ترجمين باش تميلوا شوية الكفة، معناها ما ميسيلش نسمع منكم كيفاش عاداتكم وتقاليدكم، حاجة تشرفنا ومرحبا بيكم. مدام دليلة سعد، مرحبا، صباح النور.
2: مرحبا عسلامة، شرفت برشا بالحضور معاكم، وهذه أول مرة، أول تجربة،
0: نورتنا، مرحبا،
2: وإن شاء الله تتكرر مرات أخرين.
0: أكيد أكيد، الفضاء هذا مفتوح لكم،
2: إن شاء الله أنتم عند حسن الظن.
0: يعيش، كان يضيف عندكم راه، يعني أنتم هذا فضاء.
2: مرحبا بك،
0: يعيشك ربي يفضلك. مرحبا سي الحبيب القرقني، مرحبا سي الحبيب.
3: أهلا مرحبا،
0: نورتنا
3: وطف، ونرحب بكم وبجميع المشرفين على إذاعة المونستير.
0: يعيشك،
3: ونشكروك لأنه هذا موضوع يهم الناس الكل، ويذكرنا بالعادات والتقاليد متاع أجدادنا.
0: أيوة،
3: اللي ربما تغيرت نوعا ما.
0: أي أكيد ثم تغييرات، لكن نحن ريت القاعدة هذية اللي تلم الحباب الكل والناس اللي تسمع فينا، الغاية منها أن نحفظوا هك الذاكرة الجماعية هذيك، خاطر نحن إذا كان ما نحكيوش فيها الجيل الجديد ينسى، ما يعرفش، ما يفهمش شنو صار قبل، خاطر هو مش حاضر فيه. لكن كيف نحن نقعدوا نحكيوا ونعاودوا، نحافظوا على الموروث هذيك ونخليوه ديما حي ما يموتش. فمرحبا بكم انتم، الذاكرة متاعنا اليوم انتم، باش ناخذوا منكم برشا ان شاء الله افكار ومعاني للعيد في السابق، واكيد هذا ما يمنعش باش نشوفوا زاده الجديد نتاع الجمعية العامة المتقاعدين بالمونستير اللي هي تبارك الله ناشطة ليمات هذيا. تحركات، يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم، عندكم زيدة برشا منخرطين جدد هكا ولا؟ أيوة، بما فيهم اللي حاضرين معنا اليوم.
1: لا مدام دليلة قديمة.
0: أي فمرحبا بكم في الجامعة، أنتم زوز جدد. أيوة مرحبا بكم، أكيد باش تلقاو راحتكم لأنهم من أفضل الجمعيات اللي قاعدة تخدم في المونستير، فربي يوفقهم
1: وإن شاء الله نلقاو مقر.
0: ان شاء الله تلقاو مقر، ديما نعاود ديما نعاود. السيد الويلي اكيد اكيد، مادام صار اجتماع معاهم، مادام حكيتوا في الموضوع هذا، فنتصور مش باش يبخل عليكم، باش يلقى لنا مقر يليق بكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي،
0: ان شاء الله في اقرب وقت. اذا اليوم كما قلنا باش نحكيوا على الذاكره، او باش نعاودوا نحيوا الذاكره نتاعنا كما قلت. اذا كنتم يهمكم بطبيعه الموضوع فتنجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800. فقط دوره صغيره باش نفهم منها كل واحد شنو المجال اللي هو فيه، نتعرف عليكم. مدام فوزية نعرف المالية هكا ولا؟
1: المالية.
0: مدام هدية شنو في الدار؟ ما تقولش ما عندي حد شيء عندك الكل انت ايش خليت في الدار تربي في اجيال
4: مامي بتاع سته صغيره
0: ما شاء الله ربي يفضلهم معناها تربي وربيت الاولاد وتو اكيد راك تساهم في تربيه الاحفاد اكثر من هذا تحب تخدم خدمه ذي راهي جباره راه ربي يعينك عليها والتفرغ لها مهم برشا كيف كيف مدام راضيه شنو الاختصاص نتاعك
5: والله انا متقاعده
0: اي شنو كنت تخدم فين معناها
5: انا نقص. كنت في تونس خدمت في تونس أي. وبعد رجعت المستير ومتقاعده من المغازه العامه في المستير
0: ايوه
5: والحمد لله
0: تجربه اخرى
5: رجعت هذه لبلادي اي مع بعد قداش من عام مع... رجعت أيوة. لبلادي والحمد لله
0: اي
5: ان شاء الله بلادي
0: رجعت لبلادي كنت مهاجر انت تورك في بلادي
5: وفي تونس انا حنا جينا من تونس والمستير معناها فما أيوة. شويه فرق معناها أي. واحد عاش غادي
0: قربت للعائله الكبيره وقربت
5: والحمد لله أيوة. باهي البلاد وباهي العائله ومش كيف رغم اللي عندنا العائلات مازالوا في تونس
0: أي.
5: اما في الامر هذايا باهي نتلموا مع الكبار
0: الانسان قد ما يكبر يحل الجذور نتاعه ويحن الطفوله نتاعه يحب يرجع
5: فرحانة بصراحة أيه. والحمد لله ونشكرك على الإضافة هذه
0: عيشك مرحبا
5: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله ديما بلادنا في خير
0: آمين يا ربي آمين
5: والحمد لله
0: يعطيك الصحة مدام راضية مدام دليل شنو اختصاصك أنت؟
6: اختصاصي يعني صاحبة كنت صاحبة مشروع مواد بناء كما نقولوا فايونس
0: وحاجات خدمة صعيبة هذه على امرأة
6: خدمت أيوة. برشا وي وتعبت أيوة. والحمد
0: فيها فلوس يا حبيبة فيها برشا تعب يظهر لي خاطر نتصور الكونتاكت الكل برجال معناها
6: الكونتاكت ما في خدمتنا تنجم تقول هي الخدمة هي الكلمة كي تعطي كلمة يلزمك تكون قدها
0: أيوة.
6: خطر سمعتك هي كلمتك وقت لا توعد اليوم باش تجيب له أي. في وقت معين يزمك تعمل مستحيل
0: باش توفر اللي حاجتك بيه واللي وعدتو بيه
6: خدمنا أيوة. برشا والحمد لله توا سي شديت الدار وبعد لا توفى زوجي
0: الله يرحمه
6: الأولاد كما قلوها كل واحد خذا حياته وربي يعينهم وربي يوفقهم واني لقيت روحي أكهو ما عادش النجم زي نعطي أكثر من هكا
0: أيوة تعطي في حاجات أخرى
6: فضلت في داري تفرغت أيوة. الأولاد الأحفاد أيوة. عندي وقت فراغ زادا نمشي رحلات نمشي اجتماعات
4: عندي وقت
0: للجمعيات أيوة.
4: وقت فراغ عند التصوير نتاعها أيوة. حاجة كبيرة
0: هي تصوركم أيوة. أيوة. أنت المصور نتاع الجمعية ما شاء الله
6: وعندي كما قلنا خدمت
0: مستشارة
6: في بلدية لمطة 5 سنين وخدمت مع الكشافة معنا شاركت في برشا نوادي معنا تقول المرأة ما نيش راكدة نكره الركود أيوة. ما نحبوش نحب روحي ديما حية كلمة الحية خطر نحس المرأة كيما قلوها تشد الدار وتستسلم بون ما يقولوش تكبر نقولوا تحس بالفراغ تحس بالاوهام
0: تحس بالعزله تبعد تحس روحها ما عنديش
6: وين نشجع كل مره اللي راهو العمر ماله الا رقم
0: أيوة.
6: هذه يلزمنا ديما نقولها ونكررها أيوة. راهو العمر مجرد رقم
0: أيوة.
6: على قد ما تعيش على قد ما تعطي فرصه لروحك
0: نعم.
6: باش تمتع روحك تفيد وتستفيد هذا الشعار نتاعي اني
0: يعطيك الصحه
6: عايشك وبارك
0: الله والرساله اللي وصلتها للنساء معناها مهمه برشا ان شاء الله ياخذوا بها الناس الكل اما اني اللي راه فيه الحمد لله في تونس قاعدين تبارك الله معناها برشا ناس قاعدين ينخرطوا سورتو على المتقاعدين نحكي قاعدين ينخرطوا في الجمعيات في العمل الجمعيات وهذا مهم برشا اي وقاعد زاده وقاعد يثري زاده في المجتمع خاطر تبارك الله لو كحضوركم معنا برك يكفي الرسائل اللي توصلوها انتم زاده الجيل الاخرى خاطر كل واحد تو كيف هيني قاعد يخدم يخمم يقول تو اني كان نخرج غدوه شنو نعمل بربي في الوقت هذا الكل فكن راكم انتم تعطوني امل ونقول غدوه نجم نعمل حاجات اخرى ونجم ننخرط زاده في جمعيات مرحبا بك نورتنا
6: عايشك بارك الله فيكم
0: سي حبيب عايش ينور
3: رجل تعليم مدير مدارس ابتدائيه
0: اي
3: درت ياسر جهات الكاف سليانة القيروان النفاذه
0: ايوه
3: واخيرا لما هرمت
0: لباس مزالت البركه مزالت البركه
3: يا سلاحبي منزل النور ثم أي. قصر هلال ثم صيادة
0: أي. بعد يعني. قديش من عام دخلت رجعت
3: رجعت لهناي بعد 26 سنة
0: 26 سنة
3: في شعابي تونس
0: وانت تدور في والمناطق الكل درت
3: المناطق الكل لا ما لا ضو لا كان الذيب ربي
0: يا لطيف
3: ربي فضل لي زوجتي صالحة ميلاد
0: تحية ليها عانات معاها أيوة وصبرت معاك
3: وصبرت معاها
0: هي بيدها هي بيدها في
3: وكنت مديرة وصعيب معاها خاطر أيوة. يقولوا مرت المدير مسكينة
0: فطبقت عليها القوانين الكل
3: أكثر من أكثر مجمع مساكنة
0: إن شاء الله تسامحك مدام صالح يعطيك الصحة وربي يفضلك ويفضلها إن شاء الله. وقف للمعلم يوفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، فأنتم على عيننا وروسنا. هاي سيدي، هذه تقريبا عرفت ضيوف متاعنا. تحية للزملاء هيثم والناس، صباح النور يا هيثم، كل عام وانت حي بخير. علي المنصوري صباح الفل، كل عام وانت حي بألف خير. نجل عطية كيف كيف، إن شاء الله سنين دائمة وربي يفضلكم. باش نكملوا مع بعضنا سويعتين هذوما، باش نسمعوا أغنية ثم نبدأ في حديثنا بذكرياتنا بين البارح واليوم العيد. مرحبا.

0: ليلى عيد ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. الليله ثم ناس ما تبيت ما ترقدش تقول الصباح ليله العيد ما نرقدوش. هذه امي مثلا ربي فضلها هذيك عادتها تقول لي في العيد اني ما نرقدش. يقولوا واحد كي بيت ليله العيد فيق ربي يطول في عمره ان شاء الله ربي يطول في عمرك ميمتي وكل الامهات. في ثم عادات يعيشك ثم عادات اللي نحنا اخذيناها من جدودنا وقعدنا نحافظين عليها بما فيهم العادات يذوم الروحية نقول بين ظفرين اللي نحن قاعدين نكملوا فيهم. وفما عادات اللي هي نعملوها مادية سواء كان حلو سواء كان تحذيرات. فتو باش نسمعكم سي الحبيبي ذول ينسى باش يميلوا الكفة خطر ينسى في الحكاية هذه أكثر منكم. أنتم رجال تصبحوا الصبح تذبح أنت سي الحبيبة. أيوة ما لهبش نجيك هبش نجيك أنا جيتك خلني خوم كلمة هاتفية ونبدأ نسمعكم. ألو صباح النور.
1: ألو صباح الخير صباح الورد.
0: مرحبا ثم تليفون يضرب عند شكون مش عندك؟
1: يوسف من ولاية سليانة.
0: مرحبا يا سي يوسف شنحوالك؟
1: بيك يعيشك انت من لاباس
0: والله لاباس
1: عليكم على الاهل اللي زعل كله على زملائك اللي معاك المتقاعدين
0: ايه كلهم يقدموا لك تحيه حتى هما يا سي يوسف.
1: عايشك اخوتي عايشك عايشك عايش اختي. انا راجل كبير عمري ب 78 سنه ومريض حشيك بك ومرض ما يتسميش.
0: بسم الله عليك بسم الله عليك ان شاء الله باللطف عليك. انت سي يوسف حبيت تشاركنا اليوم الموضوع باش تحكي لنا شويه على العيد وذكرياتك مع العيد قبل؟
1: والله قبل يا حسن الوقت اللي كنت لاباس عليه ذلك نعيد ومرتاح وفرحانين ونتلموا ذلك ساعتين كنت نحشاك نخدم بالفنون الشعبيه.
0: هي
1: نلم اصحابي وذلك فهمتني نعملوا جو في برن هناك قريب جيت اتميت ساكن.
0: هي يعني انت سامحني انت ليله العيد تلم اصحابك وتعمل جو معناها تغني ودربك ومر هكا
1: نعملوا جو ونعملوا معنا وتلموا صغاريت وحلقه وياكله وحتى وعندي عمين اختي خاطر مريض ما
0: عليك
1: ما نكذبش عليك
0: ما عادش ما عادش
1: ما عنديش على خاطر المرض وحده.
0: العائله بعيده عليك سي يوسف؟
1: ركني ومبرك
0: انت
1: كني والوالده امي.
0: الوالدة موجودة ربي فضلها ما شاء الله. قد ايه عمرها الوالدة؟
1: 103
0: 103 ما شاء الله ولباس معناها تتكلم وكله
1: تتكلم ولباس والحمد لله.
0: هاي كان بحذيك عجيها لي عاد خلينا نصبح عليها.
1: الله يبارك الله يبارك
0: يعطيك الصحة ما شاء الله. هاي سي يوسف
1: سلم عليك بالعكس.
0: اي صباح الورد شنو اسمها الوالدة؟
2: عسليمة.
0: عسليمة شنو حوالك؟
2: بيكش
0: زارتنا البركة
2: وبيك أبو محمد
0: يعيشك شنو حويلك أنت لباسة؟
2: الحمد لله عايش بنيت
0: ما شاء الله. 103 سنوات هيك عمرك 103؟
2: أي
0: تبارك الله ما شاء الله. وتحس وتوا أنت
2: عندك الدنيا تربي متاع الزنة الدنيا وآخرة.
0: أي أحكي لي أحكي لي شوية أنت ساعة شو اسمك شنو اسمك أمي؟
3: سعدية سعدية
0: سعدية. سعدية اسمك؟
2: سعدية أمي.
0: سعدية أي أمي سعدية أحكي لي شوية تذكر العيد قبل كيفاش؟
2: ابنتي ما
0: هذه أكبر شهادة اشتخذوها تو قل لي كيفاش كنت تعدي قبل العيد أحكي لي شوية شنو تتذكر؟
2: عندي ابنتي ما نحكي لك الذاكرة متاعي مش في
0: ما تتذكرش بالقدي ربي فضلك إن شاء الله.
1: أو أختي
0: أخويا أي مرحبا يا يوسف ربي فضل هيلك تنتي تبارك الله. هاو عندك أمي تقول نحج فيها هذه المرأة تو أنت هاو بحذيك بحذيك ما شاء الله الجنة الكل عندك أنت.
1: جنة على خطر هيلي.
0: أنت ما تزوجتش سيوسف؟
1: لا
0: ما تزوجتش ما عرستش؟
1: لا لا قاعد كان على خطر هيلي عرستت والمرأة ما حبتها قلت لها طريق السلام وخاطرك متاني.
0: أيوة شديت في ميمتك وقلت لها ربي معاك
1: أكاو.
0: الجنة عند أمك مش عندها هي عندك حق أيوة. معاك في هيد
1: يعطيك الصحة أيوة.
0: وعندك صغيرات ولا يا سي يوسف؟
1: لا لا لا
0: ما عندكش بيه ربي عوضها هي خير وانت ربي فضلك لميمتك وكيفاش عديت هالعمر مع أمك كذا كيفاش عديت والعمر حكي لنا كيفاش
1: عديت والعمر معها من 98
0: هاي
1: أنا نطيب وأنا نوكل وأنا نشرب بحكم راني مريض راه كنت نوزن في 85 تو في 42 كيلو.
0: بسم الله عليك إن شاء الله بلطف إن شاء الله بلطف. أما أنت ربحت دنيتك وآخرتك إن شاء الله يا سي يوسف ما شاء الله عليك.
1: لك ومالك إيش نعمل؟
0: أنت توقعين بها في كل شيء.
1: زيد أختي زيد أختي نقول لك حاجة.
0: نعم.
1: زيد الأرض زلزلت الزويرة ما نتفلقت علينا وبعطيكم بدورة وغادي ننسي زميلك اسمه شكر السكني.
0: أيوة حبيت تورينا الدار كيفاش تضرت.
1: ايه تضرت ما يجيكم مستر رممها كي جبت المعلم قال يزوز مليون.
0: تتوى انت تتوى في سيلينا هكا ولا شنو البلاصة بالضبط في سيلينا؟
1: البلاصة بالضبط اسمها الجنوة من زوعة من كل شيء.
0: الجنوة هكا؟
1: جنوة
0: جنوة
4: جنوة
0: جنوة ثم جنوة هكا؟ أيوة سامحوني خطر ساعات في حدا
1: جنوة من شيخ المنصورة مع تمديد كسرة
0: مع تمديد كسرة. أيوة بيه سامحني توا انت في الوضعية هذية ايه ها؟ المعتمد والعمدة ما جاوش طلوا عليك ما طلع عليك حد
1: جو شافوا من 2017 تحتين مساكن العمدة ضرب معي للفد ومن 2017 تو جت والله برحتوا لك ليتنا ويا فجأة كبيرة طردك.
0: أيوة به اسمعني تو هاو رقمك عنا تو بعد البرنامج نكلمك تو ناخذ رقمك من عند مدام عليا ونكلمك نفهم منك الحكاية ذيك خلينا من هذيك على جنب تو خليني في العيد تو شو تتذكر أنتي من العيد مدام كلمتنا خلينا ناخذ معك شوية ذكريات العيد قبل ميمتك اللي بحذيك كيفاش كانت تعمل في العيد شنو تعمل لكم شنو تحضر لكم
1: كانت الولد وعلوش نتلبوا العين جاي بثمانية بنين وأربعة وليد
0: ما شاء الله ها
1: نتلموا العائلة وقطعوا العصفان ويقضوها ويفوحها وبيت وزن أكثروا معنا صارية بيئة
0: وتعملوا جو كما قلت أنت تبدلت توا تبدلت شوية الأجواء على قبل
1: بدلت هو يا حاصل يا حاصل وقت اللي كان الذيب
0: وقت اللي كان
1: وقت اللي كان
0: الذيب مش اسمه في بلد
1: معنى وقت كان الذيب مسيا معنى سيد مسيود وقت كانت الدنيا
0: هاي هاي هاي هاي
1: وقت اللي كانت بنار توق اللي نتحب سوى كله اللحم بعدين هنا بسبعين
0: صحيح شيتي للعيد هذايا خذيتي ترايف للعيد
1: والله كذلك ترى والله لا عم نولو للسنين
0: يا ربي سيدي صبر
1: والله ربي العزة
0: إن شاء الله اللي يسمعوا فينا في سليانة في كسرة أهلي الخير ما يخليوكش إن شاء الله إن شاء الله ما يخليوكش
1: ينوب ربي إحنا زبولك مالين قلوبنا بربي وربي معانا وذا يقولوا فيني فيها رقم ما دمشي لشكو
0: ونعم بالله
1: فهمت الفائدة في صحة البدن وضغر بسر
0: إن شاء الله ربي يشدك بالصحة يفضلك الوالدة إن شاء الله ودعواتها تدعي لك بالخير شنو تقول لك يتدعي لك
1: تقول راضي عليك جدي واحد
0: هكا وش خليت عادك هاو هكا انت خذيت خير من العليلش ومن الحم ومن الدنيا الكل صح عليك
1: ساعة ساعة متغشة
0: اي
1: وانا مريض تبدا تذكر في جاية دار كرجل ونقول لها هاو طرف تذكر تبدا دار تغنيني تبدا دار تغني في غناء حبي
0: شنو تغني؟ شنو تغني لك؟ تغني لي شوية ترى
1: هزي حرامك وكبريك
0: اي
1: ولا من يجينا ويا علينا وقلت واشي واشي نصمر غيب مجيشي
0: يعطيها الصحة وكنت طلعت لها معنية في الاخر سي يوسف الله يفرحنا برشا بالمكالمة متاعك سمعناك ان شاء الله ربي فضلك
1: بوني زملائك توانيت يعرفك شكر السكني عرفها
0: ميسيل شطاهم بعد نكلمك إن شاء الله بالليت فرقم الليت في متاعك ونزيدوا نحكيه في التفاصيل الأخرى ربي فضلك يفضلك الوالدة سعدية ناخذ مكلمة أخرى ولا نعطيك أي تفضل هاي ما عندك الكلمة
5: إشهار يحكيوا على علوش مقربت كي العروس ذيق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوجودة انت زيدة اخلط عليه ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك
6: ابو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
7: 97.3
8: محلو

0: خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.
1: معايا مع ذكريات العيد، هات ناخذ مكالمة أخرى ثم نرجع للاستوديو خنسمعوا زيادة ضيوفنا الكرام. مرحبا، صباح النور. ألو، عسلامة. صباح الورد. ألو، مش يسمع فينا يظهر لي. به حياته. مرحبا مدام حيات.
2: ألو،
1: عسلامة.
2: صباح الخير.
1: صباح الفل. مرحبا
2: وبيك.
1: وينك اللوجو عليكم بكري؟ وينك لباسة؟
2: الحمد لله، شد فر الله.
1: الحمد لله. هيا لله، مش حبيت تحكي لنا على زمان؟
2: زمان بدل مش كيما تو.
1: تبدلت شوية ولا برشا؟
2: بدلت برشا
1: برشا. كيفاش؟ احكي لي كيفاش كنت تعدي العيد قبل؟
2: قبلت العيد أمي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
2: اللهم أمين. قبل وإحنا صغار ما كانت العم مع بعضهم، لبنات العم مع بعضهم. يكريون كوانا الصغار والطاجين صغير فخار وتبدأ مقلة وشواية ونبدأ باش نعملوا زقيدة نهار العيد. نصلي النبي ويعملوا المجامع
1: هذه العادات نتاع المنستير. هكا في المنستير انت؟
2: نحن حتى نحن نعملوها زيستي.
1: انت وين وين بالضبط المكان نتاعكم؟ وين وين تسكن؟
2: يعني من تونس، من وسط العاصمة، من ناجي المجلسين.
1: نتشرفوا، مرحبا. حتى في تونس تعملوا المجامع هكا؟
2: اي نعملوا، نعملوا بشكوت ونعملوا المجامع قبل العيد بنهارين. ونعملوها بالزوزة نحن، مش بكعبة العظم.
1: بيه هاي.
2: ونعملوها الخليط متاعها كينوا بيوش، معناها العجينة.
1: اي
2: على نعجنوها كل بريوش.
1: فهمت كيفا.
2: ونحطوا كعبة الزوزة ونعملوها أما سمعة ولا نعملوا فكرون ويزينوها للصغاء.
1: مش بعيد على المنستير تقريب نفس الشيء. أي موجود يكون في برشا ولايات زوزة يعملوا المجامع. نعم.
2: أي ناخذوا الدندونة قبل الغبرة لونها روز وناخذوا في الجوهري. الأولاد يعملوا لهم كعبة الزوزة بالجوهري والبنات بالرأس.
1: أيوة.
2: وتبارك الله مصلي على النبي. نحن نبدأ بنات العم الكل مع بعضنا،
1: العائلة الكبيرة كل تتلم بعضها،
2: العائلة الكل تتلم فرد، معناها فرد دار. كل واحد يجيب علوش في دار عزيزي، معناها الكل شنقول يا ربي. ويقوموا الصباح أمي تعجن الخبز ونبعثوه للكوشة.
1: أيوة.
2: بالزراعة والجلجلان ونحضروا الشواية ونحضروا كل شيء. السلطة المشوية، السلطة الأخرى الخضراء. شنقول يا ربي. هذي دوز ما كانش ماشى عنا بالكل. تعمل أمي روزاتا وهي تعمل السيترا. وشنقول يا ربي. والضحك واللعب ولا نغرة ولا حكي.
1: أيوة. تبدلت توا العادات، تبدلت العادات هذه ما عادش موجودة
2: والله. ورس بنتي العادات تبدلت، ولات الكنين كل هذه وفي داره. كنا أي هواني بيدي بطبيعة، يعني عملت كما كانت أمي تعمل. أولادي الأربعة كل واحد علوشه كي كان بوهم حي يجيبه لهم ونتلموا الكل.
1: أي أنت ما زلت محافظة على العادة هذه؟ معناها أنت توا أولادك نهار العيد يتلموا الكل بحذيك هكا ولا؟ أي
2: توا ما عاد،
1: ما عادش.
2: أي اثنين، واحد في تونس واحد في المستير، كل حد في داره يضحي. معايا هنا الأولاد الزوز اللي معايا يسكنوا معايا، أنا
1: مع بعض
2: مع بعضنا.
1: ربي يفضلهم. واللي بعيد يجي يعيد يجي يعيد ولا اللي بعيد عليك
2: يجي
1: يعيد به يعطيك الصحة. يعني أنت يمكن فهمت من كلامك أنه يليت قاعدتك العادة هذه كانوا الناس كل مع بعضها تتلم والناس كل تذبح مع بعضها.
2: والله حتى أني كي عرفتنا القدر حمويه هكاك زادة.
1: أي صحيح صحيح.
2: والله وقعدت الحنين لها لأخر درجة
1: إن شاء الله ربي لما شاء
2: نهار العيد ساعات بعد ما توفى كذبيحة وتوفى كل شيء كي هكا ندخل باش نقيل عينيا تدمع نقول شبيها تبدلت ما كانتش مقبل كيما توا.
1: شفت واحد معناها بحسرة يبدأ يحكي خاطر هو عاش في قبل في ظروف كانت أحلى برشا يحسها هو بطبيعة خير برشا المرة.

0: العائلة.
1: يعني العائلة الكل معناها.
0: اي صحيح، ان شاء الله ربي يلم الشمل. شكرا لك مدام حياتي، يعطيك الصحه، وصلت الرساله نتاعك، وان شاء الله ربي يفضل لك الاولاد. خليني تو نرجع للاستوديو مدام فوزي، هيا احكي لنا شويه على العيد انت بالنسبه لكم كيفاش كان قبل. انت تهجي في المنستير زاده ولا في سوس؟
2: صراهلات.
0: في صراهلات. ايوه احكي لي كيفاش
2: العيد قبل. كان ما شاء الله الناس الكل تتلم قبل، نتلم وتم تحضيرات، معناها تحضرك التوابل وتحضر شنو، والتسيق قبل نهار الحاجة كي يقول لك ممنوع ما تسيقش،
0: معناها كما اليوم ما نسيقوش،
2: نسيقوش يقول لك تخاف على الحاج يزلق من
0: الحاج يزلق من غادي.
2: طب أمس أختي صالحة قالت لي بالحق ما نغسلوش الحوايج وما نسيقوش، قلت لها قبل يقولون هكا، أما طوى ولا جبل العرفات بالدروج ما عادش يزلق
0: من غادي. ان شاء الله حاجتهم مقبول. يعني انتم تنظفوا الدار قبل بمده ومن بعد شنو تعملوا ليله العيد كيما اليوم مثلا نهار الوقفه؟ شنو
2: اليوم نحضروا نشريوا ثم قبل الدوارات تغسل وتعمل. اني واحده من الناس كنت في نهار العيد نطيب منها الفطور.
0: هذه نهار العيد، نهار النحر،
2: نهار العيد
0: اي بتبيعه.
2: وطول حقيقة
0: قبل وليتو قبل
2: لا طبعا ما عادش نجم نحضر نغسل الدوارة ونظفها والكل ونحطها في الكونجيلاتور حتى نلقى قوة وجهد باش
0: مش في وقتها.
2: ما عادش
0: اي يلزمها خاطر مجهود بالحق. اما ما نعولوا شوية على الجيل الاخر الجديد، ولادنا ولا كنايننا ولا اذا كان هما بطبيعة عندهم الوقت باش هما زادة ينظفوا يعملوا يعاونوا.
2: مادام ولا كل حد عنده علوشو يجي تلهيب علوشو،
0: كل واحد في دار وعلوشو كما قالت مدام حياتي.
2: مع بعضنا نذبحوا في دارنا الناس الكل. اني وولادي عندي عبد الحميد ووجدي نذبحوا في دارنا مع بعضنا، وبعد تالي كل كنا تهز عليه الاشا
0: وتمشي للدار
2: ونعذرهم. والله نعذرهم، احنا اصح منهم. احنا اصح منهم ونجم معناها
0: انتم عندكم عندكم قليب قال لي خير معناها عندك القلب
2: القلب حي.
0: اما الصحه ما نصورش صح منهم، خاطر انتم في عمرهم زاد كنتوا تعملوا حاجات اخرى اكثر من المجهود نتاعهم.
2: اكثر مش قلت لك كان نهار العيد كنت نحضر كل شيء وفطورنا من الدوارة.
0: صحيح ربي يفضل. المهم نتلموا مع بعضنا،
2: نتلموا
0: نضحكوا نلعبوا ناكلوا.
2: زاد ما نكذبش عليهم كناينية الا تحضر روحها تهبط تكمل معايا. الله يفرحهم ويخليهم وربي عايشهم. والله
0: يعطيك الصحة وربي يفضلهم
2: إن شاء الله. والتحضيرات هنا قبل نحضروا كل العطورات ونحضروا لما عنده شكل الهريسة، لما عنده شكل البرغل، لما عنده شنو قبل العيد. هذا الكل يبدأ حاضر، سواء أني وسواء صار ولا كبار ناس الكل ولا تحضر.
0: والزيارات تمشي وتزور
2: الزيارات قلت قبل نمشيو. طولت التكنولوجيا دخلت ولات بالمساجات، ولات بالبورتابل عسلامة يسلمك.
0: كل عام انت حي بخير بالتليفون.
2: صحيح قبل العيد يدوم جمعة أكثر. طولت معناها مسكين يجي من تونس ولا حاجة باش يعدي باش يعايد ويمشي يروح. ما عادش للوقت، معناها الوقت ضبط والوقت هو ولا يتحكم في الإنسان، ما عادش الإنسان يتحكم في الوقت. هيك علاش الدنيا صعبة.
0: قبل الخير ولا تو؟
2: قبل الخير والله جو نقبل الخير ما بعد.
0: خلينا نسمعوا رأي مدام هدية.
3: والله يعني قبل كانت حماتي الله يرحمها والله هي اللي كانت تعمل لنا الجو في الدار في العائلة.
0: كيفاش؟
3: معناها تو كانت قبل هي تقول لنا نعملوا المجامع كيما انت تحكي.
0: ايوا تسهروا عليهم كيما الليلة،
3: تسهروا عليهم في معناها قبل بالنهار تعمل لنا نعملوا احنا والصغيرات، يعملوا المجامع كيما قالت نعملوا القفاف، يعملوا الفكار انك الصغيرات بالزوزة واللوز، وتبدا دايره بينك الصغيرات واحنا نعملوا جو. والله وكانت تعمل لنا هي الطابونه الله يرحمها معناها ناكلوا الخبز بالطابونه نتاع حماتي. انا اشوف كيفاش كان قبل. توا الحقيقه احنا الصغار ما عادش نجموا نعملوا هذا مال الكل.
0: صحيح وليت الناس كل تشري من الشارع وبر.
3: اي اي اي الحقيقه الحمد لله احنا تو انا وليدتي نتلموا مع بعضنا الناس كل أي. في داري ندحوا مع بعضنا.
0: مازلتك العاده هذيك موجوده؟
3: الحمد لله وليدتي مع بعضنا، بنتي وولدي فوقي
0: هما قراب معنا يعني.
3: ولدي يسكن فوقي، بنتي بحذايا، ولدي الاخر في تونس تجي هي وصغيراتها
0: يتلموا معك
3: يتلموا معايا أي. ونعملوا مع بعضنا الناس كل
0: يعني
3: كيما قالت سلطه مشويه، سلطه خضراء.

0: معناها هوك صغيرات
1: شيخين الصغار هم فرحانين، فرحتنا بهم نحن كي راهم فرحانين نفرحوا.
0: ساعات نشريو لهم الكوين الصغيرات يبدا يمشي واحد هوك صغيرات وبر المروحة ويبداو عاملين جو الحقيقة. الحمد لله ويحبوا بعضهم،
1: الحمد
0: هي المحبة هذيك هي اللي باهية.
1: وهو ريت هيك اللمة هذيك في العياد هي اللي تقرب الأولاد الصغار لبعضهم، هي اللي تخلقك المحبة وتخلقك التآلف من بيناتهم. هذيك هي المناسبة هذي خاطر يراوك الجو هما يراونا نحن فرحانين وشيخين وما يزيدوا شيخ ويزيدوا يحبوا بعضهم أكثر. في مهم برشا انهم يتلموا ديما يتلموا،
0: لكن الام تقرب، هي اللي تقرب الاولاد مع بعضهم.
1: الام
0: تقربهم وتحننهم على بعضهم، يقعدوا الصغيرات يحنوا على بعضهم.
1: وكيفاش تربي فيهم الحاجه هذه؟
0: معناها نقول له اختك خوك قربهم على بعضهم، الصغيرات بنت خالك بنت عمتك يجوا يلعبوا مع بعضهم، يجوا في الصيف يلعبوا مع بعضهم، يبدأوا عاملين جو حتى كيما يجيوش يبدأوا يستناو فيهم وقتاش يجيو.
1: أيوة.
0: وكيما اللي عندي في تونس الصغار وبنات ولدي وبنات ولد بنتي يبدأوا يستناو فيهم وقتاش يجيو،
1: بطبيعة باش يتلموا. أي.
0: يبدأوا يلعبوا مع بعضهم عاملين جو، أنا وخليهم على راحتهم ما يقلقنيش.
1: ليه دار لما ما تجي ما ذيك راحتهم
0: ذيك هي اللي خليك من قرب الصغيرات. كيما قالت على معناها الإنسان يقعد شباب بقلبه راه لازم يكون قلبه حي.
1: أيوة.
0: قلبه شباب.
1: أي.
0: والله كان عندي خالي 100 سنة تحسه ديما صغير، يبدا أي. عامل جو ويبدا معناها الإنسان ما يعملش كبي الروح،
1: صحيح
0: يعمل معناها شباب الروح.
1: أيوة.
0: ما يخليش روحه يكبر. يزيد ديما يقعد هو صغير، يخلي روحه في مخه اللي هو صغير.
1: أي.
0: ما يكبرش هكاك.
1: أي.
0: يعمل جو الروح، مش نقعد انا حتى معناها نقعد هركل في الدار، لا من نقلقه تخرج نعمل دوره على البحر.
1: اي اي ربي يعطينا كل شيء
2: نجم. بالله نزيد كلمة يعني باش ما يترشوش علي أولادي.
1: ليه نترش عليك حتى وذاك ليه؟
2: خاطر معناها على كما قالت الشويان والتحضير متاع اللحم المشوي والواحد والكل
1: حضروا
2: لهم يعني اللوطة أولاد أولادي كما قالت كوينات وصحينات. يا ماما فوزية قصلنا، يا ماما فوزية شنو
1: أنت ذكا كيفك ذكا جو؟
2: لا هكا جوي الحمد لله يا ربي، وربي يسترهم وربي بيعيش وربي
1: يعطي ان شاء الله ربي يفضلك ليهم. خلينا اخو راي مدام راضيه يا لله بالنسبه لي كنت في زيده.
3: بارك الله فيك عايشك. ولا انا عشت في تونس.
1: كيفاش تقارننا معناها بين قبل وتوا؟ ماذا بينا نعرفوا راي
3: احنا عشت في تونس ولا معناها عشت غاديكا ونروحوا من العيد العيد احنا وعلوشنا في الصيف نروحوا للمستير احنا وعلوشنا.
1: نجيب علوشك وتجي
3: كل عام نجيبوا علوشنا أيوة. قبل بالنهار ونجي ونتلموا مع بعض
1: في دار العائله
3: في دار امي في دار بابا في المستير على دار في تونس دار في بستير.
1: أيوة.
3: نجيبوا احنا علوشنا من تونس وباكي كبروا اخواتي ولا هما زاد يجيبوا على لشهم ونتلبوا غاديكا.
1: باش
3: نحكي لك طرفه برا صارت عندنا.
1: احكي لي.
3: مره باش نروحوا بالعلوش ما نجمناش الكهرباء ما نجمتش باش نعملوا، روحنا احنا والعلوش قعدت.
1: الفايده فيكم انتوما.
3: ما لقيتيش
1: كيفاش تجيبوا
3: الكهرباء بدل الكهرباء صغيره.
1: أيوة.
3: قعد العلوش روحنا احنا.
1: والمهم ما فرحوا بكم واكلوكم الحمد لله.
3: فرحوا بينا الحمد لله. توا معناتها كي كبرنا الحمد لله كما قالت اختي نتلموا في دار بابا.
1: أيوة.
3: يجيبوا كل واحد علوش ونذبحوا مع بعضنا.
1: أيوة.
3: نغسلوا الدورات مع بعضنا وبعد كل واحد يمشي لدارو يهز بتاعه. أيوة. والحمد لله عندنا اللحمه مع بعضنا وامي يرحمها ربيتنا حنين على بعضنا برشا ونحبوا. أيوة. بعضنا برشا حتى اولاد عماتي وبنات عماتي للان.
1: أيوة.
3: نخرجوا مع بعضنا ندخلوا مع بعضنا حتى كي نمشيو الرحلات نعملوا لهم ريزرفاسيون من فرنسا ونقصوا لهم تساكر ونتلموا. أيوة. هنا مع بعضنا في الصيف شهرين هذاك يوميا نتلقاو مع بعض
1: حتى محافظين على سيره الرحم.
3: يا ولدي محلاها سيره الرحم هذه بصراحه مع الاسف برشا ناس تو ما يعرفوش.
1: صحيح.
3: انا كي نبدا نحكي يقعدوا بهتين نقول له ما احنا كي نمشوا للرحله نقولوا اخوات ما نقولوش بنات عمتي وما نجمش نمشي وحدنا لازم بنت عمتي هذه لازم بنت عمتي الاخرى خاطر عموماتي كانوا ياسر يحبوا بعضهم.
1: أيوة.
3: ياسر ملحومين مع بعضهم
1: وهذا عديتوش لصغاركم
3: لا كيك بالذات
1: مع بعضهم هما زيد اولاد عمهم
3: حتى اولاد اخواتي كي يجيو.
1: أيوة.
3: الصغار يحبوا بعضهم ونرقدهم الكل مع بعضهم.
1: أيوة. خليهم يعملوا ذكريات مع بعضهم يصنعوا ذكريات. أيوة.
3: ويحضروا الطاوله مع بعضهم وبرا. أيوة. يا عمتي تو نعملوا احنا كل شيء مع اللحمه هذيك كي نبداو نحكوها يقعدوا بهتين.
1: أيوة.
3: قلت لك سيف شهرين يوميا تلقاو في البحر. وين باش القهوه وين القهوه تلع... في الليل باش نسهروا.
1: أيوة.
3: مثلا باش نسهروا في دارنا.
1: أيوة.
3: معناها محلاها اللحمه
1: ميلا ميلا يعطيكم الصحه
3: و... انا نتمنى.
1: أيوة.
3: نتمنى الاخوات يحبوا ولاد خواتهم في بعضهم، خاطر مع الاسف تولى تحب بنت خوها اكثر من بنت اختها ولا بنت اختها، بصراحه هذيك هي اللي توجع القلب.
1: صحيح.
3: محلاها محلاها تو احنا ولد اخواتنا تو كيما اختي واولادها والكل ياسر نحبوا بعضنا وملمومين ببعضنا.
1: ايوه
0: وكي... سته
3: وإيش أقول لكم ما غير استدعاء، حتى كي تلموا نعملوا العيد ميلاد هكا بسربريز عملوا كذا توا الصباح
1: من غير حسابات، من غير حسابات
3: توا في العيد الصباح يجيوا أخواتي من تونس نتلموا الصباح ونعملوا قهوة الصباح ببعضنا، وكان ممكن بنات عمتي بحذانا نخرجوا ببعضنا نمشوا للبحر ببعضنا، أكل لحمة إن شاء الله يا ربي عند كل حد وإن شاء الله الناس كل تحب بعضها،
1: وانتم زيد ان شاء الله زي ما هكا ووليداتكم زيد يواصلوا في نفس الشيء ان شاء الله.
3: يا ربي بلك الحمد،
1: ربي يفضلها.
3: الحمد لله.
1: سي الحبيب خلينا نسمعك
4: سيدي.
1: الرجال اش تعمل في الحكايه هذه؟
4: لا سنحضر نعلق
1: في التوابل ويحضروا في الجو هذا. قل لي
4: قبل وتو فماش مقارنه
1: تميش.
4: اول حاجه قبل كانت الدار تلم الناس الكل في نفس الدار،
1: اي يتلموا الكل في دار العائله،
4: يسكنوا هما بيديهم في وسط الدار، كل حوش كبير وكل واحد بيته
1: واضح،
4: معناها اربع اخوات خمس اخوات معناها
1: أي.
4: الكل موجودين الغادي ويبداوا بكلهم قائد برك، معناها انسان برك، البو مثلا الكبير حتى اي حاجه المراه تقول له حتى الساعه نشاور بوك
1: يرجعوا للمرجع
4: واذا كان استعصى يبدا في الحومه وراجل ذو وقار ترجع له الحومه كامله ويمشيوا بكلامه.
1: ايوه
4: معناها ما... و...
1: وفي عيد هو ينظم كل شيء معناه هو
4: لا لا اما معناها الرئيس العائله نتاعك الجماعه الكل هو اللي يشري الكبش ويذبح وبكلهم مش ياخذوا منابهم كيما نقولها
1: يشرف على التوزيع على العيله الكل. كل واحد يعطي باي
4: واللي يعطيه ما فماش مناقشه منها،
1: مش بك عطيتني
4: هكا ولا قرني ولا الى اخره.
1: انت عشت هكا سي الحبيب؟
4: عشت خلطت عشي هذا.
1: ايوه هذا كان الوالد هكا. الوالد كان هكا بوك معناه ولا
4: معناها احنا تو ديما وقت نحكيو ما نحكيوش خصوصيات نحكيو بصفه.
1: حبيت نعرف هي يعني قبل كنت هكا معناها نقصد
4: بيني
1: مش شخص هو
4: خاطر ديما فما شواذ الانسان ما يقيسش،
1: لكن في العموم هكا كانوا يعيشوا.
4: في العموم كانوا يعيشوا هكا
1: فهمت
4: معناها الواحد. وقبل العيد كانوا يعطيوه قيمه يبيضوا
1: دار كل الطيب،
4: ما انا كل حد يبيض بيته ما انا تتبيض الكل، وتلقاهم قبل ثلاث ايام يسيقوا الى اخره، وتلقى كسوه العيد مشريه من قبل.
1: هذا في العيد الكبير زاد
4: في العيد الكبير والصغير
1: كيف كيف
4: كيف كيف. اما تبقينا الان نجم نقول لك او نعيد وبر... ما عادش كل
1: ما عادش هذا الكل اجواء هذه الكل تفقدت
4: ما فماش معناها ما عاد شكل شيء خصيصا للعيد كسوة ولا شيء
1: أيه.
4: معناها أونا يوم من الأيام
1: فهمتك
4: كما يقولها
1: أيه.
4: و قبل مستحيل باش يخليه معناها جار معناها كما يقولها يعرفوا معناها وين يمشي
1: يهزلوا
4: جزء من الأضحية.
1: أيوة
4: طيب بكل صراحة أخوات ما يكلموش بعض
1: أي...
4: على زيتونة ولا على إرث ولا على
1: حكاية
4: فارغة. وثاني حاجة مع كامل احتراماتي ومن قادي نسي ولو يحكوا
1: نسي ولو يحكوا نحن توحنا نتشاوروا مش نحكموا
4: ولا نتشاوروا إيش نعطي الدليل
1: بنا يتشاوروا
4: هوش نعطي
1: أما كي يحكموا شنو ما
4: يخلوش نعطي الدليل
1: أي قل
4: قد ما يعيشوا عزاب معناه ما يتيقوش في بعضهم دقة الشوخة.
1: ايوه
4: نقول لك مستحيل باش اني وخويا
1: اي
4: لحد يوصل اليوم باش يجي بيناتنا كلام عرسش واحد يولي يتركز المصائب.
1: يلا سيف يا رب يلا من رحم ربك كهو ربي يطبنا ان شاء الله ما نكونوش منهم.
4: لا لا
1: انا موجود لا كلامك معقول وموجود وان شاء الله ربي يهزي كيما هي تفرق عندها وليدها اللي يزرع يحصد.
4: ما انت
1: راهو زي ما الواحد يخمم في الدنيا ذي المتسلفه مردوده.
4: انت قبل
1: اي
4: قبل
1: نكملوا الفكره سي الحبيب وبعد نرجع لك بعد الحديث. قل
4: قبل الوالدة الله يرحمها
1: الله يرحمها وينعم
4: بتثور انت في الفجر في الفجر تلقى الخبز مخبوز الكسرة مريقلة الأواني الحاضرين أدوات الذبح الكل شيء مريقل
1: أيوة.
4: معناها الراجل
1: مشنقش
4: معناها قدي
1: أيوة.
4: توا حتى استغسل الصابون أيوة. ملالي المي جيب لي الوحدة
1: الله يهديك سي لحبيبي تو مدام صالحه باش تغش عليك بعد لحديش ان شاء الله باش نرجعوا نزيدوا نسمعوا معاكم بقيه الاراء ومدام دليله سعد بعد لحديش ان شاء الله ناخذ رايك في الموضوع زيد كيف كيف مرحبا بكم

مانيش ناسيكم والدليل هاني معاكم. والله مانيش ناسيك ونتفكرك في منامي حبك.

يا مفرق نهار نلاقيكم يا حبابي يا جمهوري العزيز، مفرق نهار نلاقيك نفرح نفرح برشا وتزهيك.

0: الخيل عندي خيلين من الخيل عندي وصفيحة ودوز مسامير وصفيحة ودوز مسامير.
1: تمام الحديث 10 صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات بملابس الإحرام البيضاء وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم للحج. ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقسرا ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي يوم غد الأربعاء يوم العيد بداية من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية ودون أجر حسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير الشؤون بلدية القيروان حمادي عبدالله. وفي إطار المحافظة على النظافة العامة بمختلف الطرقات أفاد الكاتب العام بأنه وقع تركيز حاويات ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق. طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع مؤكدا أن الهيئة وضعت على ذمة المواطنين أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد. وبذات المناسبة عيد الأضحى المبارك وبالنظر لما قد تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد في تصريح للأخبار أن احترام قوانين الجولان والسياق المتزنة يبقيان ضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء آمنة. موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار منتصف النهار.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: كبارنا في عينينا،
2: تجاربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
1: كبارنا في عينينا مع عوض في جبالي.

0: لحدش ودرج على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج كبارنا في عينينا. اليوم نحكيه على العيد بين الأمس واليوم بعيون كبارنا، وبالطبيعة كما كنتم تسمعوا الحقيقة ذاكرة تاع العيد في تونس مازالت حية ما شاء الله، ونحن حتى من خلال المواعيد هذوما نعود نحيوها من جديد، نعود نوصلوا للأجيال الجديدة أنه ثم ذكريات إن شاء الله ترجع، كما صلة الرحم اللي هي معناها من أهم ربما القيم اللي قاعدة شوية بشوية تنقص الحقيقة للأسف أمام الاكتساح هذايا متاع التكنولوجيا، الناس الكل بالسماس ميساجات ولا بالتليفونات وكهو، زادة كيف كيف النسق متاع الحياة اللي قاعد يجري برشا بينا، في الناس الكل ربما قاعدة نقص شوية من هالعادة هذه متاع الزيارات ومتاع التفقد متاع أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، فإن شاء الله يا ربي العادة هذه ولا هالقيمة هذه ما تندثرش في المجتمع متاعنا. ثم برشا حاجات محليهم حكينا فيهم شنو وصلوا معكم السبعة هذه في نفس الإطار، لكن قبل ما نكمل عندي ضيف كريم خليني نرحب به ونشكره برشا على قبول الدعوة، أستاذنا خالد التلمودي أستاذ والإمام الخسيب بجامعة الصبر بسوسة. سهلول مرحبا، شحويلك أستاذ؟
1: الحمد لله، كيف الحال؟ كل عام وانتم حين بخير، وعرفه مبارك على الجميع، ان شاء الله ربي يتقبلنا صالحات الاعمال.
0: امين يا ربي، امين ان شاء الله، كل عام وانت حي وفي صحه جيده وبالف خير ان شاء الله، وديما نقول لك استاذنا لا تنسينا من الدعاء. اليوم نحكي في موضوع العيد والعيد بين الماضي والحاضر، ثم برشا حاجات تغيرت فيه، لكن نحن نحاولوا من اللقاء هذه كما قلت انه نشدوا شويه ونذكروا بهالقيم هذه الهامه في حياتنا، واللي هي تخلي هيك العائله والاسره ديما متماسكه، ما تبعدش على بعضها، ما تنسيش بعضها، ما تنقطعش ربما العلاقات ما بيناتهم. يقولوا لي منذ قليل الضيوف الكرام انه حتى ثم اخوات ما يحكيوش مع بعضهم على ميراث على غيره، فيك العلاقة هذيك بشوية بشوية تفتر وتنقطع للأسف، والجيل الصغير زيادة يكبر ما يعرفش بعضه، ثم صغيرات تو ما يعرفوش حتى ولاد عم بوهم ولا ولاد عم أمهم ولا حتى الأقرب شوية، حتى اللي أقرب شوية ما يعرفوش، يقولك شكون هذا ما نعرفوش وما عنده معاه حتى علاقة. فنحن ماذا بينا هالمناسبات هذه الدينية راهي باش تجمع العائلة الكل وباش تخلي الناس تتعرف على بعضها وتوطد العلاقات ما بينات بعضها. فخلي لك الكلمة في الإطار هذه شيخنا، تفضل.
1: نعم، أقول بالله التوفيق، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سامح لي لما اللي بحذاك أنا تبعتكم شوية الحقيقة، رجعتني برشا ذكريات حلوة بين الطرافة والمحبة وبرشا برشا مشاعر جميلة جدا جدا، وضع محلهم وربي باكلهم وشكلهم صحتهم مجمعين إن شاء الله. هو أنت قلت كلمة مهمة جدا، وقت عواطف مسألة القيم، معناها وقتش نرجعوا القيم هذه؟ هو رأوا القيم ما تنجمش تكون معناها منعزلة عن جذورها عن أصلها، عندما تحدث عن قيم تحدث عن دين، لك علاش ربي يقول دينا قيما وفي قراءة دينا قيما، فالدين قيم، ولك علاش العيد هو مناسبة جميلة جدا بما فيها عرفة ورمضان والعيد الكبير والعيد الصغير، والمناسبة هذه هي تحيي الذكرى وتخلينا مربوطين بربي وتسمننا التصرفات متاعنا وعلاقاتنا تعطيها قيمة تعطيها فالور، وتحسسنا أنه هي أمر من الله عز وجل. احنا كي نحكيه على صلة الرحم ونحكيه على بر الوالدين على وجه التحديد اللي هو منطلق الأساسي، لأن الإنسان اللي ينشأ على بر الوالدين هما بعدهم يدلوه ويوجهوه كما يبر بوه وامه، يبر خاله وخالته، يبر ولاد عمه، فكانت تتساعد دائره شيئا فشيئا. وهذا امر مش اختياري، معناه هو امر من الله عز وجل. في اكثر من ايه المولى عز وجل يربط طاعته بر الوالدين، عارفين يا امثله كثيره جدا من ذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، الايه اللي حافظينها تقريبا اغلب ابنائنا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني الآية هذه مدرجة ضمن برامج تعليمية، وإحنا ذلك علاش كمربين لازم نفهموها. هنا نربط بين دور المربي في وسائل في التعليم ودور الإمام الخطيب ودور المتلقي كأب وأم اللي يسمعوا هذه التوجيهات أنهم يعيشوا بها، وهذا هو يحد الكثير من المشاكل، لأنه هذه من الأشياء اللي ربي يجازي بها الجزاء الفوري في الدنيا قبل الآخرة. إنسان كيبدأ بارب والديه وديما كما قلوا تتساعد دائرة شيئا فشيئا، ويحس أنه بر والديه خير له من الدنيا وما فيها، وأنه ربي يجعل طاعته وعبادته لي موقوفة على رضا والديه عليه. شوف كل الترابط. أيوة. من الأشياء التي يعجل الله عز وجل بالجزاء متاعها في الدنيا قبل الآخرة، ربي يبارك له في صحته وفي رزقه وفي عمله ويستجيب له لطلباته ويبارك له في كل ما يقوم به هو من عمل، والعكس كذلك صحيح، لأنه بقدر ما القيم الدينية قائمة على الترغيب والترهيب، بقدر ما أن الله عز وجل يرغبنا في أشياء بالعطاءات وبالجزاء اللي نلوه في الدنيا، يرهبنا بالأشياء في حالة العقوق والعياذ بالله.
0: نعم.
1: العقوق راهو مصيبة كبرى، راهو كبيرة من الكبائر، راهو العاقل يدخل الجنة وإن صلى وصام مهما كان، فضلا عن أنه تصور يتجاوز عن الأمر هذاك. وإحنا إذا نحط في اعتبارنا مهما عملنا الوالدين، مهما عملنا الوالدين رانا من مش نجازيوهم.
0: نعم.
1: معنا احنا نحكيو على ناس بارين بوالديهم.
0: أيوة.
1: ويسعوا كل جهدهم باش يعني يؤديوا لهم الواجبات نتاعهم، ولكن هذاك لا يكاد يمثل شيء قدام زفرة كما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب، رجل يحمل أمه على ظهره باش تقضي حاجتها وباش يقوم بها بواجبها. فسأل سيدنا عمر قال هل جزيت؟ وقال ولو بزفرة ولو بألم من ألم المخاض. تحط انت هذا في اعتبارك، تسعى كل جهدك. هنا ساعات بعض الأبناء البارين يتنافسوا فيما بينهم باش يبروا والديهم، وهذا للأسف شديد أصبح عملة نادرة، ويحسبوا حساباتهم بالجانب المادي للأسف الشديد. فالشقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قدره فليصل إخوان أبيه من بعده. شو حتى بعد موفاته
0: حتى أخواته بعد ما يتوفى الأب ولا الأم زيدا
1: يبر والدينا بالدعاء لهم، وبيبر من يحبونهم وبالتصدق عنهم، وهذا معناها حقيقة ترى الأثر متاعه، تحس بمعية أمك وبوك معاك، كل من فقد أم وبوه يحس بقيمته والمعزة نتاعهم، يعرف الشعور هذا. لذلك احنا نقول لكم بربي يلي وديكم يزلوا أحياء ووديكم كل النطاق الواسع والعائلة الموسعة، استغلوا الفرصة هاو العيد، حتى ولو كان فما للأسف شديد نقول فما قطيعة موجودة توا بين العائلات فيما بينهم، هاو فرصة هز تليفون على الأقل وامشي بيتك وربي معناها قالك إن أنا أغفر لك ذنبك اليوم، هذا يوم المغفرة ويوم العتق من النار يوم عرفة، إلا ما تكون أنت بار بوالديك. حط هذا في اعتبارك، معناها هل تفكر في مثل هذا الأمر ولا هل أنت حريص باش تلقى بعد أولادك يبروك ولا يبروا أبائكم تبروا أبنائكم من الأشياء التي وعجل الله عز وجل به الجزاء، والعكس كذلك صحيح. هذا يلزم ناخذه مع الاعتبار. فوجود القيم والتفكير بمثل هذا الأمر وفي وسائل الإعلام، وانت يا ربي بارك لك في تناولك لهذا الموضوع المفروض يتوسع في كل وسائل الإعلام كما يكون موجود في الخطب متاع الأئمة، كما موجود في وسائل تعليمنا، باش نحركوا هذه المشاعر عند الناس ويحسوا بقيمة هذا الأمر. احنا الحمد لله ان ننساش نعيش مثال نعيش لنفسي، معناها الوالدة ربي يرحمها كانت لمتنا معناها، وعنا لقاء دوري، وإذا ما تصورش قديش مثمر ونحس بيته وفي حياتي، كما أنه توفيت الوالدة لكن أختي الكبيرة قعدت تلمنا هي بدورها، وقعدنا ديما نتلمدوا.
0: أيوة.
1: في المناسبات في العائد وفي غير العائد بشكل دوري، احنا العيد فقط نحب نذكر نحب نحيو هذه المشاعر في أنفسنا، فمش منرجع الرب ونحيو الوسائل التواصل الحقيقة فيها جانب إيجابي لكن السلبي يغلب عليه إذا كان تعيق التواصل بين أفراد العائلة.
0: نعم.
1: هذا يمثل مشكل كبير، وهذا هو معناها باختصار.
0: يعطيك الصحة،
1: عندك أي سؤال آخر تفضل.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا. فقط يعني تقريبا قلت كل شيء أستاذ تلموزي. فقط بالنسبة للناس اللي اليوم ربما يقول لك يعني بعيدة شوية، هو تلقاه مثلا في بنزرت ولا في تونس، وأمه في الساحل ولا في الجنوب ولا كذا، ولا أبوه يقول يعني باش نهبط كذا بعيد عليا، فنقول لهم معناها أنت توكي تمشي باش تتفرهد في الصيف وتاخذ نهارين وتاخذ جمعة وتمشي لبلاصة بعيدة وتتفرهد وتقطع مع كل شيء تنجم، يعني تخصص الوقت هذاك لروحك، لكن في عيد تقول ربما بعيد وش بشي يهزني وكذا. في الحقيقة يلزمنا نراجع شوية رواحنا، نهار ما يعمل حد شيء باش تعديه مع والديك، وهذا فرض عليك كما قلت الشيخ، يعني هذايا ربي سبحانه وصى به، في مثالش باش تجي على روحك يلزم النهار هذا يكون معناها قاعدة تحطها قدامك، انك النهار هذاك تتفرغ فيه لوالديك مداهم احياء، لانه بعد وفاتهم الحقيقة ما عاد ينجم يرجع حتى شيء كما كان. فقط حبينا نوصلوا هالرسالة هذه، نشكرك برشا اليوم. الوقوف بعرفة، الدعاء مستجاب ان شاء الله، ربي يستجيب لنا غدوة يوم النحر ويوم العيد. فقط دعاء قصير ماذا بينا نسمعه منك؟
1: هو أفضل ما قيل في هذا اليوم، وهذا دعوة للجميع.
0: نعم.
1: وأنا نكثر من الاستغفار، نكثر من قول لا إله الله، وهذا ما وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من قول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. نهار هذا يا ربي يعتق فيه الرقاب من النيران، بشرط أنه إنسان يطلب ذلك الأمر ويعرض نفسه على هذا العرض السخي من قبل المولى عز وجل، باش ربي يغفر لنا ويسمحنا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض فلك الحمد، صلي وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا، اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين، اللهم وداوي مرضانا ومرضى جميع المسلمين وارحم موتانا وموت جميع المسلمين، ونخص بذلك الوالدين. اللهم احتق رقابنا من النيران، اللهم احتق رقاب أبائنا وأمهاتنا وكل المستمعين من النيران يا رب العالمين في هذا اليوم العظيم. اللهم تقبل منا صالحات أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا، إنك أنت السميع العليم. وصلي لهم وسلم في البدء والختام على سيد الأنام محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: ربي يبارك لك، شكرا جزيلا لك. أمين يا ربي. شكرا أستاذ خالد تلمودي، أستاذ التفكير الإسلامي بالمؤسسة التربوية التونسية طبعا، والشيخ بالإمام الخطيب بجامعة صبر سهل والسوسة. اليوم برشا من العائلات اللي تسمع فينا عندهم أبائهم وأمهاتهم واقفين بعرفة، فإن شاء الله ربي يتقبل منهم هدية هدية لهم. نسمعهم بعضنا ثم نرجع إن شاء الله نكملوا في نفس الموضوع.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج كبارنا في عينينا. منجية مرواني أو مراوي هكا، مرحبا يا منجية، صباح الفل. مها حسين، إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتي حية بخير يا مها. سي فتحي بسبيس، تنطلبوكي سي فتحي، واضح خذينا رقمك تنطلبوك، مرحبا بيك. نادي الأجيال، رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير، تحية ليك. بسمة فراد، نهاركم زين وعيدكم مبروك، صباح النور يا بسومة. محبوبة، عيدك مبروك، كل عام وانتي حية بخير محبوبة. محبوبة منيا بالرحال، عيدك مبروك ليك ولكل فريق معاك. عايشك يا منيا، إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير. شكرا لكم على تواصلكم معنا صفحة إذاعة المنستير. نجموا زادة تشاركون الحوار سوية على مازالت أو قل شوية على 73 460 800. باش نمشي فقط لأنه ثم رأي حاضر معنا في المجموعة ما سمعتوش. نحب ناخذ رأي مدام دليلة سعد في العيد وذكرياتها مع العيد بين الماضي والحاضر. قال ما ناخذ ضيف الثاني، تفضل. مرحبا.
1: مرحبا بكم. حصلوا. نحمد ربي سبحانه وتعالى أتاح لي الفرصة دي باش نحكي في بعض النقاط.
0: أيوة.
1: اللي هي وخاصة صلة الرحم. صلة الرحم راهو مش كلمة تجي، هي كموضوع كنجيو نحلوها نشوف صلة الرحم شو معناها.
0: يعني انت العيد تلخصوا في كلمة صلة الرحم.
1: فوالا صلة الرحم. أيوة. هو ربي سبحانه وتعالى كيف جعل العيد هذايا، هو لما هي كيف يقولها تكاتل العائلة، لمتهم فرحتهم.
0: أيوة.
1: وكل شيء حاصل. نبدأ بالعيد، نبدأ من الفجر، فجر العيد. نحكي لك على قبل فجر العيد، تقوم الأم كيف يقولها تعجن الخبز، حضروا هذا قبل صلاة العيد. ما مشى الراجل كيما نقولوا احنا البول الكبير وولاده للجامع وجاو، كان يلقاو الخبز حاضر مغطوس بالزيت، كل شيء امور واضحه، يفطروا ياخذوا العلوش يذبحوه. بعد لي يذبحوا العلوش شنو يقع سير بلاس على البلاصه هذه اللي عشتوا اني، ناخذ ربع العلوش يتقسم على البلاصه ويخرج على البلاصه. نرجعوا للكبش كيما نقولوا احنا، تلقاهم عاملين لك الصرافه هذيك، هي صرافة لتجربها زيتون
0: وعلقوا
1: فيه العلوش. يقعد حتى من غدوة
0: ما يتمسش،
1: ما يتمسش.
0: يقولوا حتى
1: يقول لك يسبح
0: من الماء، يسبح سبحان الله،
1: يقول لك يسبح. أما احنا كيف نرجعوا ديما الديننا والكلام معناها الديني، نرجعوا له ديما توا اكتشفوا اللي هو صحيا.
0: اي البارح برك احنا حكينا على الموضوع
1: هذا. اي فوالا
0: البيطري يقول لك خليه يقعد ليل كامل هكا ما تستعملش.
1: في حكمة قبل يقول لك يخلي العلوش ليله كامله يقطر يسبح، معناها هما يقصدوا يسبح، وممكن سبحان الله فيه حكمة صحيا كيف ما يتحكم ما يحكي. به احنا نهارة العيد نرجعوا بعد لنا نلقاوك الخبز هذا كاي مغطوس والعلوش تذبح كل شيء، العلوش ما ناكلوش منه نهارة العيد، نبدأ قبل بنهار نشريو اللحم، ومن غدوة الطيب المرقة تتاكل بك الخبز الطابونة
0: باللي شريتوه مش بالعلوش.
1: العلوش ما يتاكلش منه حتى شيء إلا غدو.
0: أيوة.
1: على خطر قبل بنهار نبدأ شارين اللحم وتلمت العائلة الكل كهلك الخبز وعلك المرقة وعلى من. أيوة. غدو شنو نعمله، يجي الزار يقصل اللحم ما شاء الله لكوان انت تنصب
0: النهار الثاني عيد.
1: النهار الثاني عيد.
0: هذه عادات وين سمحني؟
1: هذه احنا اللي عشتوا انا في لمطة.
0: في لمطة هكا. ايوه.
1: اللي عشتوا في لمطة. واليومنا هذا بعض العائلات متمسكة بالتقاليد نتاعهم.
0: مازالوا مواصلين هكا نهار الثاني عيد المشوى واللمة وكل.
1: نهار الثاني عيد تتلم العائلة الكل. ايوه. بطبيعة الحال وما ننساوش نهار العيد العائلة الكل كبار وصغار يبداوا ملمومين على الكبش وعلى كل اللمة وك الجو العائلي والبخور.
0: أيوة.
1: والعلوش شنو نعملوا له قبل أن نذبحوه فتكم بالحديد. العلوش هذايا باز. قبل يتذبح العلوش نشربوه الماء. تحط له سطل الماء قدامه يشرب. ونبخروا له، تاخذ الكانون وتجي تدور بالعلوش تبخر له. بعد تالي
0: تحضروا نفسانيا معناها العلوش
1: هذه. والله ايش باش نقول لك، ما نجمش نجاوب
0: يعني عليها.
1: يعني. هي تنجم تقول طقوس.
0: أيه.
1: حاجه تتوارث فهمت. اما نتصور راهي فيها حكمه.
0: أي.
1: ممكن حتى كان هي مش دينيه، ممكن اقتناع، هذا ما نجمش نجاوب عليها. بقينا للعائله نرجعوا. العائله كيف تذبح العلوش كيما نقولوها اللي بشي يمشي يشوط الراس يشوط اليوم هذا، اللي بشي يشد الدوارة معناها نقسموا
0: كل واحد الادوار نتاعو كل واحد دوره. نعم
1: نرجعوا لدور الراجل. الراجل شنو يجيه ياخذ اللحم اللي بشي تشوي، وهو من مشمولات وبشي يفوح اللحم، وهو اللي لاهي بالمشوى، ونسيت تلقاهم لاهي ما حضرت الدوارات خسلت واللحم تحط في بلاستو كيما قولها. هذا ثاني عيد نحكيوه، كان اللحم محضر أيوة. والسلايد تبدا حاضره وما شاء الله، وان شاء الله كل عام
0: كل عام انت حي بخير يعطيك الصحه. هي العادات هذه راهي ما زالت موجوده نجم نقول كيما العاده، هذا دور الرجال وهذاك دور النساء وكل. لكن حبيت نفهم حاجات اخرى يعني في علاقاتكم ما بيناتكم في العائله، كيفاش تتلموا العائله الصغيره ولا العائله الكبيره؟
1: قلت اني يعني عشت مع دار رحمويا والله يرحمه، بوم عشت مع بابا اني عرست صغيره، بوم عشت مع دار رحمويا اكثر من عرست مع دار بابا. انا نثبت اللي عشته حمويا الله يرحمه، كيف يجي من الليل يحضر المهبه كيما نقولوا الفلوس
0: في العيد الكبيره،
1: في العيد الكبير
0: ها
1: يعني هم في العيد الكبير.
0: نحن كيف العيد الصغير دي نعرف
1: لا
0: يعطيو زيت للصغار
1: الاثنينه قاعد على كرسي ما شاء الله الله يرحمه وذكرته بالخير والله يرحم عظيماته. تلقاه كل حفيد يدخل يعطيه
0: يعطيه اللي كتب،
1: يعطيه اللي كتب ربي. انا فرحه الصغار والالفه نتاع الكبار، وهذاك علاش قلت لك نمشيو لصلة الرحم. صلة الرحم هي المنبع نتاعها هي الشجرة الكبيرة. انت اذا كانت تعيش في شجرة ثرية بالاوراق مظلة، الاوراق شنو هي؟ ولاده ولاد ولاده، هذيك هي اني حسب رايي هذيك شجرة الحياة.
0: وتمشيوا تدوروا على بعضكم وتزوروا بعضكم وكل ولا يجيوكم ناس
1: العيد اللي حكيت لك عليه ما نذبحوش فيه، بعد لا نفطروا العشية كاملة تلقانا ونحن نمشيو نعيدوا على العمومة والخالات هذيك فرصتنا باش نهار الثاني عيد نتفرغوا للعلوش وللعائلة.
0: يعني نهار الأول تخصوا للزيارات والمعايدة، تمشوا تعايدوا على بعض ونهار الثاني تتلهيوا في رويحكم
1: كما قلت انتي الوقت ما فماش شد نهار كامل في العلوش تولي بالمساجات خوك بالمساجات خالتك بالمساجات. هو تطور إعلامية
0: ما خيرش من انك
1: ميلة وجها لوجه
0: فهمت
1: ذاك علاش باش تتواصل صلة الرحم باش نعيشوها باش نحس اني كيش نهز ولد ولدي وولدي معايا وكنتي نمشي لدار خويا نمشي لدار عندها قوة عندها احساس ثري ياسر ما تلقاش في برشا ديار. والحمد لله مازلنا ان شاء الله نقولوا احنا عنا الموروث نتاعنا اللي هي طقوسنا هي صلة الرحم وربي يفضلكم.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. هاو باش نزيدوا ندعموا الكلام هذايا مع ضيفنا الكريم الاختصاصي في علم الاجتماع الدكتور بالعيدة ولاد عبد الله، نرحبوا به. صباح النور. مرحبا دكتور. صباح النور. الصوت بعيد علينا شوية. حبينا نحكي معك دكتور على التحولات اللي تعيشها العائلة التونسية في السنوات هذه مع هالطفرة التكنولوجية هذه مع هالنسق متاع الحياة اللي كل مرة يزيد يتسارع أكثر وأكثر في تقريبا حتى في المناسبات هذه اللي كنا في العادة من اللي تربينا ونحن صغار نتلموا فيها العائلة الكل الكبيرة الأخوال وأولادهم العمات وأولادهم الأخوة الأحفاد كانوا يتلموا الناس الكل في تقريبا نقصت برشا ولت محدودة ولت ثم برشا عائلات تكتفي أنها وحدها تعيد وحدها علوشة في دارها ثم ربما تمشي تعمل زيارة أو تكتفي حتى برسالة عن طريق الاسماس وإلا حتى بتليفون كل عام وانت حي بخير وكل واحد في داره. فحبينا نحكيه شوية على العيد بين الماضي والحاضر وكيفاش نجم نحافظه على هالعادات متاعنا هذه. يعيشك كل عام وانتي بخير.
2: مسألة التواصل بين الأجيال والتواصل بين مكونات الأسرة الناس مش عارفة قيمته، وأحيانا نجد ليه بعض الخاطئة. مثال على سبيل المثال التوقيت، الوقت ما عادش كافي، الظروف المادية، برشا معطيات تخلي إنه بعض الناس تحاول أن تجد بعض المبررات والتفسيرات لعدم التواصل.
0: نعم.
2: هنا أذي بعض الأشياء أنا نكلم فيك تو على سبيل المثال في حدود التونسية الجزائرية في ساقية سيدي يوسف للاحتفال مع العائلة بالعيد ونروع غدو نرجع غدو لتونس. إذن بمعنى
0: يعني قاعد محافظ عليها العادة هذه رغم كل الظروف.
2: هذه في حتى في ضوابط الزواج تمت معادلة سلام باتفاق العيد الصغير وين والعيد الكبير وين، وعلى أساس إنه تكون ثم معايدة للأسرة والمشيان. هذاك في كل ما تلقى فرصة، وهنا حتى من باب فرصة ما ترتاح النفوس فك الديار القديم.
0: الصوت بعيد علينا شويه دكتور، متفاهم انت في الحدود ويظهر لي ما فهمش برشا ريز. مانيش قاعده نسمع فيك بالكدا، الصوت مش وصلنا دكتور، معش اذا كان تغير شويه المكان نتاعك ونرجعوا لك. مهم برشا الكلام اللي تقول فيه عليا، لو تسمح تو كان نجمو نعاود ونرجع للدكتور. اذا هو معناه تنقل من تونس الى ساقيه سيدي يوسف باش ينجم يمشي للعائله ويعايد مع العائله رغم اللي من غدو باش يرجع. حب يقول انه ظروف عمرها ما كانت مانع. اذا كان انت تحب تمشي وتتلم مع عائلتك فيزمك تخلق الوقت ويزمك تتحدى ظروفك وما تخليش
3: اي نجم اودو لا قدر تتوفى تقعد محموسه تقعد
0: اي تقول يا ليتني مشيت.
3: اي خاطر الانسان بعد الوالدين الانسان بعد الوالدين تحرم راه بالدي العزيز تحرم.
0: أي.
3: احنا الحمد لله يا ربي كي توفت امي قعدنا مربوطين مع بعضنا ما بتحرمناش من بعضنا.
0: أيوة.
3: توفى بابا وبقي لمتنا ديما مع بعضنا مهما كانت الصيف الصفات ديما مع بعض.
0: العيد لازم مع بعضكم ولا اي مناسبه
3: اي مناسبه تكونوا ديما مع بعضنا. كان في الصيف مع بعضنا تو بابا ما عندوش برشا من يتوفى، اما الحمد لله تو هاو جايين اخواتي ونتلموا. معناها مش خاطر الوالدين توفات يلزمنا نتفرقوا
0: نسكروا الباب وكل واحد يشد داره،
3: بالعكس تقعد دار بابا محلوله. أيوة. لاخواتي الكل ويجيوا ونتلموا مع بعضنا.
0: أيوة.
3: معناها اللمه هذيك ما تشريهاش بفلوس الدنيا.
0: صحيح
3: والله لا تشريها بفلوس.
0: تفضل مدام رابي.
4: اعوذ بالله من كلمه انا مره مش معناها مش متزوجه عايشه. أيوة. معناها الحمد لله ربي في دار بابا. توفيت امي وبعد قعدت بابا وخليت بابا كيكه وتليت انا بابا. علاش؟ باش اخواتي يقعدوا ملمومين ببعضهم ويتلموا في دار بوهم. أيوة. وانا مش مقصره بابا. بابا الحمد لله معناها صحته لاباس ومحلاها، وحتى كي توفى بابا باقي اللمه. انا عندي خويا اخواتي كي جاوا من تونس من قبل ما يخرج لتونس يكلموا اخواتهم.
0: أيوة.
4: عملوا حسابكم رحنا جايين، رحنا باش نعديو السبت واحد.
0: أيوة.
4: رحنا باش نباتوا، رحنا باش
0: ينظموا امورهم ويجيو هما زاده
4: حتى في وقت الصلاه نمشيو مع بعضنا نلموا كره ببعضنا نتلموا مع بعضنا. تقول ما يرحمها ايا كل واحد وكرهبته واولاده.
0: ايوه
4: محلاها محلاها. أيوة. سيره الرحم انا قلت لك انا والحمد لله
0: هذا اللي يحب يحافظ على سيره الرحم ينجم راه.
4: انا قلت كاو ما عنديش. أيوة. صغار
0: ما يتعلقش بالظروف.
4: أيوة. بعدي صغار رغم ذاك نحب اخواتي ونحب اولاد. أيوة. اخواتي واولاد عمتي.
0: هما اولادك ولا اولادهم كيف كيف
4: يعني ما نحكيلكش. انا بابا عايشته بي زمان الله يرحمه ونعمه فرحانه تدعى الخير ولميت اخواتي ومحلاهم مع بعضهم وكل اخوات مع بعضهم. حاجه اخرى خواتي كي يجوا من تونس يتعداوا للجبانه ويزوروا معناها الكل العائلات العمومه يبداوا. أيوة. يدوروا بهم هذه برشا حاجات بداوا تنقص.
0: أيوة.
4: راهم من تونس ديريكت يهزوا للجبانه. اي يقولوا هذا عمي هذا خالي.
0: اي يهزوا ولادهم باش يوريهم. أيوة. حتى اللي متوفي هاو مكين وشكون وين
4: خواتي
0: يقرا عليه فيه
4: محلاها بصراحه. أيوة. انا نحب هذه
0: معناها دليل على المحبه نتاعكم والتماسك الكل.
4: الله يرحم والدينا.
3: ما يجي خويا يقول لي مثلي باش جيت بتبحذينا باش نتلموا مع بعض.
4: ايوه ان شاء الله ان شاء الله الناس كلها تحب بعضها وتحب بعضها.
0: يعطيكم الصحه بافضل الامثله ربي ان شاء الله يجمع ديما شملكم والله لا يفرقكم. ناخذ مكالمه. الو صباح النور.
5: صباح الخير.
0: عسلامه يا سي فتحي شنحوالك؟
5: شنحوالكم لاباس ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: كل عام وانت حي بخير.
5: ان شاء الله العام الجاي كلكم انتم مجموعه موجودين في عرفات
0: ان شاء الله. ان شاء الله في الاوف بكري نحكيو نحن هي جات الدعوه. ان شاء الله ربي يكتب للناس الكل.
5: ان الله كريم راهو.
0: ان شاء الله ونعم بالله ونعم بالله. سي فتحي بسباس بطبيعه رئيس جمعيه نادي الاجيال بالمنستير، تحيه ليه وديما كما العاده ناشط وديما كل جمعه يعمل لنا زاده كيف كيف نشاط معناها يحاول انه يقدم منه خدمه الكبار وحتى ساعات للصغار زي كنا نستنفعه في هو شباب على الدوام كما يقول هو شباب فوق الستين. أي سي فتحي حبيت تشاركنا الموضوع أنت اليوم
5: المجموعة متاعكم قلهم كلهم شراكم راكم شباب فوق الستين
0: لا قلهم شباب بنكلم عليهم
6: السبعين
0: السبعين حتى فوق الثمانين شباب شباب القلب
5: نستدعيهم يوم الأحد يجيوا بحذانا نجي لجيال حتى باش يتلموا في العيد ماذا بينا الناس كنا نتلموا مع بعضنا نتعرفوا على بعضنا
6: الشرف لينا إن شاء الله
7: إن شاء الله
0: أيوة في نادي الأجيال
5: مرحبا بهم
0: أيوة يجيوك على الأحد ياهو دعوة لكم
5: مع 9:30 نبدأ موجودين مرحبا بهم يجيوا جعانيرة باش تفطروهم باش ما
0: تقولوش أنا هايلة على الدعوة ذي نادي الأجيل الشارع المجاهد الأكبر
6: حبيب بورقيبة بحثة سينارت
0: بحثة أي بحثة للصندوق الوطني للتأمين
5: العام
0: صحيح أيوة مال الدعوة هذه باهية سي فتحي باش يجيك المسير الكل راه وحضر روحك للفطور حضر روحك للفطور اللي باش تفطروا
5: وانت معانا
0: عايشك ربي يفضلك ان شاء الله كان النجم يشرفني يشرفني سي فتحي يفضلك قل لي توا كيفاش القبل نقول
5: الموضوع اللي جبته خاطر مهم يا سيدي
0: أنا أيوة. حكينا شوي
5: في جو آخر
0: أي.
5: ولينا كنا خرجنا على عاداتنا كيفاش كنت أنا صغير نتفكر الوالد الله يرحمه كيفاش كنا نكلموا العائلة كاملة ونجمع العلوش وكيفاش نساهم وكل توا منين العلوش كيما أنا باش نجيبه نرعيد ما عناش حتى وين نحطوه ما عادش كيما قبل
0: صحيح
5: كانت الديار كبار وكان فما إسباس ونتنجم تربي العلوش توا ما عادش توا مزيلاقين انا توا كلمني صاحبي قبل كنتي هو ديبي وكلمني علاش مش نقول لك حاجه باهيه اللي فما تفريق شراكه باش نعملوها بين نادي الجيل ومنتدى شباب فوق الستين في توا وفي طرابلس.
0: اي
5: قاعدين احنا نحاولوا نقربوا شويه في الناحيه هذه.
0: نعم
5: توا نجي نخرجوا بعداتنا توا شوف انا توا كلمني قلت له كيفاش عملتوا في العيد؟ قال لي لا شو سي باسي ان اجونس مشيت لاجونس طفيت بونو قلت يسكن في ابارتمون قال لي حتى ولادي صورت لهم بالعلوش بالواتساب باش شراوه
0: معناها شافوه في تصوير العلوش باش يذبحوا يجيبوا لهم لحم
5: لا لا لا, لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كندي مش امريكان
0: ايه
5: يخلص ولا صدقه يمشي اكثر صدقه هذوكم يهزوا متاع
0: تاع صدقه اي فهمتك تاو نسخايل معناها باش يذبحوا يجيبوا فهمتك
5: لا لا لا ما غدوا هما غادي يشريوا بالمسبقه ما هذا يمشي للصدقه
0: أيوة. يعني نوى الأضحية هذه باش يعطيها لله هو ربي جزيه خير على كل حال وكهو معناها هذا هو معناها ولينا كل شيء بالتكنولوجيا كل شيء عن بعد كل شيء بال
5: احنا لو مثلا نتكلم على عائلتي واخواتي احنا اليوم باش نتكلم ونتعشاو مع بعضنا لكن غدو عندي اخواتي جاوا من تونس وكل شيء كل واحد يرجع لروحه باش يذبح في دار السينما
0: يعني اليوم تتلموا وغدوه نهار العيد كل واحد يذبح في

0: طب
1: اي
0: الناس يشتريوا
1: تشوفوا
0: ورايا
1: بعضكم
0: انا اللي كان
1: وتتلموا.
0: متولي.
1: اي ان شاء الله زي ما من
0: حاجه
1: مومي.
0: اخرى، العادات هذه علاش خرجت من قبل كانت الوالده تعمل لنا كان جامع، انا البارح مشيت شريتهم من كوش. العادات خساره خساره، علاش تراثنا
1: ما عادش في الدار يعملوها، ما عادش تعمل
0: في لمسه. انا تعجبني لمسه، تعرف علاش؟ يقول لي عندهم موروث غذائك بالقلة عليهم،
1: البسيسة عندهم البسيسة عاد وكل الأجواء.
0: أنا أقرأوا معايا يا جماعة
1: أو بحذينا لمتين.
0: كنت بيات سليسي كان هم يجيبونا في العيد الجامعة ويجيبونا البسيسة ويجيبونا ثم عائلات والله بالقلة عليهم. ثم احنا عندنا من مثل هذوكم صح عليهم مازال شايدين في التراث بتاعهم.
1: نعم.
0: احنا مازالين نرجع للتراث، وهذه ان شاء الله تكون ثم إرادة من من من وزارة السياحة والصناعة التقليدية، نجموا نرجعوا نجموا نعملوا نشاط في اي بلد نذكروا الناس كيفاش الناس
1: يلزمنا نحافظوا على الموروث نتاعنا، اي سواء كان غذائي او غيره يلزم يكون ثم محافظه عليه. يعطيك الصحه يا سي فتحي، نورتنا. نحب نقول لكم اللي سي فتحي بالشراكه معنا، راهو ان شاء الله نهار 2 جوان عندنا حصه خاصه باش يكون فيها بالطبيعه زياره ان شاء الله لجمعيه رعايه المسنين في المكنين، وبالطبيعه تحيه المدام نجاه البقلوتي بالمناسبه. والزياره هذه نظم فيها سي فتحي قافله صحيه باش يهز مجموعه من الاطباء باش يمشيو يعديوها على العائله اللي موجوده غاديكا، ونطلوا على كبارنا، وان شاء الله باش تكون حصه مباشره نهار 2 جوان بمناسبه زاد عيد الامهات، وكل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله تكون حصه باهيه ومزيانه، دعوة مفتوحة للناس كل زيادة كيف كيف. ما فماش فطور الصباحة، كانش سي فتحي خلص عليكم الفطور. بارك الله فيك سي فتحي، مشكور برشا. نحن باش نعملوا ترتيحة قصيرة، وقفة قصيرة معك هيثم، نسمع أغنية وثم نرجع نكملوا ربيع ساعة اللي ما زلت ما بعضنا. تفضل.

0: مواصلين معكم. نرجع لضيفنا الكريم طبعا دكتور في علم الاجتماع دكتور بالعيدة أولاد عبد الله. كنا نحكيه معاه على أهمية أنه نبقاو أو نحافظوا على صلة الرحم مع العائلة متاعنا. فنخلي لك الكلمة دكتور، مرحبا، إن شاء الله صوتك أوضح.
1: إن شاء الله دوكاني نعاود نأكد بأهمية التواصل بين أفراد الأسرة.
0: نعم.
1: والأسرة حتى بين قوسين تتفتت بشكل أنه تخلق أسر نواتية، يعني كل واحد يتزوج ويعمل أسرة متاعه، هذا مكسب للأفراد ومكسب للأطفال وهذا المجتمع التونسي، ولكن أيضا المكسب الكبير أن تكون ثم تواصل وصلة رحم بين هذه الأسر الصغيرة مع الأسرة الممتدة، وهنا أهمية مع الجيران مع الواقع الاجتماعي. ما نخلوش التحولات هذه الاقتصادية والاجتماعية وحب للفلوس وحب نحسبوها ماليا من أو الديبلاسمون بتاعي يكلفني كذا، لأنه فيها أبعاد نفسانية مهمة واجتماعية مهمة ياسر. تعزز الروابط الاجتماعية، تعزز الروابط، تعزز التوافق النفسي والاجتماعي بالنسبة للكبار، وتعزز خاصة بالنسبة للأطفال الصغيرين، تعزز الروابط الأسرية. عيب إنه توا يقول لك أحيانا أولاد الخوم يعرفوش بعضهم، يعني ممكن يتقابلوا بالصدفة، وهنا أهمية هذه زيارات خاصة بالمناسبات اللي هي كما العيد الصغير،
0: وحتى كي يكبروا هما بعاد على بعضهم ما يتلقاوش ديما دكتور، حتى هيك المحبة اللي ما بيناتهم تكون العلاقة فاترة، معناها انت أنا ولد خالي ولا ولد عمي وكهو.
1: أكيد يقول لك أنا نعرف ولا عرفته على الفيسبوك ولا تواصلنا، هذا يقتل العلاقات. نحن دائما نشجع العلاقات الأسرية. صحيح ثم بعض المعيقات والأسباب، هنا أهمية التفكير حتى بالنسبة للدولة في أنه العطلة لما تكون العيد فقط على سبيل المثال، أو أنك الموظف تقول له نهار الاثنين والثلاث يعني يتحسب له عطلة ويولي يخذ له من الرصيد متاعه. بعض المجتمعات العربية الإسلامية راهنت على أنها تعطي بعض، تمدد في بعض العطل. وعلاش تمدد بعض العطل؟ لتعزيز هذه الروابط الأسرية. إذا ثم الأسرة نخلي لك متسع من الوقت باش تمشي للجنوب، تمشي للساحل، تمشي للشمال.
0: صحيح.
1: وهذاك فيها مودة ورحمة وفيها علاقات اجتماعية وإنسانية متميزة.
0: أيوة.
1: فأبعاد كبيرة برشا برشا برشا للأطفال، فأبعاد كبيرة برشا برشا وراحة نفسية كبرى بالنسبة حتى الكبار في السن لما أكيد. يمشوا وتكون عندها تداعيات كبيرة وكبيرة برشا.
0: يعطيك الصحة دكتور، مشكور برشا، وانت الملاحظة متاعك هامة جدا، انه النهارين هذوما اللي تعطاو للموظفين الكل راهم ما يكفيوا لحتى شيء. كنا النجم ونزيدوا نمدوا شوية في العطلة، الناس تمشي تدور عائلاتها، تعمل الطقوس متاعها كما قالت مدام دليلة منذ قليل، تمشي في راحتها، أولادها يتلموا أكثر، خاطر أنت باش تدخل وتخرجوا ساعتين مش كما يبيت، مش كما يقعد نهار ونهارين. فهذا الكل يزيد يعزز الروابط هذية. إن شاء الله بتبيع الدولة التونسية تزيد تفكر في الموضوع هذية بأكثر جدية، لأنه مهم برشا للصغار والكبار. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة دكتور بالعيدة أولاد عبد الله، طبعا ضيفنا الكريم الاختصاصي في علم الاجتماع. نحن مازلنا شوي وقت، ما أنتم كل مرة تذكروا حاجة. مدام فوزية نرجع لك، نخلي لكم الكلمة، شنو تحبوا تقولوا؟
2: نهار العيد،
0: شو نضيفوا على الذكريات هذه؟
2: نحكي على نهار العيد بالضبط.
0: نهار العيد، أي نهار العيد اللي هو غدوة إن شاء الله.
2: اللي هو غدوة إن شاء الله، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يبدأ مبروك أو مبارك على جميع الأمة الإسلامية. نهار العيد نقوم ونصلي الفجر.
0: نعم.
2: بعدها الأولاد يمشي وابوهم توفى الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
2: يمشي ويصلي يمشي ويصلي وصلاة العيد.
0: أه؟
2: واني نقعد في الدار نحضر الأواني، نحضر لهم القهوة، نحضر لهم فطور الصباح، نحضر الكانون والبخور. الإذاعة المسير ديما تخدم حدايا في الكوشينة،
0: إذاعة المسير،
2: ديما إذاعة المسير هون يقولوا لك راديون في الكرهبة وفي بعد ما يفطروا الززار يذبحوا ربع، نخرجوا ربع، كل حد علوش ويخرج منه ربع،
0: مثلا
2: نخرجوا ربع
0: يمشي ذكا للناس اللي محتاجه واللي ما عندهش،
2: اللي نحيوا القديد والدوارة والكل. معناها نهار العيد هكا اللول، وما ننساش نشكر نشكر نشكر سلاثي إلا ما نساوش خوهم وتقولش علي حاضر، وكل نهار عيد يجي. قبل ما يمشيوا لديارهم يجيوا يسلموا عليا.
0: هذه سيلة الرحم، مش على خاطر توفى خوهم ينسيوا عائلته.
2: وأخواتي أولاد أخواتي والله قبل معناها الذبحان تلقاهم الكل يجي ويسلموا عليا ويعيدوا عليا وربي يفرحهم وربي يعطيهم يتمنوا الناس الكل.
0: ربي يفضلك ليهم.
2: نهار العيد قلت لك والله والله نهار الأولي تعدى في قلت لك حوسة العيد نهار الثاني أولادي هنا كل حد حوس
0: يمشي على رويحهم يأخذ وشوارهم
2: نهار الثاني يجي وحدايا نحضر لهم الفطور ولما جماعية ما شاء الله صغيرات والكبار والكل
0: ربي يفضلك ليهم ربي يفضلك ليهم
2: وزيارات نهار ثاني
0: تمشي وتعملوا زيارات للعائلة الكل يعطيك الصحة الكلام اللي قلته مهم برشا وأكيد كل بو ولا أم والجد ولا الجدة كي يمشيوا العائلة بحذيه وخاصة كي يبدأ واحد فيهم تفقد كيما نقولوا نحن توا كي توفى زوجي ما عادش فما علاقة قوية ربما مع عائلته ولا كي توفى معه لكن كي تلقاهم هما مازالوا محافظين على الروابط هذيك
2: فهذه
0: بالحق يعطيهم الصحة وربي إن شاء الله ديما يلم الشمل. مدام هدية شنو تحب تقول في الختام اللقاء هذا يا كل يعيشك يعيشك استرجعت شوية ذكريات نتاع الماضي
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله من جد الحقيقة
0: صحيح هو راهو كي تفقد الأم والبو باللي تعمل ما ينجمش الإنسان يعيش نفس الفرحة لكن زيدا يفرح برشا كي تبدأ الأخوات مع بعضها ما تفرقتش رغم اللي هما مشاو وانتم قعدتوا مع بعض
3: لا لا الحمد لله الحمد لله عندي أخوات في مستير أخوات في تونس
0: ويجيو زيما كيما حكيت
3: كل صيف يجيو في كل عيد يجيو ونتلموا مع بعضنا وتلقانا الضحك واللعب ومعنا نبداو عاملين جو والصغيرات زد هكيك يا ربي لك الحمد,
0: لك الحمد
3: وكل أمي بفضل أمي وبابا هي اللي حكتنا اللحمة
0: هم اللي غرسوا فيكم هذا يعطيهم الصحة إن شاء الله نحن نتعلموا منهم ونغرسوا في وليداتنا. مدام رادي
2: والله أنا أقول إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله مبروك على الأمة الكل ويرحم الأمهات الكل وأبهات الكل منهم بابا وأمي ربي يفضلهم خياتي نحبهم ويحبوني برشا وإن شاء الله ديما عامرين مع بعضنا إن شاء الله ديما أنا نحبهم ويحبوني
0: أكيد أكيد فوش
2: كلام يا رب محلاها إن شاء الله الناس كل كي تحب بعضها يحبوا ولاد عباتهم ولاد خالاتهم ويتلموا مع أخواتهم محلاها
0: أيوة
2: والحمد لله الحمد والشكر لله. لله على كل شيء
0: نعمة عظيمة هذه راه المحبة
2: الحمد لله
0: وكل الحب ذيك اللي يبدأ يظلل من فوقك العائلة ذيك راهي نعمة كبيرة ربي يدومها عليكم
2: وربي يعطيهم الوقت طيب بلاي سامحني نحب نشكر الجمعية ونشجع برشا ناس أنا فرحانة فرحانة برشا جمعية باهية ناس طيبين ناس أكابر جو تحفون والحمد لله
0: العائلة الكبيرة العائلة الكبيرة
2: وإن شاء الله ديما كل عام حيب خير وبارك الله فيك وإن شاء الله كل عام وانت حيب خير
0: عايشك ربي فضلك وانت زيدة ربي يشدك بالصحة وفضلك وخياتك. مدام دليلة دليلة خلي انت وبعد نختم بيسي الحبيب خليه هذيك حاشي بيه شدوها هذيك تو هي قل لي
4: والله باش نقول لك بسرعة الشكر لله أولا
0: الحمد لله
4: وثانيا شكر لوليداتي الله يصلح حالهم
0: ربي يفضلهم
4: والله
0: مصلحة.
4: يبارك فيهم والله يرحم عظيمك بيهم
0: العيد
4: بقدرة الله أنا نشهب الكل مذبوحة في داري والحم الكل يخرج على يدي مش استعباد ولا حاجة كحب لي أني
0: ميلة
4: وزيلهم أني يحبوني نعمل لهم قديدهم نكسروا ريوس وكيف نقولها ونتعشى
0: كسروا روس العليل شما
4: روس العليل أكيد
0: حدد
4: ونقول ربي والف بيناتهم
0: أمين
4: وانتم ربي يخليكم ونشكر المكتب الجهوي المتقاعدين بالمونستير لتاح لي هالفرصة ونشكر سيادتكم
0: مرحبا بك مرحبا عايشة نورتنا
4: برشا
0: شرف لينا عايشك ربي
4: فيكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: يعيشك سلاح بيت هاي سلاح بيت
5: سيدي عيد مبروك
0: كل عام وانت حي بخير يزمك تقدم تحية خاصة تعرفها لشكون ولا
5: تحية خاصة مدام تيصال حميلات
0: هني على روحك اللي تعيد
5: امرأة طيبة ومنضبطة وهيلة
0: وهيلة ربي يفضلك يا سي الحبيب ليها ويخليك الأولاد إن شاء الله غدوة ملمومين مع بعضكم ما
5: بإذن الله تعالى الحمد والشكر لله فما حويجة ذكرتها معناها قبل كنا نشريو العبلوش العيد معناها مسبقا قبل الواح والربي يوه عنا خاطر كان المكان يسمح
0: موجود.
5: بذلك
0: أي. وإلا تخليه عند السيد اللي هو مربي المربي متاع
5: لا
0: الخلفين
5: ولا نخليه خاطر ديار ولا غير ممكن معناها
0: ضيقة شوية
5: والموضوع ضايل المطروح راهو عنده غاية معناها نبيلة قيمة كبيرة ونبيلة وربي يهدي الجميع وإن شاء الله صلة الرحم ديما تبدأ معناها متوفرة وربي يهدينا لما فيه
0: آمين
5: الخير.
0: آمين. ميسيرش نذكروا بعضنا ميسيرش وزيما الإنسان هو خطأ سبحان الله الخطأ وارد لكن ميسيرش جات فرصة في العيد باش نصلح حتى كان فما حاجة هز تليفون هاني جاي بحذيك هز روحكم شي بحذي ولا دز الباب وادخل طلع عليه ميسيرش القلوب كل تصفى في ذك كعيبة قطوة حويجة حلو وطريف الحم كذا والنجم ونرجع العلاقات كما كانت والدنيا دايما ربي ما يهز معها حتى حد. مدام فوزية عيشك ربي فضلك الجمعية قاعدة تخدم هنعاود نختم ونقول راهو حشتنا بمقر الجمعية
3: صحيح
0: عاونونا في مقر قاعدة تكبر الجمعية العائلة كبيرة ماذا بينا مقر يليق بكم ويليق بمجهوداتكم ويليق بالكفاءات اللي معاكم باش هكيكة تخدموا على راحتكم
2: عطيونا حتى بلاصة ونكملوا احنا ندبروا روسنا ونرموها ونعملوها
0: تعملوها.
2: مفيد بيبدأ بيرو وخزينه وين نحطوا المواد
0: شنو حاجتكم حاجه بسيطه حاجه بسيطه ايه انتم تنجموا تكملوا هذه مش كثير عليكم تستحقوا كل خير. شكرا لكم على تحياتي يعطيك الصحه ايمن هيثم سامحني يعطيك الصحه هيثم يعطيك الصحه علي يعطيك الصحه نجله مع تحياتي عواطف جبيل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير زملائي وزميلاتي الاعزاء وكيف كيف الناس اللي تسمع فيها الكل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير الى اللقاء.

0: انتصف النهار على موج إذاعة المنسير. مع تقديم نشرة الظهيرة للأخبار وهذه العناوين: ضيوف الرحمن على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، بلدية القيروان تفتح أبواب المسلخ البلدي يوم العيد لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية، الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية تطمئن بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع وتضع أرقاما لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات يوم العيد. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات بملابس الأحرام البيضاء وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم للحج. ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة حسب تصريح الزميل هيثم الإمام.
1: جميع حياجيجنا الميامين متواجدون بمخيمات عرفة، الحمد لله، التلبية متواصلة، الذكر، التهليل، التكبير، 10982 حاج في خيامهم في عرفة، كل خيمة فيها مرشد أو إمام يقوم بتأمين الخطبتين، وبعد الخطبتين يؤذن في الخيمة لصلاة الظهر وتصلى صلاة الظهر ركعتين، ثم مباشرة بعدها يؤذن لصلاة العصر وتقام صلاة العصر ركعتين بحول الله، ثم يعود الحجيج للذكر إن شاء الله وللتهليل وللتكبير ولله الحمد والمنة. جميع حجيجنا الميامين بحول الله لباس، ثم الساعة 6 يخرج حجيجنا الميامين لساحات المخيم ليقع تأمين الدعاء الجماعي وانتظار غروب الشمس. بعد الغروب بقليل إن شاء الله نأخذ طريق مزدلف، وربي يتقبل إن شاء الله من الجميع.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي يوم العيد انطلاقا من الساعة 6 صباحا إلى غاية الساعة 1 بعد الزوال لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية حسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية حمادي عبدالله. وأضاف عبدالله أنه في إطار المحافظة على النظافة العامة وقع تركيز حاويات ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة كما الغلق.
2: المسلخ البلدي مش يكون مفتوح اليوم على كامل الفترة، معناها نهار كامل موجودين باش نوفروا الكمية اللازمة، معناها للسوق، معناها اللي باش يشري الحم، معناها من طرف القصابين. وعملنا بادرة عامسنا وأنه غدوة الحين هذا العيد المسلخ زادة مش يكون مفتوح للعموم بدون دفع المعاليم المستوجبة على ذلك لفائدة البلدية. دعينا الأخوة معناها الذباحة وأنهم يكونوا معناها موجودين في المسلخ على ذمة المواطنين، والعملية مش تكون معناها مراقبة صحية من طرف البلدية، هذه استثنائين عام سنة تكون مجانية. بالنسبة لعملية النظافة وأنه معناها فما التكثيف للحاويات ودعمها في الطرقات الرئيسية وفي الأحياء، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك معناها فما مش يقع تركيز من حاويات كبيرة اللي هي الساعة متاحة 6000 إيترا، والدعوة معناها ملحة للمتسكنين وأنه مجدود حطوهم معناها في ساشي ومحكم الغلق، وكان أمكن معناها فيه شوية ملح. عملنا برنامج زادة في ما يخص العيد معناها مش تبدأوا في رفع الفضلات والرفع الجلود ابتداء من الساعة 11 صباحا وتتواصل معناها كامل الفترة بتاع العيد، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نظمت الإدارة الجهوية للصحة بنابل حصص توعوية لفائدة المرضى رواد المستوصفات، تم خلالها تقديم نصائح بهدف التثقيف الصحي. التفاصيل تقدمها الدكتورة زهيرة بن عيشاوية طبيبة رئيسة للصحة العمومية والمكلفة بالتثقيف الصحي والإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، متحدثة في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
3: كمية اللي ما تفوتش 200 جرام لشخص الواحد، نردو بينا ما نحرقوش الحم كيف نشويوه، ما ناكلوش الحم نايمي، ناكلو الخضرة دونك سلطة نية وإلا طيبة، سلطة مشوية ولا سلطة تونسية، الخس، ليتو، هذا كل يكون موجود. نستهل كل ماء نشربو، دونك الماء ما ننساوش نشربو كمية كافية من الماء باش ما يصيرناش عسر الهضم. نوصيو كونو الجازوز ما نشربوهوش على خاطر راهو فيه برشا سكريات وفيه الغاز اللي باش يقلق المعدة والجهاز الهضمي. الماء نزيد نعصر فيه القارص بعد ما ناكلوا اللحم يكون مفيد خير. اللحم كيف كيف ما نفوحوهوش قبل ما نشويوه، ماذا بينا ما نزيدوش الملح للحم نتاعنا. سائل الحوامل اللي ما عندهمش مناعه ضد مرض القطاطس او توكسوبلاسموز، مش محبذ بكل باش ياكلوا المشوي، لازم ياكلوا اللحم يكون طايب، ياكلوا الخضره تكون زاده من الخضر الطايبه، ما مش عاملين تلقيح ضد زديد الرذوبان. اذا كان فما جرح لا قدر ولا حاجه نمشيو للاستعجالي وغاديك يعملوا لنا العلاج اللازم. الرذوبان زاد من الحروق على خاطر نعرفوا اللي في عيد الاضحى الكينون المشوى الصغار نغفلوا عليهم، ما نغفلوش عليهم الكبار والصغار ودوبنا.
0: يعقد معتمد سليمان من ولاية ناب الاجتماع بمقر المعتمدية للنظر في مسألة الخرفان النافقة والمتحللة التي لفظها شاطئ سليمان وعددها 10. وأوضح الناشط بالمجتمع المدني أسامة بن عايش أن مصالح الفلاحة قامت برفع عينات من هذه الخرفان لتحديد أسباب نفوقها في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية بخصوص هذه المسألة.
4: لفظ فيه البحر لقرابة 10 خرفان من الحجم الكبير. الجهات المعنية السلطات المحلية اتحركت يعني وقت اللي نزلنا الخبر هذا، تم يعني معاينة الحيوانات هذه، دراسة الوضعية، كما تم رفع الحيوانات هذه بطبيعة للتخلص منها وفق طريقة جاي بها العمل، بطبيعة لمعرفة زادة كذلك أخذ عينات من خرفان هذه لمعرفة الأسباب والمسببات، يعني شنو هو اللي صار. بعدها ننتظر في قادم الأيام. الأبحاث ما زالت مستمرة في الموضوع هذا، لأنه نسمع احنا 10 خرفان معاهم بلدة بن، معاهم قطرة بشي يتخلص من خرفان علاش يتخلص بتبن. دونك الوضعية ما زالت ما هيشي واضحة وفق السلطات المعنية وسلطات الإشراف أنه هو تم التخلص منهم عن طريق يعني باخرة تجاهية. هذه نقول معطيات أولية إلى حد هذه اللحظة.
0: يشار إلى أن مصدرا أمنيا من الحرس البحري رجح أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من إحدى السفن في عرض البحر منذ أكثر من أسبوعين باعتبار أنها تحللت في الماء. طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع، مؤكدا أن الهيئة وضعت على ذمة المواطنين أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد.
5: حاجة طمأنة هو أنه الحالة الصحية الأضاحي المعروضة للبيع الحقيقة في أغلبها حالة سليمة وطبيعي جدا. نحن توصيات اللي تم إصدارها من طرف الهيئة باش نعاونوا بها للمستهلك التونسي والمشتري بصفة عامة باش يرد باله ما يجب أن تكون عليه الأضاحي، كيفية نقل الأضحية، عملية الذبح باش تتم، عملية السلخ كيف نزع الأحشاء ولمعاء، معاينة سقيطة والعظام، وكذلك تقطيع اللحوم وتخزينها. كيف الهيئة وضعت على ذمة المواطنين بصفة عامة أرقام تاع بياطرة تبع الهيئة، إما في صفحة رسمية تاع الهيئة وإلا صفحة رسمية تاع وزارة الصحة. إمكانية تاع التعامل مباشر من خلال تطبيق الواتساب وفيان لأطباء البياطرة باش يعطيوا نصائح، ياخذوا قرارات مع بعضهم إلى غير ذلك. وإن شاء الله عيد مبروك دون إشكالية تذكر.
0: وبدورها نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية أمس قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، بلدية القيروان تفتح أبواب المسلخ البلدي يوم العيد لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 1 بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم ذكر زرافي بجديد أخبار رياضة.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: للعيد وكيما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى الضحكة النكتة والكلمة البنينة اللي تجي على كل لسان.
1: عيدكم مبروك سعيد مع إذاعة المنستير أيامكم ديما.
0: دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. الجامعه التونسيه لكره القدم ومن خلال الرابطه الوطنيه لكره القدم عينت مقابله المرحله الاخيره من برج المخول للصعود للرابطه المحترفه الاولى اللي بيشيج مع الملعب الجيبسي بالنادي الذي حملنف. عينته يوم السبت الاربعاء متاع العشيه في الملعب الاولمبي بسوسه. نذكركم المباراه هذه الفائز بها باش يطلع للرابطه المحترفه الاولى وباش يصاحب نادي ساقيه الدير والامر الرياضي بحمل سوسه. بالنسبه لمباراه الفاصل لتحديد بطل الرابطه المحترفه الثانيه بتلعب يوم الجمعه في بن جنات بالمناسبه الاربعاء متاع العشيه بين تقدم ساقيه الدير والامل الرياضي بحمسوس. الفائز فيهم بيكون هو بطل الرابطه الثانيه. مباراه شكليه بالاساس لكنها اختباريه وباش تعطينا على الاقل نعرف بطل الرابطه الثانيه لانه كل واحد كان في مجموعه بالنسبه للانديه هذه. كأس العالم لكرة القدم واستعدادات المنتخب الوطني التونسي. البارح وصل معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي لتونس. اليوم يلتحق حازم مستوري بتمارين المنتخب الوطني التونسي. الجامعة التونسية لكرة القدم خلت أو باتفاق مع المدرب الوطني مكنت الإعلاميين والصحفيين التوانسة باش يحضروا يوم 28 مايو انطلاقا من نصف النهار ونصف الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي. ومكنت الصحفيين من حافلة باش تنقلهم من مقر الجامعة التونسية لكرة القدم حتى المدينة تبرقة. منتخبنا ان شاء الله يوم 30 مايو باش يتحول للعاصمه النمساويه فيينا. يوم غرة جوان باش يلعب مباراته الاولى الوديه امام المنتخب النمساوي، ثم المباراه الثانيه باش تكون يوم 6 جوان في بلجيكا، ثم التحول مباشره لنهائيات كاس العالم. اول مباراه المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم باش تكون ان شاء الله يوم 15 جوان القادم في مونتيري في المكسيك، ومنتخبنا ان شاء الله يتمكن باش يضرب وجه جيد في المتظاهره هذه. إذاعة منسير من جهتها وفرت لكم متابعة يومية لحظة بلحظة المنتخب الوطني التونسي، وأيضا عودة للتاريخ، عودة للكواليس في المنافسات السابقة، أيضا أرقام ومتابعة كما قلت لكل معطيات لتم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كرة اليد الآن يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الواحدة بشكور الدور النهائي لكأس تونس في كرة اليد. هو في دور نهائي مماثل لدور نهائي البطولة الوطنية اللي بشجمع فريق النادي النسائي لكرة اليد بالمكنين مع النادي الإفريقي. وذكر أنه بالنسبة لفريق المكنين كانت حصل على لقب البطولة ويلعب من أجل الحصول على الثنائي بالنسبة لمباراة الذكور بشلعب يوم السبت انطلاقا من الأربعاء متاع العشية بين نادي ساقية الزيت والترجي الرياضي التونسي. يوم الأحد أيضا بيشكون الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. البارح صار الاجتماع الفني للمباراة والمعطيات اللي تم الأزياء واستقبال هو فريق الترجي الجرجيسي في القرعة هو اللي بيستقبل فريق الترجي الرياضي التونسي. أيضا حضور الجماهيري التذاكر وغيرها تم الاتفاق عليها بصفة نهائية، وإن شاء الله بيشكون مباراة تتوج بطولة الموسم الحالي والموسم الحالي في كرة القدم التونسية. أكيد الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوا على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. إن شاء الله عيدكم مبروك ناس كل، إلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أكدت شركة ترامب موبايل تعرض بيانات عملائها الشخصية للانكشاف على الانترنت، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين المنازل، وهو ما جعل الشركة محل انتقادات حادة. وقالت شركة خدمات الاتصالات المحمولة شركة ترامب موبايل أنه أسماء العملاء وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المراسلات وأرقام الهواتف المحمولة ومعرفات الطلبات كانت متاحة على الانترنت بشكل علني. وقال المتحدث باسم الشركة اللي تبيع الهاتف تايوان أن الشركة تحقق في الأمر ولم تجد أي دليل على تسريب محتوى أو معلومات مالية عبر الانترنت، ولا يوجد أي اختراق لشبكاتها أو أنظمتها أو بنيتها التحتية. وأوضح أن الانكشاف هذية مرتبط بمزود منصة تابع لجهة خارجية يدعم بعض عمليات ترامب موبايل ولم يذكر اسمه. وجاء اعتراف الشركة بعد تقارير نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تفيد بأن بيانات عملاء ترامب موبايل كانت متاحة للعامة عبر الانترنت. مجموعة من مالكي القنوات قالوا أنه هاتف ترامب موبايل قام بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وكانت مكشوفة على الانترنت، وأشاروا إلى أنهم حاولوا إبلاغ الشركة بهذا التسريب بعد ما حاولوا البحث أيضا لكن دون جدوى. الشركة توا قاعدة تبحث في إمكانية اختار العملاء متاحة بتعرض البيانات متاحهم الشخصية لهذا الانكشاف. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تمام الوحدة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. أكد المشاركون في الحوار رفيع المستوى حول الاقتصاد غير المنظم بمدينة الحمامات أن قرابة 44% من السكان الناشطين، أي حوالي 1,600,000 شخص، ينشطون خارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية في تونس. أعلن المعهد الوطني للتراث عن استرجاع 210 قطعة أثرية تعود إلى الموقع الأثري بقرطاج، تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا، وذلك في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. بمناسبة عيد الأضحى، دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وأضاف أن الاتفاق إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق. أعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية التي كانت مقررة يوم 30 مايو، وذلك تبعا للتقرير الوارد على الكاتب العام للجمعية من اللجنة المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 مايو. كما دعا الكاتب العام الهيئة المديرة المستقلة إلى مواصلة تسيير دواليب الجمعية إلى غاية انعقاد جلسة عامة انتخابية. في الرياضة، دائما يواجه النادي الرياضي بحمام الأنف يوم السبت 30 مايو بداية من الساعة 4 مساء فريق الملعب الجابسي في نهائي براج الصعود إلى الرابطة الأولى بالملعب الأولمبي بسوسة، وسيلتحق الفائز بهذه المباراة بكل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقط الدائرة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: في إذاعة المنستير، برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: مساء الخير، مساء النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج دروب النجاح. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، ومن خلاله إن شاء الله نحكي وريادة أعمال، نحكي وذكاء اصطناعي بالأساس في مجال الصحة. تحياتي لكم جميعا وين ما كنتم، وين ما يوصلكم صوتنا عبر أثير إذاعة المنستير. نقول ديما لمستعمل الطريقة في التأني سلامة، نعرف الأمبوتياج متاع اليوم حاجة من وراء العقل، ازدحام مروري كبير جدا وكثيف للغايه، رجاء كل رجاء الحذر. نعرف برشا ناس ناويه تروح المسقط راسهم، فما شكون اللي عنده قضيات هكا سريعه يحب ياخذها، غلاء كبير برشا في الاسعار، ما هذا نخليوه نطولوا بالنا على رواحنا، يوليش العبد يلوج على طرف الحم بعد ترسيله في الارجونس بالغزول وباللي صاير فيه، معناه من ارتفاع المشط للاسعار. على قليل العبد يحافظ على أعصابه ويحافظ على صحته، يولي شي مصروف دوبل لين الخسارة علاش. والله يا ربي جريعة صلاح، ربي يهدي التوينسة، بعض التوينسة فئة جشعة للغاية، يندرى ربي بشي بيركلها في أعمالها وفي مالها، ما نيش داخلة في علم الغيبة، ما راهو عيب اللي قاعد يصير. الترفيع المشط في أسعار اللحوم الحمراء اليوم على خاطر المواطن محتاج وعلى خاطر يحب يشري الإنسان، راهو عيب كبير برشا. استفتيوا ضمائركم إذا كان سمحت لكم ضمائركم، إذا كان عندكم البعض ضمائر تحبوا تخليوا لسوا مكيكة، أموركم على كل حال. العيد يتعدى وكل عام وانتم حيين بخير ولا باس، بالعلوش وإلا بلاش وباللحوم الحمراء ولا بدونها باش يتعدى العيد، أما تقعد هي وصمة عار على جبين كل من رفع في الأسعار وساهم في أن الأسعار تبقى مشطة من غير ما يترحم المواطن. قوسين نغلقهم، قولكم مرحبا بكم مجددا، شرعيتكم مبروك وسنين دايمة. اليوم باش نحكيو على استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة بصفة عامة، ونعرفوا اللي هو الدومين متاع الذكاء الاصطناعي قاعد يطلع بشوية بشوية، وإحنا هو بالبرشة يطلع، أما إحنا نتعرفوا عليه بشوية بشوية، إذاك علاش ديما معناها نلجأ إلى خبيرنا في مجال السلامة المعلوماتية وأيضا الذكاء الاصطناعي هيثم النجار. نقولوا أهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا. باشا
1: بارك الله فيك مدام، شكرا للاستدعاء، وحبيت نقول من نبدأ نقولك إن شاء الله عيدك مبروك وإن شاء الله عيد مبروك مستمعين كل.
0: ربي فضلك.
1: وبربي جيتني توصية خاصة عن صديقي اسمه نيل، يعدي في الامتحانات، حبيت نقول له نيل إن شاء الله ربي يوفقك في الامتحانات.
0: أمين يا ربي، ربي نجحهم، ربي ياخذ بيدهم، يسرتوا الناس اللي ما زلت تعدي في الامتحانات وعن البوز متاع العيد، أما تعلموها بالدنيا خاطر احنا كهو معنا جربنا برشا حاجات، فما فرص ما ضيعوهاش في حياتكم. مش العلم الكل في تصبره في صبحية العيد ولا في ليلة العيد، ليلة العيد وصبحية العيد خذوها لعزيز ربي، هتو تتفرهدوا وتشيخوا، وكان كليتوا الحيمة مرحبا صحة، لو كان تلاقيتوا مع العائلة إن شاء الله يا ربي معك الأجواء الفرحة، بعد تأكدوا اللي حتى أي سطر تقراوه إن شاء الله بشي تشد في الذاكرة حتى انتم تفرهدوا، فأرحموا رواحكم شوية والأولياء يرحموا أولادهم وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. عاد قلت لكم باعتباره هو خبيرنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وباعتبار ما زلت في بداياتي وقاعدة نتعلم منه، فكي اقترح الموضوع قلت له أمان الإعداد راهو إعداد باش نخلي نصيب كبير، لأنك أنت باش تعمل إعداد وباش تحاول تفهمنا كمستمعين وتبسطنا في المعلومة، وقيس بيا خاطرك تعرف كان فهمتك سافا سي بون، كان ما فهمتكش راك باش تقعد تعاود لنا حتى لين تفهمنا بالباهي بالباهي. دونك اليوم اخترت لنا الموضوع هذا استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، واستدعيت مجموعة من الضيوف، قدمهم نتفضل.
1: مرحبا بك مدام حسن.
0: هذه ليتاب اثنين، هذه الليفل اثنين،
1: معناها هو نيلني الشرف اني ساهمت في اعداد الحصن.
0: شنو رايك برسمك؟ شنو رايك؟
1: وكما كنت نحكي لك في من اصعب المهام اللي قمت بها الحقيقه، كنت مثلا وقت قلت لي اعداد الحصن، قلت شنو انت ما تحضر وتحضر
0: فقدين تعملوا،
1: صدقني نهارين ظهري نهار الثاني معناها
0: كو
1: فريمون مهمة صعبة جدا، وكانت لي فرصة وبارك الله فيك على الفرصة هذه مدام انك اتحت لي، اني عرفت قديش صعيبة مهمة انك انت معناها في الاعلام، قديش يواجه معناها حاجه صعيبه على الاخر. هذه لا ذكاء اصطناعي لا ذكاء
0: ما فماش هذا. حتى كي تقول له اعطيني خطك لاقناع ضيفي للحضور معايا ليله الوقفه ليله العيد صعيبه شويه
1: دونك حبيت نحيي المستمعين الكل، وحبيت نشكر الضيوف اللي قبلوا انهم يكونوا موجودين معنا. اولا نشكر سي سمير بن زينب اللي هو خبير مختص ومكون ممتاز جدا، وعضو مكتب تنفيذي الهيئه الوطنيه لرواد الاعمال. نشكر زادة مدام نيرة فليجة، إن شاء الله مكون مغلطش،
0: حتى نصلحه بسهل،
1: اللي هي صاحبة مصنع في صناعة الحديد ومشتقات الحديد كما هكا. وأخيرا وليس آخرا مدام
0: هيلة
1: اللي هي طبيبة أسنان وصاحبة شركة ناشئة في مجال تقنية الصحة.
0: هذوما ان شاء الله بقدر ربي نحكيو عليهم كقصص نجاح، ولكن ايضا كمرافقه، خاطر كل مشروع وكل صاحب مشروع باش يتعرض الى صعوبات، والصعوبات هذه اذا كان نلقاو منظمات ترافق والا مراكز اعمال والا فضاءات مبادره معناتها في القطاع العمومي والا في اطار المنظمات، نجموا نرافقوهم ونجموا نذلوا لهم الصعوبات هذه.
1: اكيد ان شاء الله. الله
0: باهي باهي. هات نبداو الساعة، شنو نقصدوا باستعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحه؟
1: أولى تجارب استعمال الذكاء الاصطناعي نحن خاصة بشكل عرفناه بشكل كبير، هي كانت تذكر الناس كل خلال جائحة كوفيد. وين بدينا نستعمل وبدينا نحكي، وقتها نحكي على أمراض، من نحكي على ديزيبيديمي، من نحكي على ملايين العباد مرضى. وكان يجب نقاو حلول أنه هو تكون في نفس الوقت حلول استباقية لكن تعطي إجابة بسرعة والعدد كبير من الناس في وقت قصير. كان سمعنا وقت الناس كله كان ثم موجودين منهم في تونس، وكانت عنا نحن حتى كشركة مساهمة صغيرة في المجال هذا، انه مثلا قمنا بتطبيقات استعمال الذكاء الاصطناعي باش نتعرفوا على ولا باش نقولوا بنسبة تقريبية هل الشخص المعني انه هو يكون مريض مثلا بالكوفيد نعم ام لا، بنسبة تقارب نسبة 78%. اليوم استعمال الذكاء الاصطناعي، وخاصة الكلمة تعجبني برشا دمقرطة استعمال الذكاء الاصطناعي، مع سهولة الولوج للذكاء الاصطناعي اليوم تعددت استعمال الذكاء الاصطناعي من على مستوى الفرد، من على المراقبة الصحية متاعه، فما برشا حتى عباد اليوم عندهم مثلا تطبيقات هاتف الجوال مع ساعات ذكية انه يعرف مثلا يحلل نوعية نومه ونوعية الحالة النفسية متاعه، التمرينات متاعه، سعرات الحرارية، الذي يعتبر نوع من الطب، الى مستويات ما اكبر مثلا مستويات المستشفيات في مراقبه المرضى، في تحديد تشخيص الامراض مثلا. اليوم في الاسكانير ولينا نستعملوا اكثر ادوات الذكاء الاصطناعي، والادوات الذكاء الاصطناعي في عديد المجالات، مثلا نحكي على التصوير الطبي اليوم في الماموغرافي باغ اكزومبل، الذكاء الاصطناعي عنده نسبه جوده نسبه 92%. تحليل الصور الطبيه اليوم برشا عباد تسالهم يقولوا يمشي للابوراتوار يجربوها الناس الكل، ياخذ تصويره من عند لابوراتوار يحط التصويره نتاع الذكاء الاصطناعي ويقولوا راني عمري كذا كذا راني كذا، شنو ممكن اللي عندي.
0: هو حتى قراءه التحاليل الطبيه سامحني معناتها اللي قبل كنا قاعد نقعدوا نلوج وشكون يقراهمنا، اليوم دوب اللي تصور ولا تسكاني وتحطها معناتها في اي وسيله ممكن تعطينا حتى التقنيات نتاع الذكاء الاصطناعي المختصه في المجال الطبي تعطيك قراءه، ما تقعدش تستنى شكون يقراهم لك معناتها في انتظار موعدك مع الطبيب. ديجا
1: ملحوظه مدام ديما نوصي الناس كل راهو الذكاء الاصطناعي تسالوا على حاجه طبيه راهو احنا نعتبروه وسيلة تساعد على القرار، وسيلة تقرب القرار، راهو
0: ديجا يقول لك حتى هو يعمل لك الريمارك من بعد.
1: نأكد ديما راهو الذكاء الاصطناعي مش طبيب. راهو تنجم تسأله سؤال حتى تسأله ويجيبك، وحتى وكان إجابته صحاح راهو يحتمل الخطأ، فما مواضيع ما فيهمش معناها مجازفة منهم الصح. راهو ديما إذا نوصل هنا خاصة الشباب، راهو مثلا يجي وثاني يقول لي راوني عندي مشكلة نفسانية استعملت شات جي بي تي، يقول لك صح. راهو فما خطر كما هو فما من سلاح ذو حدين، كما تجم تستعملوا باش تسالوا مثلا على حاجات مثلا تسالوا على نحكي في استعمال الشخصي مش مانيش قاعد نحكي انت تستعمل فيه كطبيب، نحكي تستعمل فيه كايها الناس كيما عبد الله راهو ينجم يقرب لك ينجم يعاونك، اما راهو ما عمرك يولي يختير كان راهو تصدقه 100%. نرجع لاستعمالات الذكاء الاصطناعي في الطب اليوم في الاستشارات الطبيه، في مثلا اليوم مثلا في تحليل البيانات انه طبيب ياخذ بيانات نتاع المريض نتاعو يطلع ويقارنها في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يمكنك بطريقه مثلا في جانب التحليل نتاعو، خاطر احنا قلنا الذكاء الاصطناعي عنده جانب التوليد انه ينجم يولد تصور، عنده جانب التحليلي انه يحلل البيانات، وعنده جانب التوقع انه نجم يتوقع. لهنا الناس نجموا نستعملوا بالذات زوج جوانب مهمين، اللي هو جانب التحليلي، اللي انا كي ناخذ بيانات قصص نتاع شخص والا كانت مجموعه تاع اشخاص نجموا نقارنوا ونجموا نجموا نتنبؤوا بشنو هو عنده بشنو نجم يمكن عنده. اليوم فما تطبيقات الذكاء الاصطناعي مربوطين بسمارت واتش مثلا، نجموا قبل 45 دقيقه بالنسبة تقريبية نعرف اسكو الشخص معرض لنوبة أزمة قلبية ولا ينجم يعطيك انذار غلط، هذا متأكدين منه. لكن في حالة يعطيك انذار صحيح ممكن ياسر تساهمت انك انت انقذت حياة. دونك لهنا اون ديفيني في الذكاء الاصطناعي المخصص للطب وسكون ابل لي فو وي لي فو نو، معناها نجم يعطيك انذار غلط ونجم يعطيك انذار مش مثلا نخير انه يعطيني انذار غلط يقول لي راهم مركب سوف تعرض لنوبة قلبية، خير ما يقول لي لا انت لبس عليك ما عندك حد شيء وهو مهدد بنوبة قلبية. دونك يمشي المجال تاع الذكاء الاصطناعي في مجال الطب يكبر، اللي نوزم نوصلوا بيه نعملوا بيه حد استراتيجيات وطنية. اليوم في مثلا نحكي ديما نحكي على بلادي، اذا انت تواجه تحديات نتاع نقص الموارد الطبية، الولوج الى الدواء، الولوج الى التحليل الى الطبيب، اليوم الذكاء الاصطناعي حسب ما تقول منظمة الصحة العالمية يساهم في انه يرتب الامور هذه الكل. ولهنا منظمة الصحة العالمية حدد 4-5 محاور اللي هي مهمة وتحدد استعمال الذكاء الاصطناعي في الطب. لول وتعجبني برشا هي الشفافية. إذا تستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي باش تحلل الملفات، باش تحلل هذا شكون هذا قبل هذا من بعد، الذكاء الاصطناعي بطريقة شفافة لنا ينجم يكون طريقة محايدة تضمن الناس كل. اثنين، منظمة الصحة العالمية تأكد الكلام يكون نأكد ونحن في كلام منظمة الصحة العالمية اللي راهو الذكاء الاصطناعي أداة الدادرة ديسيزيون، معناها يعاون في أخذ القرار ماهوش أداة قرار. معناها أنت ديما يقعد المرجع الأول والأخير هو الطبيب.
0: أيوة.
1: اثنين، اليوم ولينا نستعملوا أدوات الذكاء الاصطناعي شكون أبل بالفرنسية لو مارشي غري، معناها العباد اللي عمرهم فوق 50 عام. تعاون على الاستقلالية الأشخاص اللي عمرهم فوق 50 عام، وذي مرشي كبير على الأخر ومرشي مهم على الأخر، فإنك إنك أنت ترافق الإنسان اللي عندهم استحتياجات خاصة من دواء، من اتصال بالطبيب متاعه، من اتصال بالأقارب متاعه. ولهنا هذا يربطني بالمحور الأخير اللي هو أهم محور توا خاصة في اللي هو التليميدسين، اللي هو معناها المعايدة عن بعد.
0: أي
1: أصبح اليوم ممكن بالذكاء الاصطناعي أنك أنت مش بشرطه يكون منها المنظور الأولاني متاعك هو طبيب، إنما يكون أداة ذكاء اصطناعي اللي تحاول تقرب تعمل تحليل أولي وتعرف الحالة متاعك وتحدد الخطورة متاعها. دونك إذا باش نلخص الحديث متاعي وممكن معطيلي هنا في وسط البرنامج نجم نحلل أكثر بجانب، الذكاء الاصطناعي في الطب يمثل فرصة. فرصة خاصة للدول اللي تفتقر الإمكانيات في أنه يقرب الطب للعباد المحتاجين، في أنه يمكن من الشفافية، من أنه ينقص من الاستعمال المتكرر، ولكن كنا بيال نحن الوتيليزاسيون معناها الاستعمال المتكرر للموارد. إذا أنت مثلا في منطقة كاملة عندك أن سول سكانير فانكسيونير وعندك 600 حالة ويزمك تنظمهم حسب
0: الأولوية،
1: وخاصة يزمك تقرأ الحالات هذوك ويزمك تصنفهم بسرعة. لهنا بار اكزومبل تونس انطلقنا ديجا في 3-4 مستشفيات، ظهر لي بدينا نوردوا في الاسكانير اللي يستعملوا في الذكاء الاصطناعي.
0: حلو.
1: اللي هو يمكنك بانه يعمل التصوير ويعمل التحليل. ولهنا الذكاء الاصطناعي خاطر ليش؟ خاطر في العالم حتى كي تشوف في الانترنت قاعدة البيانات نتاع الصور مثلا نتاع التحليل موجوده بالملايين. دونك ميمكن هو الذكاء الاصطناعي في زوج ثلاث ثواني يحدد مثلا اسكو السيد هذاك في بعض الامراض كيما نحكي الماموغرافي الدونتيست للعظام، يحدد بطريقة نسبة. نتفرج مرة في فيديو طبيب فرنساوي يقول لك راهو الذكاء الاصطناعي خير مني في التحليل، يقول لك خير مني في التحليل، يقول لك يحلل أسرع مني وأرتاح مني. قال لي أنا يزمني نحط، يقول لك أنا يزمني نحطها في الضوء ونقراها ونحل ونستشير، هو يقول لك في زوز ثواني.
0: وسادبون قداش تعدت عليه من مرة مع التصوير هيكية باش يعرفها، على خاطر الذكاء الاصطناعي تنجم تكون تعدت عليه مئات التصاور.
1: ملايين التصاور.
0: تولي عنده معناتها الخبرة في المجال. بار كونتر طبيب ولا باش يقرا معناتها التصويرة، سادبون ساعات معناتها رارمون باش توصل له التصويرة كيما هكا باش نجم يقراها.
1: به هنا انا مادام نستعمل في المناهج في السكانير كصوره تقريبيه على خاطر انت بعتيلي عندك التحاليل وعندك التونسيون وعندك الامراض بعيد شر عليكم الكونسير عندك الامراض اخرى فوالا ونجم يكون انسان عنده عديد الامراض في فرد الوقت نجم تكون معناها نجم يكون مناخ العمل اصلا يكون صعيب دونك هنا الذكاء الاصطناعي هو يمكنك يمثل فرصه ذهبيه انه هو يكون الاداء الطبي انجع في وقت اقصر في اقل كلفه وخاصه يمكن انه الطب كمورد يكون اكسيسيبل اكثر عبيد
0: تخيل يعطيك الصحة بارك الله فيك هيثم النجار خبيرنا في مجال السلامة المعلوماتية وأيضا الذكاء الاصطناعي. نمشي لك مباشرة سي سمير بن زينب خبير ومكون وعضو مكتب تنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال. مرحبا بك نورتنا برشا. لو كنت تعطينا فكرة قبل كل شيء على المنظمة صح وبعد نمشيو للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة واستعمالاته.
2: شكرا شكرا على الاستضافة متاعنا. احنا فرحانين ياسر اليوم في إذاعة مستير. احنا المنظمة متاعنا حاضرة برشا في المشهد الإعلامي أكثرته في تونس الكبرى وفي برشا وسائل خلينا اليوم احنا في مستير ونترو كونتون نكون ان شاء الله هذه تكون
0: بداية
2: طيبة
0: إن شاء الله وتليها إن شاء الله
2: حضورنا أكثر في الساحل. النظمة الثانية لرواد الأعمال هي جمعية غير ربحية. الهدف نتاعها تخلقت في ظرف صعيب عاشوه أصحاب شركات صغيرة متوسطة اللي هو ظرف تاع الكورونا. وقتها الناس كل مع الشركات والدعم الحكومي الناس كل على كل واحد دبر راسه وصارت برشا مشاكل وبرشا شركات سكرت وبرشا شركات فلست. تفكر وقتها معناتها قاوا رواحهم متروكين معناتها شركات صغيرة متوسطة. علاش نحكي عليهم شركات صغيرة متوسطة؟ خاطر هما 70% من النسيج
0: الاقتصادي نتاعنا
2: الاقتصادي التونسي. هما اللي يدعموا هما اللي يحضروا هما اللي يخدموا للشركات المتوسطة واللي هما الشركات المتوسطة يخدموا الشركات الكبرى. نقولوا هذا يتسمى الايكو سيستيم. الايكو سيستيم تاع تونس الخاصية نتاعه اللي هو شركات صغيرة متوسطة موجود برشا ومنتشرة في التريتوار الكل. الاختيار هذا
0: ما هيش أسي سوليد معناه في مواجهة الصعوبات
2: ما يسون تري فراجيل
0: فراجيل وما تحسش اللي معناه حتى النسيج الاقتصادي ولا كسياسة عامة للدولة اللي فما التشجيع نسبي ولكن موش التشجيع اللي خليها السومانتيان شد روحها
2: على خطر سوء ليس. انت تبدأ عندك موارد وعندك مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة المتوسطة وموجودة في الأماكن الكل صعيب ياسر توصل لها. وهم ذوما الشركات بطبيعتهم قد ما هما يمسوا ديريكت التشغيل ويمسوا ديريكت خلق ثروة ويمسوا ديريكت الطبقات الهشة والفقيرة قد ما هما صعوب الوصول إليه وصعوب تعرف عليه. سي ليس باش تعرف على شركه كبرى ولا متوسطه خاطر عندها سياج وعندها اكيب وعندها ستاندرديست يجاوب على التليفون وعندها مدير وعندها فينانسي وكل شيء. شركه صغيره فيها شخص برك نحكيو على صاحب محل على نجار على حداد على واحد عنده حتى عنده ستارت اب معناتها كيما صاحبنا هنا فتحي ولا كيفاني عندي سوسيتي شركه صغيره وحدي نخدم معناتها كيفاش نعمل شكون باش يجاوب على التليفون شكون يجاوب على الميل كيفاش نوصلوا احنا للبرامج الحكوميه في الدعم كيفاش نحكي مع البنوك كيفاش باش تحكي مع الباك ولا مع برامج حكومي ولا توقفش تصف في معتمدية ولا باش تقابل معتمد ولا باش تسكر الاتيلي بتاعك دونك باش توقف
0: بالضبط.
2: هذاك علاش كان لاحظته حتى الدعم الحكومي والبرامج اللي يستنفع بهم اكثر الشركات الكبرى. الشركات الكبرى مهمين ياسر خاطر هما دي زاكتور كبار لكن عندهم منظماتهم العريقه اللي نعرفهم اللي تخدم عليهم وتعاونهم وناجحه ياسر في المهمه نتاعها. احنا اخترنا الفولي هذا. دونك الفولي هذا كيفاش باش نحكيوا عليه؟ علاش فهمنا علاش مهم دونك كيفاش نخدموا عليه؟ ما نخدموش على مباشره مسان باسكو ما صعيبش نوصل لهم فردا شركات صغيره متوسطه اللي نخدموا على بيئه الاعمال باسكو نبيع لونفيرومون دافير بزنس انفايرمنت بالانجليزي. لونفيرومون دافير هو البيئه اللي يدور فيها اللي يعيش فيها صاحب الشركه الصغيره المتوسطه ولا باعت المشروع ولا الانتربرونور ولا صاحب الاتيليه وكل شيء. دونك كيفاش باش نعمل؟ باش نتعامل مع بيئه دونك باش نتعامل مع اداره باش نتعامل مع بنوك باش نتعامل مع مواطنين مع تجار مع ديوانه مع نقل مع خدمات عموميه مع بنيه تحتيه. دونك كل ما ذوك ما نحاولوا احنا نخدموا مع الدولة ونخدموا برشا شركات برشا شركاء في تونس وفي الخارج باش حصلوا لهم بيئة العمل هذا باش هما انديريكتومون كي نمسوا عن حصتهم بيئة العمل هما انديريكت ما يستنفعوا من بيئة العمل هذيك ونشاطاتهم تتطور وخدمتهم تتطور وقيمة المضافة بتاعهم تتطور وقدرة تصديرية بتاعهم تتطور. ناخذوا مثال اكزامبل قلت اخر بروجي كبير خدمناه مع بارتنير امريكاني سايب اللي هي غرفة اكبر غرفة اقتصادية في العالم. مولتنا مش نعملوا مشروع دراسة حول رقمنة الخدمات العمومية. دونك نقولوا رقمنة الخدمات العمومية دونك خدمة من الخدمات اللي يستعملها الشركات الصغيرة المتوسطة. دونك احنا خدمنا البروجي هذا وكملناه نجح كملناها للاخر وكانت فيه دراسة وكانت فيها حلقات استشارية وسمعنا لي بارتي برونوت استدعينا الدولة ومن بعد حددنا قلنا لها يا دولة يا مؤسسة عمومية يا صانع القرار بالنسبة للقطاع الخاص الصغير عملنا انكيت زادة انكيت كبيرة على المستوى الوطني وطلعنا ليفر بلون في الديجيتاليزاسيون سيرفيس بيبليك ولا رقمن الخدمات العمومية الموجهة للشركات وقلنا له يا صاحب قرار هم الأولويات متاع شركات الصغر المتوسطة يحبوا أولوية متاعهم الديوانة الخلاصات الرقبادة الأولوية متاعهم تطليع الأوراق ديستانس فهمني. دونك حددنا لهم الأولويات برمي 300 ولا 400 خدمة رقمية وطنية. هذا مثل عطيتو على طريقة الابروش متاعنا. دونك كي نمسوا حاجة كما هذه تقعنا مسينا الشركات الصغيرة المتوسطة الكل وهذا هو مهم المهمات متاعنا. لكن مش كان المهمة ديكا احنا نخدم زادة على خلق المشاريع ودعم أصحاب الشركات الصغيرة أصحاب المشاريع اللي أنا نسميه بلغتنا أنتربرنور. هذاك علاش اسم الجمعية متاعنا المدة الوطنية لرواد الأعمال أنتربرنور. كما البروجي باش نحكي عليه من بعد بروجي واحد اللي هو نوع نتاع اكسيليراتور نتاع دي بروجي نخدموا على الانتربرونيريا وخلق المشاريع ونلقاو فرصه باش ندخلوا احنا بالثقل نتاعنا بالخبره نتاعنا بالخبراء اللي هما في المنظمين نعاونوا بطريقه مباشره وغير مباشره بطريقه سواء المشروع نكونوا احنا اصحاب المشروع ولا ندخلوا كبارتنر
0: كابرتونيا. هو كلام مزيان الحقيقه مزيان اما كي نزلوا على ارض الواقع اما طب كي تقول لي رقمنا ومؤسسات وكذا معناها احنا كي نبداو احنا في 2026 ونحكيوا رقمنا ونجي معناتها كصاحب مشروع باش نبعث مشروعي مش حتى في اطار عادي معناها خاطر طارتي مؤسسات صغرى متوسطه نمروا ساعات بكراسة الشروط وما زلنا الى يوم الناس هذا كراس الشروط كي باش تصحوا يطلب منك التعريف بالامضاء في البلدي
2: ايوه
0: اور هو انت قدام المؤسسه المعنيه بالامر مع تمام مكانه الاداره وانت صاحب المشروع بطاقه التعريف نورمالمون تصحوا قدام العون المعني بالامر في الاداره اللي سحبت منها انت كراس الشروط نتاعك ماشي نعرف به بامضائي في البلديه ما ولا باس
2: هو
0: مثال امثله نطلع ثلاثه اربع اكزامبلوريت نتاع كراس شروط ونصحح فيهم ونعطيهم لنفس المؤسسه معناها اليوم الناسي هذا مع حديثنا على الرقمنه ما مارتش علاش ما فهمتش ما فهمتش علاش نمشي للقباضه الماليه ونهز الاوراق دوبل في الايتاج الثاني اذا كان هما قباضه ومراقبه اداءات معناتها في الايتاج ياخذوهم دوبل معناها واحده للوطا واحده للفوق فتقول لي رقمنا نقول لك ان بعض الادارات التونسيه الى يوم الناس هذا حبها مفرط وكبير للوراق وللتصحيحات ويلزمك تهز بودرشيف باش تطلع اليوم باش تعمل المشروع متاعك والكلام الحديث على الشباك الموحد ديما نحكيه عليه موش صحيح كما كي نحكيه على الرقمنة والتسهيل انترقومي موش صحيح
2: هو التاريخ كي بدات الرقمنة في تونس احنا قلنا بدات الإشكالية من نوع هذا على أساس مني 3-4 إدارات عمومية باش نجم نخدم خدمة برك كما قلت انت نجم الورقة مع الخدمة نمشي نعطيها نطبعها في بلاصة وبعد نصبها في بلاصة وبعد ناخذ الرسوم في بلاصة
0: اخرى تونس شوكو برشا حكومات معناتها الغات المسألة نتاع التعريف بالإمضاء والمطابقة الأصل هذه الكل ما فماش نورمالمون اللي احنا مازلنا شادين فيه بصحيح
2: نجم يزيد كي حاولوا اول تجربة صارت في الرقمنة في تونس قلنا لأصحاب المشاريع يحبوا ديما شباك موحد نقولوا دونك خدمة موحدة ونحكيوا اللي نحكيوا على باركور كليون واكسبيريونس نتاع بعد مشروع وسي سويت يا اخي عملوا الرقمنة كل إدارة قالت نعمل السيت نتاعي ونعمل الرقمنة نتاعي على روحي لو كانوا الحيوط فيزيك ذاك يتراو ولو حيوط رقمية دونك السيت هذا ما يعدي السيت الاخر ويزمك تجبد من هذا وتعاود تشرجي في الاخر انسيت سوي دونك ولات الحيوط ما نجمش بون هذيك سي كاليتي دانفراستركتور انا مشاكل في الانفراستركتور في الرقمنه دونك باش نحكيو على الرقمنه برشا حوايج نقولو الانفراستركتور كاليتي داكسي انا مشكل في لي في لي كلاود وستوكاج برشا برشا خدمات عموميه ستوكي لترونجي ما استثمرناش برشا في توسكي داتا سنتر ولي سنتر دو نوني والكلاود والكلاود اللي هو في الميموار برشا برشا ادارات قالت لك ستوكي لي هنا اون لوكال نعرفوا اللوكال مش اوبتيمال وفي برشا ريسك وسيت سويت هذا ما الكوتي هذه الكوتي الثاني هي الجوده نتاع لي سيت انترنت اللي تعمل الحكومه وين كان صح مشروع وكناشط المجتمع المدني نتعامل برشا مع الخدمات الرقميه العموميه تشوف السيت نتاع تدخل اي سيت تلقاه بصراحه معناتها
0: غير بحين بالمره
2: كيش الطحين نحكيو على الجوده نتاع الديزاين وعلى التكنولوجيا اللي استعملوها
0: شفت ساعات اكيد تكون زوج حاجات ما بين الجوده وكاليتي وكذا وما بين انك اعطيني اموا معلوماتك محينه انا نلوج على معلومه محينه با امبورت على الجماليه نتاع الموقع وكذا ميم التحيين ما فماش
2: صعيبه خاطر هو التحيين هو نقول لك شو هو التكنيك مو التحيين شو يصير التحيين جينيرالمون عن طريق الاي تي على شد الادمين نتاع لي سيت وكل شيء الاي تي كيفاش ما يعرفش شنو الكونتينيو اللي يحطه لازم يعطيه مولا
0: الباتين
2: مولا الخدمه ديك مولا الباتين نعم مولا الخدمه ديك اللي يفهم فيها هو لازم يحينها دونك الفلو بيناتهم حيل لي والحيل لك ودي لما عملته هذه ما عملتهاش هي الاشكاليه الكبيره وساسون كبرى حتى في القطاع الخاص عندنا نفس الاشكاليه
1: موجوده سامحني قصيت عليك ما خافش نقولك علاش تذكر الاكزومبل نتاع وقت تجي ترسم صغير في مدرسه
0: ايوه
1: يقول لك تخلص اون ليني وباتري
0: تترج توصيل
1: وتخرج توصيل وتمشي تسجل تسجل
0: تسجل تعتبر ماكش مسجل
1: الخاطر ما بين السيد اللي يعمل التحيين والسيد اللي يعطي الامر بالتحيين والسيد اللي لازم يتحين فما معلومه لازم تبرك ما بيناتهم ذات اداري
2: صحيح
0: اي عاد رجعنا برق بلا زيادات وفتح كيف كيف بالنسبه للتسجيل الجامعي راه التسجيل الجامعي تسجل اون ليني ومن بعد الوريقات الكل لازم تجيبهم وتعاود تكتب الباباس نتاعك باريكري باش تعمل انسكريبسيون بام في الدكتوراه اليوم تحطهم الكل تصبهم وتسكانيهم ومن بعد يقول لك هاتهم باباس والا تعتبر ماكش مسجل فبالتالي شوف احنا قعدنا معناتها نوعيتك النعرج ما بين معيننا على الرقمنة وقلوبنا ما زالت مشدودة للأوراق دونك هذه من الصعوبات الكبيرة وتتطلب المرافقة صحيح وانتوما ديفون كبار ما تخدمتوا بيهم باش تعملوا رقمنا ولكن في الأثناء اليوم اسكو باش نحاربوا عقلية معينة اللي هي موجودة في الإدارة ومالورزمون يبدأ إنسان على محلاه وجون وامبيسيو كذا تخلش للوظيفة العمومية شد شي كرسي في الوظيفة العمومية إيه رجعنا بالتوالي قد ما كان عنده شعارات لمحاربة أكل مسامر المخزة وكل الإجراءات الروتينية البالية ونهار كل الشعارات حتى يكتب فيهم إنفوا شد البلاسة نرجع للعقلية الأساسية اليوم أسكو بش نحارب العقلية بش نحارب بنية أساسية تحتية معناها أخيائيك بالمقارنة معناها ما عندكش معناتها بالكل طموحنا كبير أما الموجود اليوم ما هوش تلمو علاش قلتك ساعات معناتها احنا ننسيه وحتى كإعلام معناتها يجيونا ونعرفوا اول ما ندخلوا ان كونتاكت ريال معناها بالواقع نلقاو ماهوش هذاك دونك اليوم المؤسسات الصغرى المتوسطة بالإضافة إلى محاولة أنك تسهله باش يبعث المشروع أنك ترافقه أثناء بعث المشروع أنك أموا دلوا وتفهموا أنها سيستم فيسكال أديكوا مع المؤسسة متاعه
2: فما أكثر من كيكة مدام فمشكو من المنظورين في الشركات الصغرى المتوسطة يقول لك أبعد عليه برك أبعد عليه برك كحكومة كخدمات كدولة وكخدمات عمومية سيبني برك ما تخلقني لا نحب إعانات ولا نحب تسهيلات ولا خليني جيش نخدم تقع في برشا إدارات ولا في بلايس تقع على كل مشكلة على كل حل يقاه الانتربرنور صعب مشغول اللي يخلقوله مشكلة باراليل والأمثلة كثيرة نجاوب على جزء فكرة الإدارة كيفاش الإدارة زادة من جيل الإدارة جيت لهم تعدل علاش مثلا الجودة متاع الخدمات الرقمية طايح هما كي الإدارة كي تعمل طلب إعلان مش تعمل منظومة رقمية متاع مؤسسة ناخدوا أي وزارة ولا أي كيفاش ياخذوا القانون يفرض عليهم مش ياخذوا أرخص واحد
0: مونديزون اللي ما حبتش اليوم الناسي هذا تطور العقلية هي رغم المنادات بالتنقيح على القليلة في دي سيكتور معينين على قليلة.
2: على قليلة.
0: أي.
2: عندك هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هجرة الأدمة ولي كومبيتونس متاعنا في الانفورماتيك. ولادنا يديفلوبيو في السيستم متاع الدول الأجنبية والأوروبية والأمريكية. وفي بلادهم يقاوش حظهم. نقولوا ما يعطيهمش تكنولوجيا. دونك هذا قلق شويه من منا وشويه منا. اما هما زاد الاداره يقول لك هذا نعرف ان السيرفيس هذا باش يديفلوبي لي ابليكاسيون تاع بيس، اما ما عنديش الحق نرفضه. يرفضوش كيبي على خاطر هو سيتي لو موان ديزون. هو مثلا الابليكاسيون تاع وزاره ولا اداره عموميه تكلف كيما نقولوا 200 مليون، الموان ديزون يخدمها 100 مليون اشتر، وكي يخدم بالحق يخدم حاجه تاع 50. Vous comprenez donc là lorsque نخدم نيفلمون بار لو با نمشيو في الجوده ديما طايحه ديما طايحه الجوده ما عندهاش فون
0: ما عندهاش حدود
2: alors qu'on loge في الاكسيلونس هذه تعرف خدمات عموميه. انا المثل نعطيه المثل شنو هو كي ندخل المؤسسه العموميه ولا اداره ولا فاكولتي ولا انستيتيو ولا حاجه هي الكاليتي نتاع البوانيه نتاع الباب. انا نفهم شويه في البني بنيت ونعرف معناتها البني صدقني البوانيه اللي تبدا موجوده في اداره عموميه ولا في ارخص بواني واقل بواني الوغ كو هي البواني ذيك ندخل عليها الموظفين والمواطنين والطلبه الكل كل نهار بوندون 50-60 سنه. كومبريني معناتها هذيك سي جوست ان اكزومبل باش تفهم شو معناها نيفلمون با لو با الى توندونس انك ديما تختار ارخص حاجه اخيب حاجه الوغ احنا في تونس انا با الشوا لازم نشوف الاكسيلونس. سؤال علاش نشوف الاكسيلونس على خاطر احنا ما عندناش الصين ما عندناش المساحات الشاسعه ومليارات العباد، احنا بلاد صغيره موارد محدوده وعدد نتاع عباد محدودين 12 مليون كيما الشوا اللي عملته سويسرا. سويسرا ما تنجمش تخدم على البدقاء، علاش سويسرا تخدم على الاكسيلونس على الكاليتي؟ على خاطر هي صغيره، اقتصادها صغير، يلزم تخدم حاجه هود فالور جوتي مش لازم تسلك روحها مع الناس. احنا ما نجمش نخدموا بدقام، البدقام يلزمك تخدم عندك بوبيلاسيون كبيره باش كيما الموديل الشينوا ولا تايلاندا ولا اندونيسيا ولا فهمني. احنا لا ما علاقك تشوف المونتاليتي في ريال منطقة نخدموا كان حاجه نحاولوا
0: اللي اشتريت لوح في سنيه
2: معناها تطرد عفني
0: جوستمون وي هذا
1: فما فما فما نصف الاخر تاع الكاس اللي مثلا كي نشوفوا السجل الوطني للمؤسسات مثلا اللي مشي بخطى سريعه جدا في الرقم وحاجه حاجه
2: محترمه
1: حاجه محترمه جدا انه نشوفوا في الادارات مثلا فما الادارات مثلا كيما ولينا اللي فما عندنا التيلي ديكلاراسيون ولينا فما خدمات فما توجه في حاجات باهين في حاجات
0: خايبين
1: لكن انا سامحني معناها كرساله مثلا مستثمر خارجي يجي من الخارج يرى انك انت حتى لو كان قاعد تعمل في خطوات القدام راه وقاعد تمشي القدام راه مساش الاخطاء راهو يصيروا في اثنين راهو اذا باش تنتقل من حاله مش باهيه الى حاله باهيه راهو معناها الكمال من شيمات ربي سبحانه وتعالى. نحن كبشر حتى كان 12 مليون حتى كان ناخذوا قرار مع بعضنا نجم يكون غلط، لك فما تغييرات قاعده تصير.
0: لا هو اكيد باش يكون غلط كي نبداو مع بعضنا باش نحكيوا، لا اكيد باش يكون غلط.
1: حاجه ثانيه
0: اكيد
1: حاجه ثانيه من الحاجات اللي فرحتني مثلا شوف اليوم وانا كونت عشرات الشركات وعلى مستوى شخصي مهني نتعامل مع عشرات الشركات، الإقبال متاع العباد نسبة تقبل العباد للذكاء الاصطناعي حاجة ولات مفرحة ياسر. ترى اليوم مثل في في في مثلا في في استشارة معناها اليوم الشركات يستدعونا يكلموني يقول لك بربي رانا كيفاش نحبوا نعملوا اوتوماتيزاسيون بالذكاء الاصطناعي للكونترول كاليتي للمعاملة للماركتينغ كذا شنو كل فما شيء. فما اليوم كتعم تشي تعمل حصة تكوينية ولا درس تكويني تلقى شركات يقول لك والله رانا قاعدين نجرب وقاعدين نشوفوا في بوتنسيال الناس تعمل في نحكي على شركات صغرى ومتوسط. دونك فما فما فما فما فما عبيد انها قابل الموضوع. تحدي ثاني طبعا قلنا احنا نحكي على انفراستركتور. شوف راهو نعرفوا مثلا اللي مثلا مستوى الخدمات الرقمية متاعنا مش يتحسن موش في احسن حالته، لكن هنا فقلكم فما حاجة راهو الرقمنا والذكاء الاصطناعي قد ما يجيبوا معهم حاجات بهين ويجيبوا معهم مساوئ مختر يجيبوا معهم تحديات أكبر منهم في عشر اللي هي السلامة المعلوماتية، واللي أهم السلامة المعلوماتية هي السيادة الرقمية على المعلومات متاعك. أنا نحب كمواطن تونسي كشركة تونسية كدافع ضرائب كمؤسسة كشخص المعلومات متاع المؤسسة متاعي وإلا المعلومات الصحية متاعي نحكي لنا عن تليميتين تقعد عند سيرفر تونسي يستعمل فيه مسير تونسي في شركة تونسية في ريزو تونسي في انترنت تونسي. انا مانيش مستعد مثلا انا نعطي معلوماتي الصحيه الشخص ما خاطر لي اذا نحكيوا على رقمنا انت اليوم كدوله اش معناه عندك المعطيات البيومتريه نتاعي تعرفني حالتي الصحيه كامله عندك الحاله الاجتماعيه تاع عندك حالتي البنكيه عندك تعرف عليا كل شيء معناها اسراري تعرف معناها تجم تكون مرتي بحذايا في الدار ما تعرفنيش قداش صورت انت كدار وتعرفني قداش صورت
2: معناها
1: فهمت تعرفني انا نجم نكون عندي مرض مخبيه العبد الكل انت كدار غدوه باش تعرفني شو عندي وشو ناخذ في تريتمون في كل شيء انا ما يساعدنيش كمواطن.

0: في تونس حسب معلوماتي انا عش
1: القانون
0: بهذه مقدم قانون ام يدل لي في تونس المعطيات الصحيه كلها في سيرفر تابع لوزاره الصحه ماهوش لبرا ممنوع يخرجوا لي دوني لبرا ديكسبسيون الوحيده انهم يستعملوا لي دوني معناتها ايشانج تاع لي دوني تاع تصاور تاع السكانير يستعملوا الواتساب فقط نقولوا علاش الواتساب خاطر تيوريك مو اللي كليبتي دو بوزومبو ما تنجمش ما تنجمش تقرا حتى في السيرفر مشفر
2: مشفر
0: من عند المرسل للبعث وحتى عند عند عند واتساب في وسط السيرفر تاعها مشفر هما بيدهم يعرفوش لي دوني دو شنو سي لا سول اكسبسيون ماشي صلحني كان كانني غلط
1: من الحقيقه المعلومه
0: مانيش اما سكي سور السيرفر اللي فيه تيلي ميديسين اللي فيه لي دوني نيميريك نتاع الصحه نتاع تونس في السبيطارات العموميه ايبرجي في سيرفر تابع لوزارة الصحة
1: هو كل تحدي خاصة أصعب التحديات هما الرقمنة والصورة واش نحكيو على رقمنا احنا تو خاطر نحكيو تو نحكيو على الذكاء الاصطناعي راهو اليوم إذا تحكي على مؤسسة حكومية وإلا خاصة تحكي على الذكاء الاصطناعي راك قبلها تحكي على أنك أنت تعديت للرقمنة وقبل ما تحكي على الرقمنة تكون أنت وفرت البنية التحتية في مؤخرا كنت محاضر في لجنة برلمانية نحكي مع الصناعة والصناعات والاستثمار من المساهمات من الحاجات اللي كنت تشرفت اني انا معناها ساهمت فيها ولا اقترحتهم انه يكون فما صندوق يكون مخصص للبنيه التحتيه الرقميه بما اذا عندنا صندوق يستثمر في البنيه التحتيه الرقميه معناها باش نستثمروا في الانفراستركتور نتاع لي سيرفور لي داتا سنتر والاتصالات هذا يمكننا دونك نرجع نفس الكلام نعودوه اللي هو رقمنا ومرقمنا تعديل الذكاء الاصطناعي علاش احنا الذكاء الاصطناعي راهو الذكاء الاصطناعي في حد ذاته كتكنولوجيا باش تستعملها مش حاجه صعيبه اليوم راهو نشوفوا في ناس ومؤسسات مش تكوينها في الاي تي مش تكوينها في الواحد لكن تستعمل بكثره في الذكاء الاصطناعي وتجيب في نتائج اليوم نشوفوا في مؤسسات صغرى بشخص والذكاء الاصطناعي ممكن كان جاب حاجة في الاستثمار إنه مش ولينا نحكيه على شركات بشخص وتعمل أرقام معاملات مئات ألف دولارات معناها يكون عندك أجان إي آي متاع ماركتينج أجان إي آي متاع فانت وأجان إي آي متاع سويفي وانت قاعد مركز على خدمتك اليوم بوسيب دونك نفس الشيء على هذا نفس الشيء ما كاني أنا اليوم غدوة كطبيب اني انا نلم لدوني متاعي على المرضى متاعي ونجم نعالج ونجم نجيب على برشا حالات في نفس الوقت يمكنني انا كدولة اني انا نستثمر والا جبتي ميزة يوتيليزاسيون تاع لي ريسورس متاعي الذكاء الاصطناعي راهو في كاع التكنولوجيا ماهوش صعيب ونقدر اليوم الاماس تقدر انه استثمار كل واحد دولار في الذكاء الاصطناعي في الصحة يعادل ربح ما يعادل 3.7 دولار تقريبا معناها في 3.5 في 3.5 4 دونك اليوم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مربح على والحاجه الباهية انه مربح على المجال القصير تبدا تنقص الضغط على روحك ومربح على المجال الطويل تقول لي كيفاش تصبح عندك اليوم كدوله رؤيه شامله على مستوى الصحه الوطنيه كامل بالوقت انك انت تعرف شنو الامراض تعرف بكل منطقه شنو يعاني وعلاش المرض هذا موجود لهنا علاش مش موجود غادي كيفاش نوجه الاختصاصات نتاعي كيفاش نوجه طرق المعالجه نتاعي التنبؤ بالاوبئه قبل ما قبل ما تصير ومش كان اوبئه راهو خاطر فما عديد امراض
0: الادويه
1: وفيه جانب اقتصادي على خاطر اذا انا اليوم اتحكم في الصحه الوطنيه نتاعي نقص الضغط على الكيس سوسيال نتاعي على صندوق الضمان الاجتماعي
2: بالضبط
1: دونك الاستثمار دوبل استثمار في الصحة وفي السيطرة واستثمار تنقص الضغط إذا حكيونا نحكيو ديما نقصوا في الانفستيسمون الضغط على صندوق الضمان الاجتماعي دونك إذا أنت توصل تتحكم بالصحة متاك عندك ربح من بعد المؤجل اللي هو أنت نقصت الضغط بعد 10 و 5 و 6 و 7 سنين و 20 عام على دونك الاستثمار هو استثمار استراتيجي فيه جانب استراتيجي انه يربحك في الصحة وفي الفلوس وفي النظرة في انك انت تسيطر على الحالة الصحية انت بلدك لكن مش بشرط هي وفيه النظرة معنا كما نقولوا نحن الوبيراسيونيل انك انت في وقتها دي الامبليمنتاسيون معنا تعمل الامبليمنتاسيون اليوم من غدوة تبدأ تشوف النتائج متاعك وخاصة المواطنين اللي هم يستنفعوا بالاشياء هذه
2: تشكم الصحة والله ما شاء الله
0: مثلا بنعطيها الاستنفاع استفادة من الذكاء الصناعي في صناديق الضمان الاجتماعي أكبر صندوق ضمان اجتماعي تقريبا أمريكي واللي هو حط الذكاء الاصطناعي باش هو يدرس لي زوردونونس تاع الطب اللي يجيهم الكل ومتاع الكليونات نتاعهم الكل نحكيو على الملايين كليونات ومئات الملايين نتاع لي زوردونونس كل شيء يدرسهم الكل ويقول لك الطبيب

0: هذا قاعد يعطي بالزيت هذا قاعد يعطي بالنقص هذا عاودها مرتين الكليو هذا ما يستحقش المرض هذا ولا هو يوجه
1: يفيق به الفيكتور
0: يفيق به يفهم عنده دي باترن عنده دي الجوريتم يفهم انه في زون معينه في طبيب معين في دواء معين فما استعمال مفرط احنا قبل نسميه استعمال مفرط وينصحوا في الطب ما تستعملوش استعمال مفرط تاع الادويه نتاع لي زونتيبيوتيك نتاع كذا لكن الطبيب احنا نقولوا هو لي سوفران ما يفهم حوايج نجم نفهموهم على المدى كبير كيبدا عندك استعمال كبير نتخيل اني الكاسه نتاع سي اس اس نتاعنا الكلام تنجم تربح وتوبتيميزي برشا فلوس من الاستعمال نتاع الاي اي في ال... في الاوبتيميزاسيون نتاع لي سوا
1: ميديكال تتفيق حتى باللي فويت
0: باللي فويت في لي سور بريسكريبسيون لي بريسكريبسيون غالطين زايدين هذوك الكل سي لوبتيميزاسيون مي سي ايميدياتمون معناتها افيكاس كما قال سي
2: واليوم انت كدوله مثلا كدوله اذا تمكن اذا تمكن الناس من انهم يكونوا عندهم اكسي للتكنولوجيا تاع الذكاء الاصطناعي مثلا خاطرية مش حاجه كيما احنا وقت خدمنا عام 2021 على خدمنا على خدمنا بديناها بالكوفيد معناها ساعه ذكي ومن ارخص الانواع ارخص الانواع وتليفون عاد من ارخص الانواع هذا هو هذاك كان التحدي انه يكون التكنولوجيا متاحه على خاطر ما يساعدنيش نكتب على التكنولوجيا بعث لي ما يمكنش الولوج له للعباد التكوين نتاعي هو في العالمية هو تكوين الشبكات في الريزو انفورماتيك اكثر حاجه تعلمتها من الريزو انفورماتيك انك انت تخلي التكنولوجيا توصل عبد الكل كان تقول لي شنو تحب تحب تحرص تقدم في دوله ما مثلا اعطيهم الانترنت بليش هذا راي دونك احنا خدمنا على ماتريال
1: انه معناها انت معناتها كانه باش نقول احنا اليوم موجوده عندنا الانترنت ما طايحه برشا معناتها هذاك مليسين من التخلف نتاعنا
0: مش طايحه يقصد ماشي اكسيسيبل
2: ماشي اكسيسيبل انا نحب الانترنت مجانيه
0: اللي موجوده في الدوله
2: كي تعطي الانترنت مجانيه شوف قداش مصاحب مشروع يولي يعمل ماركتينغ وليفريزون ويتصل بالعباد
1: احنا يدفع فلوسه والانترنت اغلبيتها مش موجوده
0: في الخارج في امريكا مشيت مرتين لامريكا عندهم الانترنت نتاع البلديه كيما يوفر لك النقل العمومي والماء والضوء يوفر لك الانترنت تم تمشي في الشارع تعطيك كونيكسيون انترنت غراتويت يقول لك ما غير انترنت لي زابليكاسيون تليفونيك ما يمشيوش الاورينتاسيون ما يمشيوش ما تجيش تقص بيي ما تجيش تعمل ترانزاكسيون بانكير تنجم تضيع ما تعرفش وين تروح بس ما عندكش تينا انفراستركتور مش انترنت باش تشاتي ولا
2: دونك نرجع للموضوع خذينا ساعه ذكيه شوف شو خدمنا ساعه ذكيه وتليفون بدينا بالتحليل عوارض نتاع تاع الكوفيد وصلنا نجموا نديتكتيو كوفيد قبل ب 48 ساعه 24 ساعه باش نقولوا هذا مريض وهذا مش مريض اذا نعرف شكون مريض بالكوفيد دونك باتيلي نجم نعرف العبيد شكون اتصل بهم اللي دايرين به بالبلوتوث ونعرف شكون العبيد اللي ممكن زاد مرضوا معاه اش قلت ديما التكنولوجيا تجيب معاها التحدي نتاع السلام
1: اي
2: به لكن باتيلي بعد ما تعديت جائحه كوفيد قعدنا نحن قلنا تو جائحه كوفيد نحات والابلكاسيون دي شوف نعملوا بها نحن بدينا نطوروا فيها اتجهنا للعبيد الكبار في العمر لقيناها تنفع على الاخر وفيت كيبدا راجل كبير نجم نعرفه طاح ولا ما طاحش حاجهك معناتها نجم يكون نعرفه طاح التونسيون نتاعو شنو القلب نتاعو شنو الحاله النفسيه نتاعو شنو
0: اون ديريكت اون بيس
2: اون ديريكت النوم نتاعو شنو اللي خذيه دويته ولا المعلومات الكل يتحلوا في الوقت انستانتاني بسيرفر تاع ذكاء اصطناعي وعنده كونتاكت ديريكت بالكلينيك نتاعو بالطبيب نتاعو وعنده شكون بالعيله نتاعو مشرف يراقب فيه اذا انت مثلا ديما نعاود نقول اذا انت توفر التطبيقات كيما هك انت كدول تنجم تعرف شنو الحالة العبيد اللي عندك وتحسن في الكاليتي دفي نوعية الحياة متاع البشر بتكنولوجيا بسيطة وممكنة ومتاحة
1: تخي بيان هاتوا نزيد نشوف بعد قليل في البشرية وقصص النجاح معناها هالعلاقة هذه مع الذكاء الاصطناعي ممكنة وإلا لا في إنها تسهل الأمور منها المجال الطبي ولكن أيضا غير الطبي بي هو من الحاجات اللي باش نحكيوا عليهم وعد اثنين وذو بريج باش نبدأ وعيد
2: أنا نختار سيس أمريكا ما دمنا في الهيرتك نبدأ ذو بريج
0: نبدأ
2: ذو بريج
0: أوكي The Bridge هو إيفنمون باش عملوه مع بشراكة بين المنظمة اللاتينية لرواد الأعمال والجمعية التونسية للأطباء في العالم التي أسوسيسيون تونيزيان دي ميديسان دو مونت الليفنمو هذا يصير لويت جوان إن شاء الله في نزل بالعاصمة، نزل كبير ياسر بالعاسمة، عشان كان نجم نقول اسمه
1: لا شاري ولا
0: اوكي نزل في العاصمة، وهو باش يربط، هو باش يربط أن جو ديري أربعة كاتر موند، أربعة
1: عوالم،
0: أربعة عوالم مختلفة. دونك عوالم، العالم الأول هو العالم متاع التوانسة، طب التوانسة مع الطب التوانسة اللي يخدموا في العالم البر. دونك سي هذه الاسبي جيوغراف جيوغرافي، دونك فما بيجيو برشا طب من برا توانسة يخدموا في كندا، يخدموا في فرنسا، يخدموا في المانيا، يمارسوا دو ليبر اكزرسيس، يخدموا في فونكسيون بيبليك، باش يتقابلوا مع طب توانسة موجودين في تونس. هذه الحاجه الاولى، سي لو بريمي بريدج. بريدج هو قنطره بالانجليزيه، معناتها احنا هذيك الرمزيه اللي اخترناها. البريدج الثاني اللي هو لو بريمي رونكونتر، هو رونكونتر بين الموند نتاع الميديسين والموند نتاع الاي. سي لو بريمي رونكونتر في تونس بيناتهم. باش نحكيو شويه الحكايات اللي كان يحكي فيهم صاحبي سي هيثم على انت يا ميدسان. ما جو مدرسة ميدسان دو ليبر سيرفيس، عنده كابيني دونتيست ولا نجم يكون جينيراليست ولا انت يا ميدسان. هاو الموند نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال باش ينجم يخدمك وباش نجم يعاونك وكيفاش اي بو اكسيليري الريوسيت نتاعك. هذا شنو نحب نوصلو. اون سادريس اسي اسي ميدسان لا، قولوا لهم اجاو للايفينمون تاع البريدج باش فوزالي رونكونتري جيل جديد تولد بالليا ويعرف يتعامل مع الداتا ويعرف ينجم اي بو كابيتاليزي على الاكسبيريونس نتاعك ومع السافوار فير نتاعك. على خاطر كي نحكيو مع الطب برشا برشا طب يعرف الليا كومي دونجي بالنسبه لهم. نفس الفينومين اللي خموه الخدامه وقت كانوا قبل يستعملوا الفابور، معناتها كان يستخدموا يخدموا بالليد، كي دخلوا لهم ماشينه فابور قالوا اه سي باش يبطلونا من الخدمه، ولا كيما ولا نخدموا بالانفورماتيك واللوجيسيال
2: كيما كي جات انترنت
0: كيما كي جات انترنت
1: اثرت
0: ولا حصلت حتى في تصير اجستومون. اي تكنولوجيا تصير لك اجستومون وانت سا ديبون. هي نشوفوا التصوير تاع التكنولوجيا كومي تو اون فاك، فاك موجه عاليه، عندك دو شوا، يا اما تطلع فوق الموجه تطلع بيك ولا تجي لوطه تغمك. نقولوا احنا اون بروبوز البروبوزيسيون دو فالور نتاعنا انه يجاو للبريدج، قابلوا لي بريستاتير باش نجيبوهم، قابلوا لي زونتربرونور لي ستارت ابور، قابلوا لي جون جينيراسيون هذه جديده على تخدم بالاي اي وتخدم باللي زوتي افونسي نتاع ديسيزيون نتاع الاناليز. بوزيسيوني فو، اخدموا شراكات بيناتكم، عقوا حلول، حاولوا تكابيتاليزيو الاكسبيريونس نتاعكم، كونوا من الاولين تستعملوا الاي اي في في الميديسين باش تكبروا الموديل الموديل الموديل نتاعكم واش تكبروا الرومون نتاع لي زوبيراسيون نتاعكم وتكبروا البيزنس نتاعكم. دونك هنا دو بريدج غادي نخدموا تونس افيك لترونجي اي لي ميديسان افيك تو سكي اي اي، على خاطر هما كلهم زوز لي ميديسان الموند تاع الميديسين والموند تاع الاي اي يحكيو دو لونغ ديفيرونت. دونك اون فايسي افيك لي كونفيرونسيير افيك لي ريتور ديكسبيريونس افيك لي يوز كيز باش نشوفوهم، باش نستدعاو دي سوميتي من العالم باش يحضروا وباش يقدموا التجربه نتاعهم، باش يحاولوا نبدلوا الرؤيه ويراوها كومي تو سوليسيون تعاونهم، خاطر هي لا فاغ اللي فافينير منا ولا منا اوتون اون بروفي انتم بروفيتي. وهذا يرجع للميسيون نتاعنا في الوان اللي هو تحسين بيئه الاعمال. دونك بيئه الاعمال هذه توسكي سوليسيون تكنولوجي باش الطب نتاعنا ولي ميديسان نتاعنا ما يخسروش في الكورسه وما يقعدوش التالي، يقعدوا ديما في قدام ويكابيتاليزيو اكثر على الاكسبيريونس نتاعهم.
2: كمل حكينا على البانيل سي سمير.
0: على البانيل طبعا ديش ليست تاع
2: البانيل بريت مشيت قدام
1: اي مالا
0: لي بانيل ما عنديش ليست تاع البانيل.
2: دونك كمان انا لي بانيل دونك باش يكونوا ايضا في ليفينمون هذا باش يكونوا فما دي بانيل مشاركين اللي هما من يمثلوا مختلف اجهزه الدوله، من وزاره الصحه، من النواب، من اجهزه مخصصه للصحه، ومن شركات، من صندوق استثمار، من شركات خاصه، من فاعلين في مجال الهيرتيك، من كيما الاستاذه. باش يكون ملتقى ثري، باش يكون المخرجات نتاعو تتوقعوا انه باش تكون مهمه. وحاجه اخرى نحب اكد عليها، راهو ان شاء الله باش تكون هذه نسخه الاولى وباش تكون عندنا نسخ انهم باش يتواصل السنوات اخرى. الايفينمون وين ياخذ الاهميه نتاعو انه في صفه اولى هو اول مره يصير في تونس. اثنين اللي فما باش يكونوا فما لقاءات بي تو بي معناها بزنس تو بزنس ما بين العباد اللي في الصحه ومهتمين بالذكاء الاصطناعي ومن العباد اللي عندها حلول في الذكاء الاصطناعي. دونك لهنا نتوقعوا فما حلول مضافه
0: تطبيقات في الصحه
2: حلول مضافه. الجهه الثالثه اللي هو يجمع ما بين ثلاثه مكونات الحكومي الخاص والمجتمع المدني. واحنا نعرفوا في كل ايفينمون تلم لهذوما كل مع بعضهم ديما في اغلب الاحوال في اغلب الاحيان تعطي حاجه ناجحه.
1: باهي خرق العاده. احنا مازلنا باش نوصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام باش نرجعوا بعد موجز الانباء مباشره ان شاء الله حتى نواصلوا نحكيوا على المواضيع هذه. نواصلوا مع ذا بريدج باش نشوفوا حتى كيفاش الناس اللي تحب تشارك في هالتظاهر هذه شنو يلزمهم يعملوا كيف كيف. تو نحكيوا عن بعد على بعد اثنين ولكن ايضا عندنا قصص نجاح باش نسمعوها مع بعضنا. غنية موجز الأنباء ثم نعود لمواصلة اللقاء. ابقوا معنا.

0: خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المونستير.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. بمناسبة عيد الأضحى، دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفها إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. أكد المشاركون في الحوار رفيع المستوى حول الاقتصاد غير المنظم بمدينة الحمامات أن قرابة 44% من السكان النشطين، أي حوالي 1,600,000 شخص، ينشطون خارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية في تونس. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ في مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد مسعفين اثنين في إحدى الغارات الإسرائيلية. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. أفادت وسائل إعلام بلجيكية اليوم بمقتل عدد من الأشخاص إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية في بلدة شمال بلجيكا، دون الكشف في البداية عن حصيلة رسمية للضحايا أو المصابين. أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات في ظل موجة حر تجتاح عددا من الدول الأوروبية. السلطات الفرنسية سارعت بوضع 8 أقاليم في غرب البلاد في حالة تأهب برتقالية، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المونستير. نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
3: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
4: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دروب النجاح. دروب النجاح اللي جاي اليوم في نهار مزيان، ليلة العيد، ليلة الوقفة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، يا رب إن شاء الله تكون فما وصل لسلة الرحم، سورتو من قطع منها. نعيد على بعضنا، نفرحوا ببعضنا، حسابات نخليهم بعد مسالش. المهم أنه الناس تعيد لكن ترجع لبعضها، تتلم العائلة. راهو مهم جدا لمة العائلة، ومهم جدا أنه الكبير يلم العائلة. العيد ماهوش فقطك العلوش متاع العيد، به ولا بدونه راهو نعيد ونعود نقول، وراهو نعملوا شعائر ديننا بكلها ونقوموا بواجباتنا الدينية الكل، لكن في الأثناء راهو فما مسائل أخلاقية يلزمها تبقى، قيمية يلزمها تبقى، اللمة العائلية والناس اللي تتسامح مع الناس. نواصل معكم اللقاء. إذن اليوم نحكيه على استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وفي الأثناء نحكيه أيضا على حاجة اسمها The Breach، بدأوا يحكيون عليها أكثر فأكثر، وممكن جاية تساؤلات اليوم كيفاش النجم نشاركوا فيها، وهي قريبا إن شاء الله أيضا تظهر وعد اثنين اللي بش تصير قريبا في المنستير بعد ما كانت في تونس، بتفاصيل أكثر مع ضيوفنا سي هيثم النجار خبيرنا في مجال السلامة المعلوماتية وأيضا في مجال الذكاء الاصطناعي، سي سمير بن زينب خبير ومكون وعضو مكتب تنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، نيرة فليجة صاحبة مشروع تتحكينا بعد القصة نجاح متاحة، حكاية مزيانة على خاطر يكون فما امتداد لمشروع عائلي وشدين بصحيح في مشروع بدأ مع الوالد مع ويكمل مع الأبناء. نقول راهو هذه من المشاريع اللي تنجم تنجح برشا برشا، خطر نلاحظ فما ناس اللي تشد في المشروع العائلي، فما ناس تلقى المشروع موجود ويمشي يعمل فورماسيون بروفيسيونيل لديكوات مع المشروع هذاك، ومن بعد يقول لك لا نحب المشروع الخاص بيا ونحب البراند الخاص بيا. فكي نشوفوا حكاية نيرة بعد قليل تنفهم أهمية المشاريع العائلية. أيضا هيلا بودريكا دكتورة طبيبة أسنان مختصة في تكنولوجيا الصحة، صاحبة شركة ناجحة، باش نشوفها بعد قليل، نشوف المشروع نتاعها، أيضا شنو الصعوبات اللي كان فما صعوبات مرت بها، وأهمية الذكاء الاصطناعي في تنمية مثل هذه المشاريع. إذا وقفنا منذ قليل على الحديث عن ذا بريدج، نعاود نذكر بربي التاريخ 8 جوان هكا 8 جوان كيفاش نجمو نعملوا الاسكريبسيون معناتها باش نكونوا حاضرين، معناتها كناس تحب تكون حاضره في البريدج،
2: تنجم تدخل على السيت bridge1.org تدخل السيت تدخل ليها عند الاسكريبسيون، تنجم تدخل على السيت تاع تذكرتي.ان تنجم زاد تخلص هذيك متاخد فما اوبسيون تنجم تاخذ ستاند تنجم جست بارتيسيبون تنجم تكون عارض، معناتها الاحتمالات كلها موجوده، بس كل حاجه عندها التكلفه نتاعها وعندها
1: الاسم نتاعها. وبالنسبه لوعد اثنين،
2: بالنسبه لوعد اثنين بعد الاول شنو هو الساعه؟ الوعد الاول هو نشاط من الانشطه تعملها المنظمه، قلنا المنظمه الهدف نتاعها هي دعم المبادره الخاصه ودعم اصحاب المشاريع. دونك شحال خممنا بيسكو فما صعوبات نتاع لي زونتربرونور بعث المشاريع نتاعهم، قلنا لمينا مجموعه من اصحاب المشاريع في مراحل مختلفه من المشاريع نتاعهم، اللي عنده فكره اللي بدا اللي ناقص تمويل، لموهم كل ونحطوهم في كورت تسمى مجموعه ونبداو نعطيهم الدعم بالخبره اللي عندنا. دونك نعيطوا للخبراء نتاع احنا كلنا زونتربرونور اصحاب مشاريع، دونك نعيطوا وهما يدعموا ويقريوا فما شكون يعمل تكوين، فما شكون يعمل ماتش ميكينغ، معناتها يعرفهم بعد ساعات الحل البزوان نتاع اونتربرونور الحل نتاعو عند اونتربرونور اخر. ومن بعد وفما شكون نقربوه المنظمه المسائل التمويل والمؤسسات التمويل، احنا عندنا اتفاقيه مع مؤسسه تمويليه في تونس مختصه في لي زونتربرونور كما مثلا كما البي تي اس، ولا زاد احنا ممبر في تمويل المشاريع تاع انسي مع برنامج رائدات. دونك نقربوا لهم اصحاب المشاريع، جيبوا لهم البنوك للمكان التكوين نتاعهم. وفما شكون في وعد واحد في نهارتها دبر التكوين نتاع التمويل نتاعو وخد قيل الحاجه لحشتو بها. احنا بالنسبه لنا احنا مؤسسه تكوينيه كل نتعاملوا معها بطريقه متشابهه، ما عندناش حاجه خير من حاجه. لكن شو نقول؟ نقول كل مؤسسه تكوينيه حسب المؤسسه التمويليه حسب الخدمات اللي عندها تنجم تجاوب على احتياجات معينه نتاع اونتربرونور معين. مثلا انت فاز مزلت في الريشيرش ومزلت في الفتره قبل البعثيه وتفكر في الافكار، نقول لهم ما تمشيش مؤسسه تاخذ قرض، لازم تشوف شركاء. اذا عملت المشروع نتاعك وعملت المشروع وبديت تبيع، نقول وقتها خذ قرض. الخدمه اللي عندك مبيعات، دونك عندك مدخل
1: لازم
2: تخلص. ما نشجعوش انه يدخلوا في الديون وهو مازال ما بداش يبيع وما عندوش سورتو مبيعات متكرره. دونك دي فونت يبيع ويعاود يبيع باش نجم يجابه القرض. نفسروا لهم شنو انواع التمويل حسب انت السيكل دو في نتاع الشركه نتاعك، من الاول كيفاش فلوس، كيفاش كي تكبر، كيفاش دكاو. هنا حاجه من الحوايج بسيو نعمل ايدياسيون، نعمل لهم منتورا، ناخذ لهم دي منتور من من من, من الاعضاء نتاعنا واللي هما ناجحين في الدومين هذوك، ونحاولوا ندعموهم بالخبره وندعموهم بالريزو. راهو بعض ساعات الاشكاليه مش في الخبره بس كلي في الريزو، في مش حكايه معرف، معناتها الكونكشن، معناتها تشوف شكون نجم يخدم معك، شكون الممول نتاعك مواد اوليه، وشكون الكليون نتاعك،
3: شكون باش يعمل هو اهم
2: الفلوس. ان بون ريلاسيون ولا ان بارتنير بيان تروفي في الوقت المناسب خيرك من تمويل وخيرك من برشا حوايج.
3: تجم تكون، سامحني سي سمير قصيت عليك، تجم تكون ساعات نصيحه طارد انسان وتقابل شخص مختص نجم يعطيك نصيحه عندك في بلان دافير نتاعك، تجم تكون غلطه اللي باش تكلف لك عشرات المنين وباش تقضي لك على مشروع نتاعك. ساعات نصيحه قبل ما تبدا في المشروع، نتصور برشا تعدوا منا في الحكايه هذه، انسان يعطيك نصيحه ممكن يغير لك جزء ولا حاجه من مشروع نتاعك لكن ينقذك من 50 مشكل. سامحني سي سمير.
2: اكزاكتومون هذا شنو هذاك. علاش احنا ما نمشيوش مثلا في التكوين نجيبوا مكونين ولا نجيبوا دي مونتور؟ ما نجيبوش دي مونتور نقولوا احنا تيوريسيان معناتها قاعدين جوست يقريو للقرايه، نجيبوا عباد مرسى مدرب خدمت جربت
1: تعرف
2: تعرف جربت عندها تجارب. يقول لك انا جربت الثنيه هذيك راهي ما توصلش، انا خديت لابروش هذه راني ما غلطت في هذه ولا
1: خسرتني فلوس
2: يرحم بوك. هنا لابروش نتاع انك جمعيه كلها دي زونتربرونور وجيت فورمي لي زونتربرونور، معناتها ما ديريكت تاخذ المعلومه مع عند العباد اللي مارستها ولا تعرفها بالتجربه.
1: هو السؤال بتتر اللي خامر الذهن على غالب، احنا ديما عندنا العقليه نتاع صاحب سمعتك
2: هي.
1: مش يكون صاحبك ديما. دونك لهنا تقول لي انتم مجموعه من رواد الاعمال جوستمون معناها يقول لك معناها مجموعه من رواد الاعمال اللي عندهم منافسه نورمالمون في الحياه، وساعات انت معناتها المنافس نتاعك اللي فريمون يخوفك ويقلقك يكون قاعد بجنبك، فتكونوا انتم مع بعضكم مثلا في اطار المنظمه هذه والا في اطار انه تستنفعوا من نصائح بعضكم البعض. كيفاش معناها اسكو باش تنجموا تعطيوا لبعضكم الافاده باش خاطر ساعات كما تقول انت معناتها نصيحه صحيح تنجم تهزه هو كما ينجم من بعد يولي لك منافس شرس لك انت.
2: ما تبدا في الشركات الصغرى المتنفسه المتوسطه كلمه شرس محدوده، مع خاطر هما عندهم قدره محدوده،
1: كل واحد وحجمه
2: صحيح.
1: ايوه تو انا تو كي نبدا سمول قد هكا معناها ماني باش نغزر اللي قدي قد الطرف، لا انا نقلقوا بعضنا. احنا ساعات للمشاريع الصغرى نتاعنا الحاجه الخايبه اللي نتبعوا بعضنا ياسر كوبي كولي.
3: نجم نجيبك اليوم احنا غدوه عيد واليوم احنا في اليوم اللي مفضيله والناس صايمه وكذا. قل ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. اللي هو باش يجيب لك هو كوتش باش يعاونك، ولا هو ديجا نجح وشبع ويعرف دروب النجاح ويعرف دروب الفشل ويعرف دروب التالق ويعرف دروب الصعوبات. دونك الانسان يوصل صار مرحله ما انه هو يتعبى من الاكسبيريونس، انه شاف كل شيء، يوصل الى مرحله من بعد انه هو يحب يعاون عباد اخرين. رغم العبيد المتطوعين، رغم المصلحة متاعه ما هيش مصلحتك انت، هو من مصلحة وطنية ساعه. خاطر يقول لك انا كنعاون العبيد، كنعاون التيسيو ايكونوميك متاع بلدي، المؤسسات الصغرى متاع بلدي. خاطر نقول لك حاجة، اذا ناخذ نحن مستير مثلا، وانا عملت شرفت الحاجة تشبهك في منفية المستير، كي الشركات الصغرى كل تنجح في مستير شنو ينجح شنو يصير؟ الناس كل تخدم الناس كلها بس عليها. دونك فرصه ما فما قيمه مضافه
1: فما رخاء
3: فما قيمه مضافه تستنفع بها الناس الكل
1: يمشي يتقدم
3: قيمه مضافه تستنفع بها الناس الكل فما ضرائب تدفع اكثر للدوله فما ناس تخدم اكثر باش نعاونوا بعضنا خير. دونك هكا علاش ديما نحن في نحاولوا في الريزوتاج انفورماتيك انا نعرف حاجه يخصني سي سمير نجيبو سي سمير باتيري يرجعني في حاجه مدام نير مثلا في حصه دخلت في حصه تكوينيه في مركز العمال المستير انا مشيت متطوع باش نقري ذكاء اصطناعي نتعرف المشروع قلت لي انا اسمي مدام قلت لها مين قلت لي كذا كذا كذا كذا قلت لها شوف سبحان ربي تعاملت معاكم قداش من عام قبل دونك فما سيركل فما حاجه ديما دونك العبيد اللي جاي راهو عبيد جاي انها تنفع بمصلحه وطنيه الفكتور اللي قاعد يقود في هذا راهو مصلحه وطنيه
2: صحيح مصلحه وطنيه ما زادت في شركات الصغر المتوسطه ديما تحتاجكم شي عاونك فما مشاريع شركات الصغر المتوسطه ما تجمش تخدموا وحدها دونك يحتاج ان كونفرير نسميهم لازم يخدم مع زميل ولا يخدم مع نجم اليوم تدخل معايا انت كونكورون تاعي اما اليوم تدخل معايا سوتريتون
1: اي
2: في مشروع كبير شوي
1: شفت حبيت لهنا انا كي ذكرت هالملاحظه خاطر تجيني برشا في برنامج دروب النجاح فنحب نقول لهنا كما قلت راهو اللقاءات هذه والمنظمات هذه بالعكس نوع من الصقل نتاع المهاره وحتى كان يكون هو يخدم فرد دومين انت وياه وحتى كان عمل لك هو الكوبي كولي راهو فما شخصيه وفما روح اول حاجه
2: روح.
1: وثم اساليب مختلفه في الاخر انا كي نغزر نعرف اللي هذا التوش نتاع هيثم وهذا التوش نتاع سمير فور اكزامبل هذا التوش نتاع هاله وهذه التوش نتاع نيره حتى اذا كانهم كيف في الاخر طلع يوم بلس كو سارة هون ديما نقول هو تشبيك للعلاقات نجم نكون زوز فرد خدمة مع بعضنا ولكن نحتاجك الساعة كما قلت
2: كيف
1: يعني. وانتي باش تحتاجني انتي بمعلومة وانا بمعلومة انتي بفكرة وانا بفكرة وفي الاخر نتكامل على خاطر من مصلحتنا انه تكون فما استمرارية لمؤسسة الصغر المتوسطة هذه مش انه
2: يعني لوجيك غانيون غانيون يعني نربح وانت تربح ليكزامبل
3: جوست بور بريزونتي شويه يقولوا لي ساعات يسرقوا من بعض يقول طوب لي يقولوا جوجل مدري قداش مليار دولار وانفيديا وميكروسوفت قداش من مليار هذوما مع بعضهم اقتصادات نصف الكره الارضيه
2: اكثر من دول بسعد
3: ويتعاونوا بعضهم وهذه تعطيك انفراستركتور وهذه تعطيك لوجيسيال وكذا ويعاونوا بعضهم يصنعوا ايكو سيستم وطلعوا مع بعض نحكي ولا عمالقه نصف ميزانيه العالم فلوس معناها مال قارون مع بعض واحنا مشاريع صغيره تخدموا نعاونوا بعضهم قلت ربي لاباس
2: هو المثل السائل شنو انت عندك مشروع كيما مدام مثلا تنتج في الحديد هنا ولا مكتب دراسات يعني انك تنخل مثلا في الساحل وجدني خدمه في قفصه ما نجمش نهبط ما عنديش لي مويان نكلم زميلي في قفصه ذاك العمد وين كوتشينغ في السيونس اللي فات نقول له خذ انت لاكسيون ركعها وهو تجي خدمه في الساحل ما يساعدوش باش حتى في الكوفرتير جيوغرافيك نعاونوا بعضنا حتى السورتيه الاترانجي نعاونوا بعضنا نمشيو في فوار كي ناخذ ستاند مع بعضنا خير كل واحد ياخذ ستاند وحده وبعد انت عندك نقاط القوه نتاعك وانا عندي نقاط القوه نتاعي وهذا نجاحي يعني ما يعنيش فشل الكونكورون نتاعي
1: جوستمون هذيك الصحه العقليه هي زبها نحاربوا قدر الامكانك الانانيه المفرطة ونمشيو دائما للتعاون خاطر لونتريد هذية والتشبيك العلاقات هو اللي نجح المشاريع. قبل ما نبدأ مع قصص النجاح لم ينفرح عبسي تقول ولدي يقرأ تكنولوجيا إعلامية ريزو سنة ثانية العام الجاي يتخرج يفكر يخرج يكمل في الخارج هل ثم تأفاق في تونس باش يكمل ويبقى للي يحب عليه أعطيونا تجربكم في الانفورماتيك.
3: والله هو سؤال الحقيقة في التوجيه الجامعي
1: أي هو بصفة عامة كخدمة معناها هنا أنا ناخذها جانب تخافاي
3: هي بلادنا سات توجور إتي كيما نقولوا احنا ان ترامبلان معناها هي عاونت برشا عبيد انك انت تخدم في تونس وتتعلم في تونس انك انت تخرج اذا اذا اذا كانت طموحك انت تخرج لبر انا راني مش من هنا من المنبر هذا بشجع الخروج للخارج
1: صحيت
3: إذا تحكي لي على تونس وفما أفاق في تونس فما برشا أفاق في تونس وفما برشا خدمة في تونس
1: هو
2: جاوبني تنجم تخدم في الخارج أنت في تونس سي بلو فاسيل معناتها غدوة تدخل تاخذ دبلوم انفورماتيك تحل البروجي تخدم مع شركة أجنبية وأنت في تونس عندي في العائلة بتاعي شكون يخدم مع شركة أمريكية
1: أنا جاني لخروج الخارج أن فو بروبليم معناتها احنا كبرنا ونفخنا في الصورة برشا معناها أنا الأوان العبد يثوب إلى رشده معناها احنا عائلات متوسطة الدخل وأقل من متوسطة تعري روحها حالها ومحتالها باش تخرج للخارج وباش تقري سادي بون شنو الظروف اللي قاعد يقرا فيهم الوليد والبنية الغادي وسادي بون شنو النيفو اللي هو ماخذ الباك ومش يقرا من الأول في التعليم العالي وإلا يكمل في التعليم العالي وإلا يلوج على خدمة. أحنا ظروفنا راهي ممتازة رانا أحنا نعيطوا برشا طبعا منذ قليل معناتها ليموني قولي علاش أنت معناها تنتقد وأنقد بتاتر الإدارة التونسية علاش؟ على خاطر راهو الحاجة اللي وصلنا لها في السنوات الأخيرة اللي تقريبا بكثير من الثقة في النفس بعض المسؤولين اللي ماشي في بالهم اللي هما مش معناتها مكلفين بتحقيق نتيجة وإنما ببذل عناية دونك أما راهوش في الأمور قاعدة تتطور. أحنا كي ننقد ونقولوا راهو فما هذا بوزيتيف وي هذاك أنا كي هذاك تدورك وواجبك وماك شدد الإدارة هيكي ولا الوزارة هيكي ولا غيرها إلا باش تحقق النتيجة. البلوس هذاك اللي حشنا بيه احنا طالبينه منك ما حققتوش مازلنا ما وصلناش دونك ماهوش عامل مزية اللي في الإدارة والمسؤول مادام يخلص من أموال المجموعة الوطنية راهو يلزم يقدم سيرفيس به يقدم ويطور بالناس. لكن في الأثناء
2: موضوع شائك شوية
1: لكن في الأثناء بلادنا بهي برشا أنا قداش من عام نقول يا ولادي لا رينا حرب أهلية ولا رينا معتها مشاكل كبيرة اللي العباد عاري ولابس شاقق البحور يا إما معتها ماشي في حرقة وإلا ماشي في إطار منظم مئات الملايين الوالدين هوا يسلطوا فيه معناها ما نحكي لكش ديون وقروضات وكذا باش هو يمشي يقرأ اللي هي متوفرة هذاك في تونس
3: بالضبط مدام جست سمح لي جست شو أقول لك في خلال مسيرتي المهنية عملت مئات لسنترتي دومباج ساعات تقى انسان معناها راهو يعني مش حاب نقوله لك باش نلخصك الموضوع اللي راهو الدبلوم ماهوش ساق ضمان وعنده برشا ما عادش رفع اجتماعي
1: بالضبط
3: معناها اذا انت تقول انا ولدي
1: حتى رفع اجتماعي في تونس راهو ينجم تنجم تاخذه تنجم تكمل عليه
3: معناها اذا تقول انت انا ولدي مثلا راهو اذا يمشي تخرج مدرسه فلتانيه راني ضمنت له كذا كذا لا خاطر فما شكون قرا في بلايص معني مش باش نسمي اما نبعث لك تجي تعمل اونتروتيان دومبوش معناها جملتين على بعضها ما يرسفهمش وفما مستوى ما اقل منه ولهنا ريتها برشا تعمل تعاورو السيد يخدم البروجي ويحكي منتظم دونك راهو الدبلوم ماهوش سك نجاح.
1: هذا هو يعطيك الصحة بارك الله فيك. به نمشي مباشرة نبدأ بطبيبة الأسنان هيلا بودريكا مختصة في تكنولوجيا الصحة صاحبة شركة ناشئة باعتبار احنا قاعدين نحكي على استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة لكن أيضا نشوفوا مجالات الذكاء الاصطناعي في مجال آخر بعيد كل البعد على الصحة ولكن عنده أهميته في الصناعة خلينا نقول وإلا في الصناعات التقليدية هتنشوفوا بالضبط لك خنو أنا به نبدأ معك هيلا قدم روحك للمستمعين وقدم لنا المشروع بتاعك.
4: عسلي يا مدام رفقة مرة أخرى نتقدم لك بالشكر الجزيل ليك ولسي هيفم على الاستضافة شرفني برشا نكون موجودة معاكم اليوم في نهار
1: لينا شرف
4: كيف ما اليوم
1: بارك عايشك. الله فيكم على حضوركم نورتونا برشا برشا
4: ومرحبا بضيوفك الكرام بالمستمعين وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
1: أجمعين يا رب.
4: بالنسبة باش نعرف بروحي باش نقول اسمي هيلا بودريقة طبيبة أسنان متخرجة من كلية طب الأسنان بالمنستير ولي شرف في ذلك ورائدة أعمال خلينا نقول اون جون انتربرونور. الانتربرونوريا هي تجربة هي حكاية تتعاج هي فشل ونجاح في نفس الوقت لازم في كل الحالات معناتها الإنسان يتعلم منها يعيشها كيف ما هي ويطيح ويقوم وهذاك هو معناتها
1: ريادة الأعمال كيف جات البالك خطر احنا توا طبيب سنين سيمشي يا طبيب سنين معناها ما عنيش حاجة أخرى نخمو فيها من قبل معناها
4: أي صحيح
1: كيف جات البالك أنك تعمل مشروع مقتش خممت فيه شنو هو
4: هي بديت وقتيني مازل طالبة في السنة رابعة طب أسنان كانت فكرة صغيرة كانت بطبيعة هي بحكم عند الإنسان عنده في داخله هكا يحب التغيير يحب يترك أثر حسن في المجتمع متاعه ويحب يخلق حاجة جديدة ما هيش موجودة فالحاجات هذه الكل اجتمعت مع عائلة طبية نوعا ما فحطينا إيدينا على المشاكل نوعا ما اللي موجودة في قطاع الصحة بعض منها مع فرص كانت أتيحت لي معناتها في إطار دي بروغرام دانكوباسيون إداكسيليراسيون اللي هما يوفروا فرص للشباب اللي كيف ما هكا عندهم أفكار يمهدوا لهم الطريق ويسهلوا لهم باش أنه يوفروا لهم تكوين بالطبيعة خاطر كما قلت أنت طالب في طب الأسنان مش بالضرورة يكون عنده ال خليني نقول لي بري أكيل الأساسيين الأسانسيال اللي هما باش يمكنوا باش يبدأ أصلا في الرحلة هذه. فكانت فرصة جيدة جدا معناتها باش الإنسان يبدأ ويعرف أكثر حاجات, يتعرف كما قال مسمى معناتها على الإيكوسيستام, على لي بارتي برونانت اللي فيه, ريزوتاج, تعرف عباد أكثر, تتعامل مع ديمانتور اللي هما أكبر منك سنا وتجربة, تتعلم منهم برشا حاجات. فهذه هي كيكا كانت الانطلاقة معناتها. أما هذا ما يمنعش أنه الوقت بتاعنا تبدل, يعني نحكي على ممكن 4 سنوات التالي. أما توا طبيب الأسنان مش طبيب أسنانك هو معناتها نلقاو برشا شباب اللي هما عندهم في الأذهان متاعهم أنه هما يحبوا يكونوا رواد أعمال, أنه هو يحب يكون مش منغلق على المهنة متاعه فقط, بل يكون عالم شنو التطورات اللي في المهنة متاعنا. تو أكيد المهنة متاعنا قاعدة تتطور بطريقة متسارعة برشا, ف الذكي والفطن منا هو اللي بطبيعة بش يحاول انه يدارك التطور هذايا ويكون رائد فيه.
1: في مشروعك فيش يتمثلته
4: به؟ هو خلينا نقول انا بيفوتي معناتها برشا مرات, وهذايا طبيعي جدا في مسار اي شركة ناشئة. علاش؟ على خاطر ديما المرشي متاعنا كما نقوله احنا يتطور, وبالطبيعة بالشركة تنجح معناتها لازم تواكب التغييرات هذه في المرشي, كسوسوا معناتها في المستعملين وكسوسوا في التقنيات اللي قاعدة تتطور حتى هي. وزيدا لازم يكون واحد updated شنو موجود في العالم, محنش باش نكونوا منغلقين على أنفسنا وأكاهو. فالفكرة كانت انطلاقا من الكوفيد العام هذاك 2020 تقريبا. فاحنا حبينا نقصوا لي زورجانس دونتير على لي سيرفيس دورجانس معناتها قسم الاستعجال, عن طريق تطبيقه اللي هي توفر للمستعمل للمريض خلينا نقولوا اي مريض يدخل, دربنا ان روبو بالماشين ليرنينج اللي هو يعطي شنو يسالوا اسئله معينين. بطبيعه التطبيق هذه قام عليها اطباء مختصين, يسألوا أسئلة باش أنه في الأخر هو يوصل يعطيه أن دياغنوستيك معين. والأساس هو نقوله أحنا نعملوا أن ترياج معناتها نفرق هل المريض هذا يستحق اون بريز ان شارج ايميديات اي اون اورجانس, وإلا ينجم نعطيه دي ريكومونداسيون باش هذاك ما يخذش معناتها بلاصة مع المرضى الآخرين اللي هما اليوم في كثير من الأحيان معناتها يكونوا بالحق لازمهم بيزون شارج إيميديات في قسم الاستعجال. الفكرة كانت انطلقت هكذا, ومن بعد دخلنا في دي بروغرام ونايتي أكومباني معناتها عديد برامج المرافقة يعطيهم الصحة, وفروا لنا نوعا ما تمويل, وفروا لنا زادة كيف كيف منتورينج اللي هما تكوين كل شيء, إلى أن الفكرة كبرت بشوي بشوي. الفكرة ما عادش تقتصر على المريضة كهو, بل كنت رحنا حابين نحطه طبيب الأسنان هو المستعمل الأساسي, اللي هو كيفاش باش نوفروا له أنا كومبانيومون بيرسوناليزي معناتها أنت كطبيب أسنان, خاصة اللي جون اللي هما ريسامون ديبلومي اللي هو متخرج ما يعرفش كيفاش يبدا الكابين نتاعو, ما يعرفش كيفاش يعمل لي فورماسيون نتاعو, ما يعرفش كيفاش يكون في تواصل مع المرضى نتاعو. فهو باش يلقى ان سباس متكامل, منها يلقى ماركت بليس اللي هي نحطوه ان كونتاكت مع دي فورنيسور اللي هما يقربوا له ويعطيوه احسن لي زاباري الموجودين في الوقت نتاعنا توا. كيف كيف زاد نشجعوا على لي زاباري اللي يخدموا على التكنولوجي افونسي, كيما مثلا لي غيد شيروجيكو اللي هو هذايا سي تان اباري اللي نستعملوه في الجراحه نتاع زراعه الاسنان, باش انه وقت اللي طبيب الاسنان يزرع يحطك الزرع هذاك في فم المريض تكون في اكس معين, نخدموا على اون بريسيزيون معناتها اللي هي تنجم توصل حتى ل 99% معناتها. كيف كيف نشجعوا زادة على التقويم الشفاف, لالينيومون ترانسبارون, اللي هو تقويم الأسنان اللي فيهم أعوجاج من غير ما تظهر يظهروا لباق وكل شيء. هذه تكنولوجيا معناتها متطورة موجودة توا في أكثر فأكثر ومستعملة أكثر فأكثر.
3: بالله يهمني موضوع حتى في
4: بيه توا عنا فيما يخص تقويم الأسنان كما ينجم يكون عنا الطريقة الكلاسيك الكلاسيكية كما ينجم يكون عنا التقويم الشفاف اللي هو تحط دي غوتير داليونيومون دونتير ما يظهروش تقريبا ما يظهروش معناتها وهو اللي هما يكونوا على فترة زمنية معينة معناتها بتختلف الفترة الزمنية هذيك من لا كومبلكسيتي دو كا معناتها احنا والحالة الصحية معناتها قديش
1: معقدة
4: كومبلكس معقدة هذا هو وتكون بطبيعة تحت إشراف طبيب أسنان وتكون بطبيعة بما أنه توا عنا نستخدمه في الذكاء الاصطناعي من المرحلة متاع البلانيفيكاسيون من المرحلة متاع الدياجنوستيك متاع ناخذ تصاور المريض نعملوا انسكانير انترا أورال نعملوا تصاور معناتها كون بيم مختلف الصور الأشعة الطبية معناتها باش نوصلوا احنا نحللوا الوضعية بالضبط شنوها تستحق ونخدموها باللوجيسيال اللي هو قائم على الذكاء الاصطناعي باش يطلع لنا لي غوتير هذوما كونفيكسيوني بالضبط كما يستحق المريض في اقل
3: تعمل سيمولاسيون معناها
4: بالطبيعه اي تعمل سيمولاسيون تعطيك الاستيماسيون للحاله نتاعك بعد قديش من شهر مثلا وطبيعه نحاولوا احنا نربحوا في المده الزمنيه نتاع التريتمون نربحوا زاده في انه المريض ما يتقلقش اكثر باللي رونديفو وكل شيء
2: سيدلي اناليتيك اوف ديزيز
4: اي تتسمى اناليتيك اي
2: والانترينمون تاع الموديل نتاعك على شنو دربتو
4: اني تو نحكي على لي غوتير هذو مادالينوما مش احنا اللي عنا لوجيسيال احنا جوست قلت لك انترفاس معناتها باش نجمعوا لي زانترفونون هذو مال الكل هذا هو باش نكمل الفكره فطبيب الاسنان باش يلقى عنده هذه الماركت بليس كيما باش يلقى عنده دي فورماسيون اللي هما يتمشاو مع شنو عندنا توا تقدم تكنولوجي معناتها ما حناش باش نقعدوا في لي فورماسيون كلاسيك ديما باش نحاول نخليه الطبيب الاسنان اللي هو
1: ديما على باج
4: على باج بالضبط ومن جهه ثالثه بالطبيعه نخليه نخدموا على تيلي كونسلتاسيون اللي هي ما زالت فكرة ما زالت ماهيش ما طبقناهاش بحكم الصعوبات الريغلومونتير معناتها
1: تشريعية
4: اي تشريعية مع الادارات وكل شيء فهي حاجة صعبة شوية اما باذن الله باش نخدم
1: عليها هو جايينها باذن الله
4: اكيد اي باش يكون هو معناتها مكان متكامل طبيب الاسنان يربطوا باطباء اسنان اخرين باللي فورنيسور نتاع الماتريال الماتريو دونتير ومع المريض بالطبيعه وهذا الكل في الاخر احنا المنفعه نتاعنا هو المريض باش نوفروا له معناتها دي سوان دو كاليتي احسن باش نوفروا له اون بريز ان شارج احسن
1: خارق العادة مشروع مزيان برشا قديش عندكم في المشروع هذا قلت لي ريالمون
4: عنا تقريبا ثلاث سنوات
1: ثلاث سنوات قاعد يمشي لباس
4: هو فما أكيد
1: أي.
4: برشا تحديات
1: أكيد
4: كيما كيما فما برشا إيجابيات معناتها الحمد لله كيما قلت لك nous avons été accompagnés برشا دي بروغرام وفرونا تمويل كيف كيف خذينا لابيل ستارت اب اكت من وزارة التكنولوجيا والاتصالات كيف كيف خذينا سوبفنسيون من البروغرام فلاي ويل مع ستارت اب اكت زاده كيف كيف هذا الكل عاوننا باش انه احنا ديفلوبي ان بوك معناتها بروف اوف كونسبت حاجه باش نثبتوا بها الكونسبت نتاعنا ومن بعد تطورت باش خرجنا ام في بي اللي هو مينيمم فايبل برودكت
3: النسخه الاولى تجم تسوقها النسخه الاولى نجم تسوقها من اول فيرسيون من اللوجيسيال نتاعك تجم تخرج تسمى مينيمم فايبل برودكت
1: هذا مسج ترجم لنا اي
4: المينيمم فايبل برودكت هذا خدمنا به مع كليه طب الاسنان مشكورين تعاملوا معنا وتفاعلوا معنا في اول نسخه خرجناها اما بعد كيف كيف فما برشا تحديات معناتها التحديات الاولى لاكسي وفينانسمون ماهوش ساهل معناتها باش انك انت تلقى صحيحه كالدفعه الاولى هذيك باش تخرج بها الفيرسيون الاولانيه اما زاد من بعد التسويق والديفلوبمون نتاع لي دوني وكل شيء لازمهم
1: فلوس
4: اي تكلفه وهذا هو الصعيب شوي كيف كيف لونجاجمون نتاع خاطر لونجاجمون حتى نتاع رائد الاعمال معناتها صاحب المشروع في فتره معينه ماهيش باش تكون نفسها على مدار سنوات معناتها كيف كيف الناس اللي باش يكونوا معاه كما حكينا بكريكا معناتها هو ماهوش مشروع قائم على انسان بركة والا على مصدر تمويل فقط بل هو ريزو كامل نتاع ناس ونتاع انجاجمون نتاع خدمه اكيب كامله فكيف كيف زاد تدخل فيها ريسورس مان معناتها مهمه جدا باش انه المشروع يكون قائم ذات يواصل كيف كيف المرشي يتبدل معناتها اني المينيمم فايبل برودكت اللي خدمناه توا 3 سنوات ماهوش باش يكون بوتاتري يلبي المتطلبات نتاع المرشي

0: فما ديب ليرنينغ مثلا يتعلم بملايين الصور اللي هي حاجة ما هيش سهلة بالكل باش انه انت معناتها تجمل المعلومات هذيك الكل باش تخدم عليهم. هذا تحدي اخر. اما واحد ديما يقول نفس نتاع الانتربرونور طويل
1: بالضبط
0: ولازم ديما يتشبث معناتها حتى اذا كان قف في فتره من فترات وحتى اذا كان ضعف في فتره من فترات راهو ينجم كيما الايمان اللي كان موجود عنده في لحظه من لحظات باش انه يبدا ينجم يرجع له الايمان هذاك باش انه هو يواصل باش انه هو يبدا من اول وجديد كسوا في فكرته هو ولا في فكره جديده يمحورها على حسب شنو هو موجود في المارشي نتاعو. هذا هو.
1: يعطيك الصحة برافو والله كل التوفيق. تفضل.
2: انت قلت خديتو الستارت اب اكت دونك في الدوسي نتاعكم جيماجين vous avez parlé de tout ce qui est scalabilité de votre projet à l'échelle internationale. شنو كيفاش تراوها الموديل تاع سكالابيليتي حسب البرودوي اللي عندكم تو؟
0: احنا نراو انه البروجي نتاعنا نجم يكون مسوق على المستوى الوطني اكيد وعلى المستوى زاد المستوى العالمي ننطلقوا من الريجيون تاع الشرق الاوسط الى العالم الكل. هذايا علاش؟ على خاطر باش نخدموا على التيليكونسلتاسيون خاصه نعرفوا انه فما دي باسيون مرضى اللي هما يحبوا يعديوا مثلا سيجور نتاعهم في تونس فهما يحبوا يعديوا اون كونسلتاسيون ا ديستانس قبل كل شيء. طبيب في تونس يشوف الدوسي متاعهم يعمل اناليز على الدوسي متاعهم يشوف شنو مستحق بالضبط المريض هذاك باش وقت اللي يجي لتونس ولهنا نحكيه على توريزم ميديكال زي ده كيف كيف باش انه هو ينجم يوفر له معناتها اون بريزون شارج اديكوات في فترة قصيرة فترة اللي هو باش يكون موجود في تونس. كيف كيف نحكيه على الماتريال الماتريو دونتير احنا نحبو نتعاملو مع دي مارك انترناسيونال معناتها انت كطبيب تونسي تنجم تكون عندك التقنيات متاع اكبر ماركة في العالم معناتها باش انه هذي الكل بطبيعة في منفعة المواطن التونسي والمريض معناتها اللي باش يكون يعدي عند الطبيب التونسي. كيف كيف في لي فورماسيون احنا ما نحبوش تا نعرفوا انه لا ميدسين دونتير اللي هي قائمه معناتها بطريقه كبرى على لابيليتي مانويل نتاع الانسان معناتها تطبيقي خلينا نقول. فاحنا لهنا نحبوا نخدموا على دي شيروجي اون لايف اي انسان في العالم ينجم يحضر على الشيروجي هذه اون لايف يحضر عليها تقوش عليه معناتها بحذا الطبيب في فم المريض.
1: واضح كل التوفيق. معناتها هو كومبليكي على الاخر معناتها وهذا يدل على انه مشروع طموح ربي معكم معناتها استعمالات هامه للذكاء الاصطناعي في هالستارت اب هذه ان شاء الله جينا مره جايه ان شاء الله وتقول لنا وين وصلتوا وان شاء الله تبداوا ريالمون في التسويق خاطر خطوه مهمه جدا تسويق في تونس ولكن ايضا لما لا خارج البلاد. يعطيك الصحه والله قديش فرحانه بيك هلا وبالفريق اللي معك بالحق وفخره ان شاء الله نتلقى في مناسبات قادمه باذن الله
0: باذن الله
1: يعيشك. نيره اهلا وسهلا بك مجددا
3: مرحبا
1: تقدم روحك لصدر المستمعين.
3: اي نيره فليجه صاحبة مشروع حدادة فنية والمشروع قائم الذات من قبل قلت لك هو كان المشروع تابع الوالد ناجي فليجة ربي فضله. كي وصلنا بريود كبر شوية الوالد وتعب شوية قال كهو ما عادش نجم الحقيقة حتى أني وقتها مش نسلم فهمت قلت كهو معناتها خاطر هو اللي يعمل المشروع هو اللي قايم عليه هو اللي يخدم هو اللي يعمل كل شيء جست أني قاعدة في الإدارة وكهو معناتها فاتورات حاجات هكا.
1: أنت في الأثناء ما أنت قبل كنت عملت حاجة أخرى معناتها حاجة
3: عملت تكنيك بانكير
1: عملت تكنيك بانكير
3: بعد ما خدمتش فيه خدمت مع بابا ما قعدت مع بابا
1: وعجبك الدومين اللي خدم فيه
3: عجبني على خاطر شفت برشا نجاحات متاع الوالد شفت ثلاثة مرات جايزة الأولى متاع الابتكار في مستير شفت جوائز على نطاق وزاري شفت الوالي يكرم في الوالد برشا مرات فهمت معناتها شخت بيه معناتها كان حاجة كبيرة ياسر معناتها اللي يعمل فيها حاجة كبيرة ياسر كنا نشاركوا في برشا في معرض الكرم وتشوفك كي يجيوا الزوار ويجيك واحد باش يشري باش يشوف معناتها شنو اللي عندك سلعة في الفستان تشوف قديش الناس منبهرة بالكرياسيون تاعو كان يعمل في

0: ديكري صدقني علاش قلت له بكري هيثم، قلت له الذكاء الاصطناعي به مش به يخدمنا في برشا حاجات، في نفس الوقت باش يقتل فينا برشا حاجات، باش يقتل الكرياسيون، باش يقتل الابتكار نتاع الحرفي اللي هو قبل اني ندخل بعد الخدمه يروح بابا بعد السبعه للدار ويقعد في بيت النوم نتاعو صدقني بالورقه وستيلو ويبدا تعب ورقه وستيلو ويخرج لك ارتيكل راهو معناتها يخرج لك حاجات روعة، معناتها من الصندوق العربي عمل أبناك، الخلة متاعنا عملها كونسول، معناتها مرايا وفهمت لقات برشا استحسان الحمد لله يا ربي، خدم بالكدا. ومن بعد قلت لك كتاب شوية قلنا باش نسلمو، سأل علي سي كاظم ربي يبارك له ربي يشفيه في النهار المبارك إن شاء الله.
1: تحية كبيرة برشا لسي كاظم،
0: هو مدام سماح نحييهم برشا وإيمان وجماعة الديوان الوطني الكل إيمان. ربي يفضلهم الكل. قال لي شنحوي لسي ناجي كذا، قلت له سي كاظم ليه، قال لي كمل، قال لي إيجا كمل أنت عندك، قال لي أنت حرفية زادة في التزويق والحدادة الفنية كمل، معناتها امشي لمركز الأعمال بعثني الفضاء المبادرة عملت معهم فورماسيون، مركز الأعمال زادة عاونوني برشا إلى حد الآن راهو معناتها أي فورماسيون أي حاجة نديوك يعاونوك بلي نجمو كهو. عملت شهادة الحرفية متاعي، مشيت البتياس خديت القرض، هبطنا ماتريال أنا وخويا، قلنا كهو معناش حل آخر فهمت أني حبيته دومين متاع بابا وحنا نحب نكمل فيه. هبطنا ماتريال جديد، صدقني نهار اللي هبطنا الماتريال تقول درشنو عنا معناتها حاجة كبيرة برشا، مانيش باش نسلمه معناتها كهو. وبدينا بشوية بشوية، مرة الفوق مرة اللوطة كيف الناس الكل الحمد لله. وين نقول اللي ينجح راهو مش برشا فلوس ومش كرهبة، راهو اللي يقول اني نجحت بالحق هو كي تقعد لتوا شيد صحيح في مشروعك وتتحدى الظروف الكل. صدقني نقعد ساعات اني نمشي ونجي وما عندي حتى شيء، ونمشي ونجي وما عندي حتى خدمة وما عندي حتى شيء، اما نمشي ونقعد ونحل ونعمل. بعد ما عملنا لي فورماسيون مع هيثم ربي يفضله ان شاء الله اي شفت يحشم برشا يحشي بعد ما عملنا معاه لي فورماسيون وليت اني بار اكزومبل وحدي، قبل ساعات ما نلقاش لي مويان باش اني نعمل سبونسور باش اني نحرك شويه الباج فيسبوك نتاعي. عملت معاه ثلاثه مرات ولا هو مرتين، وعمل لنا جروب واتساب ربي فضله اي حاجه تستحقها متطوع هيثم متطوع ما يحسبش معاك صدقني والله ربي فضله. في المرتين كيكا كل مرة وكل مرة تمشيله تشوف روحك اللي انت المرة الاخرى شبيني هذية اني ما سمعتش بها. وهو قال هنا راهو، قال راهو الانتليجنس ارتيفيسيال راهو اللي نشوفه فيه حد شيء من بحر معناتها بحر كهو. وليت وحدي نحرك في الباج فيسبوك متاعي، نعمل كرياسيون متاع تصاور، نهبط ببليكاسيون وحدي تصويرة نهبطها مزيانة نصورها ساعات حتى في أتليي.
2: قلت لي على
0: الولاد
2: قالت لي
0: مشاو عملوا فورماسيون، حتى ولادي عملوا عملوا فورماسيون في الانتليجنس ارتيفيسيال 13 و14 سنه خذوا جهيد ولاو توا دي كلوب هذوما نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال يخدموا على الكانفا يخدموا على برشا ولاو هما زاد يخدموا لي الحقيقه حاجات كهو. وبشويه بشويه قلت لك بديت اني وخويا شاركنا في معرض الساحلين نتحركوا بشوية بشوية، فما أي تظاهرة الحقيقة يبعثونا جماعة الديوان ومركز الأعمال زادة يبعثونا شنو فما شنو ما فماش، نحب نكون حاضرة في برشا تظاهرات وبرشا، أما ساعات مدياتك وظروفك ما تسمح لكش، أما هنا لباس شادين صحيح مواصلين بقدرة ربي ولباس إن شاء الله حلمة متاع بابا هي اللي بداها إن شاء الله نكملوها
1: إن شاء الله بإذن الله. أنت قلت لي بكري حاجة بزينة، قلت لي حتى لي بان اللي يصيروا في الماكينات متاعنا وليت النجم نطلع لي سوليسيون من الذكاء الاصطناعي. كيفاش تعمل؟
0: نصور له بار اكزومبل شنيول توقف ولا حاجة يحلها الحدات وما ماهوش صليح هو في يحلها فهمت، نصور هيلو نقول له شنو البان يقول لي كذا وكذا نوري الحديد وليت برشا حاجات تصلح غادي عندي غادي إلي نجم بطبيعة
1: أي.
0: فهمت إلي نجم وفما حاجات زادة نسألوا عليها باش إني كنهزها لبرا نعرف البانا متاحة لخاطر ساعات أحنا كنهزوا نصلحوا لبرا هي حكاية فارغة يطلع لك فيها برشا حاجات
1: بيسير
0: نهز كنهزوا نصلحوا تبدأ عندي فكرة إني مسبقة ساعة شنو الحكاية وشنو البان
1: أي.
0: شفت هيثم كوي برشا والله ربي فضل والله
2: والله العظيم صدقني
1: فرحان توش تروح ترقد برديح
0: اي الحقيقة والله عاوننا برشا نصوره وقلت لك بيش حتى كي نهزها تبدأ عندي فكرة مسبقة على البان شنية بالضبط والحاجة اللي نجمو نصلحوها نصلحوها بحذينا، الحاجة اللي يلزمها تخرج البرة على الأقل أنت تعرف التكلفة متاحة، تعرف شنية البان، تعرف شنية القطعة اللي بش تشريها وكهو.
1: معناتها تخطخط توا معناتها نشوف اللي الذكاء الاصطناعي تنجم تفهم بيه البان اللي صاير في بعض الماكينات، تنجم على الاقل تكون عندك
0: يعمل لي ميلينغ سبونسورينغ، يكتب لي دي ميل نقول له اني نحب نكتب ميل باش نعمل به اشهار، نبعثه للشركات ونساله اعطيني شركات. توا عندنا القطب التكنولوجي في مستير، بعث له خاطر احنا قراب برشا للقطب اي حستك لي بالحق قلت له اعطيني لي سوسيتي اللي فما في القطب التكنولوجي، وفي نحب نخدم شويه مع شركات معناتها نعرف بروحي، خاطر هو بحذايا اما ما عنديش كيفاش باش نتواصل معاهم جماعه القطب. اعطاني اسم شركات، قلت له اكتب لي ميل مزيان وحط لي، بعث له شويه صور، قلت له زينهم لي وبرقشهم كما نقولوا زينهم وحطهم في الاطار
1: هاي.
0: وبعثنا الميل لبرشا شركات ببليسيتي غراتويت معناتها
2: بدينا الماركتينغ كنا بين الباير بيرسونا معناها الشخص المشتري سيف العام المشتري نحلو الكومبورتمون كيفاش يتصرف انا طريقه ستات اسكو بالذكاء الاصطناعي اسكو بالايميلين اسكو بالواتساب شنو المحتوى كيفاش تكتب المحتوى توقيت المحتوى والسويفي تاع لي ريبونس خاطر عملنا الفورماسيون على الكوميرسيال
1: بشويه الميكرو
2: نصنفوا العباد اللي معناها اللي سكون ابي لي بروسبي اللي جاوبونا فما العباد اللي انتريسي نسميهم دي ليد فما لي ليد فما ليد المستعد يشري تو وساعات تو انت تعمل حمله مثلا تاع 10 20 30 واحد تنجم تصنف. احنا جربنا حملات اللي بعتت تجاوب شي جاوبوك 1000 و2000 و3000 الخدمه كانت تعدى تاخو برشا وقت هنا الذكاء الاصطناعي بصراحه والله والله نيرة يرحم والديك
0: نخدم يعني راني قاعده نخدم يا هاي
2: دونك تحس لهنا اللي الذكاء الاصطناعي اللي نورمالمون خدمه كنت تخدمها تمشي قبل يا تجي وتشوف معناها خبراء وتكلف لك ألف دينارات مئات ألف جنيه اليوم تصنع تحدد السيبل نتاعك والمحتوى وتصنع المحتوى وتسوق وتبيع وذي كله وانت شخص وحدك في الدار. وعملنا تحدي في الحصص التكوينية اللي عملنا حملة كاملة من التصميم للتنفيذ أدوات ذكاء اصطناعي مجانية
0: مجانية
2: إيه. طيب إذا
1: فيش
2: معناه
1: ولا.
0: يعني إلى حد الآن
1: نستعمل
0: في.
2: التحدي
1: اللي
0: كان نستعمل فيهم مجانية.
2: حاجة وحاجة أخرى تعرف شو كان التحدي بالنسبة لي اللي وقت عملنا فورماسيون ممكن هم حسواش برش اللي فما شكون قاري 8-9 سنين بعد الباك وفما شكون أقل لكن كلهم كتعاملت معهم كلهم كأصحاب مشاريع وحكينا منطق صاحب مشروع شنو يحتاج. ولهنا الحاجة السحرية اللي تصير انك تحس الناس كل في الاخر نحكيه فرد لغة مع بعضنا
0: أي فرد مستوى
2: وفرد احتياجات مع بعضنا من قد ما كان من اكثر حاجات الممتعة رغم تمك مستمتع من كانت من اصعب الحصص التكوينية خاطر يزمك تقع في الكوندكتور ما بين الناس كل وتحكي فقط الاحتياجات وتحكي بلغة كما نعمله في كما نشوف نقوله مثلا البرنامج مدام رفقة من أصعب حاجة فيه أنك أنت تأخذ دينوسيون صعب وتبسطهم باش تتعدى في أمواج الأثير تتعدى في طريقة مبسطة تستقطب أكثر عباد.
1: نقوله سمحني ما بين قوسين احنا وقت نحكيه في الموضوع قديم من برا نقولك عاود فسر لي ما فهمتكش
2: وتقول لي خذني وتقول لي تعاون فسرها تقول لي ما انت رفقه عاد فسر لي وقت نذكرها اول مره ما راني فهمت اللي راه قالت لي هاي ثمره الكونسيبت انك انت يلزم الناس كل تكون فاهمه
1: بالضبط
2: نفس الفكره هذيك في الحصه التكوينيزم انه الناس كل تكون فهمت بصراحه من قد ما كانت ممتعه قد ما كانت صعبه
1: الصيبه الحاليه هو الكونيسور في المجال معناها ماشي في باله اللي هو يتكلم بالسهل خاطر هو يعرف كل شيء ويستغرب انه الطرف اللي قدمه مش فاهمه.
2: ما اينشتاين شي يقول اينشتاين يقول كي ما تعرفش تفسر حاجه راك انت تدبيتك ماكش فاهم
1: قالها يعطيك الصحه
3: قال بالاماره
2: بالاماره فقاوت السماح
1: دونك سي سام معناها اذا كان وصل للانسان اللي قدامك فهمك سي خارق العاده خاطر كيما قلت فما برشا ناس ساعات يقول لك كيفاش ما فهمتنيش وكيفاش هاي سهله سهله للناس المتمرس أما الناس اللي تكتشف الحاجة لأول مرة بالحقرة ومن أصعب الحاجات إنك تهبط في اللغة معناتها من لغة معناها سيانتيفيك معناتها علمية تقنية بير إلى اللغة يفهموها الناس الكل. دايور حتى في الدورة التكوينية تلقى الناس معناتها مستوى التعليمي مش كبير برشا، لاخر تلقى مستوى عالي، لاخر متوسط، لاخر حتى لي كاباسيتي انتلكتويل. احنا توا بينا وبين صغارنا، صغارنا كابتيو في ساعه في ساعه، احنا تحبنا
2: لاحظت عندنا ميزه احنا في ولايه المستير في مؤسسات في ولايه المستير عندنا ميزه بالحق مريتها كان في ولايه المستير
1: اللي هي
2: اصحاب المشاريع على مختلف المشاريع على مختلف المستوى. ودي راني معناها نحكي لك على خبره عندي امو 10 سنين في التكوين. في ولايه المستير عندنا شغف بالتكوين، اصحاب المشاريع عندهم شغف وين يقولوا فما راهو فما حاجه في التكوين الجديده. مثلا ايامات التكوين في التسويق الالكتروني الناس كل تكونت في الذكاء الاصطناعي الناس كل تجي. نقول لك حاجه اخرى، يتكون وعاود يبعث شكون هو ويعاود يرجع. ممكن هذه احنا ميزه ريتها كان في ولايه المستير.
1: تري بيان، حاجه بها نستحفظوا عليها. دونك نيره حسيت اللي معناتها انت فرحانه بالذكاء الاصطناعي اليوم اللي هو عاونك برشا ديتاش مختلفين ممكن ما عادش تستنجد بصديق، حتى ولادك تو ممكن هما يوليو يعاونوا ولكن انت تعرف حتى كان ما عملوش هما حتى ساعات ما تعرف
0: سيف تو خاطر يخدموا معايا
1: هما يخدموا معاك تو ما في وقت القرايه وكل ما تلقاش كون يعاونك. دونك تنجم وحدك دونك الذكاء الاصطناعي كيما دخلوه في شركات ناشئه تبارك الله بطريقه معقده كيما دخلوه في شركات حرفيه مؤسسه حرفيه بسيطه ولكنها هايله برشا وتعطيك
0: نتيجه تعطي نتيجه. واني لتوا علاش قلت لك بكري صورت ساعات نصور الماتريال ولا حاجه. فما مره في فورماسيون هيثم قال يحكي على ابوه قال عندهم شجره في الدار والله كنت فاكره قال عندهم شجره في الدار بوهم شايل الشجره الدرشنيه بها صور الورقه ولا صور كعبه البرقدين الانتليجنس ارتيفيسيل قالت له راهو هكا وعطيها فهمت. قلت لي بوركوا با نعملوا على الماتريال نجرب هذا عاد ما تخنشوفها يا اخي نفس الحكايه عطاتني نفس الحكايه وتقول لك هكا وهكا فهمت. حاجات قلت لك اللي نعملها لبرا نعملها، الحاجات اللي غادي سهله نعملوها وحدنا.
1: تري بيان، ان شاء الله كل التوفيق.
0: اما المشكله مدام رفقه اني قلت لك باش يقتل فينا الكرياسيون تو كيما عملنا فورماسيون المره الاخرى في معرض الساحلين هيثم تك تك تك خرجنا برودوي جديد ما فهميش كيفه في العالم الكل واعطاه اسم واعطاه الكوم تاعو قديش يتكلف واعطاه معناته بريزونطاسيون كامله واعطاه النقشات اللي عليه قال له هذوما شنو يرمزوا شنو يمثلوا طلعهم له الكل اللي احنا ما نعرفوهمش
1: هو اللي هناك ديما معناها نحكيه ذكاء اصطناعي كما قلت لك من سنوات الثمانينات تقريبا نحكيه على الخيال العلمي. حتى الذكاء الاصطناعي كان في اطار الخيال العلمي وقت نشوفه فيه في السيونس فيكسيون، اليوم ولا حقيقه وواقع. لهنا كيفاش تتطور الامور هات نشوفوها خاطر هي يومي اسكو ستحد من التفكير بالنسبه للانسان من الكرياتيفيتي كما قلت من الخلق من الابداع اللغه في حد ذاتها خاطر انا تلميذ ساعات في عاد يعمل برودكسيون وحده يعطيها للذكاء الاصطناعي يطلعها معناها مع تبلكدي. دونك شنو هي حدوده وشنو هي سلبياته هات قدرة ربي نتعرفوا عليه في قادم الايام. هكا نوصلوا لنهايه اللقاء معكم مستمعينا الكرام، شرايطكم مبروك سنين دائما ينعاد عليكم الكل بالخير واليوم والبركه. بارك الله فيك هيثم، تحياتي لك هويدا، تحياتي للجميع، ألفة جيكم إن شاء الله في منوع عيادي وسنين دايما، تحياتي للجميع إلى اللقاء.
3: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.an وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.an منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: من إذاعة منستير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا.
5: نسير صوت بلادي وحب كبير.
4: إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. توافد حجاج بيت الله منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقف أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر أدى حجاج بيت الله صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعقب الاستماع إلى خطبة عرفة التي تضمنت التذكير بفضائل هذا اليوم العظيم والدعوة إلى التمسك بالقيم الإيمانية. ومع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي أن كل حجيج التونسيين تم تصعيدهم إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية. وأفاد بأنه تم إجراء أكثر من 1000 عيادة طبية في صفوف الحجيج التونسيين، وذلك ما بين ليلة أمس واليوم. وقال إنه تم تسجيل إصابات بضربات شمس وارتفاع للسكري ولضغط الدم وحالة تعب وإرهاق وحروق على مستوى الأرجل، وتابع أن بعض الحجيج لم يتناولوا أدويتهم ولم يشربوا الماء مما أثر على صحتهم، مشددا على أن الجميع تحت المراقبة والمتابعة الطبية. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها الكرام إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. وأضافت الشركة في بيان لها أن ذلك يأتي في ظل تزامن هذه المناسبة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وما قد ينجر عنه من زيادة كبيرة في الطلب على المياه. كذلك وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد للأخبار أن احترام قوانين الجولان والسياق المتزنة يبقيان الضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء أمنة. كما شددت على أهمية ربط حزام الأمان بالنسبة للسائقين والركاب سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية، مع ضرورة احترام السرعة القانونية وإشارات المرور والمحافظة على مسافة الأمان، إضافة إلى تجنب المجاوز الخطيرة والسياق المتهورة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة المنستير،
7: دقيقة صحة.
8: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعو على 3 وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
7: دقيقة صحة.
6: أجندة.
9: أجندة.
6: أجندة مع ألفة الجمالي.
10: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل في لقاء الأجندة اليوم بطعم خاص بنكهة خاصة قبل بنهار من العيد، العيد الكبير، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير وبصحة وسلامة. ميسيرش نعيد عليكم بالمسبق، ولو أنه إن شاء الله بقدرة ربي غدوة نتلقاو في لقاء عيد إن شاء الله يعمل 66 كيف معاكم مستمعين. عاد نعاول عليكم انتم، نعمل عليكم تليفوناتكم وإهداءاتكم. اليوم بطبيعة ركن الحج الأكبر يوم عرفة، ونتابعوا الحقيقة في مشهد مهيب ضيوف الرحمن على صعيد عرفة، مشهد إيماني يعيشوه زوار بيت ربي سنة وكيف كل عام، وإن شاء الله ما يطعم كل مشتاق كيف ما قولوا. إن شاء الله أداء الركن الأعظم يكون في ظروف طيبة، ربي يحفظ حجاج تونس، كل حجاج زادة أمة سيدنا في كل بلاصة من العالم، من كل بلاصة في العالم بتبيعة، ربي يتقبل منهم دعائهم وصالح أعمالهم. نتلقاو اليوم في موعد خاص، صحيح باش تكون في مجموعة من الاستضافات المتنوعة، وباش تكون ثم زادة أغاني من الأجواء الصوفية، إن شاء الله تخلق عندكم هكا إحساس جميل وانتم ما تسمعوا فينا وين ما كنتوا، ونرافقوكم بحاجات هكا تعملوا عليها كيف في اليوم اللي يسبق يوم العيد المبارك مرة أخرى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. توصلكم تحية هيثم والناس اليوم في الجانب التقني، محمد سيديا، هويدا بن ساسي، وألفة جميلي ترافقكم في الأعداد والتقديم. اللي يسأل على الوقت تويكا ما 3-6 دقائق في منقالة إذاعة المنستير. أهلا وسهلا. أجندة.

0: تحية لكم مستمعينا من إذاعة المنسير ما 3:13 دقيقة تسمعونا على الفريكونس المتنوعة لها. وأهلا وسهلا بكم كيف كيف على غاديو منسير بونتين. إن شاء الله تتونسوا معنا في هالساعتين من الوقت. اليوم 3/26/2026، اليوم 9 من ذي الحجة. 1.5 مليون حاج وحاجة ما شاء الله اليوم على سعيد عرفة في مشهد، حتى المتابع ليه الحقيقة من بعيد يحس برهبة، يحس بجمالية، يحس بعظمة. قلوبنا الكل تتذرع بقبول دعاء كل الحجيج الميامين، إن شاء الله ربي يحفظهم ويتموا كل المناسك متاحهم في خير وصحة. نعرفوا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في البقاع المقدسة تقريبا فوق 45 درجة، الأمور مش سهلة بالكل، لكن ربي نقول وحنا ينزل الصبر متاع وقوة الإيمان والجلد على كل حاج يا ربي. نعرفوا زادة برشا متوينسة هونية في تونس وخسن ملي عندهم شكون في بيت ربي يحبوا يطمنوا عليهم، ثم اللي يتكلم ثم اللي مازال بحكم ما يطلبوا نهار اليوم من مشقة وتعب. إن شاء ربي يطمن بالكم ويسمعكم الخير على حبيبكم وأهلكم وذويكم وأبيكم، إن شاء الله في حفظ الرحمن يا ربي. ادعيوا كلنا نخلصوا في الدعاء في نهار كيف ما اليوم في هالساعات المباركة. أكثروا من التكبير، وبالحق إحساس خاص وواحد يسمع في التكبيرات من الجوامع نحكي لهنا في مدينة المنستير، أكيد الحال موجود في كل بلاصة في كل مدينة في تونس، وذية يخلق إحساس خاص جدا ويحسك أكيد بنكهة العيد بنكهة يوم عرفة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله كل من عنده نية خير في قلبه رب يعطيه ما في قلبه أكثر. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شنو يقول؟ يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم الناس الكل. كما قلنا مجموعة من الفقرات باش يكون إيقاعها خاص جدا اليوم، هذا تعرفوه تباعا حتى للخمسة متاع العشية. مجموعة من الوقفات زادة في لقاء الأجندة في علاقة بالعيد بشكل أو بآخر. خلف هذا مجموعة من اللقاءات أولها بعد شوية من المهدية، التفاصيل بعد ما تسمو حاتم الفرشيش.
1: أجندة
2: العيد الكبير الله يبقيه، ما أضوى مصباحة.
3: عيدكم مبروك.
4: سمعت بع كيفي؟
5: يا جابوه.
4: شكونوا اللي جابوه؟
5: علوش العيد مو بش حطوه في استوديو متاع أسبوعي.
6: مرحبا بيك في حوشنا. في حوشنا وياك. حتى هذا السيديو متاعي ضيق شوية، أما موش مشكلة، أنا فهمت، أنا نوعدك كل يوم نخرجك تسرها سقيك. فين سبحان ربي تكسب كل الكلام. الحبل الخارق تستنى سنة سنة سباك. تعرف أنت فكت قلبي بالغزرة الأولى مش هكا؟ انت زاد وفقني.
1: أجندة

0: مرحبا بكم. هي إذاعة المناسيل اللي تسمع فيها في الوقت هذية، هو نجمو نأمنوا جو غير هذية في نهار كيف ما اليوم. استني غدوة برك، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالناس لكل أجندة حتى للخمسة. نحكي وفي لقانا من جملة ما نحكي ونحكي على المعرض التشكيلي إيقاع الألوان في نسخة السادسة السنة بأجنحة الإبداع، طيور تحط وتحلق. الموعد إن شاء الله نهار 30 مايو في الأربعة متاع العشية في قاعة الكنيسة القديمة في المدينة العتيقة في المهدية. الأكثر تفاصيل معنا الأستاذة ريم بن عيد. أهلا وسهلا يا رمروم، مش نحويلك؟ ديما نفرحوا كي نسمعوا صوتك. راهو ريم بن عيد حاضر معنا. ألو إيه؟ مرحبا. ألو ريم، مش نحويلك؟ أهلا وسهلا.
1: مرحبا يا ألفة،
0: نتوحش صوتك برشا. راهو يا ريم، اللي ما يعرفش ريم راهو اكيد برشا يعرفوها، زميلتنا كانت في اذاعه المنسير، وان شاء الله يتجدد العهد معاك قريبا يا ريم. لي مالك؟
1: ان شاء الله يا ألفة يعيشك.
0: مرحبا بيك، ان شاء الله كل عام وانت حياه بخير.
1: مرحبا بكل اصدقائنا المستمعين.
0: يفضلك، ان شاء الله ديما ناشطه زاده كاستاذه فنون تشكيليه. وموعد جديد مع المعرض التشكيلي في نسخه سادسه ايقاع الالوان، شتم جديد السنه؟
1: كما قلت انت، النسخه السادسه هو موعد سنوي دائمنا انه نقوم به مع تلامذتنا من معهد ابن سينا من المهديه، نشاط نتاع سنه كامله في نادي الفنون التشكيليه. نادي هذا اللي يضم التلامذه نتاع معهد ابن سينا. كما العاده كل عام نختاروا موضوع نخدموه بتقنيات مختلفه، باساليب مختلفه، بمواد مختلفه، وتلامذة يعملوا هكا أعمال اللي نقولوا احنا يتفردوا من خلالها خلال السنة الدراسية. والختام إن شاء الله من خلال المعرض هذا اللي باش يشوفوه تلامذة ويشوفوه الأولياء ويشوفوه أحباء الفنون التشكيلية، وأيضا الأعمال اللي تتوج خلال السنة الدراسية من خلال النشاطات بتاع الدروس اللي تكون في الفصل، سواء من تلامذتنا وإلا تلامذة معهد ريجيش وتلامذة معهد طاهر الصفر أيضا بالمهدية اللي شاركوا معنا المعرض هذا.
0: حابة نسألك أنا قصدي أنه سخ اللي تعدي، ومعنيها محلية راهو تلميذ كيف يشوف بكورة الأعمال متاعه، ومعنيها على عام كامل والنشاط متاعه على عام كامل، يشوفهم في معرض. المعرض هذي عادة في النسخ اللي تعديت، شكون ويكب وشكون جاي؟ متأكدة بخلف التلامذة والعائلات؟
1: التلامذة والعائلات، وفما أيضا الناس العاديين اللي يحبوا الفنون التشكيلية
0: يشجعوا يحضروا بشي شجعوا
1: عجبيه. فما رسامين متاع المهدية يجي ويطلوا يشوفوا المواهب متاع التلامذة. فما أيضا سياح، حتى ما ننسيوش للمهدية مدينة سياحية،
0: صحيح.
1: والموقع متاع الفضاء اللي هو الكنيسة القديمة هو في قلب المدينة العتيقة، فما برشا سياح اللي يتعدوا ويشوفوا. والحاجة الباهية إنه تلامذة يحسوا رواحهم كيفهم هما أيضا نقولوا احنا بروفيسيونيل مختصين فنانين، يتحدثوا مع الناس، يحكيوا على الأعمال متاعهم، يعرضوا أعمالهم. وما نخبيش عليك نقول فما برشا ناس اللي يعجبوا بالأعمال وماذا بيهم يقتنيوا الأعمال متاع تلامذة.
0: حاجة هيلة، ماذا
1: بيهم يقتنيوا الأعمال متاع تلامذة؟
0: ماذا بيهم ولا اقتنيوا يا ريم؟ قعدوا في الماذا بيهم ولا شريوا؟
1: والله قاعد في الماذا بيهم، على خاطر كلها أمور إدارية ومالية وكذا وشنو. أما احنا نجمو نهديو بعض الأعمال، مثلا للأساتذة متاعنا في المعهد نجمو التلامذة أيضا، صحيح هي الأعمال تابعة للمعهد وكل شيء، ما حتى التلامذة عندهم الحق في بعض الأعمال متاعهم.
0: ممكن زادة معاش
1: حبيت نقول لك كونه الأعمال ممتازة ورائعة وباهية وكلام زي شيخوا عليها ومعناها ويبذلوا مجهود في الأعمال هذه لدرجة أنه فما معناها إعجاب كبير بالأعمال، وكما قلت لك معناها يحكيوا على أعمالهم مع الناس، مع اللي يتفرجوا، مع اللي يشوفوا، مع الأساتذة، مع العائلات، مع الزوار. وإحنا هذي شنو نحبه معناها، علاش إحنا اخترنا الفضاء هذي؟ لأنه فضاء في قلب المدينة العتيقة، رغم الصعوبات اللي نلقاوها، خاطر الفضاء ماهوش مهيئ 100%، اما مشكوره بلديه المكان اللي تمنحنا الفضاء هذايا، تمنحوا للتلامذة، تمنحوا لبعض النشاطات الثقافية، باش يكون قريب من الناس، يكون قريب من الجمهور بصفة عامة.
0: اكسيسيبل معناها للناس الكل نقولوا احنا. انتي توا قبيلة شوية جبت قلتي هدي وهاللوحات، هو فكرة انا نجم نعطيها ما عادش تجي ولا لا في حفلات نهاية السنة الدراسية، لما لا نشجعوا هالتلامذات هذوما يدخلوا حتى في الهدايا نتاع نهاية السنة الدراسية للمتفوقين وغيره، حاجة به انا نتصور هكا والله أعلم.
1: اي نجم يكون،
0: علاش لا، حاجه بيه معناها ظهر قيمه العمل، هو عمل قيم هنا باش نهديوه للتلامذه النجباء، سواء كان بطبيعه تحيه ليكم انتم كنادي الفنون التشكيليه في معهد ابن سينا بالمهديه، والا زاد شركائكم نجم نقولوا في المعرض هذيا معهد طاهر صفر ومعهد رجيش، كل التوفيق ان شاء الله. ساعه التيم نتاع ايقاع الالوان في النسخه السادسه باجنحه الابداع، طيور تحط وتحلق، ثم حاجه هكا خاصه في اختيارات السنة؟
1: فما طيور. أيوة. احنا كل عام نختاروا موضوع، اخترنا المواضيع اللي المواضيع السابقة، اخترنا البحر، الطبيعة، المدينة العتيقة، مدينة المهدية، الموسيقى والرقص. سنة اخترنا الطيور، طيور تحط تحلق، طيور في في حركة، طيور في سكون، وكيف نقول الطيور مش كان عصافرك هاو، الطيور بصفة عامة. وكما قلت لك ديما احنا الخصوصية متاع الفن التشكيلي هو طريقة التعبير، التلميذ كيفاش يعبر، يختار المادة، يختار التقنية، نجم نعبر بالألوان، ألوان مائية، نجم نعبر بالتلصيق، أوراق، مواد أخرى، كل تلميذ هيك يحاول بطريقته هو الخاصة كيفاش يعبر، يختار المادة، يختار التقنية والأسلوب، ونخدم على محامل كبيرة، وتلميذ معناها يخدم الطريقة اللي يحب عليها يعبر. احنا ديما نقولوا التعبير ذاك هو الحاجة اللي تهمنا، هي طريقة التعبير.
0: فرحانة بتلمستك السنة
1: رغم كل الصعوبات يا ألفة اللي نتعرضوا لها، خاطر كي تقول نشاط ثقافي وتقول معرض راهو حاجة ماهيش سهلة، نقول لهم اني على خاطر تلمستي نتكبد المجهودات هذية. بالحق نحبهم يفرحون، يحسوا رواحهم بالحق فنانين، وهم بتبعاتهم يقوموا بمجهود كبير، راهو باش يحضروا الفضاء وباش ينظفوا الفضاء وباش يعلقوا الأعمال وكل شيء باش يقوموا به هما التلامذة، معناها الخدمة نتاع الأعمال، وأيضا كيفاش الأعمال هذيك باش يوصلوها للجمهور، وكيفاش هما يقعدوا في الفضاء هذاك باش خاطر المعرض نتاعنا يتواصل لغاية يوم 2 جوان، وهما اللي يقعدوا وهما اللي يستناوا الجمهور وهما اللي يحكيوا مع الجمهور، معناها كل شيء مع التلامذة. أنا الحقيقة فرحانة برشا، نحب تلامذتي كما تعرفني، نحب تلامذتي، نحب الفرحة تكون في عينيهم، ونحب يعملوا جو ويشيخوا مع الأعمال نتاعهم، هذاك الهدف نتاعنا. ان شاء الله يمكن المعرض هذا بالنجاح كما بقيه المعارض،
0: وانا متاكده اللي يحبوك ويقدروك ياسر كما احنا كزملائك، معناها انت ديت سنوات نحبوك ونقدروك، هذا ماهوش رمي ورود بطبيعه الحال، هذا شيء مؤكد، ومنا ليك تحيه كبيره الاستاذه ريم بن عياد، ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله نهايه سنه دراسيه زاده موفقه لكم انتم كاطار تربوي كتلامذة لما حاله ما زلتوا قادمين على الباك وتصليح الباك والفنون التشكيليه ولا ان شاء الله كل
1: السنة الدراسية متواصل امتحانات الوطنية. أما خليني في الختام يلزمني نقدم تحية للتلامذة اللي هما قاموا في كل شيء، نقدم تحية للمدير متاع المعهد متاعنا، أيضا متفقد المادة اللي هو قام بتصميم المعلقة والدعوات والشهيد اللي باش نقدمهم للتلامذة، سي عبد السلام تشيفك، تحية للزملاء اللي مشاركين معانا في المعرض، زميلتي سلمى صفر من معهد طاهر صفر، وزميلي علي خضر اللي يمثل معهد رجيش، وتحيه لكل الإطار التربوي اللي ان شاء الله باش يكون حاضر معنا في المعرض هذا.
0: شكرا لك ريم بن عياد، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وسنين دائما ان شاء الله، بارك الله فيك،
1: كل عام وانتم حي بخير، ان شاء الله عيدكم مبروك ليك ولكل الفريق ولكل المستمعين
0: ولعائلتك زاده. شكرا لك، الى لقائنا، مواصلين معكم لقائنا باش نحكيوا على المجامع. تعرفوها شنو هي المجامع؟ اي ولا لا؟ برشا اكيد يعرفوها في المستير، واكيد كل بلاد ورطالها معناها في المناسبات الدينيه، اعياد وافراح ومسرات، ثم عائلات، ثم نقولوا احنا زاده مخابز اختصاصها المجامع في العيد الكبير، تنحكيوا على هذه في ساعتنا الثانيه، لكن خلينا نرجعوا مع صوت الفنانه سونيا مبارك في الوقت هذايا. هذه اجواءنا في اذاعه المنستير، يسالش ديما احنا نحبوا اجواء الفرحه، وبالمسبق عيدكم مبروك.
2: اجندا

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: كل عام وانتم بخير غدوة بإذن الله. العيد بالعلوش من غير علوش، كل واحد على شنو قدر، وثم مع الأسوام مش الخيالية، الخيالية معناها ما قدرش وما هوش يقدر، معناها حتى لو كان في العادة يقولك في الساعات الأخيرة خلنا نستنى شوية فماشي ما تنقص الأسوام، وإلا تطيحش للأسوام. إذا كان تحت قديش بش تطيح؟ 20 30 40 50، معناها 1,700,000 تفرق، 1,650,000 مثلا. حسير الله يقدر الخير، وإن شاء الله العام الجاي مسار السنة لا يعود، خاطر بالحق أسعار خيالية. تقول واحد باش يشري علوش، معناها تبارك الله قاري البرة وبشهيده الله لطيف، قديش ثم جشع معناها عند البعض، واستغلال خاصة للمناسبات متاع الفرحة، وخاصة خاصة للمناسبات الدينية اللي من المفروض ما تكرس كين الأخلاق الطيبة والحسن المعاملات، وحتى المعاملات التجارية راهو نحكي عليها مش فقط الإنسانية. ربي نعرفه معناها حل الربح، لكن مش الاستكراش على حساب الناس. يعني العلوش الأسوام تبهت قرب العيد، زادت الأسوام متاع اللحم، الخضرة، الغلة، وين ماشي؟ ربي يقدر الخير بالحق، معناها هو ربي ديما يقدر الخير، في دفع بيدو راهو، والمخ متاع برشا ناس اللي معناها متجه في وجهة واحدة، معناها استغلال الناس، رانا وخيان في الاخر، كول انت وخلي غيرك ياكل وساعدك يفعل الخير ما يدوم حال. راهو الحصير وحكينا على هذية وذي كلام الساعة، ما نجمو نحكيو كان على الشيء هذية اللي هو

0: على حسابه هكا في حاجه مسقفه معناها في الظل الظل الظليل اللي لا اوكا دويره ولما مزينه وكا والحمد لله الحمد وشكر من مومين إن شاء الله في الخير وبصحة. التفاصيل نرجعوا لها مع الأستاذ عامر بحبة في وقفة البشائر اليوم الصباح مع زميلنا سليم الحزم.
1: أحوال الطقس.
2: هو طول أيام ذي طقس مستقر وإن شاء الله ثم تقلبات إن شاء الله في آخر الأسبوع. نبدأ بحالة الطقس الأيام ذي دونك لاحظوا الناس كل اللي ديجا منذ عدة أيام بالحقيقة طقس مستقر حرارة نجم نقوله معتدلة على المناطق الساحلية خاصة الشمالية والشرقية حتى في جهة الساحل في ولاية المنستير زادة في سوسة في المهدية في المنطقة نتاع يعني في شرق تونس وأجواء نجم نقوله حارة نسبيا داخل البلاد وفي جنوب تونس أما حارة يعني مش حرارة كبيرة يعني كي نقولوا 30 درجة ولا 32 درجة في توزر قبلي ما تعتبرش حرارة كبيرة وهي حرارة تقريبا حول المعدلات في مناطق أخرى اللي كنت نذكر فيها توا كما جيت الساحل ولاية نابل السواحل الشمالية زادة يعني حرارة عادية تقريبا 25 درجة 26 درجة إلى ممكن 28 درجة يعني تعتبر حرارة حول المعدلات وحتى دون المعدلات رأوا في المقابل فما موجة حر يعني كبيرة قاعد تعيش فيها رأوا الدول في أوروبا الغربية ومش بعيد علينا برشا في إسبانيا في البرتغال في فرنسا حتى في دول أخرى بلجيكيا بريطانيا في بريطانيا يوم أمس 34 درجة يعني متسانسة في الوقت هذا يروا 20 درجة وحتى أقل ساعة دونك حرارة كبيرة الحقيقة الحمد لله معناتها تو قاعدين نعيشوا في أجواء نجم نقول ربيعية إلى شبه صيفية ما تقلقش برشا تقريب في أغلب المناطق التونسية الأيام الماضية واليوم حرارة تقريبا من 23-24 درجة إلى ممكن 32 درجة يوم غد إن شاء الله يوم العيد من المتوقع ارتفاع في درجة الحرارة ممكن بدرجة أو اثنين يعني تقريبا نفس الطقس نتاع أمس واليوم ممكن نزيدوه درجة زوز ثلاثة درجات ماكسيموم في بعض المناطق زادة ولكن ديما تقعد حرارة حول المعدلات مش حرارة كبيرة يعني النجم نسجله مثلا في جنوب تونس 32-33-34 درجة ديجا أمس وليمس واليوم عندنا 30-32 يعني فما ارتفاع بدرجتين ممكن حتى زادة في بقية المناطق يعني الساحلية الشرقية ولا الشمالية ممكن فما زادة ارتفاع بدرجة أو درجتين يعني بصفة عامة حرارة تقريبا غدوة للنهار الأربعاء إن شاء الله 27 مايو 2026 يوم عيد الأضحى يعني تقريبا طقس نجم نقوله شبه صيفي معتدل إلى شبه صيفي مع حرارة يعني حول المعدلات أو ربما أعلى بقليل ودجاء نفس الطقس هذا إن شاء الله بشي تواصل الخميس والجمعة زادة تقريب نفس ملامح الطقس يعني عموما ممكن الحرارة بتكون تقريب من 25-26 درجة إلى ممكن 34 درجة في أغلب المناطق التونسية هذه حتى النهار يعني الجمعة ممكن حتى السبت يعني تقريب الأسبوع هذا الكل حرارة إن شاء الله بتكون معتدلة إلى شبه صيفية عادية خلينا نقوله حول المعدلات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل يعني حرارة في بعض المناطق يعني فما 30 درجة و 28 درجة سبت وحد وربما حتى سنين إن شاء الله كتقلبات هي الكلاسيكية المعروفة أمطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجة الارتفاع عند الحرارة اللي باش نسجلوه سوال الأيام القادمة ببعض الدرجات وخاصة زاد حتى نهار السبت ولحد ربما باش نزيدوا درجة أو درجتين أخرين زاد باش ترتفع الحرارة ولكن مش ارتفاع كبير برشا ولكن هكا إن شاء الله باش يؤدي إلى تكون السحب الرعدية معروفة هي اللي ديما تكون موجودة على المرتفعات الغربية يعني ولايات القصرين سيدي بوزيد قفصة جنوب الكاف جنوب سليانة غرب القيروان مناطق كية يعني المعروفة اللي فيها معك الروبة وبعض الجبال وتكون سريعة في الحقيقة هي ديما في العشية العشية تبدأ ديما نقول واحنا مصلافة حتى للخمسة للستة للسبعة ثم تضمحل تعود من غدوة في العشية نفس الحكاية ينجم يصاحبها يعني تبروري إن شاء الله ما يكونش من الحجب الكبير تعرفوا توا فترة حصاد إلى آخره وفما أشجار مثمرة إلى آخره دونك إن شاء الله ما يكونش من الحجب الكبير ولكن التبروري في مثل هذه الفترات الانتقالية الحارة نسبيا يكون موجود ساعات وفي بعض الأحيان يكون فما أمطار غزيرة في وقت وجيز نجم زادة تتسبب في جريان بعض الأودية ولكن ما فيناش ولا خطير حتى لو كان فما بعض الأودية يكون جريان يعني مع محلي بعض الأودية وسريعة وكما قلت خاصة ممكن في ولاية القصرين يعني إن شاء الله هذا متوقع إن شاء الله نهار سبت يعني 30 مايو النهار لحد 31 مايو واليوم الأول زاد من شهر جوان إن شاء الله نهار 1 جوان متوقع باش يكون ثم نشاط يعني شبه يومي كما قلنا من العشية العشية مع بعض الأمطار على المناطق الغربية بالنسبة للمناطق الأخرى الشمالية أو الشرقية الاحتمال وارد كونه ربما من حين إلى آخر بعض السحب توصل للمناطق الشرقية ولكن غير مؤكد

0: أكد يعني نحكي مثلا نهار السبت ولحد الاثنين، وربما تصل بعض السحب الممطرة جهة الساحل أو ولاية نابل أو جهة الساقس، ولكن في الحقيقة الإمكانية مش كبيرة، الإمكانية صغيرة وغير مؤكدة، ولكن إن شاء الله على المرتفعات الغربية الاحتمال كبير كونه باش يكون فما نشاط رعدي إن شاء الله.
1: أحوال الطقس أجندة.
2: انتم معنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مساء النور.
1: أجندة.

0: أجندة.
1: شو هذا؟ شو؟ لا الله عليك سي سموحي، شو اللوم على الكبار ولا على الصغار؟ وانت سي الباجي قاعد تتفرج وعامل جو؟
2: لي سيدي انا مش قاعد نتفرج ولا عامل جو، انا مروح على روحي اخويا تصبح على خير.
3: هكا سموحي شنو هذا؟ اي انت يا طفل هز على شكو برا لداركم، ادخل تعشى فيسع.
4: اسمع غدوة كملوا الطرح في المطعم اوكي
1: سي سموحي، نعلمك اللي غدوة عيد.
4: ما نكملوه في العيد
1: لا لا غدوة، والعلوش باش يبات ينطح في كروشنا.
4: سيدي خويا هذي اللي عايش سيدي خويا الحب عطري يسكن بعضايا في السيدو بداية مش تلابي عايش.
1: شو شو لاش بيه انا شاري كانيش باش تيادك تربيه؟ هذاك شاري ب 320 دينار انا بخلاف العلفة متاعو حط فيه نهد كبدي، قلت العلوش يتذبح معناتها مش يتذبح.
4: واسمعش كده يبو يفضلك عليك يا ذكرى بلعاني علي انا، ادخل يا عمر ادخل يا عمر. امي منعبش علوش يتذبح غدوة.
3: شنية شنية شنية شنية الطلعة جديدة اللي طلعت لي بيها؟ ما يتذبحش غدوة ما لرجعوه القشارة.
4: اللي نحبو يقعد بحثية في السيديو انت لابيه والربي. يا امي والله يتخل قلبي من اللي ريتو تدوم ما تخلى للرحبة كي من دون الكلمية العلالش هو كبتيتو غزرت له عزر أسوك وغزر لي اي وجيت لعيب في العين انا وحبينا بعضنا. يا امي والله ربيت عليه الكبدة
3: والله كانت ربي الكلوة. عايزيني من هدرة الفارغة بالرقص اللي ديك وجا نتعشيه.
4: ما انا مانيش متعشيه هي ومن يوم كره تحس اسمع الحرم.
3: شبيه
4: والله يا عمك يا حمزة وش يخلي علي بلاصة كبيرة من ناحية البنبي.
5: من إذاعة المناسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. في تصريح له الإذاعة الوطنية أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي أن كل الحجيج التونسيين تم تصعيدهم إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي يوم غد الأربعاء أي يوم العيد بداية من الساعة 6 صباحا وإلى غاية 1 بعد الظهر لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية بحسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان. وفي إطار المحافظة على النظافة العامة بمختلف الطرقات تعلم كافة المتسكنين أنه وقع تركيز حاوية لدى سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في الأكياس البلاستيكية محكمة الغلق. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% خلال السنة الجارية و 2.8% خلال العام المقبل، وذلك وفقا للتقرير الأفاق الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2026. كما تشير مؤشرات البنك الإفريقي للتنمية إلى استقرار التضخم عند 5.7% في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4% خلال العام المقبل. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. الاتحاد الرياضي المنسيري يصدر منذ قليل بلاغ فيما يخص وأنه في إطار الجلسة الإخبارية الاتحاد الرياضي المنسيري المعقد بتاريخ 24 مايو 2026، واللي تم خلالها الحوار مع الجماهير، صدر تصريح من أحد أعضاء الهيئة المديرة مجانية أو مجانبة للحقيقة بخصوص الكاتبة العامة السابقة للجمعية الأستاذة مروة الصغيري، وذلك عن حسن نية نتيجة عدم الإلمام الكامل بملابسات الملف. المنطلق هذايا أكدت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري وأن الأستاذة مروة الصغيري لم تكن لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالملف المشار إليه من قبل قبل نشر القضية لدى غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا، كما لم يكن لها أي دور في قيام العلاقة التعاقدية من عدمها مع اللاعب موضوع النزاع. وإذ ثمنت بالأحرى الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري مجهودات الكبيرة والخدمات الجليلة اللي قدمتها الأستاذة مروة الصغيري تلة توليها خطط الكاتبة العامة والكتابة العامة بالنادي، وهي تعبر لها عن فائق وعبرت لها عن فائق العبارات التقدير والامتنان، وتقدمت هيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري باعتذارها إلى الأستاذة مروة الصغيري وإلى كافة جماهير النادي عما صدر في هذا الشأن خلال الجلسة المذكورة. النجم الرياضي الساحلي بعد ما زر قرار فيما يخص تولي كاتب عام النجم الرياضي الساحلي إدارة شؤون الجمعية إلى حين تعيين جلسة عامة انتخابية للنجم الرياضي الساحلي، فأنه بعدها أصدر قرار آخر للنجم الرياضي الساحلي منذ قليل، وأنه النجم الساحلي باش يعقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم الجمعة 19 جوان 2026 انطلاقا من 5 PM في نزل الجمعية لانتخاب هيئة مديرة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة المديرة المستقيلة، وآخر أجل لإيداع الترشحات هو يوم الاثنين 15 جوان 2026 في 5 PM، وبإمكان الأحباء اقتناء انخراطاتهم بداية من اليوم وإلى غاية يوم 18 جوان في 5 PM تاريخ غلق باب الانخراط في جمعية النجم الرياضي الساحلي. منتخبنا الوطني التونسي كابر لكرة القدم يواصل التربص متاعه المغلق في تبرقة استعدادا لمونديال أمريكا كندا والمكسيك. اليوم التحق بتربص كل من حازم المستوري وحنا بعل المجربي وسيباستيان تونيكتي ورامي لومي في انتظار التحق علي العبدي بعد الانتهاء من التزاماته مع فريقه نيس الفرنسي ليلعب اليوم في الفني غير بوعم تعليل مباراة ذهاب البراج من أجل البقاء في بطولة الليجون الفرنسية من خلال مواجهات فريق سانتيتيان. بالنسبة للاجتماع التنسيق الخاص بمباراة نهائي البراج من أجل صعود الرابطة المحترف الأولى تم تعيين، وهو بتبيع القرعة كانت من خلالها الملعب الجيبس هو كفريق المستضيف، ونادي حمل الأنف باش يلعب كفريق ضيف، والمباراة باش يحتضنها الملعب الأولمبي بسوسة دون حضور الجمهور. رغم موافقة المصالح الأمنية في الجهة المباراة باش تلعب نهار السبت 30 مايو القادم كما قلنا في الملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من 4 PM. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحياتي شوقي حمد إن شاء الله تقابل معاكم من جديد في أخبار الرياضة بداية من 7 PM في حديثنا سبور على مدى تقريبا نصيف ساعة وأقل شوية، نرجع أكثر للتفاصيل وأكثر الأخبار حول مختلف الرياضات ومختلف الأقسام خاصة منها تعيش نهايتها الأخيرة على مستوى رابطة الهواة وغيره من المختلف الأندية. أجمل تحياتي شوقي الحمدي، إلى اللقاء.

الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: أجندة
1: أجندة
0: أجندة مع ألفة الجمالي.
2: أجندة

0: حق ان اغنيه ام كلثوم ليله العيد معناها فما احساس خاص. انا شخصيا وين عاديه نحس هكا بفرحه خاصه، ان شاء الله هذا احساس متبادل وصلناه لكم من ما تسمعوا تويكا في اذاعه المنستير. فرحين ديما ان شاء الله ربي يفرحنا ويفرحكم ويوالف ويقرب، وان شاء الله يا ربي عيد مبروك سعيد، وان شاء الله النهار هذا يتعدى على خير على حجاج بيت ربي ويتقبل منهم صالح الدعاء يا رب العالمين، وربي يطعم كل مشتاق. خاطر نعرف في نهار كيف من هكا وين نتبعوا في التلفزه يعني منسك الحج عموما، ونهار اليوم خاصة وما فيه بالحق فما قشعريرة خاصة هكا، فما واحد يحس برهبة ويقول هكا يا ربي ما نرى روحي ما يطعمني، إن شاء الله ربي يطعم كل مشتاق إن شاء الله زيارة بيت ربي. معكم من إذاعة المنستير، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في الجزء الثاني من لقانا في الأجندة 4:18. حويجة أخرى باللي نحب نوجه تحية لكل مستمعينا في الطريق، طريق سالمة وآمنة، خاصة للناس اللي شدوا ثنية باش يروحوا بحذا عائلاتهم واحدة واحدة، توصلوا سلامات، فما حد شيء يزربكم، فرحين ديما ملمومين في الخير، واحدة واحدة تفكروا ديما العزيز عليكم باش تخلطوا لهم في ساعة سعيدة آمنين سالمين. مرافقينكم وباش نحكيوا في الوقت هذا على حفل خيري ينظموا مركز الحمائم بالمنستير لفائدة أطفال طيف التوحد، وهذا باش يكون نهار الجمعة 29 مايو 2026. ضيفتي لاحظت حاجة، كان فما حاجة صحوا لي بعد شوية. على كل حال الحفلة هذه كيف ما قلت باش يكون نهار الجمعة 29 مايو، هكا بعد حوسة العيد واحد يمشي فرهد روحه، خاصة ننسى أما حتى الدعوة مفتوحة للرجال، راهو الموعد 6 متاع العشية في أحد نزل المونستير. سعداء أنه يشرفونا ضيفتنا مدام ليلى بيزيد، عضوة في هيئة الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية اللي ينضوي تحتها مركز الحمائم، ومدام حنان بن مهذب زيدا كيف كيف عضوة في هيئة الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية. شرفتونا ونورتونا، مرحبا أهلا وسهلا.
1: يا عيشك.
0: من اللي دخلتوا فما هكا حنين للإذاعة، أنا قدمت في برامج الأطفال، رجعتكم قديش من عام التالي من غير ما نكبركم
1: برشا
0: نكتفي بهذا القدر. ذكريات في برامج الأطفال وشي
1: مع سيدة منيرة الشريف ربي يفضلها، الحق اللي كان نحبوها برشا،
0: كنا نحبوها
1: حنين كبير. أنت توكي دخلت دي سوفونير بالحق محليهم لمحل،
0: تحية ليها وتحية ليكم توما وربي يفضلكم. نسي بلدي حاضرين لنهار غدوة ولا لا الساعة؟
1: إن شاء الله
0: عيني في عينكم.
1: الحقيقة حاضرين أكثر للحفلة
0: متاع معني لهين في التحذيرات متاع الحفلة متاع نهار الجمعة. شتو علوش لي هيك عليش ملاب؟ فهمت
1: الحقيقة.
0: ربي عينكم إن شاء الله، إن شاء الله حفل يتعدى في ظروف طيبة، يتعدى حفل نجح. صحح لي خاطر كأنه هكا فما اللي لبس نوضحه،
1: هو اللي معناتها قاعد يحضر وأقام معناتها الحفلة هذه ساهرين عليها هي الجمعية. دونك احنا جمعية الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية اللي هي ATPSM Association Tunisienne pour la promotion de la santé mentale. احنا الهيئة نظمنا الحفل هذه الخيري لفائدة أطفال طيف التوحد اللي احنا بيان سور تنضوي تحتنا هي مركز الحمائم بالمنستير.
0: نعرفوا بالجمعيه شويه نشاطاتها كعموما، جمعيه تونسيه للنهوض بالصحه النفسيه، تاسيسها، الانشطه نتاعكم في علاقه بشنو بالضبط؟
1: احنا سورتو 2008 معناتها بدا نشاط اكثر معناتها، ونحن بيان سور الجمعيه هذه تهتم توسكي صحه نفسيه جينيرالمون، واللي عملته هي سورتو المركز هذايا لاطفال طيف التوحد،
0: الصحه النفسيه عموما.
1: وبيان سور هي معناتها نجم نعملوا دوتر سنتر ولا مراكز اخرى في مجالات اخرى اذا بيان سور فما الموارد الماديه سورتو، مي احنا عندنا سنتر هذايا اللي هو سنتر لي كولوم بالمنستير تابعتنا، عندنا هالوليدات هذوما اللي احنا لاهين بهم وبيان سور واقفين معاهم، ان شاء الله ربي معانا ومعاهم زاد كيف كيف. والمركز نتاعنا معناتها معروف
0: نحكيوا عليه مع مدام حنين مركز الحمائم لو تسمح.
2: مرحبا. دونك مركز الحمائم الساعة للناس اللي ما تعرفش مكان المركز خاطر برشا يسألون عليه، هو في نهج المغرب مقابل مكتب التشغيل والمكتب التكوين المهني القطاعي مقابلهم. المركز متاعنا توا فيه 20 طفل، والمركز يعنى بالتربية الاجتماعية والإحاطة النفسية لأطفال الاضطرابات النفسية ولا اضطرابات النمو الذهني. منهم أطفال طيف توحد. دونك المركز
0: يعني جزء من الأطفال اللي معناها أنتم تهتموا بهم في صلب المركز الذهني.
2: دونك فيهم مختصين بيان سور عديد الاختصاصات، فما البسيكولوج، فما الاورتوفونيست، فما التربيه المختصه. انتم تعرفوا لي اطفال طيف التوحد ولا الاطفال اللي عندهم اضطرابات نفسيه، من المعدل التاطير نتاعهم هي مؤطر او مربيه مختصه على كل 5 اطفال. دونك هذاك علاش انا نقول لك عندنا 20 صغير، ماذا بيا كان عندنا أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. لكن اللي يحكم فينا أولا هو المساحة على سيرفاس، معناتها المساحة متاع المركز اللي هي ما تسمحش باش أننا نقبلوا ولا نستقبلوا أكثر أطفال، والعدد المختصين هو أكثر مربوط بالمساحة، معناتها خاطر المركز متاعنا الحقيقة مساحته صغيرة، ما عنيش مركز مساحة كبيرة، هو مركز راهو على وجه الكراء زيدا، راهو مكري. دونك الجمعية تخلص في الكراء كل شهر، والأطفال هذوما هما أطفال غالبا من عائلات معوزة. دونك حتى الثمن الرمزي اللي يلزم يقدموه للجمعية ما يخلطوش يدفعوه. دونك بالحق الموارد صحيح، فما هي جمعية تنطوي تحت إشراف
0: وزارة
2: الشؤون الاجتماعية، سمحوني فوالا تحت وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن تبقى لي بوزوان معناتها بالحق الحقيقيين في الموارد المادية بوزوان كبير اللي احنا لتوا ما لقيناش كيما نقولوا انستابيليتي حتى وازن في هالموارد هذه، خاصة وانه نعرفوا شوف مدام ألفة التوحد توا في البلاد يمس كل العائلات.
0: صحيح.
2: ما عندكش صغيرك، بسم الله عليكم الناس الكل، بسم الله على صغيراتنا الكل، وربي إن شاء الله يعطيهم أطفالنا الكل بالصحة ذهنيا وجسديا. هذي الدعاء اللي نجم اليوم ندعيه لأطفالنا في نهار كيما اليوم،
0: ندعيه حتى الأوليائهم اللي عنده شكون،
2: واللي عنده طفل
0: بالحق معناه في جهاد يومي مع الصغير
2: هذي، راهم تعبين برشا به، وخاصة اللي الإمكانيات المادية متاع العائلة التونسية متوسطة، واللي طفل من أطفال التوحد راهو كان باش نعتنيو به في القطاع الخاص وعند معناتها مختصين في القطاع الخاص، راهو ما يقلش بين 600 دينار إلى 800 مليون، مليون و200 في الشهر
0: كان نلقى معناها
2: في الشهر
0: مينيمو.
2: وساعات تقعد تستنى باش تلقى رونديفو عند بيدوبسيكاتر وعند اورتوفونيست وعند بسيكولوج، معناتها سي با دوني ا تول موند، واش الناس الكل تنجم توفر البيدجي هذا لصغيرها باش تلهي بيه. وتوا الحقيقه في ولايه المستير فما 7000 حاله معلنة متاع طيف توحد،
0: خلف اللي
2: نون ديكلاري،
0: ومازلتك العقلية متاع الحرج باش يقول ولدي عنده الإشكال هذي، الرفض إحراج ورفض.
2: دونك منهم 700 حالة برك 10% عندهم بريز ان شارج كوسوا في العمومي ولا في الخاص. دونك احنا العشرين صغير ما يمثلوا حتى شيء بارابور اللي موجود، صحيح فما مراكز اخرين في الولايه
0: لكن
2: باقي شويه على الاخر فوالا، سورتو
0: انا برشا مراكز راهم يعانيو زاد نفس المعاناه نتاعكم،
2: كلفه كبيره كبيره كبيره كبيره نتاع بريز ان شارج، خاطر كيما قلت لك نسبه التاثير نتاعهم صغيره، متى مربية مختصة على كل 5 أطفال.
0: اللي يلزم تلهي بها مشوية الإفكتيف نتاعو.
1: هو لو نومبر ليميتي. احنا عندنا 4 سال. دون شاك سال ما تفوتش 5.
2: 5 أنفون.
1: 5 وليدات. باش تكون معناتها لاكومبانيمون إيديال.
2: حاجة أخرى، نحن عندنا الحافلة نتاعنا اللي تجيب الصغيرات من ديارهم وترجعهم لديارهم. الحافلة هذه كانت هبة من سفارة اليابان في وقت ما.
1: أربع سنين
2: ما شاء الله توا، وديما يتفقدوها راهم
1: كل عام يجيونا.
2: والحفلة هذه فيها مصاريف، فيها مزوطة وفيها الاسيورانس والفينيت وبرشا حاجة
0: لانتروتيان.
1: هي الحقيقة سهلت ياسر الحفلة، خاطر تمشي لك الوليدات قدام الدار تهزهم وتجيبهم للمركز وفي المرويح توصلهم. احنا هذه الكل الخلاص نتاع الكرا ونتاع الحفلة اي دي دون، فما برشا الناس تعاون يعطيهم الف صحة. واحنا على هذاك علاش خممنا باش نعملوا الحفل الخيري هذايا، باش اموا معناتها نحقوا معناتها حتى الوليدات هذوما الاولياء هما نتا خضرتي نو يولي مهدد، كان
0: صحيح.
1: في وقت من الاوقات كان مهدد بالتسكير راهو المركز وبيان سور، خاطر 2019 وقتها عملنا هكا حفله بالنيفول الكل، وقتها كان عندهم 9 شهور لويي نو بيي، وحمد لله باش كافحنا مش سهل.
0: الناس وقفت معاكم الحمد لله ايه. راهو حاجه
1: مازلنا هكا
0: يمكن نتفرح راهو ان شاء الله يكونوا الناس حاضرين من خلال العرض هذية بالحق معناها نشدوا على يديكم ربي ان شاء الله يقويكم ان شاء الله ربي مع الصغيرات هذوما وان شاء الله يلقاو الدعم معناها لمزيد الاحاطه خاطر هما في حاجه للاحاطه في مستويات عده اكيد واحاطه دقيقه جدا انتم اكيد تعرفوها والاولياء واللي عنده شكون في العائله عنده التوحد يفهم على شنو نحكي نهار الجمعه 29 ماي انا باش ندعوكم باش تحضروا الحفل هذية حفل لو كان نحكيوا عليه مدام ليلى
1: حفل خيري ساعة باش نحب نشكر بالحق نزل الهيلتون اللي هو وفرنا وفرنا السالة نزل معناتها النزل اللي باش يصير فيه الفنانين اللي هما زادا كيف كيف تطوعوا باش يعاونونا باش يقيمون معناتها الحفلة هذية والكل
0: متطوعين
1: كل متطوعين صدقني كل متطوعين معناتها هذا اللي هو احنا متشجعين نقولوا مازال الخير
0: مازال الخير والله مازال الخير. الفنان حسين عامر حسين العفيت باش يكون حاضر الفنان مجدي الانصاري خليكم تقدموا الحفله هذيا ومتاكده باش يجي في نهار مزيان الساعه بعد حس العيد
1: تفرهدوا
0: الدنيا ورمح على بشجعوا بعد الامتحانات تمام ما يصيرش واحد ياخذ هدنه ويقرا حسابه انه الحفله هذيا الرايعه نتاعو باش يكون خيري لفائده اطفال طيف
1: في يوم في العيد المبارك وبش يكون زيدا جوست قبل بنهار نارين مع عيد الأمهات
0: أيوة صحيح
1: معناتها اللي يحب يجي ويتفرهد ويعاون نوم ميم طون مرحبا بيه معناتها سي كو دي بونور بقدر تربي معناتها للناس الكل إن شاء الله
2: اللي نجم نقوله وانا اللي إن شاء الله بالنسبة للأولياء كيما باش تخمم في عيد صغيرك خمم في عيد وليداتنا هذوما والأطفال اللي باش يهدي هدية الماما يهدي لها تذكرة للحفلة هذيك زيدا تنجم تكون جست
0: باهية فكرة باهية
2: تفرهيدة منها يجيو يتفرهدوا يعدي وقت ممتع ونتصور باش يكون زيد اون امبيونس معناتها نحنا نعرفوا الفنانين اللي معانا ما شاء الله ديما دوك الحفلات
0: خاصه اليوم كما قلت انا
2: الفنان حسين العفريت مايسترو مجدي الانصاري والفنان
1: وجدي جدة
2: فوالا حاجه اخرى مدام ألفة نقول عليها ونشجع عليها اللي احنا على مع الحفله هذه النزل وفرنا فضاء للعرض للعارضات الحرفيات احنا لافيش ديجا هيك بارتاجي وفما ديجا ست سبع حرفيات معناتها باش يجيو يعرضوا منتوجاتهم فما هول قدام القاعه نتاع الحفله باش يكون ديسپونيبل للعارضات الحرفيات اللي عندها منتوج تحب تعرضه من 10 نتاع الصباح ل 10 نتاع الليل في نزل ما شاء الله زيدا معبي توا دونك فيه سياح وبيان سور باش يجيو الناس اللي باش تفرج على الحفله بصوم رمزي للغايه جوست باش نشجعوا الناس باش احنا هاكا تكون فرصه الناس تسترزق وتعاون
0: كيفاش ينجموا يتصلوا بكم من قبل لازم قبل نهار الجمعه ولا
2: اي بالنسبه للحجز للحرفيات الرقم 26 404 802 رقم مدام وداد مديره المركز
0: لو تسمح مدام
2: الرقم 26 404 802
0: هذوما للحرفيات اللي يحبوا يكونوا حاضرين ويعرضوا المنتوجات نتاعهم مع الحفل هذا خلينا نقولوا في الهول نتاع
2: يتمتعوا بيوم كامل من 10 نتاع الصباح ينجموا يعرضوا يجيوا عندهم ستان طاولتهم وكلهم يجيبوا منتوجاتهم سعر راهو نتاع ستان رمزي على الاخر غير احنا باش نشجعوا العباد وباش نجيوا وباش الناس هي فرحة عيد فرحة عيد أمهات خلي الناس تسترزق وتعاون أنا نحبها صحيح ستان صومه مش غالي برشا لكن إن شاء الله ربي نهارتها يرزقها وتخدم بالكدا وقبل ما تروح فما صندوق تبرعات إن شاء الله الناس الكل تكون تكبر قلوبها وتكون فريمون الفرحة قلت لكم كما قالت مدام ليلى عيد وأيام فضيلة وعيد أمهات واختتام سنة تربوية ودراسية دونك باش ندخلوا إن شاء الله على شهر هكا حفيلي وصيفي كل دوك الناس كل ندخلوا بقلوب كبيرة بفرحة بهجة سورتو ما تبخلوش
0: لفين دينار أسعار التذاكر أموره التذاكر وأسعار التذاكر واللي باش تدفعوه الكل ماشي للعمل الخيري بطبيعة لفائدة أطفال طيف التوحد إن شاء الله
2: نجمو نذكروا لي بوان دو فونت
0: انتم عندكم باج فيسبوك خاصه بالجمعيه اللي هو معناها الصفحه نتاعكم الجمعيه التونسيه للنهوض بالصحه النفسيه
1: لا باج تي بي اس ام لي كولومب مونستير
0: به تجمو تاخذوا كل التفاصيل هي قالت اسم النزل اما وكزيدوا ركزوا معاها في الصفحه هذه واكيد تاخذوا فكره على لي بون دو فونت بكل تفاصيلها سعر التذاكر 30 دينار اللي باش تدفعوا راهو للعمل الخيري لفائده اطفال طيف التوحد اللي كيف ما سمعت الحقيقة رغم كل شيء مازال الوضع ناقص معناها لتقديم الخدمة اللي يستحقوها الأكيد كل التوفيق لكم مش خليكم كلمة الختام مدام ليلى بيزيد مدام حنين بن مهذب شرفتونا
1: يا عيشك حبيت نشكرك أنت على هالاستضافة زادة
0: مرحبا
1: وأي حركة أي أكسيون من أي واحد بالحق باش تعمل فرق كبير وإن شاء الله يا ربي يجعلوا فيه ميزان حسنة الناس الكل وربي يبارك لكم
0: إن شاء الله مدام
2: مرسي بوكو مدام ألفة على الاستضافة وبالحق أنا نحب نادي الناس اللي نعرفهم والكل يعرفوني واللي ما يعرفونيش راهو وقفتكم معنا ولو بتذكرة واحدة كل حد فيكم راهي باش تكون عندها وقعة كبير وأثر كبير خاطر كل تذكرة كل ثمن تذكرة كل تبرع باش يمشي في بلاستو الأطفال أطفالنا مختلفين علينا صحيح لكن راهم حشنا بهم وهما راهم يفون بارتي من المجتمع نتاعنا
0: صحيح
2: دونك
1: باش تعطيهم برشا امل
2: فوالا
1: باش ترسم زاده كيف كيف المحبه على وجوههم والفرحه كيما صغيرات الكل حتى اوليائهم نقفوا معهم خاطر بالحق تاعبين الوالدين راه بصفه غريبه
0: ربي يكون في عونهم
1: ما يحسوا فما ان سوتيان جينيرال
0: ربي يكون في عونهم ان شاء الله عندي زوز ارقام بالليل الرقم الثاني خاطر مش فقط الارقام هذيا للحرفيات اللي يحبوا يشاركوا لكن زاده للحجز والاستفسار الرقم الثاني
1: مايسترو مايسترو مجدي الانصاري
2: 98 627 214
0: به إن شاء الله
2: 98 627 214
0: واضح جدا إن شاء الله تكونوا مستمعين في الموعد عجبتني الفكرة متاعك مدام حنين اللي حب يهدي هكا حويجة لميمتو
1: نشري لها تسكرة
2: نشري لها تفرهي دمسيكنا مش تطعم في العيد
0: ميلا مي سمعتوا ولا ايه هكا حاجة
1: حويجة
0: يودا يودا إلا إن شاء الله كل عام وانتم حيين
2: عيدي
0: وسنين دايما ما تنسيوش الموعد الجمعة 29 ماي الستة متاع العشية في أحد نزل المنستير بركة تدخلوا على صفحة الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية تاخذوا كل التفاصيل
1: إن شاء الله عيدكم
0: مبروك إن شاء الله الصغيرات هذوما والعائلاتهم إن شاء الله ربي يقويهم وربي يعينهم عزمين إن شاء الله 4:35 دقيقة في إذاعة المنستير مواصلين معاكم هالنص ساعة اللي ما زالت في الأجندة